نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وعنده مفاتح الغيب.

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال

له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى.

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد

خَوَّلْنَاكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا

يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم

صرحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: كان ميناء مسقط العريق من أهم الموانئ وحلقة الوصل النشطة والرابط المهم بين تجارة الشرق والغرب، والبوابة التي تنتعش منها التجارة في عمان والخليج العربي لمكانته وموقعه الاستراتيجي، لا سيما في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. في هذه الحلقة نواصل الحديث حول ميناء مسقط والتعرف على هذا الميناء الذي لطالما أسر الرحالة والجغرافيين بموقعه المتميز، وذلك من خلال الحديث مع الدكتور سليم بن محمد بن سعيد الهنائي الباحث في التاريخ العماني الذي قال:
4: مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة كنا قد تناولنا موقع عمان البحري، وأيضا دخلنا بتفصيل عميق في موضوع ميناء مسقط أو فرضة مسقط، وفصلنا الكثير فيها. وفي هذه الحلقة نستكمل ما قد بدأناه عن ميناء مسقط أو عن فرضة مسقط. حتى أكون أو حتى نوضح الأمور ونضعها في نصابها الصحيح، فقد كان فرضة مسقط أو ميناء مسقط عبارة عن ميناء متواضع، يعني بمساحة لا تتجاوز 100 المترات المربعة. وطبعا هذا يعني ليس تنقيصا من الميناء، ولكن هذا يتوافق مع الحالة السائدة في تلك الفترة، مع حالة وحجم السفن، مع حالة النقل البحري وتجارة الترانزيت. أيضا هنا أريد أن أشير إلى أن البضائع القادمة من بعض البلدان التي كانت تتعامل معها مثلا في زمن سلطان سيف تيمور مثل الهند، أما اليوم فهي عبارة عن ممر، يعني وأنشئ قاعدة بحرية في الميناء أو في الفرضة في الوقت الحالي. لكن أريد أن أشير هنا إلى أن فرضة مسقط أو ميناء مسقط في تلك الفترة التاريخية بداية، يعني حتى قبل القرن العشرين، كانت هي النقطة الأساسية لتصدير البضاعة أو البضائع القادمة من كافة داخلية عمان. ولا أعني داخلية عمان هي محافظة الداخلية فقط، وإنما أعني كافة المناطق التي لا تقع على الساحل البحري، فكانوا يأتون بتجارتهم وبضائعهم عن طريق الجمال وعن طريق الحمير إلى مسقط، ويتم إنزالها في ميناء مسقط ووزنها، ومن ثم يتم شحنها. طبعا لعل المستمع الكريم، ما هي البضائع هذه؟ طبعا بضائع متعددة، ولكن أشهر هذه البضائع كانت التمور والليمون، الذي كان طبعا هو الأساس في الزراعة الموجودة في عمان، فكان يصدر إلى الخارج. أيضا الكثير من الصادرات الأخرى، ولعل أشهرها السمك المجفف، فكان يصدر، يعني هذه الأساس التي هي هذه البضائع الأسس التي كان يصدر عن طريق هذا الميناء. طبعا في تلك الفترة التاريخية كانت هذه كل ما كان ينتجها الإنسان العماني، أما الباقي فيستهلك داخليا. النقطة الأساسية التي أريد أن أشير إليها وحتى نربط المواضيع مع بعضها البعض، هي أن كانت عمان مكتفية ذاتيا بواسطة الزراعة التي كانت تمارس. صحيح أن البعض قد يتساوى يقول أن عدد سكان عمان كان قليلا، نعم صحيح، ولكن كانت مكتفية، وكانت الكثير من بعض البضائع كانت تصدر. توجد أيضا بعض الخضروات لا تصدر، لأنها يعني لا يمكن أن تمكث فترة طويلة، وأيضا بعض الفواكه، ولكن ما يمكن معالجة

وتصديره مثل الليمون المجفف والتمور والسمك المجفف وما شابه ذلك، كان يتم تصديره عن طريق الميناء أو عن طريق الفرضة. والفرضة أيضا من جهة أخرى كانت تستقبل أيضا كثير من البضائع التي كانت تفد إلى عمان، وفي الأساس لعلها كانت بضائع تكميلية أو كمالية مثل اللؤلؤ والعاج وما شابه ذلك، التي يتم استيرادها وإعادة تصديرها مرة أخرى وليس في الأساس للاستخدام المحلي. أريد أن أشير أيضا إلى نقطة أخرى أو إلى إضافة أخرى فيما يخص الفرضة، فإضافة إلى ما سبق، لم تكن الفرضة مركز للاستيراد والتصدير فقط، بل كانت أيضا الميناء الوحيد المخصص للمغادرين والقادمين إلى مسقط عن طريق البحر. بمعنى أن يعني هؤلاء المسافرون والمتجهون في الأساس إلى شرق أفريقيا وإلى الهند، والكثير منهم من يتجه لأداء فريضة الحج، كان يغادر عن طريق ميناء مسقط. عندما وبما أني أشرت إلى ميناء إلى فريضة الحج، فلعلي أشير أيضا هنا إلى نقطة مهمة جدا، أن هناك كان طريقين للحج حتى نربط الأمور. طريق الحاج الشمالي الذي يبدأ من البريمي متوجها نحو ساحل الخليج الشرقي حتى يصل إلى الأحساء، ومن ثم يلاقي الطريق القادم من البحرين والكويت، ومن ثم يتجه إلى مكة المكرمة. هذا طريق بري في ينطلق، لكن كل العمانيين كانوا يسافرون عن طريق البحر، عن طريق ميناء مسقط، يركبون في تلك السفن الشراعية نحو مضيق باب مندم نحو البحر الأحمر حتى يصلون إلى ميناء جدة، ومن هناك عن طريق القوافل الركاب والجمال يتجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. إضافة إلى ذلك، هناك كان طريق آخر وهو طريق بري أيضا عن طريق ظفار، ولكن هذا يسلكه منهم في المناطق أو المحافظات الجنوبية عند ظفار والشحر وما شابه ذلك. لكن أشهر هذه الطرق هو الطرق أو الطريق البحري، وهنا أؤكد الطريق البحري الذي يخرج من ميناء مسقط. فكما أشرت أن ميناء مسقط لم يكن عبارة عن ميناء للاستيراد والتصدير، ولكن أيضا كان مخصص للقادمين والمغادرين من الميناء. ولعل الكثير من القصص القصيرة التي ذكرت والأحداث حتى التاريخية التي ذكرت عن ميناء مسقط، سواء حتى في القرن العشرين وحتى عام 1910 و 1913، كثير من الأحداث سجلت ودونت عن طريق ميناء مسقط، أو أحداث حدثت في ميناء مسقط. أيضا هذا الميناء كان يحتوي لاحقا على مكاتب موظفي الجمارك، وطبعا حتى تعبر من هؤلاء الموظفون كان هناك عقبة، فلم يكن الجميع يستطيع السفر، لا كان لابد أن يكون هناك بعض التفتيش وبعض المعاملات التي تقوم بها الحكومة لمراعاة للمسافرين، ومراعاة في الأساس لأمن وسلامة المسافرون. فلعل الكثير يعني أو بعض الأموال قد نهبت، وقد يتعرض المسافر للتنغيص في حال أنه لم يتم هذه الإجراءات، والتي قد يراها المسافر العادي أنها تنغيصا له، لكنه يراها لكنها في الحقيقة أنه لا ملجأ له منها، لأنها في الأساس تهدف للمصلحة العامة. وإشارة أخرى، اشتهر العاملين في جمارك فرضة مسقط بالشدة في التعامل مع المسافرين. في بعض الأحيان البعض من عائلة تلك الفترة يقول أنها شدة كبيرة جدا، حتى أن بعض هؤلاء كان يتعمد يعني تعطيل مصالح الناس، ولم يكن أمام المسافر إلا الصبر والسكينة ولا حيلة له. فهو مسافر إما كما أشرت لفريضة الحج، أو بغرض تجارة أو العمل خارج عمان في تلك الفترة. وأيضا لابد أن للمسافر أن يمر من الفرضة يعني، ويقوم ببعض الإجراءات المصاحبة، ومن ضمنها دفع بعض ما يسمى بالعشور أو المعوشري أو التكيات يسميوها أهل مسقط في تلك الفترة. وطبعا المعوشر هو المسؤول عن جمرك البضائع، وهذه الجمرك تصل إلى الفرضة عن طريق السفن. وأيضا كان المعوشر يقوم باستلام العشور، وأما التكيت أو يعني التكيت هذا معروف ومشهور، حتى كبار السن يعرفوها ممن سافر في تلك الفترة، وأهل الجمرك من سكان أو ولاية مسقط في تلك الفترة يعرفون كلمة التكيت، وهو يسمى أو يطلق عليه تصريح على الخروج من الفرضة. نشير أنه يعني توجد على ساحل المطرح في تلك الفترة محطة صغيرة لنزول السفن، ولا تقارن بميناء مسقط. فهذه المحطة الصغيرة كانت في بعض الأحيان عندما يتعذر
دخول السفن إلى ميناء مسقط بسبب وجود عدد من السفن في داخل الميناء، فكانت تذهب إلى ميناء أو إلى ساحل مطرح، وهي كما شاهدت محطة صغيرة في الأساس تستخدم لتحميل يعني لتحميل أو للسفن التي تحمل الأخشاب الكبيرة.

0: لكنها صغيرة المساحة، يعني مما يجعلها غير قادرة على استقبال البواخر كما هو الحال في ميناء الموجود في مسقط أو في ولاية مسقط سابقا كما أشرت إليه. في ميناء مسقط يتم التفريغ والشحن والنقل، وهذا يتطلب عدد كبير من العمال لأن العمل كان يدويا، وحتى وإن كانت أعمال مؤقتة إلا أنه كان يحتاج إلى أيدي عاملة كبيرة نظرا لحجم السفن الكبير الذي كان يصل إلى ميناء مسقط في تلك الفترة. أريد أن أشير هنا أيضا إلى حادثة أو إلى ما كتبه الدبلوماسيان البريطانيان في عام 1709 وهما صمويل مانستي وهافر جونز تقريرا مهما عن ازدهار ميناء مسقط. فأشار أنه بعد انهيار التجارة في ميناء بندر عباس جاء فيه أو جاء حسب ما ذكر أدى انهيار التجارة في جمرونز أو هو بندر عباس إلى ارتفاع أهمية ميناء مسقط تجاريا. وقبل ذلك كانت عمان نوعا ما محرولة التجارة بسبب أن التجارة كانت تتجه إلى بندر عباس في تلك أنا أقصد تحرير في عام 1790، ودائما نربط هذا التاريخ ببعض الأحداث السياسية التي أدت إلى يعني حجام بعض السفن عن القدوم إلى عمان. فكما يشيران هؤلاء الدبلوماسيان ساعدت المغامرات التجارية التي قام بها سكان مسقط على الدخول في استثمارات نشطة وتبادل تجاري مؤثر مع الهند والبحر الأحمر، أنا هنا أقصد الموانئ الواقعة على البحر الأحمر ومع مختلف مناطق الخليج، فقد ازداد عدد القوارب والسفن التابعة لتجار مسقط. كما أنشأ إمام مسقط في تلك الفترة الذي هو طبعا هنا يشير إلى حمد بن سعيد إمام مسقط أسطولا كبيرا من السفن، فضلا عن السفن والقوارب التابعة للتجار المحليين بسبب اتساع نشاط تجاري بين الهند وميناء مسقط، كما أن السفن الأوروبية وجدت فرصة تجارية أفضل مما كان في السابق، وبدأت مسقط تتمتع بثراء وازدهار لم تشهده موانئ الخليج العربي. وهذا الازدهار كان العامل الأساسي فيه هو ازدهار ميناء مسقط، فلم يكن ذلك الازدهار عندما كان بندر عباس قائما بدوره، ولكن عندما بدأت السفن تفد إلى ميناء مسقط بدأ هذا الازدهار في تلك الموانئ. إضافة إلى ذلك كان النقل بين ميناء مسقط والبحر الأحمر والخليج يتم عبر القوارب التي يمتلكها العرب، سواء العرب من العمانيين أو العرب من أهل الخليج والجزيرة العربية، فكان كل من يريد أن يتاجر في ميناء مسقط فله كافة الحرية. لكن هنا نقطة أخرى أريد أن أشير إليها، أن بين ميناء مسقط والهند كان يتم التجارة عبر سفن مملوكة لدول أوروبية ولبعض طبعا التجار الهنود المسلمين، لأنها كانت تحتاج إلى سفن عملاقة وهو ما لم يكن يستطيع عليه التجار العرب. كانت السفن العاملة تبحر حتى سواحل جوادر والسند وساحل سورات وبومبي وساحل مليبار حتى كلكتة، وكانت تنقل هذه الأماكن كميات كبيرة من اللؤلؤ والملح الحجري وبعض أنواع الحجارة الكريمة والنحاس والزرنيخ والزعفران والحرير الخام والتمور والفواكه المجففة وأيضا الأفيون وبعض المواد الأخرى. أعود مرة أخرى وأشير إلى أن هذه المواد كان ميناء مسقط هو الأساس فيها، سواء في تصدير هذه البضاعة منه أو حتى في أنه يقوم بعملية ما يسمى بإعادة تصدير هذه السلع. إضافة إلى ذلك كانت كمية كبيرة من النقود بالعملات الألمانية وعملات الدول الأوروبية وبعض النقود الذهبية، كانت هذه السفن تستورد كميات كبيرة من منسوجات وسلع سوارت والمليبار والخيزران ومنتجات كوجرات والقطن الخام والملبوسات الصينية وعود الصندل والفلفل والزنجبيل وجوز الطيب والقرفة والمسك والحديد الصلب والرصاص والحديد العادي والصفيح واللبان والرصاص الأحمر والزيت والسمن والأرز وخشب التيك. إذا الآن من خلال كافة هذه السلع التي أشرت إليها يمكن للمستمع الكريم أن يلاحظ حجم التجارة المزدهرة التي كان عليها ميناء مسقط في تلك الفترة، وأيضا عدد التجار الذي كانوا يمارسون التجارة عبر ميناء مسقط، وأيضا عدد هؤلاء التجار الذين كانوا يفدون إلى ميناء مسقط على سفنهم أو سفن مملوكة لغيرهم أو سفن كانت تأتي من أوروبا ومن الدول الأوروبية بغرض تجارة في هذه المناطق بين ميناء مسقط والهند وموانئ الخليج العربي وشرق أفريقيا.
1: العمانيون

0: كان لمدينة مسقط حظ كبير في كتابات الرحالة، فقد وصفها المسعودي بقوله: أرباب المراكب يستقون الماء من آبار عذبة تقع على مسافة 50 فرسخا. ويصف عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي مسقط بقوله بأنها مجمع المراكب التي تخرج من صحار، فيما يحدد الإدريسي المسافة بين صحار ومسقط 450 ميلا. ويذكر ابن المجاور يوسف بن يعقوب الدمشقي بأن مدينة مسقط كانت منطقة تجميع السلع، حيث إن السفن تحمل منها كل صنوف السلع المختلفة في طريقها إلى بلاد كرمان وسجستان، وكانت تلك السلع تتفرق في بلاد خراسان وغيرها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. أحبتي الكرام، في الحلقة السابقة تحدثنا عن الصناعات، وخاصة صناعة السفن والقوارب في مجان. طبعا تحدثنا عن تاريخ صناعة السفن يعني على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة بشكل عام، وثم تحدثنا عن سفن مجان ووصفنا هذه السفن بالتفصيل، طول السفينة، نوعية الشراع، عدد الركاب اللي كانوا يركبوا فيها، سعة السفينة للشحن، ومواصفات يعني متكاملة لسفينة مجان. هذه المواصفات التي جمعت عن سفينة مجان جلبت من عدة مواقع من شبه الجزيرة العربية، ولكن أهم موقع لسفينة مجان والمعلومات عن هذه السفينة هي المعلومات التي استخلصت من راس الجنز، موقع راس الجنز، وخاصة موقع يسمى موقع راس الجنز 2، وهو عبارة عن عدة مباني. المباني هذه كان فيها تفصيل كثير لمجموعة من قطع القار، وطبعا قطع القار هذه فيها أيضا أخشاب أو قصب. هذه المعلومات التي جلبت من هذا الموقع معلومات كثيرة جدا، وعدد القطع التي عثر عليها في موقع راس الجنز أكثر من 300 قطعة، وتعتبر من أكثر المواقع غنى بمعلومات عن سفينة مجان للألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا هذه المعثورات التي وجدت في راس الجنز تعود إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. وأيضا هناك معلومات سابقة لهذه المعلومات، اللي هي معلومة عن بداية ظهور القار أو بداية يعني وجود السفن في الألفية الرابعة قبل الميلاد، عثر عليها في رأس الحمرة في القرم في مسقط، وأرخت لتاريخ 3400 قبل الميلاد. وجد يعني إناء من الفخار جلب من عيلام بلاد فارس، ووجد فيه قار جلب من بلاد الرافدين، مما يدل على أن صناعة السفن في بحر عمان وبحر العرب بدأ منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، بينما صناعة السفن والآثار اللي وجدت للسفن داخل الخليج العربي كانت تعود للألف السادس قبل الميلاد، نهاية الألف السادس قبل الميلاد، وبالتحديد 5200 قبل الميلاد، أي أكثر من 7000 سنة من الآن. طبعا قبل ذلك

كانت السفن تجوب الأنهار، نهر يعني بلاد وادي رافدين ونهر النيل منذ الألفية السادسة والألفية الخامسة قبل الميلاد. كانت السفن في البداية ظهرت في الأنهار ثم تحولت للبحار المقلقة مثل يعني الخليج العربي، ثم بدأت الرحلات في المحيط يعني إلى أعالي البحار في الألفية الرابعة قبل الميلاد في بحر عمان وبحر العرب. بداية الرحلات المباشرة بسفن من مجان إلى الهند كانت في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد. كانت هناك سفن تنطلق من مجان وبالذات من ميناء أي رأس الجنز ورأس الحد إلى ميناء كوجرات في أو جوزرات في وادي السند أو في الهند. أحبتي الكرام، في هذه الحلقة أيضا نستعرض بعض المعلومات الخاصة بالسفن، سفن مجان، وأيضا ذكر هذه السفن في النصوص المسمارية اللي يعني تخص حضارة سومر وأكاد في بلاد الرافدين، ونذكر هنا بعض المعلومات في هذا المجال. طبعا الأهمية الخاصة لخشب مجان وخاصة الأخشاب البحرية منها ولبحارة مجان الذين يمتازون بالقوة والقدرة والخبرة في فنون البحر والإبحار، فإن الأسطورة السومرية المعروفة إنكي، هي طبعا هذه من الأساطير اللي معروفة في بلاد الرافدين، تبين أهمية مجان في شبكة التجارة العالمية وجودة خشبها ومهارة بحارتها وجودة معادنها الثمينة من النحاس والديورايت. بهذه الكلمات، طبعا هذه يعني بعض النصوص التي ذكرت في بلاد الرافدين وتذكر مجان مباشرة. يقول النص: فلينقل إليك، أي يعني دلمون، الذهب، فلتمدك أرض ملوخة بالعقيق الأحمر، طبعا ملوخة قد تكون باكستان الآن، وخشب الميس من مجان وأخشاب البحر الجيدة والبحارة، ولتمدك أرض مارهاشي بالأحجار الكريمة والبلور، ولتمدك أرض مجان بالنحاس العظيم قوة والديورايت. يعني هنا نص واضح يعني يذكر فيه نوعية الخشب اللي هو خشب مجان، وطبعا أيضا يذكر فيه نحاس مجان، نص من نصوص أرض وادي الرافدين. كما أن ارتباط مجان بالسفن وصناعتها واضح من تميزها بصناعة نوع من السفن عرف عنها يدعى باللغة السومرية ماجيلو. هذا النوع من السفن اللي موجود في بلاد الرافدين، سواء كانت هذه السفن صنعت في عمان واتجهت إلى بلاد الرافدين أو صنعت في بلاد الرافدين وصنعها المجانيين المهرة اللي كانوا موجودين في بلاد الرافدين وكانوا هم الذين يصنعون السفن التي تمتاز بالقوة والحجم الكبير والسعة، وتسمى هذه السفن سفن ماجيلو. وماجيلو طبعا اللفظ قريب من لفظ ماجان، حيث ورد في أحد أسطورة جلجامش. طبعا أسطورة جلجامش من الأساطير المشهورة في بلاد الرافدين، وتذكر هذه الأسطورة النص كالتالي: بعد أن غرق قارب مجان، بعد أن غرق قارب القوة ماجيلو. ووصف قارب مجان بالقوة يدل أيضا على الصفات المتميزة المعروفة والمشهورة لهذا القارب في بلاد الرافدين، كما أن أسطورة إنكي ونظام الكون السومرية أشارت إلى أرض دلمون ومجان، وذكرت سفنا ليتضح من فحواها أن دلمون ومجان كانت أماكن مألوفة لدى سكان العراق القدامى، وأن قوارب مجان كانت كبيرة وواسعة. ومن ذلك المقطع التالي، يعني هذا النص الآن اللي يذكر هذا الكلام، ويقول النص: بلاد مجان ودلمون توجهت بأنظارها إلى إنكي ومثلت قوارب دلمون وحملت قوارب مجان بكل سعتها. طبعا
طبعا.

0: يعني المصطلح هنا وحملت قوارب مجان بكل سعتها معناتها أنها كانت قوارب كبيرة الحجم، ونقلت قوارب ماجيلو نوعا، طبعا القوارب ماجيلو هو نوع من السفن المجانية، ونقلت قوارب ماجيلو الذهب والفضة إلى نفر لأجل إنليل سيد جميع الآلهة. طبعا هذه النصوص كلها مذكورة في بلاد الرافدين، واللي تذكر سفن مجان وعظمتها وسعتها. وأيضا من النصوص اللي بنذكرها أيضا اللي هي أو من الأحاديث اللي ذكرت أيضا عن عمال مهرة مجانيين كانوا هم يصنعون السفن في بلاد الرافدين. كما أن هناك نصوصا تشير إلى قيام العمال المهنيين المجانيين ببناء السفن في بلاد الفرات، ومنها نصوص في عهد أمان أمار سين، هذا أحد الملوك اللي عاش في فترة 2000 قبل الميلاد تقريبا، ويرجع أول نص منها إلى السنة الأولى من حكم أمار سين، وهو إيصال شعير دون فيه اسم لودا ماغان كي. وفي المتحف المتروبوليتن للفن نص غير منشور يعود إلى السنة الرابعة من حكم أمار سين، يتعلق بتسليم بضائع لمهرجان أكيتو خلال شهر البذار، يذكر أن ويدم رسول حاكم مجان، ويسجل نص رسول من جرسو تاريخه السنة الخامسة من حكم أمار سين، وفيه توزيع خبز على جماعة من بنات السفن المجانيين. يعني بنات السفن المجانيين كانوا يعني يصنعون السفن وكانوا موجودين في بلاد الرافدين، وهذا نص يدل على وجودهم أيضا في الميناء. ولقد استمر المجانيين في صناعة السفن المجانية وتزويد المنطقة بالأيدي الماهرة في صناعة السفن وتصدير السفن المجانية إلى دول المنطقة، يعني هذا استمر فترة طويلة جدا آلاف السنين، حيث أشار كتاب الطواف حول البحر الأريتيري، طبعا كتاب الطواف اللي هو في القرن الأول الميلادي، يعني بعد هذه الكلام اللي ذكرناه بأكثر من 2000 سنة، أيضا استمر المجانين في تصدير السفن. ويذكر أيضا كتاب الطواف أن نوعا من السفن المجانية تسمى المدرعات كانت تصدر إلى جنوب الجزيرة العربية. أحبتي الكرام، طبعا وقت البرنامج ينتهي الآن، ويعني إن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل معكم الحديث عن تاريخ مجان القديم. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: صباحك صباح ال
1: صباح
2: الكحل
1: في العين
2: صباح الناس مرة. إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: في جوهر الأحداث الثقافية،
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
9: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
9: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
9: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
9: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
14: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
15: عين أخرى،
14: عين أخرى، عين أخرى، عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى.

0: عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
1: قصائد حب. اللقاء الأوحد، مثل حبة زيتون، مثل قطرة عسل، مثل خيط حالم، مثل مصباح يتيم، مثل حديقة صغيرة يتنزه فيها شاعر أوحد، مثل كتاب حب مفصول عن بقية الكتب، مثل يمامة يتيمة تمشي على ورقة بيضاء، مثل لؤلؤة مخبوءة في بيت فقير، مثل نقطة غرام يتفجر منها النهر، مثل بذرة مسلحة بروح الأشجار. كان لقاؤنا الأوحد، كان موعدنا الأول. سموكي. منذ أن ولد سموكي على لساني صرت راعيا مجنونا عاطلا عن عصايا وأغنامي، متوجها نحو الشمس. منذ أن مسني نور سموكي أصبحت جنائنيا يغرس أعمدة النور وأهداب اللهب. منذ أن تذوقتكم مثرى سموكي تبعتني النجوم وكلمتني الطيور وعمدتني الأشجار ببذورها. منذ أن قدم سموكي طفلة مضوعة بالياسمين دخل العالم أعياد الأزل. أنت وأنا، أنا وأنت لا نشبه شيئا، لا نشبه أحدا. أوقدنا النار الرعوية وخلفناها وراءنا كي تتمرأ الغابة في اللذائذ العارية. أقمنا مائدة الفاكهة الحلوة وتركناها للعصافير كي تتقوى مناقيرها. شيدنا قصر الكلام وتركنا هاتفينا بعيدا مثل حصانين ملجومين بالإسطبل والذكريات. يدك الصغير، عندما تجن البلاد وتنتحب الأرض ترفعني يدك الصغيرة إلى السماوات التي تضمد العاشقين. عندما أتشرد في سدف الليل وأتشتت في طوفان الجهات تنتشلني يدك الصغيرة على سلم الحنان. عندما تضيق بالرحلة وتفتك بالمغارة تفتح لي يدك الصغيرة سكرة الطائر المثابر على ضد الموت. حلم لذيذ، ذهبت إليك البارحة في الحلم الغامض، ذهب بالحلم إليك مرجا شاسعا يتضور أن يقتات على الروح الخضراء من قدميك الصغيرتين. ذهبت إليك البارحة سالكا دربا ممشاه مزيج من شهوة العصافير وغبطة العاشق المتألم. ذهبت إليك البارحة مكنوزا بقيثارات لاعبة إلى جسدك المفروك بالياسمين. ولكن وأسفا، عن يميني كانت الوشاية تعرج في حنق تتهددني بالزوبعة، وعن يساري شوكة الخريف السحيق تتوعدني بالخذلان. وما إن وصلت في الحلم

0: بعد طول مجاهدة قمت ألثم نهاية الممشى الضامئ حيث صورتك متنزلة في الكمثرى وحيث ابتسامتك جالسة على عرش القصيدة. صلاة في لوحة ماريا. بعنق من حنين ووحشة يتواشج الرأس الصياد بالجسد الغزالة، بعنق من صلصال الأعياد يتشبث القند بالقند، يمامة أنزلتها النسائم الهفهافة على صفحة كتاب يتدفأ قرب موقد، عصفور بري ينقر أول بلحة في النخلة المزدهية بأنغامها، أي الأشجار المنغرسة في الأعالي تشبه خدك الأوحد، هل الصنوبرة أمك المكينة؟ هل السنديانة إيماءة من هشاشتك ذات القوة؟ أسمع خلاخير الأفراس الأسطورية وهي تعدو وراء اسمك في سهوب كوش، أشم روائح المسك والمر واللبان وهي تتخطف أريجك المسكر، أرغب بأن أسميك باسم لم تعهده الأسماء من قبل، اسم لم تتسمى به شجرة أو قصيدة بعد، اسم خارق مثل حضورك النادر، اسم طالع من ندف أصابعك، اسم منصهر في كرز ابتسامتك، اسم يحضن خصلات شعرك ويغني، اسم لوزي ناعس في عروة قميصك، اسم يلتف على مرمر جيدك كإكليل من قبل وصلوات، اسم يجازف بأقصى الحنان، اسم يرتكب أبعد القصيدة، اسم يتعرى في حوض القلب النوراني، اسم ينهمر كشلال، اسم يسافر كولع في الأناشيد والصفات البادخة. ابتسمي يا سماوات، اصطفقي يا نوافذ، اشتعلي يا قراميد للبجعة المولودة للتو بالعروس وهي تقطف الأزهار، حيث تشتبك الزهرة بالأبجدية الأبدية باليد الحنون، الرعود بالشجر المنسي، الأسوار بقدوم الربيع. آه من الوجد الذي يشتعل في خصرك، من الكمثرى والفراولة والمانجو والتين المبحرة على أديم بحرك الحلو، من الأزهار المترنحة المنغرسة فيك، من مسحوق الملائك والحور والجنائن المنثور على جسدك، من الفصول البضة المشيدة في ابتسامتك، من جرار العسل والرضاب المخبأة في عينيك، من رقص الفراشات المهدارة في معبد خديك الورديين. أهن من الشوق الذي يحاذيني ويقتلني برمح المكيدة قبل أن أصل إلى عتبة زهرتك، قبل أن أفتح عيني من ثمل بك، قبل أن أفرغ من صلاتي في لوحتي. قصائد حب.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات تاج الدين أبي الفتح عثمان بن عيسى بن منصور البلطي، وهو عالم بفنون العربية ولا سيما النحو والعروض، وأخباري وشاعر. نشر عنه الدكتور أحمد حسين محمد الساداني دراسة موسعة بعنوان عثمان بن عيسى البلطي الموصلي، حياته وتحقيق ما تبقى من شعره، نشرها في مجلة دراسات موصلية عام 2005. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. قال يقوت في المعجم، قال العماد في كتاب الخريدة، وللبلطي موشحة عملها في القاضي الفاضل، بديعة مليحة سلك فيها طريقة المغاربة، وحافظ فيها على أحرف الغين والضاد والذال والظاء، وسرع التوشيح. يقول: ويلاه من رواغ بجوره يقضي، ظبي له إغذاذ منه الجفا حظي، قد زاد وسواسي مذ زاد في التيه، لم يلق في الناس ما أنا لاقيه، من قيم قاسي بالهجر يغريه، أروم إيناسي به ويثنيه، إذا وصال ساغ بقربه يرضي، أبعده الأستاذ لا حيط بالحفظ، وكل ذا الوجد بطول إبراقه، مضرج الخد من دم عشاقه، مصارع الأسد في لحظ أحداقه، لو كان ذا ودي أرق لعشاقه، شيطانه النزاغ علمه بغضي، واستحوذ استحواذ بقلبه الفضي، دع ذكره واذكر خلاصة المجد، الفاضل الأشهر بالعلم والزهد، والطاهر المئزر والصادق الوعد، وكيف لا أشكر مولا له عندي، نعمى لها إسباغ صائنة عرضي، من كف كاس غاذ والدهر ذو عضي، منة مستبقي ضاق به ذرعي، قد أفحمت نطقي واستنفدت وسعي، وملكت رقي مكمل الصنع، دافع عن رزقي في موطن الدفع، لما سعى إيتاغ دهري في دحضي، أنقذني إنقاذ من همه حفظي، ذو المنطق الصائب في حومة الفصل، ذكاؤه الثاقب يجل عن مثلي، فهو الفتى الغالب كل ذوي النبل، من عمرو والصاحب ومن أبو الفضل، لا يستوي الأفراغ بواحد الأرض، أين من الأزاذ نفاية المض، يا أيها الصدر فت الورى وصفا، قد مسني الضر والحال ما تخفى، وعبدك الدهر يسومني الخسفا، وليس لي عذر ما دمت لي كهفا، من صرف دهر طاغ أنا له أغضي، من بك أمسى عاذ لم يخش من بهضي، قد كنت ذا إنفاق أيام ميسوري، فعيل لما ضاق رزقي تدبيري، والعسر بي قد حاق عقيب تبذيري، يا قاسم الأرزاق فارث لتقتيري، لا زلت كهف الباغ ودمت في حفظي، أمرك للإنفاذ والسعد في لغي. كانت تلك مختارات للوشاح العربي تاج الدين أبي الفتح عثمان بن عيسى البلطي.

موشحات موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية، لتكون بذلك عضوا مؤسسا بالمنظمة. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. استشهاد نحو 14 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. أندي بيرنهام يتولى رسميا رئاسة حزب العمال البريطاني تمهيدا لتوليه رئاسة وزراء بريطانيا. الرئيس الأوكراني يعلن سقوط قتلى وجرحى أوكرانيين جراء ضربات روسية مكثفة بالمسيرات والصواريخ طالت مختلف أنحاء بلاده. ألمانيا تعلن مشاركتها في المناورات الفرنسية النووية بوكر للمرة الأولى في تاريخها. ومؤشر بورصة مسقط يغلق في ختام تداولات الأسبوعية بانخفاض بلغ نحو 2% عند مستوى 7480 نقطة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

حرفي تكدس ليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس ليلك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما

وراك السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

عليكم ضوعت الطيوب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن مجموعة من الأشجار البرية المحلية في محافظة ظفار وفوائدها الكبيرة جدا، سواء كانت الفوائد البيئية أو الفوائد الاقتصادية التي يعني ساهمت في دعم التجمعات البشرية في جنوب الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ. وواحدة من هذه الأشجار التي مررنا عليها بشيء من الإيجاز هي شجرة الطيك أو الفايكس فيستا، والاسم ذاته الفيستا هو The Vast Fig، يعني التين العملاق أو التين الضخم أو التين الواسع. هذه الشجرة قد يصل تاجها إلى أكثر من 15 متر. لا زالت بعض أنواعها منتشرة في جبال ظفار، ومن الأشجار الجالبة للمطر، تساهم بشكل كبير جدا في تغذية المياه الجوفية. وفي دراسة حدثت في أواخر الثمانينات القرن الماضي تتحدث أنه التين العملاق مثل هذه الشجرة، شجرة طيك، تساهم في استمطار أكثر من 60,000 لتر من المياه أثناء فصل الخريف. ومن هذه السحب، سحب الخريف المنخفضة ذات الرطوبة الكثيفة، فهذه الشجرة عندما تصطدم فيها هذه السحب تتحول مباشرة، تتكثف وتتحول إلى قطرات من الماء تسمى محليا طقطق. وهذه القطرات تنزل تحت الشجرة ولها دور كبير جدا في تغذية المياه الجوفية ودعم التنوع الحيوي واصطياد هذا الضباب الذي يمر سريعا. خاصة هذه الأشجار الضخمة تكون على مناطق الدرء أو مناطق المرتفعات المستوية، مثلا على ارتفاع 300 متر، 400 متر، 500 متر، 600 متر، هذه المرتفعات لكنها مستوية في استواء إلى حد ما. هذا الاستواء يقل فيه الغطاء الشجري بشكل كثيف جدا، لأنه لا يوجد مطر كافي لنمو الأشجار. لذلك هذه الأشجار العملاقة هي التي تساهم في استحداث مطرها بنفسها، يعني هي توفر الماء لنفسها من خلال تكثيف الرطوبة وتكثيف سحب الخريف، وتنمو بشكل كبير جدا وتشكل مناظر خلابة، وتستخدم أيضا كمناطق للاستراحة، للسياحة، خاصة في فصل الصرب. ويعني أشجار ظليلة ومهمة جدا، وكان لها أيضا دور غذائي مهم جدا، لأنها من الأشجار القيطية التي تظهر في فصل الجدب، في فصل الصيف، في فصل القحط، عندما يعني تبدأ النظم البيئية بالانتهاء تقريبا من فوائدها المباشرة للإنسان. تخرج هذه الأشجار، من ضمنهم هذه شجرة الطيك دائمة الخضرة، تخرج إلى العلن بثمارها الجديد، ثمار التين الحديثة التي تظهر في هذا الفصل في موسم الجدب، وهي أيضا تكون مصدر غذائي مهم جدا. ومن القصص الشعبية أنه يعني في بعض الناس كانوا يفطروا على هذا الثمار فقط. يعني المنطقة مرت بمراحل قحط وجدب كبير جدا في سنوات مختلفة، قد نعرف بعضها والكثير منها لا يعرف، وكانت هذه الأشجار لها دور مهم جدا في دعم وجود الإنسان في جنوب الجزيرة العربية. يعني كان الناس تفطر، هذا هو الفطور مالها من ثمار هذه الشجرة، وهو هذا السحور. والمرة الجاية يعني اليوم الثاني، نهاية اليوم، هذا هو الفطور. وهذه قصص حدثت هنا في فترة زمنية معينة في جنوب الجزيرة العربية. هذه الشجرة العملاقة يصل ارتفاعها إلى 20 متر، وقد تصل إلى 45 متر في مواقع أخرى حول العالم، لأنه مفهوم الطول والارتفاع يرتبط بوفرة الغذاء في النظم البيئية وقوة الرياح. فكلما كانت الرياح قوية، كلما حاولت الشجرة أو النبات أن يكون متقزما إلى حد ما، يعني كبح جماح الطول ماله، لأنه ممكن يتكسر مع الرياح الكبيرة. أيضا يعتمد على وفرة المياه ووفرة الأمطار، على الأمان اللي يشعر فيه النبات من أجل الحفاظ على حياته. ويعني مفهوم الشعور عند النباتات لازال حديث الدراسة، لكن في فلسفة أخرى لدى النباتات حتى تفهم ما يحدث حولها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
4: رفعة الجادرجي.
5: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
4: معاذ الألوسي.
6: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
4: راسم بدران.
7: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
4: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
9: صحتنا.
10: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
11: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
12: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
9: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
13: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
14: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
15: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
9: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
16: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى أستهلها بالعناوين. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى، وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. إلى تفاصيل هذه الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير سيف بن راشد الجهوري لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى جمهورية أذربيجان، وذلك خلال استقبال فخامته لسعادته بالمقر الرئاسي في العاصمة الأذربيجانية باكو. وقد نقل سعادة السفير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، والتمنيات جلالته لفخامة الرئيس إلهام علييف بدوام التوفيق والسعادة، وللشعب الأذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين اطراد التطور والنمو. من جانبه حمل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير نقل تحيات فخامته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية، وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. وقعت سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي لتكون بذلك عضوا مؤسسا ضمن 29 دولة في العالم لهذه المنظمة الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أوضح أن مشاركة سلطنة عمان في تأسيس المنظمة وفي أعمال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي تعكس الحراك العماني لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والانفتاح على التطورات العالمية المتسارعة. وأضاف أن سلطنة عمان عرضت خلال هذه المحافل رؤيتها القائمة على التعاون مع مختلف الدول لبناء منظومة عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يوجه تطويره ويعزز الابتكار التقني في إطار يراعي مصالح جميع الدول ويسهم في ترسيخ قيم التعاون الدولي بما يحقق منفعة المجتمع العالمي ويوازن بين الابتكار التقني والحوكمة المسؤولة. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الليبية طرابلس، وناقشت جلسة العمل الأولى مبادرات المنظمة المتعلقة بتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، كما شهدت الإطلاق الرسمي للمنصة العربية للمؤشرات الصناعية، فيما خصصت جلسة العمل الثانية لاعتماد قرارات الدورة وانتخاب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين للفترة المقبلة. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه الدورة في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بمنظومة التقييس والجودة وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع التعدين بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل والتعاون بين الدول العربية في القطاعات الإنتاجية والحيوية. وقام وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال الدورة 29 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية بمجمع السايح الصناعية التابع لمجموعة السهل القابضة بدولة ليبيا، واستعرض الجانبان آليات تنمية الاستثمارات المشتركة وإمكانية جعل السوق الليبية بوابة استراتيجية للصادرات العمانية نحو أسواق شمال إفريقيا وسبل تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان وموانئها العالمية وشبكاتها اللوجستية المتطورة لدعم نفاذ المنتجات المشتركة إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، بالإضافة إلى بحث فرص إقامة شراكات صناعية مستدامة تسهم في نقل الخبرات وتوطين الصناعات النوعية ورفع حجم التبادل التجاري الثنائي. أكدت القيادة المركزية الأمريكية عن شن ضربات جديدة على مواقع في إيران استهدفت مواقع عسكرية ردا على استهداف سفن تجارية في خطوط الملاحة البحرية. من جانبها أعلنت إيران عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجمات الأمريكية مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت جسورا ومطارا وخطوط سكك حديدية.
1: ليلة سادسة من الضربات وعنوانها تصعيد يتسارع وأهداف تتسع، فواشنطن تواصل عملياتها العسكرية داخل إيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي استهداف مزيد من المواقع التي يقول إنها ترتبط بالقدرات العسكرية الإيرانية، بينما تتحدث طهران عن خسائر بشرية وأضرار طالت جسورا ومنشآت حيوية. وبين الروايتين تتواصل المواجهة الميدانية بوتيرة غير مسبوقة. وفي أحدث التطورات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات داخل إيران، مؤكدة أن عملياتها تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية حسب قولها، موضحة أن الضربات نفذت باستخدام ذخائر دقيقة واستهدفت عشرات المواقع من بينها منظومات الدفاع الجوي ومواقع المراقبة الساحلية والبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية إلى جانب قدرات بحرية. في المقابل أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر الهجوم الأمريكي الذي استهدف جسرين في محافظة هرمزغان، بما أصيب 2 جراء ضربة استهدفت محطة تفرع السكك الحديدية في بندر عباس. كما أكدت السلطات الإيرانية أن 5 جسور تعرضت للاستهداف خلال الساعات الماضية، بينما استؤنفت حركة المرور بين بندر عباس ومدينة لار بعد توقف مؤقت جراء هجوم استهدف جسرين في مدينة خمير. وبين تواصل الضربات وتوسع الأهداف تبقى المواجهة بين واشنطن وطهران مفتوحة على مزيد من التصعيد وسط ترقب لما قد تفرضه التطورات الميدانية من مسارات نحو أزمة جديدة في المنطقة.
0: وفي السياق ذاته دعت الصين وباكستان وواشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار في أحدث تحرك دبلوماسي يهدف إلى احتواء التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الصينية وانغ يي خلال لقائه نظيره الباكستاني إسحاق دار في مدينة شنغهاي على ضرورة أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وشددت الوزيران خلال اللقاء على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي، معتبرين أن استئناف المفاوضات يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. استشهد نحو 14 فلسطينيا وأصيب أكثر من 35 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين خلال تشييع أحد الشهداء في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات. وأضافت أن فلسطينيين اثنين استشهدا بنيران مسيرة إسرائيلية في مدينة بيت لاهيا. وفي بلدة الزوايد أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد فلسطينيين وجرح آخرين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع توسيع المنطقة العازلة شرق القطاع. هاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بلدة سنجل بالضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس بلدية سنجل إن هجوم المستوطنين يمثل حلقة جديدة من سلسلة اعتداءات المستوطنين على البلدة. وتشهد الضفة الغربية في السنوات الأخيرة تصاعدا في وتيرة بناء المستوطنات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. استهدف الطيران المسير الإسرائيلي دراجة نارية على طريق بلدتي البياضة والناقورة، كما استهدف بلدة شوكين في جنوب لبنان. وقالت مصادر لبنانية إن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا عند أطراف بلدة حداثة الجنوبية. في وقت سابق شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي برعشيت وبيت يحون في جنوب لبنان. صادق حزب العمال الحاكم في المملكة المتحدة على انتخاب السياسي المخضرم أندي بورنهام رئيسا جديدا له بالتزكية. وأعلن حزب العمال البريطاني رسميا تولي أندي بورنهام زعامة الحزب تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وكان بورنهام قد حصل على ترشيح 379 نائبا من بين نواب الحزب في مجلس العموم البريطاني كمرشح وحيد ودون منافس لخلافة رئيس الوزراء الحالي السير كير ستارمر. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زلانيسكي إن عدة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح إثر هجمات روسية بأكثر من 130 صاروخا وطائرة مسيرة طالت مختلف أنحاء أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه روسيا دولا أوروبية من أن قواتها العسكرية العاملة في أوكرانيا تعد أهدافا للجيش الروسي.
2: تحول استراتيجي وتصعيد هو الأعنف للحرب الروسية الأوكرانية، مع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة وتبادل الضربات بعيدة المدى، حيث باتت المنشآت الحيوية والبنى التحتية للطاقة في صدارة الأهداف العسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع. وفي أحدث التطورات، أعلنت أوكرانيا تنفيذ هجمات داخل العمق الروسي استهدفت خلالها منشآت نفط وغاز في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص قدرات موسكو اللوجستية وإمدادات الوقود الداعمة لعملياتها العسكرية. وتؤكد كييف أن الضربات بعيدة المدى أصبحت جزءاً أساسياً من خططها لاستنزاف القدرات الروسية، مع التركيز على المصافي ومستودعات الوقود وخطوط الإمداد. وفي الداخل الأوكراني، تؤكد السلطات الأوكرانية مواصلة عمليات التصدي للهجمات الروسية على أراضيها واعتراض الصواريخ والمسيرات التي تستهدف بناها التحتية. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات استهدفت عدة مناطق، بينما واصلت القوات الروسية تكثيف غاراتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف داخل الأراضي الأوكرانية في استمرار لسياسة الضربات المتبادلة بين الجانبين. سياسيا، رفعت موسكو من حدة تحذيراتها للدول الأوروبية، مؤكدة من أن أي وجود عسكري أوروبي مباشر على الأراضي الأوكرانية أو مشاركة في العمليات القتالية سينظر إليه باعتباره انخراطا مباشرا في النزاع، وهو ما قد يفضي إلى توسيع دائرة المواجهة. ورغم التحذيرات الروسية، ما زالت الدول الأوروبية تؤكد استمرار دعمها لأوكرانيا عسكريا وماليا وسياسيا، مع الإعلان عن مبادرات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية وتطوير منظومات للتصدي للصواريخ البالستية، إلى جانب مواصلة تقديم المساعدات العسكرية والتدريب للقوات الأوكرانية في إطار التزام أوروبي متواصل بدعم كييف.
0: أعلنت ألمانيا المشاركة في المناورات النووية الفرنسية بوكر التي تجرى 4 مرات في العام، وذلك اعتبارا من السنة الجارية. وفي بيان مشترك أعقب اجتماعا ترأسه المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة نيورتفيتش الجوية لمجلس الدفاع والأمن الألمانية الفرنسية، أوضح أن البلدان بأن هذه الخطوة تمثل ردعا متقدما متكاملا للردع النووي الذي يوفره حلف شمال الأطلسي نيتو وليس بديلا عنه. وأكد البيان أن هذا التعاون سيسهم في زيادة أمن أوروبا مع احترام التزامات القانونية الدولية لكلا البلدين. أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في يونيو الماضي عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة، وهو معدل فوق الاعتيادي لنحو 10 بلدان أوروبية، وتعد هذه الأرقام أولية وقابلة للارتفاع خلال الفترة المقبلة. وسجلت الهيئات الوطنية في 7 دول أوروبية نحو 10,000 وفاة إضافية مقارنة بالمعدل المعتاد خلال الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يونيو الفائت الذي بلغت فيه موجة الحر ذروتها في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا وسويسرا ولوكسمبورغ. محليا، ضمن أولى فتراتنا الإخبارية، احتفل في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بافتتاح فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026. المهرجان الذي يستمر 45 يوما متواصلا يشهد برامج وفعاليات متنوعة تسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي والمشاركات المجتمعية وتقديم تجربة سياحية متجددة لزوار ولاية الجبل الأخضر. رعى حفل الافتتاح معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة.
3: ليست الوجهات السياحية تقاس بجمالها فحسب، بل بقدرتها على صنع تجربة يتجدد أثرها كل عام. وهنا يفتتح مهرجان الجبل الأخضر نسخته الجديدة ليجسد ما بلغته الولاية من حراك سياحي وتنموي، وليصنع من الصيف موسما يضج بالحياة. وعلى مدى 45 يوما يشهد المهرجان برنامجا متنوعا يجمع بين الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية، إلى جانب تجارب تفاعلية مبتكرة تثري تجربة الزائر وتعزز جاذبية الجبل الأخضر. ولا يقف المهرجان عند حدود الفعاليات، فهو رافد للسياحة ومحرك للاقتصاد ومنصة لدعم المؤسسات الصغيرة والأسر المنتجة، ليؤكد أن ولاية الجبل الأخضر لم تعد مقصداً لزيارة عابرة، بل وجهة تتجدد بالتنمية والاستثمار على مدار العام.
0: دشن مكتب محافظ شمال الشرقية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب مبادرة سبلة شباب شمال الشرقية كمنصة شبابية للحوار والمبادرة والمشاركة المجتمعية. وتسعى المبادرة إلى توفير منصة شبابية للحوار وتبادل الآراء وتمكين الشباب من المشاركة في مناقشة القضايا المجتمعية والتنموية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الشبابية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية. افتتحت الجمعية العمانية للسرطان بمحافظة ظفار الركن التوعوي المصاحب لعربة الفحص المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمركز السعادة الصحية. ويهدف الركن التوعوي إلى التعريف بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ونشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع وتقديم الإرشادات بطرق الوقاية والفحص الدوري والذاتية. ويتزامن تدشين الركن التوعوي مع وصول العربة المتنقلة إلى ولاية صلالة بعد أن بدأت رحلتها من ولاية مرباط، حيث تقدم خدمات الفحص المجانية للنساء وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. في خطوة تعكس توجه شركة نماء لخدمة المياه نحو بناء منظومة صرف صحي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة ضمن استثماراتها الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية، أنجزت الشركة 67% من مشروع شبكة الصرف الصحي بولاية صحار باستثمار يقارب 19 مليون ريال عماني.
4: وبنية أساسية متقدمة تنفذ نماء لخدمات المياه مشروعا استراتيجيا لتعزيز منظومة الصرف الصحي في ولاية صحار لأكثر من 3400 وحدة سكنية وتجارية وحكومية، لبناء منظومة تشغيلية أكثر كفاءة وموثوقية لجاهزية المدن واستدامة التنمية. المرحلة الأولى تشمل تنفيذ واستكمال شبكات الصرف الصحي بطول 40 كيلومترا، وتنفيذ شبكة التفريغ الهوائي بطول 3 كيلومترات وخطوط الضخ بطول 3 كيلومترات، فيما تستكمل المرحلة الثانية التوصيلات المنزلية وربطها بشبكات الصرف الصحي المؤدية إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد التوسعة. نطاق مشروع نماء لخدمات المياه يمتد ليشمل مناطق الهنبار وغيل الشبول والطريف والوقيبة، إضافة إلى المناطق الساحلية في الصبارة والشيزاء والحظيرة، بما يعزز جاهزية منظومة الصرف الصحي ويرفع كفاءة إدارة المياه العادمة ويدعم التنمية العمرانية والاقتصادية في ولاية صحار. من ولاية صحار، عبد الله بن صالح الريسي، محافظة شمال الباطنة.
0: أوصى المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين الذي نظمته وزارة العمل بضرورة الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتطوير المهارات والتخصص في مجال تجربة العميل وتعزيز الإلمام الرقمي لدى الموظفين، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
5: مستقبل الخدمات الرقمية وتجربة العميل الفائقة التخصيص، هذا ما يرسم ملامحه خبراء وصناع قرار من مختلف دول العالم من خلال أعمال المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء بصلالة. المؤتمر تضمن جلسات نقاشية أبرزت التحديات والحلول العالمية في مجال تجربة العملاء، وطرحت تقنيات الذكاء الاصطناعي مع مراعاة اللمسة البشرية في رفع جودة الخدمات في المؤسسات الحكومية والخاصة وتحقيق رضا العملاء. وأكد المؤتمر على مراعاة الخصوصية الثقافية في تصميم تجارب العملاء والاستفادة من التنوع الثقافي في بناء خدمات أكثر قربا من المستفيدين. وأوصى المؤتمر بأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجيات المطروحة وتبادل الخبرات بينها.
0: دشنت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة حزمة من المبادرات والمشروعات التنموية للمرأة الريفية تحت شعار ريادة ريفية، تمكين، إنتاج ونقل للمعرفة. وتستهدف حزمة المبادرات تمكين 1500 امرأة في محافظة شمال الباطنة من خلال مشروعات تنموية تسهم في تعزيز الانتاج المحلي ودعم ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، إضافة إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن توجهات الوزارة لتعزيز دور المرأة الريفية بوصفها شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح آفاق جديدة أمامها لتأسيس مشروعات مستدامة توفر مصادر دخل مستقرة وتسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. انخفض المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع، كما انخفض إجمالي قيمة التداول بنحو 45% ليبلغ 137 مليونا و53 ألف ريال عمانية، فيما تجاوزت القيمة السوقية 38 مليار ريال عمانية.
6: انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط

0: من البورصة.
1: طبعا الضغط شمل معظم القطاعات، القطاع الصناعي، قطاع الخدمات، القطاع المصرفي.
2: وشهد إجمالي قيمة التداول انخفاضا بنحو 45% ليبلغ 137 مليونا و53 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 470 مليون سهم من خلال أكثر من 41 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا لتقارب 38 مليارا و48 مليون ريال عماني.
1: معظم الأسواق الخليجية شهدت تذبذبا نظرا لتأثرها بنفس الظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، فبالتالي الضغوطات المبيعات الأجنبية شملت معظم بورصات الخليج خلال الأسبوع الماضي. أسعار النفط حتى اليوم ما زالت مستقرة عن مستويات 84 إلى 85 دولار، أسعار جيدة جدا، لكن نؤكد أنه تفاقم الظروف الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي للأسواق خلال الفترة الحالية.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بأكثر من 91% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بنسبة 16%، كما تصدر سهم بنك صحارى الدولي من حيث العدد ب 20%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
3: ختام أولى فترتنا الإخبارية، تذكير بالعناوين. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة ملاذ بن صالح اليوسفي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الصباحي أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، نسعد بكم في هذا المشوار الصباحي، وأهلا وسهلا بكل من يرافقنا في هذه المساحة حتى 9 صباحا. مجموعة منوعة من الموضوعات والمحطات الصباحية التي نشارككم تفاصيلها في حلقة اليوم. السبت 3 من صفر لعام 1448 للهجرة الموافق 18 من يوليو لعام 2026 للميلاد. دروب السلام للجميع إن شاء الله، لكل من يتابعنا ويستمع لنا في هذا المشوار الصباحي. إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم، إلى كل أماكنكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. أهلا بتواصلكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 72442010 72442010. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم. في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل ملاذ بن طالب اليوسفي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، نسعد بكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكل من يرافقنا في هذا المشوار الصباحي، مجموعة من الموضوعات والمحطات التي نقف عندها، منها صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها إن شاء الله أبرز الموضوعات والعناوين الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. كذلك عن انطلاق فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 نسخة هذا العام، العديد من التفاصيل وما هو الجديد أيضا في نسخة هذا العام. إن شاء الله ستكون معنا في الحديث عن مهرجان الجبل الأخضر الأستاذة إسراء بن زهراء المحروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. كذلك عن اتفاقيتين لدعم الإغاثة والطوارئ وتأهيل الطرق الجبلية بجنوب الشرقية، سنتحدث عن هاتين الاتفاقيتين مع المهندس داود بن سليمان الوهيبي، مدير عام مساعد لبلدية جنوب الشرقية. كذلك عن مشاركة سلطنة عمان في تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. إن شاء الله راح يكون معنا في الحديث عن هذا الموضوع الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب البرامج التقنية والقائم بأعمال مدير العام المساعد للمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. هذا بالإضافة لمحطاتنا الأخرى في غذاء ودواء، المحطة الصحية التي نشارككم فيها أهم ما نطرح لكم في الجانب الصحي وسلوك الحياة الصحي بشكل عام، كذلك تكنولوجيا عن أبرز وآخر مستجدات في التكنولوجيا وعالم الذكاء الاصطناعي. نسعد بكم في هذه الصباحات مستمعينا، ونسعد أيضا بتواصلكم من خلال رقم الواتساب 72442010. نذهب لمحطتنا القادمة صحافة اليوم. الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم، كتبت الصحيفة: سلطنة عمان تنضم إلى منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، والرئيس الصيني يدعو إلى منع احتكار التكنولوجيا لصالح دولة واحدة. سفير سلطنة عمان يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأذربيجاني. سلطنة عمان عضوا مؤسسا بالمنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي لبناء منظومة أكثر أمنا واستدامة للحوكمة التقنية. مركز مسندم للثقافة والابتكار صرح معرفي متكامل يحتضن المواهب ويخدم المجتمع، اكتمال المشروع بتكلفة تتجاوز 2 مليون ريال والافتتاح الرسمي في سبتمبر المقبل. مهرجان الجبل الأخضر 2026 فعاليات نوعية ومشروعات تنموية تنشط الحراك السياحي والاقتصادي، 45 يوما من البرامج المبتكرة بمشاركة 95 مؤسسة محلية وأسرة منتجة. البرامج الصيفية بالمحافظات حراك معرفي واسع يوظف الإجازة وينمي قدرات الطلبة، مهارات المستقبل والابتكار والعمل الجماعي أبرز التوجهات. مسابقة حلل الكرامة تتوج حفظة القرآن الكريم من موظفي إدارة الأوقاف بالداخلية. وفي الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم، النفط يرتفع مع تكثيف أمريكا وإيران للضربات والتهديد بإغلاق باب المندب، خام عمان عند 77 دولارا. ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 857 مليون ريال خلال الربع الأول
المحقق فعليا يتوافق مع المستهدف. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي ينخفض 163 نقطة والتداول عند 137 مليون ريال.

هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. نتواصل معكم مستمعينا ونسعد بكم في هذا المشوار الصباحي حتى 9 صباحاً.

0: نذهب لمحطتنا القادمة غذاء ودواء.
1: غذاء ودواء.
0: غذاء ودواء. مائدة البحر المتوسط غذاء قديم يكشف العلماء أسراره الجديدة للصحة وطول العمر. يعد النظام الغذائي المتوسط من أكثر الأنظمة الغذائية التي خضعت للدراسة العلمية في العالم، وأثبتت عشرات السنين من الأبحاث بما في ذلك تجارب السريرية واسعة النطاق والدراسات التي شملت أعدادا كبيرة من السكان أنه يرتبط بفوائد صحية متعددة. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتبعون مبادئ هذا النظام يتمتعون بصحة أفضل للقلب والأوعية الدموية، وانخفاض معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى انخفاض خطر الوفاة المبكر وفقا لصحيفة واشنطن بوست. هناك أسباب عديدة وراء هذه الفوائد. هذا النظام غني بالأطعمة النباتية الغنية بالألياف مثل الخضروات الفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، وهي أطعمة تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وتحسين صحة الشرايين والإسهام في خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم. كما يعتمد أيضا على مصادر بروتين صحية وقليلة الدهون مثل الأسماك والدواجن التي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين التحكم في الوزن. كذلك يحتوي على عناصر غذائية أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك التي تلعب دورا مهما في صحة الدماغ والعينين والقلب. في واحدة من أكبر التجارب السريرية التي أجريت على التغذية، تابع باحثون في إسبانيا نحو 7400 شخص معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، وقسم المشاركون إلى 3 مجموعات: مجموعة اتبعت نظام غذائي منخفض الدهون، وأيضا مجموعة اتبعت النظام المتوسطي مع إضافة كميات كبيرة من زيت الزيتون، مجموعة أيضا اتبعت النظام المتوسطي مع إضافة المكسرات. بعد متابعة استمرت قرابة 5 سنوات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين اتبعوا النظام المتوسط سجلوا انخفاض بنحو 30% من حالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية مقارنة بالمجموعات الأخرى. أيضا أظهرت دراسات أخرى أن اتباع هذا النظام قد يكون مفيدا لصحة الدماغ، إذ يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بتدهور القدرات العقلية والخرف ومرض الزهايمر. من أكثر ما يميز أيضا النظام المتوسط أنه لا يفرض قائمة صارمة من الأطعمة، بل يمثل أسلوب متكامل لتناول الطعام مستوحى من العادات التقليدية لسكان دول المطلة على البحر المتوسط مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا.

0: أيا كانت هذه الأنظمة التي تتبع بين الفينة والأخرى، أو مثلا تكون كأسلوب حياة صحي بالنسبة للبعض، أو أسلوب غذائي متبع،
1: غذاء ودواء.
0: من المهم جدا يعني كذلك التثبت من أي نظام غذائي آخر، معرفة يعني ما هي نتائجه، ما هي الفوائد أو حتى السلبيات أحيانا، لأنه في كثير من الأنظمة الغذائية التي تروج على أنها يعني منهج مثالي، أو هذا الأسلوب الصحي الذي يجب أن يتبع، وأنه يأتي بفوائد كثيرة جدا، وما يروج له على منصات التواصل الاجتماعي. يمكن أيضا حتى بالنسبة لنظام الطيبات، هذا النظام الغذائي الذي مؤخرا أثار جدل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، و منهم من يعني من الأشخاص ممن يعني اعتقد أن هذا النظام صحي تماما، وهناك يعني حالات سجلت بأن هذه الحالات لقيت حتفها، وتعرضت كثير أيضا من الحالات لأعراض صحية خطيرة. وبالتالي هذا النوع من الأنظمة الصحية أو الأنظمة الغذائية كثيرا ما يتم التحذير منها، ومن المهم كذلك يعني الاستناد إلى نصيحة مختص أو طبيب بشكل عام، دون النظر أيضا أو دون الاكتفاء بالمعلومات التي نتحصل عليها من هذه الفضاءات الرقمية. سلمنا الله وإياكم جميعا من كل مكروه، صباحاتكم صباحات الصحة والعافية. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح.
2: صباح الخير.

صباح، إن شاء الله تكون صباحاتكم دائما سعيدة ومبهجة. مستمعينا، نسعد بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم محل صباح. تحياتنا لكل من يتواصل معنا بهذه الرسائل الصباحية. صباح الخير سالم الكلباني، تحياتنا الصباحية لك. أهلا وسهلا بفايز العلوي، يقول الجمال الصباح هو أن تتنفس السعادة وتعيش وتصافح الأمل وتعيش التفاؤل وترسم على وجهك الرضا لتشرق في عيني كل معاني الجمال التي تجعل من يومك جميلا بإذن الله. صباح الخير لمن يزرعون البهجة والفرح في قلوب من حولهم، طاقم أحلى صباح. تحياتنا لك يا فايز، يا فايز عفوا. شكرا لك على طيب المتابعة. محمد زهيمي يقول اليوم الجو روعة في ولاية الكامل والوافي، وبالأمس كانت أمسية كروية رائعة وليلة سعيدة لفريق الجزيرة الرياضي التابع لنادي الكامل والوافي، وذلك بتتويجه بدرع النادي الكامل والوافي الرياضي عقب فوزه بنتيجة 1-0 على فريق شباب الوافي. ألف مبروك للجزيرة هذا التتويج. شكرا يا محمد، تحياتنا الصباحية أيضا لمن سيف النبهاني، أهلا وسهلا بك يا سيف، شكرا لك على طيب المتابعة. وتحياتنا أيضا لأحمد العلوي، سيف العوفي، ولكل من يتابعنا في هذه المساحة الصباحية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. كيف تبدو الأجواء في هذا الصباح في الأماكن اللي موجودين فيها حاليا، وبالنسبة للي يعيش أجواء خريف ظفار موسم هذا العام، فلتشاركونا لحظاتكم الجميلة وهذه اللحظات في هذا الصباح تحديدا. يعني المكان بجماله يستحق أن يوثق في هذه اللحظات، وأيضا يعني كذلك بعض الصور اللي يوثقها كثير من المتابعين جميلة جدا. ربما البعض يعني يتابع بعض الزوايا أو بعض الإطلالات الجميلة وكأنها لأول مرة، يعني يشاهد هذا المكان. تحياتنا لعبدين وعبد الرحمن، تستمع إليهم في صباح الياسمين، أهلا وسهلا عبدين. فاصل عندك ولا إيش؟ حالة الجو بالنسبة لليوم غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع والصحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع تدفق سحب وفرص تشكل أو لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار، مع فرص لهطول أمطار متفرقة على صحار ومحافظة ظفار، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان، قد تؤدي إلى هطول أمطار خفيفة. أما عن حركة الرياح، تهب على سواحل البحر عمان رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة أحيانا، وتهب على سواحل البحر العرب رياح جنوبية غربية نشطة، فيما تكون على بقية المحافظات جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة نشطة أحيانا على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أخيرا عن حالة البحر، متوسط إلى هائج الموج على سواحل البحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له النصف أو 5 أمتار وهادئ إلى متوسط على سواحل البحر عمان، يتراوح أقصى ارتفاع له بين المتر وما يزيد عن المتر ونصف المتر. سبعة 2-4-4-2-0-1-0 نسعد برسائلكم وتواصلكم مستمعين على رقم الواتساب. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: 20 دقيقة بعد الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، نتواصل معكم مستمعينا. أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. حديثنا القادم عن اتفاقيتين لدعم الإغاثة والطوارئ وتأهيل الطرق الجبلية بجنوب الشرقية. إن شاء الله نتحدث عن هذه الاتفاقيتين مع المهندس داود بن سليمان بن سعيد الوهيبي، مدير عام مساعد لبلدية جنوب الشرقية. صباح الخير مهندس داود، وأهلا وسهلا بك.
1: أسعد الله صباحك وصباح المستمعين أخي إدريس.
0: حياك الله مهندس داود، ونسعد بالحديث معك عن هاتين الاتفاقيتين. بداية لو تطلعنا عن اتفاقية تنفيذ مبادرة أعمال الإغاثة والاستجابة لحالات الطوارئ، والغاية أيضا من توقيع هذه الاتفاقية.
1: تهدف الاتفاقية إلى تعزيز جاهزية بلدية جنوب الشرقية للاستجابة السريعة لحالات الطارئة والكوارث الطبيعية من خلال فتح الطرق وإزالة الأضرار وسحب تجمعات المياه من المجمعات السكنية، فيما يساهم في تسهيل الحركة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.
0: نعم، كيف تقدم هذه الاتفاقية دورها في دعم أعمال الإغاثة والاستجابة للكوارث الطبيعية فيما بعد؟
1: طبعا تعمل على تسريع الاستجابة للحالات الطارئة،
0: نعم،
1: وتمكين الفرق الميدانية من الوصول إلى المواقع المتضررة بسرعة وكفاءة عالية من خلال توفير المعدات والمضخات اللازمة،
0: نعم،
1: وإعادة الخدمة الأساسية في أقصر وقت ممكن.
0: نعم، ما الذي ستحقق أيضا بنود هذه الاتفاقية في دعم قدرات القطاع البلدي في مواجهة المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات؟
1: تعزز بنود الاتفاقية جاهزية القطاع البلدي من خلال تجهيز المركبات وتوفير المضخات الخاصة والمعدات اللازمة للتعامل مع الحالات الأنواع المناخية الطارئة، بما يرفع طبعا كفاءة والاستجابة ويقلل من الأثر في الكوارث على المواطنين والممتلكات.
0: نعم، أيضا مهندس داود، ماذا عن اتفاقية تنفيذ مشروع تأهيل ورصف الطرق الجبلية، وأهم ما تتضمن أيضا هذه الاتفاقية؟
1: طبعا تشمل هذه الاتفاقية شق وتأهيل طرق جبلية وصبيات خرسانية لعشر قرية جبلية بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير ممرات آمنة لهذه القرى ومريحة للمواطنين، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية بالقرى الجبلية.
0: نعم، كذلك نتحدث عن هذه أو أهمية هذه الاتفاقية في تحسين الربط بين القرى والتجمعات السكنية وتيسير الوصول إلى الخدمات وتعزيز السلامة المرورية.
1: أهمية هذه الاتفاقية في تسهيل حركة تنقل الأهالي بيت القرى وتحسين الوصول للخدمات العامة لهذه القرى وأبنائها.
0: نعم،
1: إضافة كما ستدعم بشكل كبير التنمية والاستقرار في هذه المناطق الجبلية، إضافة ذلك تعزيز السلام المرورية خصوصا خلال فترة الأنواع المناخية.
0: نعم، يحضر القطاع الخاص في مثل هذه الاتفاقيات بشكل واضح، فماذا عن أثر تعزيز الدعم المجتمعي من قبل القطاع الخاص لبناء مجتمعات أكثر جاهزية وقدرة على مواجهة التحديات، وأيضا دورها في توظيف المسؤولية المجتمعية في دعم الأولويات الوطنية مهندس داود؟
1: صحيح، الحمد لله، يعني أثر الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسيرة التنمية يظهر المسؤولية المجتمعية في إنجاز مشاريع تخدم المجتمع وتعزيز جاهزية المحافظة لمواجهة التحديات بما يحقق التنمية المستدامة بالمحافظة.
0: نعم، إن شاء الله هاتين الاتفاقيتين تحقق يعني مستهدفاتها والغاية منهما. نرجو لكم كل التوفيق، وأشكر جزيل الشكر مهندس داود على وجودك معنا في هذه الدقائق.
1: شكرا أخي إدريس، بارك الله فيك.
0: حياك الله ويومك سعيد. إذن اتفاقيتان لدعم الإغاثة والطوارئ وتأهيل الطرق الجبلية بجنوب الشرقية، عن هذا الموضوع. كان معنا عبر اتصال هاتف المهندس داود بن سليمان بن سعيد الوهيبي، مدير عام مساعد لبلدية جنوب الشرقية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

بعد منتصف الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. كيف يبدو المشهد من ظفار في موسم هذا الخريف؟ المشهد من ظفار، وهذا الهاشتاج بالإمكان أيضا مشاركة أي

منبر أو زاوية من الظفار، مشاركتها أيضا على هذا الهاشتاج على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وصفحات وصفحات القنوات الإذاعية والتلفزيونية بوزارة الإعلام. هناك يعني تغطية واسعة على مختلف المجالات الإعلامية. في وكالة الأنباء العمانية هناك تغطيات إخبارية، وأيضا صحيفة عمان هناك تغطيات صحفية عن هذا الخريف، وكذلك هنا في إذاعة سلطنة عمان برنامجي أثير الخريف على إذاعة سلطنة عمان الإذاعة العامة يوميا الساعة 17:00 وأيضا في إذاعة الشباب برنامج الشباب والخريف يوميا عند الساعة 2:00 ظهرا. كذلك في تلفزيون سلطنة عمان برنامج الناس والخريف الساعة 2:30 ظهرا، وكذلك ليالي الخريف يوميا عند الساعة 9:05 مساء. وأيضا هناك تغطيات ومختلف البرامج أو المواد البصرية وغيرها في منصة عين، مثل جوها غير، مسابقة عين الرقمية على إنستغرام، وكذلك صفحة خريف الظفار البوابة الإعلامية التي هذه تنشر بثمان لغات. هناك أيضا فواصل مرئية قصيرة وأيضا في ركن واجهة الطفل. في عصر الذكاء الاصطناعي، كيف تنمي الجانب الإنساني في طفلك في الوقت الذي يتزايد فيه التداخل بين التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي تحديدا، وبين دورها في حياتنا؟ يخشى البعض من أنها ستفرض هيمنتها بشكل كبير على الحياة وتحدد ما سيبقى من وظائف البشر في المستقبل. بحسب مقال رأي نشر في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يعيش العالم لحظة تحول اقتصادية فارقة بين عالم كانت فيه الإنتاجية تقاس بالأشياء الملموسة وبين عالم أصبحت فيه الإنتاجية مرتبطة بالتكنولوجيا. يشير كاتب المقال إلى أنه ولآلاف السنين لم تشهد البشرية اختفاء العديد من الوظائف، وكان البشر على علاقة وثيقة بتلك الوظائف، بل وحملت عائلات أسماء أعمالهم، لكن هذا الأمر لن يستمر وستتغير كثير من الوظائف أو ستنتهي، وسيصبح الذكاء العاطفي والشخصية أكثر أهمية عما كان عليه في الماضي، إذ سيصعب أتمتتها أو إخضاعها للتكنولوجيا. يقول الكاتب إن العالم سينقسم إلى فئتين في المستقبل، من يتقنون أدوات التكنولوجيا ومن يخضع لها، مضيفا أنه سيكون على الآباء والأمهات تأهيل الأبناء ومساعدتهم على تنمية عادات أساسية في شخصيتهم لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا وألا يتحولوا إلى أسرى لها. أوضح الكاتب أن هناك 4 عادات يجب على الأهل غرسها في أطفالهم، وهي القراءة، بدلا من تسهيل حصول الأبناء على الأجهزة الإلكترونية في سن صغيرة قبل التحاقهم بالمدرسة، رغم ما يعلم الأهل من الضرر الذي تلحقه بدماغ الأطفال. يجب على الأهل غرس حب القراءة في نفوس أبنائهم من خلال مشاركتهم في القراءة الجماعية بصوت عال وإنشاء مكتبة منزلية، وتعليمهم أن تحاور الأفكار أفضل من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا العمل، ينصح الكاتب ببدء إشراك الأطفال في الأعمال المنزلية من سن مبكرة من خلال تكليفهم بأمور سهلة، وأيضا الراحة من التكنولوجيا. يقول الكاتب إن على الأهل التأكد من تخصيص وقت تقضيه العائلة بعيدا عن الأجهزة الرقمية وسائل التواصل أو وسائل التكنولوجيا، والتركيز على العلاقات بين أفرادها والتواصل بينهم.
أيضا السفر الجاد يشير إلى هذه النقطة، يؤكد الكاتب من خلالها أن التجارب الحياتية من خلال السفر تساعد في تشكيل شخصية الإنسان، ويشجع الآباء والأمهات على مساعدة أبنائهم على السفر الجاد بعيدا عن مفهوم الإجازة إلى مناطق جديدة من أجل خوض تجارب حياتية حقيقية تساعد في تنمية شخصيتهم من خلال التفاعل مع أشخاص آخرين. ولذلك بات من الأهمية بمكان أن يهتم الآباء أو أولياء الأمور بشكل عام بهذه الجوانب الإنسانية والنفسية وما يشكل شخصية الطفل في ظل معطيات العصر الحالي وما يسمى بعصر الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: أحلى صباح. أحلى صباح.

0: مواصلين معكم مستمعينا هذا المشوار الصباحي في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بمن انضم إلينا في هذه الدقائق. سلطنة عمان عضوا مؤسسا بالمنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وقعت سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لتكون بذلك عضوا مؤسسا ضمن 29 دولة في العالم لهذه المنظمة الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. في الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر اتصال هاتف الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب البرامج التقنية والقائم بأعمال المدير العام المساعد للمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. صباح الخير دكتور ناصر وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الأنوار، حياك الله أخي أدريس.
0: حياك الله دكتور ناصر، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. وبداية قبل أن نتحدث عن مشاركة سلطنة عمان في تأسيس هذه المنظمة العالمية، لو تحدثنا عن حضور سلطنة عمان في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وما يشكل من أهمية في ترسيخ اهتمامها على المستوى العالمي بقطاع الذكاء الاصطناعي.
1: بسم الله. طبعا المؤتمر هذا، المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، يعتبر منصة مهمة دولية جمعت بين صناع القرار والخبراء والشركات لمناقشة طبعا موضوع مهم جدا، هو موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وأيضا حوكمته. وهذا أيضا يؤكد على يعني الدور سلطنة عمان تريد يعني تأكد عليه، أنه لن تكون فقط مستخدمة للتقنية ولكن تكون حاضرة في المحافل الدولية اللي تناقش مستقبل مثل هذا النوع من التقنيات، وتناقش أيضا أثرها سواء الإيجابي أو السلبي. ويقدر بالإشارة طبعا أن قبلها بأسبوع تقريبا أيضا عمان شاركت في الحوار العالمي الأول من نوعه مع الأمم المتحدة في موضوع حزمة الذكاء الاصطناعي في جنيف سويسرا، وأكدت سلطنة عمان على توجهها يعني في عمل التوازن بين الابتكار وأيضا الاستخدام الآمن لهذه التقنية. وطبعا عودة إلى موضوع المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، انضمام سلطنة عمان في كعضو تزامن أيضا مثل ما تفضلت أخي أدريس مع موضوع يمكن أهم وأكبر، اللي هو تأسيس هذه المنظمة العالمية للتعاون في المجال الذكاء الاصطناعي اللي تم تسميتها وايكو، وبحيث تنقل عمان مشاركتها في يعني في المحافل الدولية من فقط يعني كمتلقي ولكن أيضا في الإسهام في هذه المجالات. وهذا طبعا كله ضمن توجه وطني عندنا في سلطنة عمان أشمل، يقود البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يعني بناء اقتصاد رقمي منتج عندنا في سلطنة عمان.
0: نعم، وجود سلطنة عمان في مثل يعني وحتى في إنشاء هذه المنظمة العالمية، مساهمة في إنشاء هذه المنظمة له معان ومكاسب كثيرة جدا سنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. لكن لو نتحدث عن المنظمة نفسها، يعني المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والغاية من إنشائها دكتور ناصر.
1: نعم، منظمة الوايكو هي طبعا منظمة جديدة دولية مستقلة، مقرها سيكون في الصين، وحاليا شاركت في تأسيسها 29 دولة. هذه 29 دولة توزعت يعني متوزعة من 4 قارات اللي هي آسيا، أفريقيا، وأوروبا، وكذلك أمريكا الجنوبية. طبعا المجال مفتوح لانضمام دول أخرى في وقت لاحق إلى هذه المنظمة. والمنظمة يعني الهدف من تأسيسها اللي هو تعزيز التعاون وأيضا يعني العمل على الحوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي، بحيث أن تدعم تطويره بصورة آمنة وأيضا يعني تعزيز الفوائد منه. وأيضا ممكن الاستفادة من هذه المنظمة لتبادل يعني المعرفة والخبرات وبناء القدرات بين هذه الدول، وأيضا تقليل الفجوة اللي يعني بدأت تظهر بين كثير من الدول في مجال هذه التقنية المتقدمة.
0: نعم، يعني دكتور ناصر تذكرت أنه وجود سلطنة عمان في هذه المنظمة ليس فقط يعني كتلقي أو كمشاركة أو وجودها كعضو فقط، إنما أيضا تكون مساهم فاعل جدا في هذه المنظمة بشكل أكثر تفصيلا. دكتور، ما الذي تعنيه مشاركة سلطنة عمان بصفتها عضوا مؤسسا؟
1: نعم، الانضمام إلى منظمة مثل هذه المنظمات منذ البداية يعني يضعك أو يضع سلطنة عمان واحدة من عدد قليل من الدول اللي بتكون في بداية يعني هذه المنظمة، وبالتالي ستكون يعني لها مساهمة كبيرة في تحديد توجهات هذه المنظمة وأيضا وضع لوائحها، وبالتالي هذا يكون له أثر أكبر على يعني طريقة عمل هذه المنظمة في المستقبل. وأيضا يعني نقطة مهمة نشير لها أن هناك تواجد كبير لدول الجنوب العالمي في هذه المنظمة، وهذا يعني تحول مهم جدا لأنه يعني يبين رغبة هذه الدول أنه لم تعد تريد فقط تقبل استخدام هذه التقنيات، بس تحتاج أو تريد تكون شريكة أيضا في تطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وأيضا تكون شريكة في صياغة القواعد التي تحكم يعني التعامل مع هذه التقنيات.
0: نعم، ما الدور كذلك الذي يمكن أن تؤديه السلطنة داخل هذه المنظمة خصوصا في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي والتعاون بين الدول؟
1: طبعا يمكن سلطنة عمان ممكن تستمر في يعني دورها المعروف عالميا في التوازن والمحايدة، ويكون لها يعني دور في بناء جسور بين هذه الدول، وأيضا في المجالات يعني الابتكارية وأيضا الاقتصادية في هذا الموضوع، وأيضا موضوع مهم اللي هو استخدام الآمن لهذه التقنيات. ومن المجالات يعني اللي ممكن نقول سلطنة عمان ممكن تبني لها حضور دولي متميز اللي هو حوكمة الذكاء الاصطناعي،
0: نعم،
1: وبالتالي تدخل في موضوع تقييم الأنظمة وأيضا تحقق من سلامتها والتزامها بالمعايير الأخلاقية، وهذا مجال يعني ما زال يعتبر جديد وما زال يتشكل عالميا، وهناك يعني حاجة متزايدة إلى وجود جهات موثوقة وأيضا وجود كفاءات متخصصة في هذا المجال.
0: نعم. كذلك في المقابل يعني لا شك أن هناك مكاسب تنعكس على سلطنة عمان، نتحدث عنها يعني عن هذه الفرص والمكاسب التي يمكن أن تنعكس من هذه المشاركة سواء على الاقتصاد الرقمي أو الشركات والباحثين والكفاءات العمانية كذلك دكتور.
1: نعم طبعا، بالإضافة للنقاط اللي ذكرناها قبل، أيضا هذه المشاركة ممكن يعني تستفيد منها سلطنة عمان تبني قنوات مع هذه الدول الأعضاء في المنظمة، حيث أن يصير في تبادل التجارب والخبرات وأيضا تبادل الأبحاث والتقنيات، وأيضا تساهم في موضوع بناء شراكات سواء نتكلم عن المؤسسات الحكومية أو نتكلم عن الجامعات والكليات، وأيضا الشركات العمانية اللي هي ممكن يعني تعمل مع نظيراتها في هذه الدول.
0: نعم،
1: وهذا طبعا من الفرص الواعدة التي يعني سلطنة عمان تسعى في العمل عليها، وتسعى أن يكون لها دور في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وطبعا هذا بيفتح مجالات كثيرة سواء نتكلم عن برامج أكاديمية وتدريبية أو نتكلم عن تطوير كفاءات وأيضا خلق فرص يعني وظيفية نوعية، وبتفتح المجال للشركات العمانية خاصة يعني الشركات العمانية الناشئة
0: نعم،
1: اللي تقدم خدماتها خارج سلطنة عمان، وهذا يعني بيفتح لهم أسواق أكيد جديدة، وكلها يعني بتساهم في نمو الاقتصاد الرقمي، وبالتالي اللي هو يشكل أو له دور كبير في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
0: نعم، إن شاء الله تتحقق كل هذه المكاسب اللي كونها أيضا سلطنة عمان يعني مساهم فاعل على المستوى الدولي في بناء قواعد الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي من خلال حضورها في هذه المنظمة وتطوير أيضا هذه التقنية بصورة مستدامة وآمنة وذات منفعة للجميع. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور ناصر على التفصيل حول هذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا لك أخي دريس، بارك الله فيك.
0: شكرا لك، حياك الله ويومك سعيد. إذن عن مشاركة سلطنة عمان في تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي كان معنا الدكتور ناصر بن محمد الفنا، مدير مكتب البرامج التقنية والقائم بأعمال المدير العام المساعد للمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، وشكرا على طيب المتابعة، شكرا لكم من تواصل معنا في هذه المساحة الصباحية من برنامجكم أحلى صباح. وأين تكون وجهتك في هذه الأيام أو خلال الفترة المقبلة، خصوصا لمن يعني ينوي الذهاب إلى خريف الظفار نسخة هذا العام 2026 والعديد من الفعاليات والمواقع التي هيئ لها الكثير من المناشط والبرامج. وجهتك أيضا هذه زاوية ونشرة ضمن صحيفة عمان تتعرفوا على مجموعة من المواقع والإطلالات الجميلة في محافظة ظفار وفي مختلف الولايات. هناك هذه الزاوية يعدها الزملاء أحمد الريس وفاطمة الرواس يعني أيضا كدليل إلى أجمل الوجهات في محافظة ظفار. يعني الزاوية التي تم تسليط الضوء عليها اليوم موقع البليد الأثري، أحد المواقع التراث العالمي لليونسكو، يجمع بين إرث ظفار القديمة بوصفها بوابة تجارة اللبان وجمال الطبيعة الساحلية في تجربة ثقافية عبر الزمن. والجميل أيضا في هذه الزاوية هناك يعني باركود، موقع الوصول إلى الموقع أو المكان المشار إليه في زاوية وجهتك. فلتستمتعوا بجمال خريف الظفار في مختلف المواقع والإطلالات هناك، وأهلا وسهلا بالجميع في خريف الظفار 2026. هنا نصل مستمعينا إلى ختام لقائنا في حلقة اليوم من برنامجكم أحلى صباح، وإن شاء الله موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج ملاذ بن طالب اليوسفي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. التاسعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. أندي بيرنهام يتولى رسميا رئاسة حزب العمال البريطاني تمهيدا لتوليه رئاسة وزراء بريطانيا. الرئيس الأوكراني يعلن سقوط قتلى وجرحى جراء ضربات روسية مكثفة بالمسيرات والصواريخ طالت مختلف أنحاء بلاده. وألمانيا تعلن مشاركتها في المناورات الفرنسية النووية بوكر للمرة الأولى في تاريخها. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
7: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
8: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
7: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
9: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
10: أنا أشتريه.
8: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
7: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
11: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
12: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: كانت الباخرة محملة بالبشر من رجال ونساء وأطفال، وقد خطفوا جميعا من أماكن شتى وتم تكبيلهم ليباعوا كعبيد. لم يصدق إبراهيم ما جرى، وهو مقيد بينهم ينظر بعينيه إلى هؤلاء البؤساء الذين يبكون حوله. رأسه يدور وكأنه في كابوس مخيف ثقيل. كانت السفينة تسير بسرعة، فأيقن إبراهيم أن عمان تبتعد وتبتعد. بدأ محاولات لفك قيوده.
1: لا فائدة من ذلك يا إبراهيم، لا فائدة، فالقيود متينة.
2: لن أسمح لهم باستعبادي.
3: لا فائدة، لقد أصبحنا بضاعة للبيع والشراء.
2: ما اسمك يا أخ؟
3: اسمي كيتوانا، وأنا من بنين.
2: وكيف أسرت؟
3: لقد هجمت على قريتنا عصابة مجهولة، وسمعت الناس تقول إنها من أتباع جيش داهومي. أخذوا كل شيء لدينا ثم اعتقلونا ليبيعونا مقابل المال والسلاح والخمر.
2: وأين بقية السكان؟
3: لقد باعوهم إلى عدة مهربين.
4: وأنا اسمي عبد العظيم.
2: من أين أنت عبد العظيم؟
4: أنا من غابات نيجيريا، وكنت أعمل في تجارة القماش. بينما كنت راكبا في أحد الزوارق مع بضاعتي، هاجمنا قارب يحمل أصحابه أسلحة، عصبوا عيوننا واقتادونا إلى مكان مجهول. بقيت على هذه الحالة عدة أيام، أنا أنتقل من مكان مظلم إلى آخر، إلى أن وجدت نفسي على هذه السفينة.
2: لا عليك يا عبد العظيم، سيجعل الله لنا مخرجا بعد هذه المحنة إن شاء الله.
5: اسمي تشوما.
2: من أين أنت يا تشوما؟
5: أنا من غينيا.
2: أخبرنا ما الذي حصل معك أنت أيضا.
5: لقد غدر بنا زعيم قبيلتنا.
2: غير معقول، وكيف حدث ذلك؟
5: لقد دعانا إلى وليمة في بيته، وبعد الانتهاء أغلقت الأبواب، ثم دخل هو ومجموعة من رجال مسلحين وألقى علينا خطبة زعم فيها أنه سوف يرسلنا معهم للتعلم ثم الرجوع لتطوير القبيلة.
2: ومن كان معك؟
5: أسرتي، وهي هنا معنا على ظهر هذه السفينة المشؤومة.
3: وأسرتي أيضا هنا، زوجتي وأطفالي وأبي وأمي وإخوتي.
5: ما أصعب أن ترى أسرتك تهان أمام عينيك وأنت لا تقوى على حمايتهم.
0: فجأة ظهر القبطان ومعه ثلاثة رجال مسلحين بالبنادق، كما كان معه شخص يحمل منقلا فيه فحم متقد وآلة للكي.
6: هيا هيا اخلعوا ملابسكم جميعا.
2: ماذا تفعل؟
6: أنتم بضاعتي، وسوف أكويكم في ظهوركم بحرف جي، وهو أول حرف من اسمي، فأنتم بضاعتي. اسمي جوزيف، جوزيف.
2: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان. أنت، هيا انزعوا عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
7: هذا ابتعد،
8: ابتعد
3: يا إلهي،
8: ابتعد.
9: سيدي، لقد انتهينا من كي الجميع.
6: طيب، افصلوا الرجال عن النساء. هيا هيا.

0: اسمعوني جيدا، هل سترضون بحياة الذل والعبودية؟
1: لا، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟
0: نثور عليهم ونستولي على السفينة، نحن الأكثر عددا بأضعاف.
2: لكنهم مسلحون.
0: نحاول الاستيلاء على أسلحتهم إذن.
3: افرض أننا استولينا على السفينة، فنحن لا نعرف ماذا سنفعل بعدها.
0: نقودها إلى أقرب ميناء.
2: ومن سيقودها؟
0: أنا.
2: أتعرف أين نحن الآن؟
0: نحن نتجه جنوبا، وأعتقد أننا باتجاه رأس الرجاء الصالح.
1: إبراهيم كان معاونا للقباطنة.
3: ومتى سنبدأ الثورة؟
0: في منتصف الليل.
2: وما هي الخطة؟

0: أيها الحارس، أيها الحارس.
1: نعم، ماذا تريد؟
0: أريد أن أخبرك بأمر هام. لدينا مريض مصاب بمرض خطير.
1: ها؟ ومن هو؟
0: اقترب أكثر، إنه في الداخل.
2: ابتعد عني، اترك البندقية.
3: خذ
2: النجدة.
3: النجدة.
4: اسكت اسكت اسكت،
0: ساعدوني على ربطه.
1: هيا
0: هيا ننطلق للاستيلاء على السفينة كما خططت لكم. تعال معي يا شانغو، سوف نهاجم غرفة القبطان.
5: توزع الجميع في أنحاء السفينة وبدأوا بالإمساك بالحراس والبحارة. هاجم إبراهيم القبطان لكنه هرب يحتمي برجاله. استمرت المناوشات وإطلاق النار حتى طلوع الفجر، وحين عجز القبطان وحراسه عن مقاومة المهاجمين جمعوا الأطفال والنساء وصوبوا بنادقهم نحوهم.
1: أيها العبيد، أيها العبيد، استسلموا فورا، استسلموا.
6: لا لن نستسلم.
1: إذن سيموت نساؤكم وأطفالكم أمام أعينكم. أيها الحراس، استعدوا لإطلاق النار. هيا، واحد، اثنان.
7: أرجوك يا إبراهيم، سيطلقون النار على أسرتي.
0: لا بأس، لن تكون حريتي على حساب الأبرياء.
1: أنت اطلب من جماعتك أن يستسلموا.

0: هل ظننتم أنكم سوف تنجون من قبضتنا؟ انسوا أنكم أحرار للأبد. لقد قتلتم حارسا من حراسي، وسوف أقتل اثنين منكم. اقتلوا هذا الهزيل واقتلوا هذا العجوز، لن يشتريهما أحد. هيا ارموا بجثتيهما في البحر مع جثة حارس البطل.
1: سيدي، ماذا نفعل بالباقي؟
0: ماذا تفعلون بالباقي؟ ماذا ترموهم؟ ارموهم في قاع السفينة، لن يعرفوا بعدها الليل من النهار. ارموهم.
2: تم اقتياد إبراهيم بعد أن ضرب بقسوة، ومعه أولئك الرجال إلى أسفل السفينة حيث لا ضوء ولا هواء نظيف وليس سوى رائحة العفن.
0: عاقبوهم بالجلد مدة 5 أيام، ثم ضعوا الملح على جروحهم المدماة. علموهم ألا يثوروا على أسيادهم بعد الآن.
3: Oh!

0: إبراهيم، إبراهيم.
1: نعم يا أخ عبد العظيم.
0: هل هل هل أنت بخير؟
1: الحمد لله، ما زلت حياً.
0: لقد خفت عليك كثيراً، لقد أقبك أكثر من الجميع.
1: هذا نصيبي، وما بعد الشدة إلا الفرج. ديننا يأمرنا بالصبر يا عبد العظيم.
2: يوي أرضيت تميوندوكا يمي لما ييتو يا كياني نما بنديتو مزوري.
1: يا إلهي، ما أعذب هذا الصوت، إنها أختي.
0: إنها تغني من أعماق قلبها.
1: ليتني أعرف ماذا تقول.
3: إنها تقول: لقد رحلنا يا أرضنا، يا جبالنا الخضراء، يا وديانا الجميلة، يا أشجارنا المعطاء، دون أن نقول وداعا، دون أن نلوح بأيدينا، دون أن نلقي عليك نظرة الوداع. سامحينا، لكننا نعاهدك بأننا سوف نعود في يوم قادم.

0: هاي أنتم،
1: يا إلهي ما هذه الرائحة البشعة؟ سوف أختنق من رائحتكم الكريهة.
0: سوف أقرأ أسماءكم. مامادو.
2: حاضر.
0: جاهيجي.
3: حاضر.
0: شانغو.
4: حاضر.
0: إبراهيم.
5: حاضر.
0: تشوما. تشوما، أين أنت أيها اللعين؟ سوف أشبعك جلداً، ابحثوا عنه.
4: إنه ميت.
0: ماذا؟
4: إنه ميت، ألا تصدقنا؟ تعال تعال وتلمس.
0: وكيف مات؟
5: لقد انتحر.
6: لم يستطع احتمال الذل أمام زوجته وأطفاله، ففضل الموت بكرامة.
0: ماذا؟ يجب أن أخبر سيدي.

0: ها؟ أيها الأحمق، ماذا تقول؟ لقد خسرت ثمنه. كنت سأبيعه بأكثر من 6000 دولار. لقد كان ضخما وقويا.
1: وماذا سنعمل يا سيدي؟
0: أم مجثته في المحيط، صادر كل ما يسهل انتحارهم أو موتهم. ثم اطلبوا من العبيد أن ينظفوا المكان بالخل، أخاف أن تنتشر الأمراض بينهم. هيا.

0: هذا برميل خل، هيا اغسلوا المكان وامسحوه.
1: أيها الحارس،
0: ماذا تريد؟
1: أريد الحديث مع القبطان.
0: اخرس وتابع العمل.
1: لن أعمل، أريد مقابلة قبطانكم اللص.
0: بل ستعمل رغما عنك، سوف أطلق النار عليك.
1: لن تجرؤ على ذلك أيها اللص، سوف تخسرون ثمن عبد آخر.
0: ألا تصدقني؟ ها؟ ألا تصدقني؟
1: قتلك لي سوف ينقذني من هذه الحياة.
2: توقف، توقف يا هاردي، توقف، توقف أيها الأحمق، إياك أن تطلق النار. ها؟
0: لقد هانني يا سيدي وضربني.
2: اترك عقابه الآن، ماذا تريد؟
1: أريد محادثتك أيها اللص.
0: أسمعت يا سيدي؟ أسمعت؟ إنه وقع وطويل اللسان.
2: أيها اللعين، لقد حرضت العبيد علينا.
1: عبيد؟ هؤلاء أحرار، ومن أنت حتى تقسم الناس عبيدا وأحرارا؟
2: نحن الأرقى حضارة وعلما.
1: أية حضارة هذه التي تقوم على العبودية والجماجم؟
2: أنت تريدني أن أقتلك؟
1: هيا كن رجلا وافعلها.
2: لا لا لا، لن أحقق لك رغبتك، وسوف أدعك تتعذب بقية حياتك وتعيش في جحيم الذل والهوان.
1: لن تقتلني لأنك تعبد المال، وعابد المال لا شرف له ولا أخلاق.
2: أنت تثرثر كثيرا أيها الشاب المعتوه. ماذا أفعل لك؟ لا وقت عندي. قل، قل ماذا تريد؟ ماذا تريد؟
1: يا صاحب الحضارة والتمدن، هؤلاء الناس الذين خطفتهم بالقوة تأكلهم الأمراض والهموم في هذا المكان العفن، لا ضوء ولا هواء.
2: وماذا تريدني أن أفعل بهم أيها الذكي؟
1: أخرجهم إلى الأعلى حيث الضوء والهواء، واتركهم قريبين من أسرهم، قدم لهم الماء والطعام، اتركهم يغنون ويمارسون فنونهم الجميلة. لديهم حضارات أقدم وأعرق وأجمل من حضارتك.
2: قد صبرت عليك كثيرا، خذوه وعاقبوه، ولا مانع عندي أن يموت. هيا.
3: مهلا يا سيدي، مهلا، لدي اقتراح.
2: قل ماذا تريد.
3: أظن أن ما قاله هذا العبد صحيح.
2: ما هذا الكلام السخيف؟ أتريدني أن أطعم العبيد وأدللهم؟
3: اهدأ أرجوك ولا تغضب، نحن نقوم بالتجارة، وما يهمنا هو الربح، وإذا استمر وضع العبيد كما هو فسوف نفقد الكثير منهم ونخسر المال.
2: طيب، وما هو اقتراحك؟
3: أن تخرج جميع العبيد من قاع السفينة، ونحاول تحسين معاملتهم، ونعطيهم الوقت للرقص والغناء كما يشاءون.
2: وهذا العبد الوقح.
3: هذا العبد الوقح يا سيدي يمكننا أن نسجنه وحده.
2: طيب، عذبوه ثم اربطوه، ولا تقدموا إليه إلا القليل القليل من الماء والطعام، وتناوبوا على تعذيبه.
3: لا بأس يا سيدي، لا بأس، ولكن يجب أن يبقى في صحة معقولة حتى لا نخسره أو يتشوه جسده.
4: تم إخراج جميع السجناء ما عدا إبراهيم الذي ظل قابعا في الأسفل. أخذ الحراس يتناوبون على تعذيبه، وفي الأعلى بدأ السجناء يصدحون بأغان حزينة تفيض بالوجع والشوق والحنين.
1: أيها الحارس، أيها الحارس.
3: ماذا تريد؟
1: هل نحن في ليل أم نهار؟
3: نحن في النهار، إنه وقت العصر.
1: كم مضى على وجودنا فوق ظهر الباخرة؟
3: 5 أسابيع.
1: أعتقد أننا نبحر الآن في المحيط الأطلسي، أليس كذلك؟
3: ها؟ هذا صحيح، كيف عرفت؟
1: أنا بحار، وقد كنت مساعد قبطان من قبل.
3: سوف أقوم بفك قيودك قليلا.
1: شكرا لك. هل لي بسؤال؟
3: قل ماذا تريد؟
1: إلى أين ستأخذوننا؟
3: أعتقد إلى ألاباما، إنها تقع في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولماذا تأخذوننا إلى هناك؟
3: لأنها مليئة بمزارع قصب السكر والقطن، وسوف تعملون في المزارع هناك.
1: ومتى سنصل إلى هناك؟
3: بعد أسبوع، لكنني أتوقع أن ننزل في إحدى الجزر القريبة التي يحكمها أحد الجنرالات.
1: ولماذا سنتوقف هناك؟
3: حتى يتم البيع والشراء.
1: ما دمنا قد أصبحنا بضاعة، فلماذا لا يتم بيعنا في ولاية ألاباما؟
3: لا نستطيع.

0: أحد المواني وقام بتربيتي، ولا أعرف أبا غيره.
1: ما بك؟
0: لقد سمعت حركة، هناك أحد ما يتجسس علينا.
2: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلا عظيما.
2: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
3: وأنا سأصمم مدنا تسحر العقول،
4: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشكوك.
1: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: لا تعرف المستحيل.
1: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الأطفال في برنامجكم المفكرة الذكية، وهذه أجمل وأحلى تحية نبعثها لكم أينما كنتم تتابعون أثير إذاعتنا، إذاعة سلطنة عمان.
1: كل الود والحب والتحايا المعطرة نهديها لكم أصدقائي العباقرة، ونرجو منكم كذا إنكم تتابعونا من الحين وحتى 11 صباحا، ومعنا كذا فقرات جميلة ومنوعة بحضور مجموعة من المواهب المتميزة. خلوكم معنا وتابعونا.
2: أهلا وسهلا بكم أصدقائي الرائعين، ونحن سعداء بمتابعتكم ومشاركتكم لنا.

0: ونتمنى أنكم تقضوا معنا وقت ممتع ومفيد وجميل مع مجموعة من المحطات المختلفة. وهذه أسرة البرنامج تتمنى لكم متابعة شيقة، حيث يرافقكم في الإعداد يوسف الدغيشي، ونتشرف بسماع أصواتكم. أنا هود بن فهد اليوسفي،
1: وأنا رفال بنت عبد الله الذيابية،
2: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي.
1: وهذه تحيات مخرجنا ملاذ اليوسفي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أصدقائنا الأطفال، وإحنا سعداء أن نكون معاكم كل يوم سبت مع مجموعة من الفقرات المنوعة والمحطات الشيقة والمسابقات الجميلة والجوائز النقدية. ترى برنامجنا يا أصدقائي ما يحلى وما يكتمل إلا بمشاركتكم وتفاعلكم معنا.
1: ومرحبا بكم يا أصدقائي الأطفال وكل من يتابعنا الحين، وإحنا كذا سعداء جدا اليوم إن نلتقي بأصدقائنا في هذا الموعد الأسبوعي وعلى الهواء مباشرة، ونسمع أصواتهم الجميلة ومشاركاتهم الهادفة وأيضا أفكارهم الرائعة لمختلف المواضيع والفقرات اللي نطرحها خلال الحلقة.
2: إذن أهلا وسهلا بكم مجددا وبكل أحبائنا الأطفال، وإحنا سعداء أن نكون معاهم كل يوم سبت مع مجموعة من الفقرات المنوعة والمحطات الشيقة والمسابقات والجوائز النقدية. وترى برنامجنا يا أصدقائي ما يحلى وما يكتمل إلا بمشاركتكم وتفاعلكم معنا.
0: بالفعل يا أصدقائنا الأطفال، ومعنا مجموعة من الفقرات الجميلة والرائعة، ومن أبرز فقراتنا هي مسابقتنا، مسابقة مفكرتنا الذكية واللي نقوم فيها بتصفح مفكرتنا الذهبية الخاصة فينا، ومن ثم نعطي أصدقائنا فكرة ذهبية من داخل هذه المفكرة الرائعة ومعها سؤال يحمل معلومة معينة في إحدى المجالات.
1: وأيضا يا أصدقائي من فقراتنا الأخرى فقرة مفهوم من المفكرة من إعداد بثينة عبد الله الفوري، وبنتعرف على كذا بعض المعلومات الهادفة من خلال هذه الفقرة، ونتمنى منكم يا أصدقائي الأطفال إنكم تتابعونا وتستفيدوا من هذه المعلومات اللي نقدمها لكم ونطرحها خلال البرنامج.
0: وأيضا من فقراتنا يا هود فقرة موهبتي
2: تصنعني، راح نستقبل فيها ضيوف من طلبة المدارس بإذن الله، راح يكون
0: موهوبين في
2: مواهب الابتكار ومواهب أخرى أيضا راح نستضيفهم في فقرة موهبتي تصنعني.
0: هكذا أصدقائنا الأطفال واصلوا مواصلين رحلتنا معاكم في المفكرة الذكية، فاصل وراجعي لكم نكمل هذه الرحلة الشيقة.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل، والآن مع الفقرة الأولى وهي مسابقة مفكرتي تصنعني. في البداية خلونا نرحب بالمدرسة في مسابقة مفكرتي الذكية. خلونا نرحب بالمدرسة اللي راح تكون معانا، مدرسة منبر العلم للتعليم الأساسي، ونشكر الأستاذة مايدة بنت مسلم بن راشد الموت، معلم مجال أول في المدرسة اللي يعني نسقت معانا بإعطائنا هؤلاء الطلبة الرائعين اللي راح يشاركون اليوم في المسابقة. خلونا هكذا ناخذ أول اتصال معانا ونقول ألو، السلام عليكم.
1: صباح الخير يا مودة.
2: وعليكم السلام.
1: كيف الحال يا مودة؟
2: بخير.
1: ممكن تعرفينا على اسمك الثلاثي؟ اسمك الثلاثي، ممكن تعرفينا على اسمك الثلاثي؟
0: يا مودة أعطينا اسمك الثلاثي، من اسمك؟ مودة بنت من؟
2: مودة بنت ماجد بن ناصر الشامسي.
0: والنعم.
1: نعم والنعم يا مودة. مودة إيش مواهبك؟ إيش تحب مودة؟
2: مواهبي الرسم والقراءة والكتابة.
1: الله، إيش تحب ترسمي؟
2: أحب أن أرسم مثل الحياة، مثل القطط والناس والأشجار.
1: طيب متى كنت تحب الرسم؟ متى بدأت تحب الرسم؟
2: أحب الرسم متى؟ حين أذهب إلى مكان.
1: الله. طيب نروح للسؤال.
0: مودة مستعدة؟
2: أيوة.
0: لكن قبل لا ندخل للمسابقة، محضرت لنا شيء مودة؟ مثلا انشودة، قصيدة، نصيحة، اي شيء محضرت لنا شيء ولا لا؟
2: هي محضرة.
0: ايش محضرة؟
2: مع قمرون.
0: يلا نسمع.
2: قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي القمرون، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل.
1: الله الله الله، ايش هذا الصوت الجميل يا مودة. طيب مودة الحين نروح للمسابقة.
2: ايوه.
1: ايش نقول للمفكر عشان تشتغل؟ ايش كلمة السر؟
2: كلمة السر: هيا يا مفكرة يا ذكية، اعطيني فكرة ذهبية.
1: يلا يا مفكرة.
3: الأحد، اكتشف مظاهر السمت العماني الأصيل.
1: طبعا أعطتك المفكرة يوم الأحد، والفكرة تقول اكتشف مظاهر السمت العماني الأصيل. تقترح عليك المفكرة يا صديقتنا أنك تجلسي مع والديك عشان يخبروك عن مظاهر السمت العماني الأصيل، مثل احترام الآخرين، كيف تتعامل مع كبار السن، وتكرم الضيف، وغيرها من القيم الإيجابية والسلوكيات الحميدة. طيب يا مودة. طيب يا مودة.
2: نعم.
1: سمعت الاقتراح؟
2: هيوة.
1: زي نروح للسؤال؟
2: هيوة.
1: مستعدة؟
2: هيوة.
1: يقول لك السؤال: صديقنا سعيد راح المجلس، مجلس القرية، في وجود مناسبة، يعني كان عندهم هناك مناسبة، جلس مباشرة بدون أن يسلم على الناس اللي هناك، إيش رأيك بالتصرف؟
2: غلط، خاطئ.
1: إيش تصرف صحيح؟ وإيش لازم يسوي؟
2: لازم يسلم على الناس يوم يروح القرية.
1: إجابة صحيحة يا صديقتنا. الإجابة صحيحة، كان لازم يقول السلام عليكم أو يسلم، ثم يسلم على الحاضرين، لأن هذا من السمت العماني، ومن السمت العماني احترام لآخرين وإلقاء السلام والتحية عند دخول المجالس العامة. شكرا لك يا مودة. حاب أضيف شيء آخر، كلمة شكر أو شيء؟ حاب أضيف شيء آخر، كلمة شكر؟
2: مع السلامة.
1: شكرا. معنا وهب.
2: نعم.
3: وناخذ ثاني اتصال ونقول السلام عليكم.
0: كيف حالك يا وهب؟
2: زين.
3: وهب، ممكن تعرفنا عن اسمك الثلاثي في البداية؟ اسمك الثلاثي وهب بن من؟
2: نعم. من عبد الله بن سيف الفارسي.
3: والنعم والنعم صديقنا وهب، من وين؟
2: من مدرسة منبر العلم.
3: ما شاء الله ما شاء الله يا صديقنا. كيف الأجواء معاكم؟
2: زينة حلوة.
3: زينة ولا حر؟
2: متوسط.
0: متوسط زين صح. يعني اليوم كان صراحة الجو جميل
3: صح
0: من الصباح لما جاي.
1: جو جميل على هذا الصباح.
3: طيب يا وهب عندك مفكرة في البيت مثل دفتر؟
2: نعم.
3: ايش تكتب فيها؟
2: أكتب يومياتي والتكريمات اللي أحصل عليها والرحلات اللي أجهد مع أسرتي معه.
3: ما شاء الله. إيه ممكن تعطينا كذا شيء من التكريمات اللي حصلت عليها؟ إيش عطوك؟ إيش متى تكرمت؟
2: تكريمي كشافة هدية حصالة.
3: أيوة جميل، حصالة عشان تدخل فلوسك وما تلعب فيها كلها صح؟
2: صح نعم.
3: شاطر. طيب ايش رايك نروح للمسابقة؟
2: نعم.
3: اوكي لكن انت حلو، لكن انت تعرف كلمة السر؟
2: نعم.
3: ايش هي كلمة السر؟
2: يا مفكرتي يا ذكية اعطيني فكرة ذهبية.
3: ويلا يا مفكرة.
1: الثلاثاء، طور مهاراتك الذهنية.
3: جميل يا صديقنا وهب، تقترح عليك مفكرتنا ان يوم الثلاثاء كذا متى اي وقت انت فاضي يوم الثلاثاء؟ ها يا وهب.
1: العصر، الظهر، صباح، مغرب.
2: صباح.
3: صباح انت فاضي تقوم من وقت ايش تسوي؟
2: ايه.
3: لازم تطور مهاراتك الذهنية. كيف يعني؟ ان مفكرتنا تقترح عليك انك تتدرب على اسئلة الذكاء والحساب الذهني، يعني مثل الرياضيات، يعني تحسب في عقلك، ما تكتب في الورقة، تحسب في عقلك. طيب
2: هذا
3: شاطر يا صديقنا عشان تكون مبدع ومتميز في هذا المجال. طيب
2: هذا
3: شاطر. ايش رايك نروح للسؤال؟
2: مساعد.
3: حلو، تريد سؤال سهل ولا صعب؟
2: سهل
3: ان شاء الله. سهل، انت ذكي. يلا، يمارس سامي رياضة الجري 3 مرات في الاسبوع. يعني سامي يروح يركض 3 مرات في الاسبوع. في المرة الأولى جرى 2 كيلومترين، وفي المرة الثانية 3 كيلومتر، وفي المرة الثالثة 4 كيلومتر. حلو؟ المرة الأولى 2 كيلومتر، المرة الثانية 3 كيلومتر، المرة الثالثة 4 كيلومتر. تمام؟
2: تمام.
3: إيش مجموع المسافة اللي قراها سامي خلال الأسبوع؟
1: اجمعهم
3: كلهن.
2: 9 كيلو.
3: 9 كيلومتر، وإجابتك صحيحة واسمك دخل معانا في السحب. شاطر وهب.
2: شكرا.
3: عفوا عفوا، تحب تضيف شيء آخر، تقول كلمة شيء؟ شكرا شكرا. العفو، يلا مع السلامة.
2: أشكر أسرتي الكريمة والهيئة الإدارية ومعلمات العزيزات في مدرسة منبر العلم على تشجيعهم المستمر، وأشكر إذاعة سلطنة عمان على هذا اللقاء الجميل.
3: ونحن من هذا المنبر نشكرك يا صديقنا وهب. شكرا شكرا، مع السلامة.
0: أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم فقراتنا، فاصل وراجعين.

0: عدنا إليكم من جديد أيها الأحبة، ومعانا الحين من خلال اثنين من الطلبة الموهوبين اللي حققوا إنجاز عالمي للسلطنة في مسابقة بيئة ستيم في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، وذلك عن مشروع ابتكاري يقدم حلاً مستداماً للحد من هدر الطعام وإطالة مدة حفظ الأغذية من خلال استخدام ورقة قابلة للتحلل الحيوي. وعشان نتعرف أكثر يا أصدقاء الأطفال عن هذا المشروع الابتكاري، خلونا نرحب بالطالبة فرات بنت يحيى الفارسي، أهلا وسهلا.
1: أهلا.
0: والطالب محمد بن صالح الهدابي، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا فيكم، نورتونا اليوم في برنامجنا المفكرة الذكية وفي فقرة موهبتي تصنعني. في البداية نبارك لكم هذا الإنجاز المشرف، ولو تخبرونا اسم المشروع وفكرة المشروع.
1: شكرا لكم. أول شيء اسم مشروعنا هو تي جارد، وأساسا فكرة المشروع بدأت بسؤال: كيف يمكننا أن نستفيد من مواد طبيعية ومتوفرة في كل البيوت مثل الشاي؟ وطبعا مشروعنا هو عبارة عن ورق ترشيح قابل للتحلل الحيوي مشبع بمستخلص الشاي، يساعد على الحفاظ على الأغذية الطازجة لفترة أطول بطريقة طبيعية وجدا آمنة.
0: جميل.
3: ويهدف المشروع إلى تقليل هدر الطعام وتشجيع استخدام حلول مستدامة وصديقة للبيئة يمكن أن يستفيد منها المجتمع.
0: جميل جدا أيها الأصدقاء الرائعين. طيب إيش هو الشيء اللي يميز هذا المشروع من وجهة نظركم؟
3: ما يميز المشروع أنه يعتمد على مواد طبيعية وآمنة، كما أنه مخفض التكلفة وسهل الاستخدام، مما يجعله قابل للاستخدام في المنازل.
0: جميل رائع. أيوة.
1: ويتميز أيضا كما ذكر زميلي بأنه يعتبر صديق للبيئة، فهو يجمع بين الابتكار والاستدامة، والجميل أنه يستخدم العلم لتحويل مادة بسيطة ومعروفة ومتوفرة في كل بيت وهو مستخلص الشاي، ليساهم في تقديم حلا عملي لمشكلة عالمية تؤثر في المجتمعات والبيئة، واللي هي هدر الغذاء.
0: إن شاء الله أفكار جميلة ورائعة. طيب لو نتكلم عن التحدي أو المشكلة اللي يعالجها هذا المشروع الابتكاري بشكل مفصل، يعني تخبرونا أكثر.
1: مثل ما ذكرت سابقا، يعالج مشروعنا مشكلة هدر الطعام الناتجة عن فساد الأغذية في وقت قصير.
0: حلو.
1: وهي من التحديات التي تواجه العالم اليوم.
0: جميل.
3: ومن خلال مساعدة في إطالة مدة حفظ الأغذية، يساهم المشروع في تقليل كمية الطعام المهدر والمحافظة على الموارد الطبيعية ودعم الاستدامة البيئية.
0: جميل رائع أيها الأصدقاء. إنزين لو رجعنا لمشاركتكم في المسابقة في لندن، خبرونا كيف كانت أجواء المنافسة؟
3: كانت تجربة استثنائية، حيث شاركت أفرقة من مختلف دول العالم، وكانت المنافسة قوية، وذلك جعلنا نقدم أفضل ما لدينا.
0: كيف كانت
1: قدمنا مشروعنا أمام لجنة تحكيم دولية، وشرحنا فكرة المشروع ونتائجه، وأجبنا عن جميع الأسئلة بكل ثقة والحمد لله. وكانت تجربة أضافت لنا الكثير من الخبرة، وكانت منصة التقينا من خلالها بعقول وثقافات مختلفة.
0: جميل.
1: وبالتالي اكتسبنا الكثير من الخبرات والأفكار والابتكارات الحديثة، وكان ذلك حافزا لنا لتقديم الأفضل لبلدنا ولمجتمعنا.
0: الحمد لله أنها كانت تجربة جميلة ورائعة. إنزين كيف كان شعوركم لما عرفتوا بفوزكم بالمركز الأول في هذا المحفل العالمي؟ يعني شعور المركز الأول في النهاية.
1: أيوة. في البداية ما استوعبنا، كان شعور لا يوصف، شعرنا بالفخر والاعتزاز، وكان الأجمل بالنسبة لي إننا مثلنا سلطنة عمان ومدارس التكوين الخاصة بأفضل صورة ممكنة.
3: وكانت أيضا لحظة مليئة بالفرح، لأنها جاءت بعد أشهر من البحث والتجارب والعمل الجماعي، وأثبتت لنا أن الاجتهاد والإصرار يقودان إلى النجاح.
0: الحمد لله، ويعني نحن فخورين جدا بوصولكم لهذا المنصب أو هذه المرتبة العالية. نحن يعني كأبناء الوطن نفخر بالأطفال الرائعين والمبدعين، وإن شاء الله تكونوا هكذا قدوة للأطفال
1: إن شاء الله.
0: طيب أكيد هناك استفادة كبيرة من مشاركتكم في هذه المسابقة، فلو تخبرونا عن استفادتكم من هذه المشاركة يعني العالمية، وإيش أضافت لكم؟
3: نعم، فقد تعلمنا منها مهارات البحث العلمي والتفكير النقدي والعمل بروح الفريق وكيفية عرض الأفكار العلمية أمام لجان تحكيمية دولية.
0: حلو.
1: كما اكتسبنا ثقة أكبر بأنفسنا وأدركنا أن الأفكار البسيطة يمكن أن تتحول إلى مشاريع عالمية من خلال تطويرها بالعلم والعمل المستمر. وخاصة تعلمت أن التوتر شعور طبيعي ولكن الاستعداد يساعدنا في التعامل معه.
0: جميل، رائع أيها الأطفال الرائعين. طيب لو تخبرونا عن الداعمين لكم في هذا المشروع الابتكاري، طبعا لكل نجاح هناك داعمين.
1: صدقا الداعم الأساسي لنا في هذا المشروع كانت معلمة العلوم الأستاذة سوزان التي أشرفت على المشروع ووجهتنا منذ بداية الفكرة وساعدتنا على تطويره حتى وصل إلى هذا الإنجاز العالمي، فلها كل الشكر والتقدير.
0: ونحن أيضا من هذا المنبر نشكرها.
3: كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى إدارة مدارس التكوين الخاصة التي وفرت لنا بيئة تعليمية تشجع على البحث العلمي والابتكار وتمنح الطلبة فرصة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية، ونفخر بأن مشروعنا ينسجم مع متطلبات رؤية عمان 2040 في دعم الابتكار والبحث العلمي والاستدامة.
0: طبعا احنا من هذا المنبر نشكر المدرسة، يعني جميل لما تكون هكذا المدارس حاضنة لهذه الأفكار الرائعة من الأطفال، فدائما احنا مثل ما نقول الطفل هو بداية مشوار أي شيء عظيم في المستقبل. طيب قبل ما نختم معاكم هذا اللقاء الجميل اللي أنا استمتعت فيه، نريد نتعرف على طموحاتكم المستقبلية.
3: نطمح إلى إجراء المزيد من التجارب العلمية لتطوير مشروعنا تي جارد ورفع كفاءته وتحسين نتائجه، فسنجرب العديد من الفواكه غير الفراولة، فقد جربنا فقط الفراولة في هذا المشروع.
0: جميل.
1: كما إن نسعى للتفكير في حلول عملية للمشكلات البيئية باستخدام مواد طبيعية وبسيطة.
0: جميل. في الختام نختم معاكم هكذا نصيحة وكلمة توجهوها للطلاب.
1: حابة أقول لزملائي الطلبة والطالبات، ابدأوا من مشكلة بسيطة تشوفونها حولكم واسألوا أسئلة جيدة، وبعدها ابحثوا وجربوا، وحتى لو ما نجحت التجربة في أول مرة هذا لا يعني أن الفكرة فشلت.
0: صحيح.
1: بل يمكن أن المحاولة الأولى هي التي تعلمنا كيف نصل إلى النتيجة أفضل.
0: جميل.
3: وأقول لكل إخواني الطلبة والطالبات، استثمروا في العلم والابتكار وشاركوا في المسابقات العلمية فيتصنع الخبرة وتفتح آفاقا جديدة، ونسأل الله أن نواصل تمثيل سلطنة عمان ورفع اسمها عاليا في المحافل الدولية، وأن تكون هذه المسابقة بداية لإنجازات أكثر بإذن الله تعالى.
0: جميل جدا. إذا نشكركم أيها الأصدقاء الموهوبين الطالبة فرات بنت يحيى الفارسي ومحمد بن صالح الهدابي على وجودكم معنا اليوم في البرنامج وفي فقرة موهبتي تصنعني، وإن شاء الله هكذا تستمر الإنجازات والنجاحات معاكم في المستقبل بإذن الله تعالى. أصدقائنا الأطفال مواصلين معاكم برنامجنا المفكرة الذكية ومواصلين معاكم فقراتنا الشيقة والرائعة، فاصل وراجع لكم.

0: اهلا وسهلا بكم ايها الاحبه من جديد، ونعود مره اخرى لمسابقتنا، مسابقه مفكرتي الذكيه، ونستقبل مجموعه من المكالمات، ونقول لكم دونوا افكاركم واكتبوا اهدافكم لتحققوا احلامكم وطموحاتكم. نقول صباح الخير للمتصل معنا. انا مريم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: كيف الحال يا مريم؟
1: الحمد لله. وأنتم؟
0: نحن بخير والحمد لله. مريم، عرفينا على اسمك الثلاثي.
1: أنا اسمي مريم بنت خلفان الوحيدة.
0: كم عمرك مريم؟
1: 9.
0: مريم، إيش مواهبك؟
1: موهبتي الرسم والموسيقى.
0: الموسيقى؟ إيش من الآلات تحبي تعزفي؟
1: بيانو.
0: جهزتي لنا شيء تعزفينا أو تعطينا شيء؟ قصيدة، قصة، نصيحة؟
1: نعم.
0: ايش مجهزة؟ ايش مجهزة لنا مريم؟
1: قصيدة.
0: قصيدة، يلا نسمع. انا احب القصايد.
1: يا رومان يا بلادي يا هوا، في فؤادي فيك امي وابي، فيك كل الصحابي، انت نبع للضياء من قديم وإلى اليوم، كلنا نفدي عمان بالقلوب وباللسان، عشتي دوما في سلام يا بلادي يا عمان.
0: الله الله، صح لسانك يا مريم. شكرا على هذه القصيدة الجميلة. وخلينا الحين نروح لمسابقة مفكرة الذكية. طيب يا صديقتنا،
1: نعم،
0: ترى المفكرة تنتظر. يلا وش نقول للمفكرة عشان تشتغل؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطني فكرة ذهبية.
0: يلا يا مفكرة.
2: الأثنين، تعرف على الموروث العماني الأصيل.
0: تعرف على الموروث العماني الأصيل. تقترح عليك يا صديقتنا أنك تتعرفي على الموروث العماني الأصيل، وتقرئي عن بعض العادات العمانية المتوارثة، وتدونيها في مفكرتك الخاصة. طيب يا صديقتنا، هذا متى؟ في أي يوم قلنا؟ يوم الاثنين. طيب يا صديقتنا مريم،
1: طيب
0: نروح للسؤال؟
1: نعم.
0: مستعدة؟
1: نعم.
0: السؤال يقول: صح أم خطأ، فن التحوريب هو فن عماني تقليدي أصيل مرتبط بعرضة الخيل، صح أم خطأ؟ صح أم خطأ؟
1: خطأ. صح.
0: الإجابة صحيحة يا صديقتنا مريم، شكرا لك على مشاركتك الجميلة. حابة تضيفي شيء آخر؟
1: نعم.
0: إيش حابة تضيفي؟
1: نشيد؟
0: يلا نسمع.
1: أقسمتك حبك يا وطني، وأحب سواك، وأحبك حارك والصحراء، وأحب سماك، لو كل العالم جنات ما اخترت سواك، ما اخترت سواك، وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس، وطني سجادة أحلامي في يوم وأمس، وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس، وطني سجادة أحلامي في يوم وأمس، تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك، لو كل العالم جنات ما اخترت سواك.
0: الله الله الله يا مريم، ايش هذا الصوت الجميل وهذه الانشودة الجميلة.
1: شكرا.
0: طيب شكرا لك مريم على هذه المشاركة الجميلة. الى اللقاء.
1: الى اللقاء.
0: شكرا.
2: وناخذ اتصال اخر ونقول السلام عليكم من معانا.
3: وعليكم السلام.
2: كيف الحال يا صديقتنا؟ ممكن تعرفينا في البداية على اسمك الثلاثي؟
3: معك ونظر بن اسحاق بن حمودة السيابي، عمري 9 سنوات. انتقل الى صف الرابع بمدرسة منبل العلم للتعليم الاساسي، وانا سعيد جدا بالمشاركتكم في برنامج مفكر الذكي عبر إذاعة سلطنة عمان.
4: ونحن أيضا سعيدين بوجودك معنا يا النظر.
2: طيب صديقنا النظر، عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم لدي من هوايات
2: تفضل. تبو
3: فيها مهام يومية وأفكار جميلة.
2: جميل يا صديقنا. طيب يا صديقنا ممكن تخبرنا أكثر عن مواهبك وهواياتك؟ إيش تحب تسوي في الإجازة؟
3: من هواياتي السباحة وكرة القدم، أمارس السباحة في الأودية ومراكز السباحة، وألعب كرة القدم مع أصدقائي.
2: ما شاء الله، جميل يا صديقنا. طيب إيش رأيك الحين نحن نروح للمسابقة؟
3: نعم.
2: طيب لكن في البداية أنت تعرف كلمة السر؟
3: نعم، كلمة السر هي هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: السبت، تعرف على المنصات الوطنية الرقمية.
2: طيب يا صديقنا، تقترح عليك المفكرة أنك تتعرف على بعض المنصات الوطنية الرقمية الهادفة وما تقدمه من نصايح ومعلومات. حلو؟ طيب يا صديقنا
3: لو.
2: الحين نروح للسؤال. شوف انت لما تكون فاضي يوم السبت، لما تكون فاضي يوم السبت كذا، اي وقت انت فاضي يوم السبت؟
3: عصر.
2: عصر يوم السبت مثلا كذا انك تتعرف على المنصات الرقمية الوطنية. طيب الحين خلينا نروح للسؤال.
0: ماذا يقول السؤال؟
2: متحمس يا صديقنا؟
3: نعم.
2: يلا السؤال يقدم لك صديقنا هود.
0: صح أم خطأ، منصة ترس هي منصة وطنية للإبلاغ عن قضايا الاحتيال الإلكتروني والمحتوى المخالف لقيم المجتمع، صح أم خطأ؟
4: يا صديقنا ركز.
0: صح أم خطأ؟
3: ليه السؤال؟
0: منصة ترس هي منصة وطنية للإبلاغ عن قضايا الاحتيال الإلكتروني والمحتوى المخالف لقيم المجتمع، صح أم خطأ؟ والإجابة صحيحة يا صديق. نشكر لك على هذه المشاركة. حاب تضيف شيء آخر؟
3: نعم.
0: ايش حاب تضيف؟
4: تفضل يا صديقنا.
3: اليوم اود ان اقدم نصائح لاصدقاء مستمعين تساعدهم على النجاح في الحياه. اولا حافظوا على صلاتكم فهي طريق الخير والبركه. ثانيا اجتهدوا في دراستكم فالعلم يفتح لكم ابواب المستقبل. ثالثا كونوا صادقين فالاخلاق الجميلة تعرف الإنسان. طبعا أختاروا الأصدقاء الصالحين الذين يشجعونكم على فعل الخير. وشكرا.
2: ما شاء الله عليك يا صديقنا، نصائحك محل تقدير. شكرا شكرا لك يا صديقنا. مع السلامة.
3: شكرا لكم ولكل المستمعين، وشكرا خاص المعلمات مدرسة المنبر العالي، وشكرا لإذاعتنا سلطنة عمان لإتاحة فرص
2: ومشاركتي
3: في برنامج مفكرة ذكية.
2: شكرا يا صديقنا. فاصل قصير وراجعي لكم.

0: عدنا إليكم أصدقائنا الأطفال من بعد الفاصل في فقرة أخرى جميلة من برنامجنا المفكرة الذكية، وهي فقرة مفهوم من المفكرة اللي تعدلها لنا بثينة الفوري. إن شاء الله كذا تكون فقرة جميلة ورائعة، في كل مرة نستكشف مفهوم جميل ورائع يتعرفوا عليه الأطفال. في كل يوم يا أصدقاء نرى الشمس مشرقة ونشعر بالهواء والرياح ونسمع صوت البحر الجميل يلاطم الأمواج ونستمع ونحن نستمتع فيه أيضا، وأيضا نستمتع بالأفلاج الموجودة في بلادنا عمان، ونستخدم الكهرباء في البيت وفي المدرسة وفي كل مكان، صح؟
1: صح.
0: إنزين، هل فكرتم في يوم من الأيام من أين تأتي هذه الطاقة؟ قف بالكم، هذه الطاقة من وين تجي؟ تتوقعوا يعني فكرتوا هذه الطاقة من وين تجينا؟ قالكم فكرتوا هذا التفكير يعني؟ أيوة ولا لا؟ أيوة ولا لا؟
1: أيوة.
0: إنزين، وهل يمكن أن تكون الطاقة يعني لا تنتهي؟ ممكن أن الطاقة تنتهي ولا لا تنتهي تحسوا؟
1: لا تنتهي.
0: لا تنتهي، حلو. وقبل لا ندخل لمفهوم اليوم يا أصدقائنا، أريد في البداية إيش بعد أسألكم؟ نخبر المستمعين عن أسماءكم، عرفوا المستمعين عن أسماءكم، كل واحد يلا يقول اسمه في البداية.
2: أنا اسمي ميلا ماجد الولد وادي.
0: أهلا وسهلا.
3: أنا اسمي ريم بن أحمد محمد الكلباني.
0: أهلا وسهلا.
4: أول شيء حاب أشكر الإذاعة الذي استضافتني اليوم معاكم، وإن شاء الله لكم اليوم ضيف لطيف خفيف. اسمي مهدي علي محمد العجمي.
0: ونحن أيضا سعيدين بوجودكم معنا. طيب، بعد ما تعرفنا على أسماء الأصدقاء الرائعين، خلونا نسأل بعض الأسئلة. أنا سألتكم في البداية أسئلة عادية وباكم كذا كنتوا تفكروا يعني تشغلوا عقلكم، علشان الحين ندخل أسئلة أكثر وتدخلوا خلاص في الخيال وتفكروا أكثر. إنزين، من فيكم استيقظ اليوم هو يحس بالنشاط والطاقة؟
1: أنا.
0: كلكم اليوم نشيطين وتحسوا فيكم طاقة من الصباح؟ حلو. إنزين، لما نركض ولما نقفز ولما نسوي رياضة، جسمنا من وين يحصل هذه الطاقة؟ يعني مثلا أنا أكون نايمة قايمة من النوم، ما كليت ولا شيء، بس أروح أركض أركض أركض، هل أنا بحس بالطاقة ولا أكون تعبان؟
1: لا، أحس بالطاقة.
0: لا،
1: ما أحس بالطاقة.
0: أنت تكوني يعني قايمة من النوم ما كليتي، ما خضيتي قوة،
4: ما أحس بالطاقة.
0: أيوة. إذن لما الإنسان يسوي رياضة ويكون في طاقة وقوة، من هنا يأخذ هذه الطاقة في البداية؟
4: من الأكل.
0: من الغذاء، صح؟ إنزين، صح. إيش يصير لنا لما ناكلها، لما ما ناكل مدة طويلة؟ لما أنت مثلا من يوم قايم الصبح إلين العصر وأنت ما ماكل شيء، إيش تحس؟ إيش الشعور اللي تحسه؟
2: تعب. يكون ما عندنا طاقة، ويكون نحس بتعب وقفاف،
4: وما نقدر نسوي رياضة ولا شيء،
0: تحس بالخمول، صح؟ وهذا شيء إيش يذكركم في شهر رمضان، صح؟ لما نحن نكون من الصباح صايمين، خاصة أول الأيام ما متعود جسمنا أبدا، من الصباح لين المغرب، كيف تحسوا أول يوم صيام؟
1: التعب.
0: تعب، خمول، لأن ما في طاقة، لازم الإنسان يأكل علشان تصير عنده طاقة، صح؟ إنزين، إيش يصير للسيارة لما يخلص وقودها؟ الحين احنا خلصنا من الجسم، فهمنا الجسم ياخذ الطاقة من الغذاء. انزل السيارة، الحين ايش يصير للسيارة لما ينتهي الوقود منها؟
4: تتوقف.
1: تتوقف.
0: تتوقف، صح. انزين، والمروحة تقدر تدور اذا كان ما في كهرباء؟
4: لا
1: لا
4: لا،
0: صح. إذن يا أصدقاء، نحن جالسين نتكلم على من ساعة ونطرح الأسئلة علشان نتعرف على كلمة معينة، صح؟
1: صح.
0: تشفتوا ايش هي هذه الكلمة اللي دايما نكررها الحين؟ ايش هي؟ الطاقة. لكن نحن نريد نعرف أكثر عن مفهوم الطاقة المتجددة. إيش يعني طاقة متجددة؟ يلا كل واحد يفكر. نحن عرفنا الحين إيش الطاقة، لما نقول طاقة متجددة شيء يعني وش يصير فيه؟
4: شيء يكون جديد.
0: أيوة. إنزين، خبرني، أنت فهمت كلمة طاقة إيش معناها وإيش معنات متجددة؟ لما أجي أسألك إيش معنى مفهوم الطاقة المتجددة من وجهة نظرك واللي اكتشفته؟ فكر عادي اي إجابة تحسها قولها عادي.
4: ايش يعني طاقة متجددة؟
0: ايوة
4: يعني مثلا يوم جديد، شيء جديد يكون
0: ممكن.

0: زين، الحين احنا عرفنا الطاقة المتجددة. الحين خلينا أخبركم، الطاقة المتجددة هي طاقة وقوة نأخذها من وين؟ نأخذها من الطبيعة وتعيدها لنا كل يوم. ليش الطاقة المتجددة نأخذها من الطبيعة؟ لأن الطبيعة متجددة، الطبيعة كل يوم تعطينا، فنحن هذه الطاقة نأخذها من الطبيعة. فهمتوا؟ انزين، ايش يعني متجددة؟ انتو خبرتونا. انزين، نحن عندنا الكهرباء، كيف تتوقعوا نقدر نوظف الطاقة المتجددة في الكهرباء؟ يلا الحين من يحب العلوم؟ يلا اريد اعرف من يحب العلوم. يلا 1 2 3، من يحب العلوم؟ من؟ يلا رفعوا ايديكم. انا ما عجبني، انتم اليوم تقولوا فيكم نشاط، انا ما شفت نشاط.
1: انا
0: ايوه. انزين، الطاقه المتجدده والكهرباء، كيف تتوقعوا كيف نحن نشغل الكهرباء بالطاقه المتجدده؟ على وش يعني نستند؟
1: طاقه الشمس.
0: اجابه صحيحه. ناخذ
1: طاقة الشمس.
0: انزين، لما نسمع كلمة طاقة يخطر في بالنا أيضا الرياح، صح؟ من الطبيعة، والرياح دائما متجددة. أيضا نقدر نستخدم الرياح في ويش؟ في
1: الكهرباء.
0: أيوة، لأن الرياح ممكن تحرك التوربينات اللي نولد فيها الكهرباء، صح؟ والشمس أيضا في نفس الأقراص تجي الشمس فيها، ونقدر أيضا نشغل فيها
1: كهرباء.
0: انزين، تتوقعوا الشمس بتخلص؟
1: لا.
0: الكهرباء بتخلص؟ الرياح بتخلص؟
1: لا.
0: كيف لما نستخدم الوقود؟ الوقود طاقة متجددة ولا طاقة يعني محدودة؟
2: متجددة.
0: الوقود
1: محدودة
0: لأنه ممكن في يوم من الأيام يخلص. أيوة، فنحن لازم الحين إيش نفكر؟ في المستقبل إن نستخدم الأشياء المتجددة اللي ما تخلص، صح؟ فنحن فهمنا الحين يا أصدقاء، الطاقة المتجددة نقدر ناخذها من الطبيعة لأنها ما تنتهي. نقدر ناخذ الطاقة من الشمس، نقدر ناخذ الطاقة من الرياح، وبعد من وين نقدر ناخذ الطاقة أيضا؟ من الماء، صح؟ قوة تدفق الماء. انزين، دخلنا في الماء الحين، يلا خبروني في بلادنا عمان موجود معانا أفلاقي ولا ما معانا؟
1: معانا.
0: خبروني الأفلاقي الموجودة.
3: أول شيء في 4000 فلج، 3000 اشتغلوا، في 5 سجلوا في اليونسكو.
0: حلو، جميل. يلا انتوا عطونا الحين، عطانا هو معلومة جدا رائعة، الحين عطونا اسماء أفلاج تعرفوها في عمان.
4: أنا.
0: جاوبوا يلا. تي
5: فلج دارس في نزوة،
6: فلج الملكي في إسكي،
3: فلج خطين اعتقد في
0: فلج خطين.
3: خطين.
0: انزين يا اصدقاء، بحثوا عن هذا الفلج، وين موجود؟ في اي ولايه؟ شاطره، في بركه الموز. انزين، عندنا ايضا شلالات، صح، في عمان؟
1: أيوة.
0: طبعا احنا توفي معانا جو واجد حلو، موسم الخريف، في شلالات. من يعطيني شلال في الخريف؟
5: نحن هناك عندنا بيت جدي شلال حقل، كنا دائما لما نروح هناك لازم نروح هذاك الشلال في محافظه الدرستان.
0: حلو،
6: شلالات دربات في ولايه طاقه في محافظه ظفار.
0: حلو، رحتوا صلاله ولا؟
1: رايحين.
0: فكرت تروحوا صلاله ذي السنه
6: ان شاء الله؟
0: في نيه.
6: أيوة،
0: لما تروحوا صلالة شوفوا الشلالات وتذكروا أن نقدر نحن من هذه المياه نستخدم طاقة متجددة. لازم هذا المفهوم يكون معاكم، ما تنسوا. طيب؟
1: طيب.
0: إنزين، استمتعتوا معنا؟
1: أيوة.
0: واجد حبيتوا الموضوع؟
1: أيوة.
0: عرفتوا إيش يعني طاقة متجددة؟
1: نعم.
0: ونحن نشكركم في فقرة اليوم، أنا واجد استمتعت، عجبني الحوار معاكم. صح؟
3: عندي نشيد جاي أقول حالكم.
0: يلا خلنا نحن نريد نسمع.
3: أرسلت ولان ويا في سلاح الطيري، من إذا عدي سلطنة عماني، سلام لعمان لعماني، سلطنة الأمال ولامة الأجيال، نوف انبر ذكرى مجد ونضال، سلطنة الأمجاد شعبك في أعياد، للكل هواك شمس وظلال، لا شيء يساوي حب الأوطان، عز وشموخ دفء وأمان، أبقاك الله وأبقى السلطان، لنجدد عهدا في حب عمان، فيك أعزاء وكرام يا شرف العمر، من

0: إذاعة سلطنة عمان، سلام لعمان الخيري. من إذاعة سلطنة عمان، سلام لعمان الخيري.
1: ونحن استمتعنا بسماع صوتك الجميل والرائع، وإن شاء الله كانت فقرة حلوة واستمتعتوا معانا في برنامجنا المفكرة الذكية. استمتعتوا؟
0: استمتعنا.
1: عندكم طاقة؟
0: أيوة.
1: خلاص تحفظوا الطاقة المتجددة وش يعني؟
0: أيوة.
1: جميل يا أصدقاء، أصدقائنا الأطفال، هكذا كانت فقرتنا اليوم في مفهوم من المفكرة، وإن شاء الله أيضا أنتوا استمتعتوا وفهمتوا معانا معنى الطاقة المتجددة، وتابعونا كل حلقة نعطيكم مفهوم جديد يوسع مدارك خيالكم يا أصدقاء. فاصل وراجعين.

0: معكم من جديد أحبائي الأطفال العباقرة، وناخذ اتصال جديد ونقول صباح الخير. أهلا وسهلا مرداس، كيف حالك؟
1: السلام عليكم يا مرداس. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: كيف حالك يا مرداس؟
0: مرداس، ممكن تعرفنا في البداية على اسمك الثلاثي؟ مرداس بن من؟
2: مرداس بن محمد بن محمد المحروقي.
0: والنعم والنعم صديقنا مرداس. مرداس، عندك مفكرة في البيت؟
2: ما عندك.
1: ما يستخدم مفكرة. زين، ايش رايك مرداس تسمع البرنامج وتشوف كيف أهمية المفكرة، ويلا اشتري لك مفكرة، ترى حلو.
0: ايوه كذا، دفتر بسيط
1: مفيدة
0: تكتب فيه افكارك ويومياتك واهدافك. طيب
1: طيب يا مرداس. مرداس ركز معانا،
0: نريد حماس،
1: نريد حماس وطاقة وحيوية.
3: علي صوتك.
0: شاطر. زين يلا مرداس، ايش رايك نروح للمسابقة؟ لكن في البداية مرداس، ما شاء الله اسمك واجد جميل. عفوا. يلا نروح للمسابقة، لكن في البداية لازم تقول كلمة السر. تعرف كلمة السر؟
3: كلمة السر المفكرة،
2: حافظنها من 1000 سنة.
0: ما شاء الله
1: شاطر. لأنا واضح في حماس وانا مستعد.
0: يلا، ايش كلمة السر؟
2: هي يا مفكرة يا ذكية، أعطينا فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
4: الجمعة، اكتشف التقنيات الحديثة.
0: طيب يا مرداس، تقترح عليك مفكرتنا انك تشارك في ورشة صيفية في مجال التقنية والتكنولوجيا. طيب، اي يوم يا مرداس؟ اي يوم؟ يوم الجمعة. الجمعة، اي وقت انت فاضي يوم الجمعة كذا مثلا؟ حاول تكتشف التقنيات الحديثة. طيب يلا نروح للسؤال.
1: ركز يا مرداس في السؤال، ركز.
0: مستعد؟
2: مستعد.
0: يلا، السؤال يقول: تقنية حديثة تستخدم لعرض صور وأشكال ثلاثية الأبعاد تبدو وكأنها حقيقية تتحرك في الهواء دون الحاجة إلى لمسها، هل هي تقنية الواقع الافتراضي، أم تقنية الهولوغرام، أم تقنية إنترنت الأشياء؟
3: خير الأمور أوسطها. ها، ساعدتك.
0: أعيد الخيارات. تقنية الواقع الافتراضي، أم تقنية الهولوغرام، أم تقنية إنترنت الأشياء؟
3: تقنية ها يا صديقنا، حاول يا صديقنا. تقنية الويش.
0: ها يا مرداس،
3: يلا ساعدك. هل تقنية الهولوغرام أم تقنية الإنترنت الأشياء؟
2: هولوغرام.
0: شكرا شكرا يا صديقنا، إجابتك صحيحة، وإن شاء الله يحالفك الحظ وتفوز معنا في البرنامج. تحب تضيف شيء آخر؟ ها مرداس. شكرا شكرا يا صديقنا، مع السلامة.
1: وناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام،
3: كيف حالك يا آلاء؟
5: خير.
3: آلاء، عارفين على اسمك الثلاثي؟
5: أنا دكتورة آلاء بنت بدر هنائي.
3: دكتورة، يعني إيش حلمك في المستقبل تصيري؟ دكتورة.
5: دكتورة.
3: دكتورة وش؟
5: أسنان.
3: دكتورة أسنان. إنزين صديقتنا، انت تحبي تعالجي الناس؟
5: ايه.
3: متى اكتشفتي انك تريدي تصيري دكتورة اسنان؟
5: انا صغيرة.
3: انزين، وش مواهب الاء؟ ايش مواهبك؟
5: جمباز والرسم.
3: جمباز، الله. طيب ايش تحبي ترسمي؟
5: اشجار رابع شمس،
0: اي شيء عادي، يعني مناظر طبيعيه. ايه. ايوه.
3: نزل نروح للمفكره.
5: ايه.
3: دكتورة آلاء متحمسة؟
2: نعم.
3: نروح للمفكرة، إيش كلمة السر؟
5: يا مفكرة يا ذكية، أعطني فكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة.
0: الخميس، اكتشف جمال محافظة ظفار.
3: تقولك المفكرة تقترح عليك يا صديقتنا تكتشفي جمال محافظة ظفار وتعرفي على الأماكن التاريخية والمعالم التراثية فيها. طيب يا آلاء؟
2: نعم.
3: نروح للسؤال؟
2: نعم.
3: صح أم خطأ؟ تقع إطلالة شعت في محافظة ظفار وبالتحديد في ولاية رخيوت، وهي من المعالم السياحية الجميلة في المحافظة. صح أم خطأ؟
2: صح.
3: والإجابة صحيحة. شكرا لك الدكتورة آلاء. شكرا لك، إن شاء الله تتحقق كل أحلامك.
2: شكرا لك.
3: شكرا. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: إذن أصدقائنا الأطفال، مواصلين معاكم مشوارنا في برنامج المفكرة الذكية، راجع لكم بعد الفاصل.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير يا أحباء الأطفال، وأهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة اليوم من برنامجكم المفضل، برنامج المفكرة الذكية. والحين معانا طالبة موهوبة ومتميزة من طلابنا المجيدين، وهي متميزة وعندها شغف في مجال العلوم والابتكار، ودائما نحن يا أصدقائي نفتخر بمواهبكم وإنجازاتكم في مختلف المجالات، وكلنا دائما نسعى لنرفع اسم بلادنا الغالية عمان في كل المحافل الدولية. والحين خلونا نرحب بالطالبة منار بنت سيف المعولي، وهي موهوبة كما ذكرنا في الابتكار وفي مختلف المجالات منها الابتكار العلمي. صباح الخير منار، كيف الحال؟ عساك طيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور والسرور. أنا الحمد لله بخيرة بصحة والعافية، أنا وقت فرحان لأني موجودة هنا، وأنتو كيف حالكم؟ إن شاء الله بخيرين.
0: نحن بخير الحمد لله،
2: سعيدين بوجودك معنا.
0: في البداية خبرينا منار عن نفسك وأكثر وعن مواهبك.
1: أولا اسمي منار سيف المعولي، بدخل الصف الخامس إن شاء الله بإذن الله، عمري 10 سنوات، وعندي أختين ملاك وماريا. ملاك أكبر واحدة وماريا الوسطانية، أنا أصغر واحدة. ومواهبي أحب أرسم، أحب أصنع أكسسوارات، وأحلى شيء أحب أكتبر أبتكر وأحب إعادة تدوير.
0: الله، كيف الإجازة معك؟ وش الأعمال اللي تسويها في الإجازة؟
1: الإجازة جميلة، والأعمال اللي أسويها أحب أستغل وقتي بحفظ القرآن الكريم، أقرأ قصص، أرسم وألون، أعمل الرياضة، وشارك في مسابقات مثل السباحة والمسرحية. مثال يوم الخميس كان عندي يوم ختامي، وأنا شاركت في المسرحية وكان في دار الأوبرا. وطبعا في الإجازة أنا وعائلتي زرتوا، أنا وعائلتي بجدي وجدتي، وذهبنا إلى السينما وذهبنا للشاطئ، وسافرنا ماليزيا، وكان البلد جميل واستمتعنا.
2: أهم شيء استمتعتي صديقتنا.
0: في دخلتي فعالية معينة أو ورشة عشان تستغلي وقتك خلال الإجازة؟
1: نعم، السباحة والمسرحية في دار الأوبرا.
0: تمام، خبرينا عن موهبة الابتكار العلمي، ليش تحبي هذا المجال؟
1: عاد تعيد سؤال لو سمحت.
0: خبرينا عن موهبة الابتكار العلمي، يعني ليش تحبي
2: الابتكار العلمي؟ ايش الشيء اللي خلاش تحبي هذا المجال؟
1: لما المعلمة استاذة سمرة خبرتنا انه نعمل ابتكار، كنت واجد فرحانة، انا شاركت، فانا حبيت مادة العلوم والابتكار لان كنت واجد فرحانة، وحب اعادة التدوير. وأول شيء أنا كنت جالسة أفكر أنا وش أسوي، وبعدين كان وقت الطعام، كان وقت ساخن، بعدين أنا كنت أريد أنفخه، بعدين أمي قالت وأبوي قالوا إنه لا تنفخي، الرسول نهانا النفخ في الأكل والشراب.
2: صحيح.
1: فأنا كان عندي فكرة أسوي ابتكار ما حد قال أسويه، إنه هو يبرد الطعام أو الشراب الساخن للأطفال، فهذا هو الابتكار.
2: عاد نشوف الابتكار.
1: شوفها. أكيد.
2: جميل، شكله فكرة رائعة.
1: هنا تضغط الزر تشغيل هذا بالدور، وهنا تكون الطعام، بعدين هنا الدور يكون بردة.
2: جميل، فكرة رائعة. يعني دمجت أصدقائنا الأطفال الملعقة مع المروحة بفكرة رائعة وحلو للأطفال، إن لما ناخذ الطعام بالملعقة يكون ساخن، فنشغل عليه فقط المروحة لثواني يبرد الأكل وبعدين ناكله. صراحة عجبتني الفكرة،
0: جميلة الفكرة. طيب منار، متى بدأ معك شغف حب العلوم والابتكار؟
1: أنا بديت أحب مادة العلوم والابتكار من صف الرابع بسبب معلمتي المفضلة اللي درسني علوم، اسمها أستاذة سمرة، كانت تثق فيني، كانت تشجعني، كانت تساعدني، وكان شرحها واجد جميل. هي لما خبرتنا أنه نعمل ابتكار أنا كنت واجد فرحانة، ولهذا السبب أحب مادة العلوم والابتكار.
2: ومن هذا المنبر هو أريد أنبه على نقطة، دائما دور المعلم جدا مهم.
0: نعم.
2: في إعطاء الثقة للطلاب، ودائما لما يكون المعلم ذو بصمة الطالب يصل إلى مراحل ونجاحات متقدمة وما ينسى الأثر اللي أخذه من المعلم. فمن هذا المنبر نوجه تحية لجميع المعلمين،
0: نوجه تحية لجميع المعلمين الذين ساهموا في تطوير مواهب الأطفال. وخبرينا، عندك مواهب واهتمامات أخرى غير مجال العلوم؟
1: نعم أكيد، الرياضيات أحب الأرقام، أحب أضرب الأرقام وأقسم الأرقام، التقسيم، وأحب بعد أني أسوي أعمل رياضة بالجمناستكس.
2: حلو.
0: من يشجعك في تطوير مواهبك وهواياتك؟
1: طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل معلمتي استاذة سمرة اللي كانت تشجعني وتوثق فيني، وطبعا بفضل أمي وأبوي اللي دائما يساعدوني.
0: إيش اسم الابتكار طيب؟
1: الملعقة الذكية لتبريد الطعام أو الشراب الساخن للأطفال.
2: جميل، رائع.
0: أكيد نحن نتمنى لك التوفيق دائما. في الختام نريد نعرف إيش تحب تكوني في المستقبل؟
1: أحب أكون رائدة الأعمال، ويحب يكون عندي براند خاص لي.
0: جميل جدا. شكرا لك طالبتنا المتميزة والموهوبة منار بن سيف المعولي على مشاركتك معنا اليوم في برنامج المفكرة الذكية، ومتمنين لك دائما مزيد من الإنجازات والتميز والنجاح مستقبلا بإذن الله. شكرا لك.
2: شكرا لك صديقتنا، يعطيش العافية.
1: آمين إن شاء الله.
2: أصدقاء الأطفال مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: عدنا إليكم أصدقائنا الأطفال في ختام حلقة اليوم يا أحباء العباقرة متابعي برنامج المفكرة الذكية. نحن نشكركم على حسن استماعكم لنا وعلى مشاركتكم وتفاعلكم معنا، ونبارك للفائزين اللي فازوا معنا في حلقة اليوم. لكن يا رفال، خلونا نشكر المدرسة
1: اللي شاركتنا اليوم مع طلابها الرائعين والجميلين، وكانوا الطلاب جدا متفاعلين معانا في الحلقة وإن شاء الله استفادوا معانا. ونشكر مدرسة منبر العلم للتعليم الأساسي والأستاذة مايدة بنت مسلم بن راشد الموت على تنسيقها معانا لهؤلاء الأطفال الرائعين.
0: خلونا الآن نعرف الفائزين. فازوا معانا طبعا اثنين من المشاركين في فقرة مفكرة الذكية، ألا وهم مودة بنت ماجد بن ناصر الشمسية، وأيضا فاز معانا النظر بن إسحاق بن حمود السيابي. ألف مبروك للفائزين، ونشكر الضيوف اللي كانوا معانا في فقرة موهبتي تصنعني، فرات بنت يحيى الفارسي ومحمد بن صالح الهدابي والمبتكرة، منار بن سيف المعولي. نشكر الجميع على المشاركة، واللي ما فاز معانا حظ أوفر. طبعا اللي ما فازوا فازوا معانا بالأفكار والمعلومات اللي اكتسبناها اليوم في الحلقة. طبعا هذول الفائزين اللي فازوا معانا فازوا بجوائز نقدية مقدمة من إذاعة سلطنة عمان. شكرا لكم أحبائي الأطفال، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج في الإعداد يوسف الدغيشي، وفي التقديم أنا هود بن فهد اليوسفي،
1: وأنا رفال بنت عبد الله الذيابي،
2: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي،
1: وهذه تحيات مخرجنا ملاذ اليوسفي. يا أصدقاء الأطفال، شكرا لكم على استماعكم لنا ومشاركتكم لنا هذه الرحلة الجميلة. نقول لكم اجعلوا أحلامكم كبيرة وطموحاتكم عالية، وتمسكوا بالأمل، وتعلموا شيئا جديدا كل يوم. فأنتم يا أصدقائنا مستقبل عمان المشرق، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء
2: في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، والصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وإسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان. أندي بيرنام يتولى رسميا رئاسة حزب العمال تمهيدا لتوليه رئاسة وزراء بريطانيا. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد صواريخ باليستية وطائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي، وجرى اعتراضها والتعامل معها، وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية، كما جرى استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، إلى جانب سقوط شظايا في عدد من المواقع بالكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية. كما أعلنت البحرين التصدي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية. من جهته قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. واصلت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، حيث أفادت طهران بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في محافظة هرمزجان. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان أنه استهدف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية في إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ موجة جديدة من الضربات بهدف مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي. وفي السياق ذاته دعت الصين وباكستان واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار في أحدث تحرك دبلوماسي يهدف إلى احتواء التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الصينية وانغ يي خلال لقائه نظيره الباكستاني إسحاق دار في مدينة شنغهاي على ضرورة أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وشدد الوزيران خلال اللقاء على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي، معتبرين أن استئناف المفاوضات يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. استشهد نحو 14 فلسطينيا وأصيب أكثر من 35 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين خلال تشييع أحد الشهداء في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات. وأضافت أن فلسطينيين اثنين استشهدا بنيران مسيرة إسرائيلية في مدينة بيت لاهيا. وفي بلدة الزوايدة أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد فلسطينيين وجرح آخرين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع توسيع المنطقة العازلة شرق القطاع. هذا وهاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بلدة سينجل بالضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس بلدية سينجل إن هجوم المستوطنين يمثل حلقة جديدة من سلسلة اعتداءات المستوطنين على البلدة،
وتشهد الضفة الغربية في السنوات الأخيرة تصاعدا في وتيرة بناء المستوطنات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وإلى لبنان، حيث استهدف الطيران المسير الإسرائيلي دراجة نارية على طريق بلدتي البياضة والناقورة، كما استهدف بلدة شوكين في جنوب لبنان. وقالت مصادر لبنانية إن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا عند أطراف بلدة حداثة الجنوبية. وفي وقت سابق شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي برعشيت وبيت يحون في جنوب لبنان. قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا تابعا لأكبر شركة روسية للبيع بالتجزية عبر الإنترنت في مدينة كوتوفسك غرب روسيا. وأعلن مصدر روسي عن إطلاق أكثر من 370 طائرة مسيرة خلال الليل باتجاه موسكو، وأن معظمها قد تم إسقاطه بواسطة الدفاعات الجوية. يأتي ذلك بعد هجمات روسية بأكثر من 130 صاروخا وطائرة مسيرة طالت مختلف أنحاء أوكرانيا وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. 7 دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. صادق حزب العمال الحاكم في المملكة المتحدة على انتخاب السياسي المخضرم أندي بورنهام رئيسا جديدا له بالتزكية. وأعلن حزب العمال البريطاني رسميا تولي أندي بورنهام زعامة الحزب تمهيدا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وكان بورنهام قد حصل على ترشيح 379 نائبا من بين نواب الحزب في مجلس العموم البريطاني كمرشح وحيد ودون منافس لخلافة رئيس الوزراء الحالي السير كير ستارمر. أعلنت ألمانيا المشاركة في المناورات النووية الفرنسية بوكر التي تجرى 4 مرات في العام، وذلك اعتبارا من السنة الجارية. وفي بيان مشترك عقب اجتماعا ترأسه المستشار الألماني فريدريتش ميرسك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة نورفيتش الجوية لمجلس الدفاع والأمن الألماني الفرنسي، أوضح أن البلدان بهذه الخطوات يمثل ردعا متقدما مكملا للردع النووي الذي يوفره حلف شمال الأطلسي نيتو وليس بديلا عنه. وأكد البيان أن هذا التعاون سيسهم في زيادة أمن أوروبا مع احترام التزامات القانونية الدولية لكلا البلدين. أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في يونيو الماضي عن تسجيل ما لا يقل عن 12,000 حالة وفاة، وهو معدل فوق الاعتيادي لنحو 10 بلدان أوروبية. وتعد هذه الأرقام أولية وقابلة للارتفاع خلال الفترة المقبلة. وسجلت الهيئات الوطنية في 7 دول أوروبية نحو 10,000 وفاة إضافية مقارنة بالمعدل المعتاد خلال الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يونيو الفائت الذي بلغت فيه موجة الحر ذروتها في عدد من الدول الأوروبية. تجاوزت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي 5,000 وفاة وأكثر من 16,700 جريح. وكان الزلزالان اللذين تجاوزت قوتهما 7 درجات قد خلفا دمارا كبيرا في ولاية لاغويرا الساحلية الواقعة شمال العاصمة كاراكاس. ختام النشرة تذكير بالعناوين.
الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران والصين، وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وإسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان. وأندي بيرهام يتولى رسميا رئاسة حزب العمال تمهيدا لتوليه رئاسة وزراء بريطانيا. نفذ لكم هذه النشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان من المحافظات. تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات على إذاعة سلطنة عمان. في العقود الماضية كانت الأمراض الجلدية تصنف في كثير من الأحيان ضمن الحالات الأقل أولوية في أنظمة الرعاية الصحية، غير أن التطورات العلمية غيرت هذه النظرة بصورة كبيرة. فالأبحاث الحديثة تؤكد أن بعض الأمراض الجلدية وفي مقدمتها البهاق لا تقتصر آثارها على الجلد، بل تمتد إلى الصحة النفسية وجودة الحياة وأيضا الاندماج الاجتماعي، الأمر اللي دفع العديد من الدول إلى تطوير خدماتها والاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء مراكز متخصصة وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال. في سلطنة عمان مستمعينا تتواصل جهود تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يشمل خدمات الأمراض الجلدية، انطلاقا من رؤية تستهدف توفير رعاية صحية متخصصة أكثر قربا من المستفيد وأكثر قدرة أيضا على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في التشخيص والعلاج. لكن إلى أين وصلت هذه الخدمات اليوم؟ وهل تواكب التحولات العالمية في التعامل مع البهاق؟ وما الذي تحقق على صعيد التشخيص والعلاج وتأهيل الكوادر والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة؟ وهل باتت الحاجة قائمة لإنشاء مركز متخصص يعزز منظومة الرعاية ويقود البحث العلمي في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع في برنامج من المحافظات مع ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر. دكتورة فخرية، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا فيك أخي يعقوب، وشكرا على هذا الطرح الجميل. يعني محتاجين أن نطرحه، ويعني موضوع أنت طرحت له قريب جدا من قلبي، ويهمني جدا أنه نهتم فيه بشكل أوسع، وإن شاء الله بنطلق للحديث في تفاصيله. والحمد لله رب العالمين، يعني أنه شهدت السلطنة تطور ملحوظ في العيادات الجلدية في المحافظات، بالإضافة لتطور سريع في موضوع التشخيص وأيضا الأجهزة المتطورة، وأيضا في تدريب الكوادر الطبية.
1: بالضبط دكتورة، بكل تأكيد. نخرج بس لفاصل ثم إن شاء الله نرجع لنبدأ الحوار معي
2: إن شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، نتابع فيها واقع خدمات الأمراض الجلدية في محافظة سلطنة عمان. هذا التخصص يشهد تطورا متسارعا على مستوى التشخيص والعلاج والبحث العلمي. نتوقف أيضا عند مرض البهاق. طبعا هذا المرض هو قضية ترتبط بجودة الحياة والدعم النفسي وتصحيح أيضا المفاهيم المجتمعية، إلى جانب استعراض جهود المؤسسات الصحية في تطوير هذه الخدمات وأيضا تأهيل الكفاءات. ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل أيضا وليزر. نجدد الترحيب بك دكتورة مرة أخرى في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. وبكل تأكيد القطاع الصحي في سلطنة عمان يعني شهد توسع كبير في الكثير من التخصصات والمجالات، لكن يعني دائما الأمراض الجلدية تشهد تطور متسارع أيضا في علاجها، في تشخيصها، في التعامل مع التقنيات الحديثة. أنت اليوم دكتورة كأخصائية أمراض جلدية، كيف تقيمي مستوى الخدمات الصحية في يعني في الأمراض الجلدية في مختلف محافظات سلطنة عمان؟
1: اللي فعلا نشهده أنه فعلا حصل تطور ونقلة نوعية في موضوع الأمراض الجلدية، والاهتمام يعني مش بس صارت مركزية في مسقط، لا في جميع المحافظات ولله الحمد. ولكن من وجهة نظري كطبيبة متخصصة، أنه لو نتكلم على سبيل المثال كأمراض جلدية تحتها تخصصات جدا كثيرة، فمحتاجين زي بقية الدول أن نكون تخصصية في الأمراض الجلدية، يعني ما تكون عيادة جلدية عامة وبينما أنها تكون تخصصية في العديد من الأمراض. هذا جدا مهم بالنسبة لنا، إذا نركز على موضوع الأطباء يتخصصوا في سب سبيشاليتي تحت الأمراض الجلدية، على أساس نقدر المواطن العماني يحصل على رعاية أفضل، تشخيص مبكر لكل حالة، وأيضا يتلقى العلاج الصحيح، بالإضافة أن نقلل فترات الانتظار، لأنها موضوع عندنا أنه المريض ممكن ينتظر لأشهر طويلة على بال ما يجي الدور، وهذا احنا محتاجين أن نقلص منه بزيارة العيادات التخصصية. تدريب الأطباء وايد مهم، والكوادر الطبية نركز عليها بشكل أقوى، لأن بالنسبة لنا أنه تبادل الخبرات مع الدول المحيطة فينا ودول العالم جدا مهم، أنه ننقل الخبرات منهم، آخر التقنيات والذكاء الاصطناعي، هذا جدا مهم أن نحضره على أرض السلطنة.
0: نعم.
1: ويكون واقع بالنسبة لنا. أيضا لو نتكلم عن موضوع البهاق، بما أنه موضوع جدا يهمني وأنا يعني أكبر داعم لهم، لأنه زي ما نحن عارفين أنه الجلد هو يمثل أكبر عضو في جسم الإنسان.
0: بالضبط.
1: سابقا تذكرت نقطة أنه ما نعطي أهمية كنا لأمراض الجلدية، نعتبرها حاجة عادية بسيطة، مجرد بس كريم الواحد يدهن، ممكن كريم واحد الكورتيزون يخفي أغلب الأمراض. بالضبط. وخلاص، بس لا، الحين احنا نكتشفها مع البحث العلمي والتطور وحضوري مؤتمرات كثيرة. هذا مرض البهاق، أو مش بس مرض البهاق، أمراض عدة إنها لها علاقة بأمراض عضوية من جوا، يعني ما بس هي مرض جلدي. فعشان كذا مهم بالنسبة لنا يعني الطبيب ما بس إنه يعالج المرض، كمان يهتم بأسلوب حياة للمريض، يدعمه نفسيا، لأنها الدعم النفسي والثقة، تقديم العلاج المناسب، ما لازم نتبع أي علاج يكون نازل في السوق هو معناته الصح، لا، نبحث ونتيقن إنه هذا ما حيسبب أي آثار جانبية للمريض ولا حيسبب له أمراض أخرى مستقبلا.
0: طيب دكتورة، دائما لغة الأرقام هي اللغة التي يعني تجسد كل قضية، وأيضا تعطي مؤشرات لوجوب التعامل معها والانطلاق من يعني واقع التطور السريع الذي يشهد العالم في هذا المجال، وانت ذكرتي جانب البهاق. يعني ماذا عن المؤشرات التي تنشر رسميا حول مرض البهاق؟ هل لدينا أرقام واضحة ومؤشرات معينة، ليس فقط البهاق أيضا الأمراض الجلدية، هل لدينا قاعدة بيانات واضحة متاحة أيضا إعلاميا لمعرفة أيضا هذه المشكلة، بحيث أنه يتم مناقشتها بالشكل الصحيح؟
1: خليني أذكر لك، لو عملني إحصائية حسب المؤتمر السابق اللي كنت أعمله السنة الماضية لمؤتمر البهاق، يعني واصل 3% من عدد السكان مصابين بالبهاق، ولكن اللي أنا شاهدته بما أنه الناس ترتاد أكثر عندي في العيادة بموضوع البهاق، يعني ما يمر علي أسبوع إلا وفي زيادة طفلين جداد فيهم بهاق ظاهرة، والدراسات أثبتت أنه هو أصلاً مش وراثي. إذا احنا نتكلم عن فوق 3% أو 5%، موضوع البهاق صار منتشر بالسلطنة. صار موضوع أن وراثي، الناس كانت تعتقد أنه وراثي، وهو طبعاً مش وراثي، هو وراثي فقط 2%. فلازم نفهم أنه لما الواحد، لأنه هذا تدخل فيه عوامل نفسية مجتمعية، لأنه هو مرض مش بس زي ما تفضلت أنت سابقاً هو مرض فقط جلدي، لا،
0: نعم،
1: هو مرض نفسي وهو مرض أيضاً مجتمعي، لأنه تأثر في العلاقات الإنسانية بينهم وبين بعض. يعني مصاب البهاق إذا إحنا نقول إن هو بس مش وراثي لأنه مرتبط بأمراض أخرى وحنذكرها لاحقاً إن شاء الله، ومنهم الفئات المعرضة أن يصير لهم البهاق، وش السبب وراء أنه العامل النفسي ليش مصاب البهاق؟ نفسيا يتضايق، مكتئب، ينعزل عن المجتمع، لربما في شخصيات تتجنب يعني حضور اجتماعات مهمة تخص العمل بسبب البهاق. وفي كثير نساء يعني بصراحة يعني أنا قلبي يوجعني عليهم، لأنهم يبكوا أمامي، وأنها الوحدة تنعزل حتى من زوجها، من أولادها ما تأكل معاهم، وحتى مع زملائها في العمل، خوفا أنه يفكروا أنه معدي.
0: نعم.
1: لأنها في إشاعات عنه كثيرة، هو مرض معدي، أن يعني ممكن أنه ينتقل وراثيا.
0: نعم.
1: في أشياء كثير خاطئة عنه بسبب قلة النظافة، في أشياء كثيرة هي منتشرة في المجتمع، بس هي هذه كلها خاطئة. يعني إن لو إحنا شاركناه كل حاجة، ولا مرض معدي ولا إن شرط إنه يكون وراثي، لأن زي ما ذكرت لك الوراثة فقط 2%، لكن أغلب الناس اللي يجوا سببهم مش وراثي أبدا.
0: نعم.
1: ما في حد في العائلة ولا عندهم الجين اللي هو الوراثي اللي ممكن يسبب لهم البهاق.
0: نعم. وهي إذن هذه نظرة مجتمعية، خلينا نقول.
1: بالضبط. بس أنا أركز على موضوع العامل النفسي، ليش مصاب البهاق؟ يكون نفسيا تعبان، فعشان كذا ولازم ووجوب أنه

0: كمان متأثر الخلايا، يعني مش بس البقعة نفسها،
1: نعم.
0: حتى الجلد اللي حواليها، بالإضافة للعصب، فهو يهاجم كمان، عمل تحلل لصبغة الميلانين الموجودة جوا العصب، عشان كذا السبب ما يكون عشان مظهره العامل النفسي انه هو متضايق بس انها شيء شكلي، لا، بسبب انه من جوا العصب متأثر،
1: نعم.
0: فيسبب له توتر واكتئاب وانعزال، يعني
1: واضح.
0: مش بس من شكل، انا اقول لك بس المظهر الخارجي هو اللي مسبب له الحالة النفسية، من جوه جسمه متأثر الأعصاب، فعشان كده هو تظهر عليه الحالة النفسية، ويحتاج وجود العامل النفسي مع هذا
1: طيب دكتورة،
0: المصاب.
1: فيما يتعلق يعني بانتشار يعني المراكز المتخصصة، خلينا نقول أيضا المراكز الحكومية في المستشفيات في أقسام الأمراض الجلدية، يعني ماذا ما قراءتك عن يعني الإمكانات الموجودة ضمن هذه يعني المستشفيات، الكوادر والتقنيات المستخدمة، مع أن العالم يعني يشهد يعني تحول كبير، تسارع كبير في التشخيص، في العلاج، في استخدام التقنيات. أحيانا يعني قدرة المستشفيات الحكومية على توفير بعض مثلا من هذه التقنيات أو غيرها يتطلب يعني جهود كبيرة، يتطلب أيضا مبالغ مالية معينة قد تكون مكلفة، فما قراءتك للواقع الموجود معانا في المستشفيات؟
0: زي ما خبرتك قبل أنه التخصصية جدا مهمة، لأنه الحين لو إحنا نتكلم عن كل المراكز الموجودة في المحافظات كطبيب جلدية عام مش تخصصي، فمحتاجين احنا نركز على موضوع التخصصية في الأمراض، لأنه كل مرض بحاله يقام له مؤتمر لوحده، فبالنسبة لنا ما في شيء اسمه طبيب جلدية عام، لا، نفسنا نتخصص ان نفيد المريض أكثر. أيضا موضوع الأجهزة، احنا نحتاج انها تتواجد بكثرة في المحافظات، لأنه موضوع ان جهاز واحد ويغطي ممكن يعني فئة كبيرة من الناس، وموضوع الانتظار يكون بشكل أطول، هذا يؤثر سلبا حتى على العلاج، لأنه كل ما المريض وجد يعني ظهرت له بقعة على سبيل المثال أي مرض جلدي، وراح مباشرة لقى موعد في العيادة على مع الطبيب المختص إنه يعالج، والطبيب فاهم هذا المرض بشخص صح، الأجهزة موجودة، الإمكانيات العلاجية متوفرة، فإذا بالتالي احنا اختصرنا وقت على المريض رحلة علاج، وكمان اختصرنا عليه انه يروح يسافر برا يتلقى العلاج، فمحتاجين نقلص هذا الشيء.
1: طيب دكتورة، يعني في ظل تزايد حالات البهاق مثل ما تفضلتي وأشرتي أنه هناك تزايد في حالات البهاق، البعض منها وراثي والبعض منها يعني غير وراثي، ومن واقع النقاشات العالمية التي تدور حول موضوع البهاق وكيفية التعامل معه، يعني إلى أي مدى يعني يمكن لوجود مركز متخصص مثلا في سلطنة عمان أنه يحدث فارق كبير في توحيد، خلينا نقول، البروتوكولات العلاجية لتقليل أيضا الإحالة، وأيضا يساهم في مسألة البحث العلمي في هذا المجال وتأهيل الكوادر يعني العمانية للتعامل مع حالات البهاق؟ إلى أي مدى سلطنة عمان بحاجة لمثل هذا المركز؟
0: احنا بحاجة له بأسرع وقت، يعني هذا الاقتراح انا عملته السنة الماضية لما عملنا مؤتمر الخاص بالبهاق، لانه نلاحظ في اغلب الدول عندهم مراكز متخصصة للبهاق بالإضافة للبحث العلمي وايضا لتدريب الكوادر الطبية، يعني نفسي نعمل في عمان، وان شاء الله يعني الحلو في عمان انه التكاتف موجود، يعني من الجهات الخاصة ومن الحكومة، يعني ما مقصرين، بس محتاجين نبتدي خطوات عملية في إنشاء مركز متخصص للبهاق، حيحد كثير من انتشار البهاق، الوعي المجتمعي حينتشر أكثر بين الناس، وأيضا حنحل من انتشار الحالات من خلال الوعي المجتمعي، بالإضافة أنه حنجيب أغلب، يعني فكر أنه حنجيب أفضل الأطباء في العالم في علاج البهاق، نستضيف كل حد منهم شهريا يكون موجود في هذا المركز، يتدربوا عليه الأطباء العمانيين، لأن نريدهم على كفاءة عالية وعلى آخر التطورات في موضوع العلاج، وأيضا يعلموهم كيف زراعة الخلايا الصبغية، لأنه حسب آخر مؤتمر اللي أنا حضرته، يعني يقول أنت مع 9 أو 10 طرق جديدة تعلمناها، يعني العلم في تطور مستمر، يلا السنة الماضية شفنا طرق جديدة، الحين هذه السنة طرق لسه أجدد في موضوع العلاج بزراعة الخلايا الصبغية.
1: نعم،
0: أيضا في موضوع العلاجات البيولوجية، يعني تكون العلاجات موجودة، لو فرضا حد محتاج كمان توحيد اللون، هذا العلاج نريده موجود كمان يتوحد، موضوع اللون اللي هو انتشر خلاص في أغلب جسمه في باقي المناطق، يعني هذا يساعد

0: كمان في عطاء موضوع في الدراسات، كمان حأكمل لك، نعمل البحث العلمي كمان يكون في المركز نفسه، ونتبادل الخبرات مع بقية الأطباء في البحث العلمي، نتشارك مثلا مع روسيا، نتشارك مع إيطاليا عندهم مركز البحث، مع فرنسا، مع أمريكا، مع كندا، مع الهند، في دول كثيرة اوريدي عندهم هذا البحث العلمي وبدأوا في موضوع الأمراض الجلدية، فمحتاجين نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل لأفضل النتائج للمرضى.
1: نعم،
0: فحتكون عمان، أنا أعتبرها لو أقمنا هذا المركز، مع أنه ما في مركز متخصص الأمراض الجلد للأمراض البهاق داخل المنطقة، فحيكون كمركز إقليمي يلجأ له كل حد يريد يعالج موضوع البهاق.
1: هل طلعتم على تجارب لمراكز عالمية يعني دكتورة في دول مثلا؟
0: زرت مراكز كثيرة، يعني في ساوث أفريكا، في داخل فرنسا، في أمريكا، في الهند، في بروسيا، عندهم مراكز متخصصة للبهاق، وإحنا محتاجين ننقل التجارب اللي هم سبقونا فيها، ننقلها على أرض السلطنة، ونمكن الأطباء العمانيين، وكمان يستحق المواطن العماني يحصل على أفضل رعاية طبية. يعني قلت لك موضوع أنه يعني دائما أسمع من أصدقائي في حد من عمان جايينهم للعلاج، فمحتاجين إحنا فقط يتمركزوا في السلطنة ونهيئ لهم كل الأشياء اللازمة للعلاج. وايد مهم، لأن كل ما نبتدي العلاج صح وبدري إحنا بنقضي على المرض ونتخلص منه.
1: طيب، يعني هناك أيضا أحيانا معلومات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يعني خلينا نقول أدوية أو كعلاج لمرض البهاق، ويتم الترويج لها بصفة مستمرة، ويعني إلى أي مدى تؤثر على قرارات خلينا نقول المرضى العلاجية في أنهم يعني يقتنوا يعني مثل هذه الأدوية، وما هي خطورتها أيضا في ذات الوقت؟
0: للأسف يعني بعض المرضى يروحوا عن تجارب ناس آخرين. أولا، مش كل بقعة بيضة ممكن تكون بهاق، عشان تقول فلان طلع له بقعة بيضة وعلى طول عالجها بدورة، لأن كل جسم يختلف للعلاج وكيف تقبله للعلاج، غير كذا التشخيصات تكون مختلفة. فضروري جدا أن نجتمع، يعني أنت وش اللي بيفيدك ما حيفيدني أنا، ما بالضرورة. فعشان كذا ضروري جدا الثقافة تكون موجودة، نهتم أكثر بصحتنا، كل ما تطلع لنا أي شيء جلدي مباشرة نروح نعالجه ولا ننتظر سنين. لأنه على سبيل المثال لو بكلمك عن بقعة بهاق، لو ضلت وما عالجناها، يعني لو عالجناها على طول حيروح المرض ونتخلص منه، وحنظل فيه طبعا متابعة بين فترة وفترة. لكن لو خليناه مثلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، خلايا الذاكرة في المنطقة نفسها تتكون بالآلاف، حيكون بالنسبة للطبيب صعب أنه يعالجه، وأيضا للمريض حتى لو عالجه حيرجع مرة ثانية يفتكر جهاز المناعة أنه الصح هو اللون الأبيض مش اللون الطبيعي مال الجلد، فيرجع يهاجم حتى الشيء اللي هو رجع يتلون. فعشان كذا لازم يكون منتبهين. غير كذا زي ما خبرتك انه صار مرتبط بامراض عضويه، يعني لو واحد طالع له بهاق قبل، يعني الدراسات اثبتت انه لو فرضا الواحد عنده بهاق هذه السنه، ممكن بعد سنه او سنتين او ثلاث يظهر له السكري، ممكن يظهر له الروماتيزم، ممكن يظهر له مقاومه الانسولين، الكوليسترول، الضغط، في كثير امراض الذئبه الحمراء، في هذه الاشياء كلها تاثر عضويا عليه. وبسبب شو؟ مرض البهاق، لأنها كل هذا زي المفتاح الواحد، الجين اللي يشغل لك كل هذه الأمراض. فلو أنت ما سيطرت على الشيء من الأول وانتبهت على صحتك، بتتفاقم معك أمراض أخرى مستقبلا تطلع معك، والعكس صحيح. يعني لو واحد مثلا عنده السكري،
1: نعم،
0: لو واحد عنده مقاومة الأنسولين، لو حد عنده الكوليسترول، لو حد عنده الضغط، لو حد عنده الذئبة الحمراء، لو حد عنده الصدفية، لو حد عنده الثعلبة، وكثير حالات جاتني، يعني بالذات الأمراض الجلدية، الثعلبة والصدفية والذئبة الحمراء، تلاقيهم بعد شهر أو شهرين طلع لهم البهاق من الإصابة بهذه الأشياء. مو بالضرورة، بس أنا أقول لك الأغلب المجرة اللي يجوني على ويتابعوا معي هذا عندهم. ولو واحد تعرض لأزمة نفسية وماص، يعني النبي يوصينا بالصبر، والله سبحانه وتعالى يوصينا بالصبر وتقبل الأمور، نعرف خير وراء كل شيء، فناخذ الأمور ببساطة.
1: نعم،
0: ما لازم نكبر منها، بالذات الناس اللي عندهم أمراض مناعية اللي خبرتك عنهم، السكري والأشياء الأخرى اللي أنا ذكرتها، فعندهم هذه الأمراض، بس لو أزمة نفسية حصلت لهم أو أن توتر في الشغل أو شيء شاغل بالهم، ممكن يطلع لهم بهاق. فإذا نرجع ونقول هو مش وراثي، يعني هو مرتبط بأمراض مناعية أخرى، فضروري جدا أن ننتبه عليها.
1: طيب دكتورة، ذكرت أنكم لكم مبادرات وملتقيات ويعني ما يعني خلصتم إليه من ضمن هذه الملتقيات، ووجود أيضا خبرات عالمية استضفتموها، وأيضا مشاركاتكم أنتم مع ذوي الخبر أيضا في الكثير من الفعاليات المتعلقة بالبهاق وغيره، والنتيجة خلصت إلى ضرورة أيضا وجود مركز وطني في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: ليس ممكن خدمته يعني تمتد لسلطنة عمان، بل أيضا على مستوى المنطقة، خلينا نقول في هذا الجانب، وقد يكون بيت خبرة أيضا
0: بالضبط
1: في هذا الجانب،
0: ونستقطب حتى بقية الأطباء من الدول المجاورة اللي حد يريد يتدرب فيه، يعني ننشئ فيه مراكز تدريبية، وزي ما خبرتك نتبادل للبحث العلمي معاهم، الذكاء الاصطناعي أول بأول يكون موجود معانا في آخر التقنيات المتوفرة، فيكون على مستوى عالي، يعني ضروري إن
1: نعم.
0: ننشئه.
1: طيب إلى أي مدى هناك رغبة وقابلية يعني لدى الكوادر العمانية في يعني تعلم خلينا نقول التقنيات الحديثة الموجودة لعلاج البهاق، خاصة أنه العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن تشخيص العلاج بطرق مختلفة.
0: صحيح.
1: أيضا صارت
0: وحتى الأماكن اللي ممكن تطلع لك فيها مستقبلا، يعني في أشياء
1: التنبؤ
0: يعني
1: بهذه الأشياء. فإلى أي مدى هناك رغبة وقابلية لدى هذه الكوادر الطبية في سلطنة عمان أنهم يعني يحظوا بمثل بنصيب عالي من الخبرة في هذا المجال؟
0: يعني أنا أعتقد أنه في بعض الدكاترة مهتمين في موضوع البهاق، بس أنه محتاجين أنه يتمكنوا أكثر في الموضوع، وأنه وموضوع والأهم حاجة وركز عليها أنه من كل مناطق في السلطنة اللي موجودة في كل عمان.
1: نعم.
0: يعني لو نجي من البريمي لغاية صلالة، مهم جدا أن نستقطب كل طبيب، كل مركز صحي موجود هنا بالإضافة للمستشفيات الكبيرة، نجيب أطباء من كل مكان وندربهم على ذا الشيء، يعني كيف يتعاملوا مع مصاب البهاق، كيف يعملوا له التحاليل، كيف يعالجوا، وش الجانب النفسي كمان وايد مهم، فكل هذه الأشياء مهم أن نستقطب ذي الأطباء وندربهم على أساس ينتشر العلاج الصحيح في كل السلطنة. وهذا طبيعي ما حيتم بين يوم وليلة، من خلال المؤتمرات اللي حنعملها إن شاء الله، حيكون في مؤتمر هذه السنة بالإضافة للهاندزون تريننج، التدريب العملي اللي حنعمله للأطباء، وأيضا أنه ضروري وركز عليه إنشاء المركز متخصص للبهاق. هذا جدا مهم، يعني أنا يتعنوا لي من مراكز من مناطق كثيرة بالسلطنة، وحرام بعض منهم كبار في السن وأطفال طبعا مشغولين، والعلاج يعني طبيعي أنه مكلف جدا بالنسبة لهم، لأنك أنت سواء سويت زراعة خلايا صبغية يتبعوا علاجات أخرى، الكريمات اللي حيستخدموها، يعني بالنسبة لي جدا مهم توفير العلاج الصحيح ويكون في متناول اليد لكل مواطن عماني له الحق أنه يحصل على هذا العلاج وعلى التشخيص الصح.
1: وفي
0: يعني نريد أن نسهل، تعرف لو أن في المراكز وإحنا حتى لو أنشأنا مركز متخصص هنا، ما يمنع أنه نستقطب زي ما أقول لك الأطباء اللي موجودين في ذي المناطق البعيدة، ندربهم ونوفر لهم بعض العلاجات اللي موجودة، فبالتالي يسهل على كل مواطن أنه يحصل العلاج في المكان الصح.
1: وفي مراكز لأمراض أخرى أيضا أو تخصصات أخرى، يعني
0: طبعا في أمراض مناعية.
1: نعم.
0: مناعية كثيرة
1: أثبتت معنا. أثبتت أيضا يعني أثبتت نجاحها، يعني لما نتكلم عن المركز الأورام اللي موجود أيضا في المستشفى السلطاني، المراكز الوطنية هذه أثبتت نجاحها ليس فقط على المستوى المحلي، حتى على المستوى العالمي، فأصبح يشار إليها بالبنان.
0: صحيح.
1: وهذا دليل كبير.
0: صحيح.
1: على أنه يعني سلطنة عمان قادرة على أن تتبنى مثل هذه المراكز، خاصة أنها ليست مراكز علاجية فحسب، بل أيضا ستكون مراكز بحثية.
0: صحيح.
1: وتعطي أيضا مؤشرات واضحة، تعطي أيضا تبادل خبرات واتصال دائم مع الخبرات العالمية الموجودة، وينقل أثر هذه الخبرات أيضا إلى سلطنة عمان. فمن واقع المراكز الوطنية هي ناجحة في سلطنة عمان
0: فعلا
1: في المجال الطبي، وهذا ما أثبتته طبعا المراكز القائمة حاليا. وأصبح اليوم المريض حتى لو يسافر إلى, إلى, إلى خارج عمان لعلاج مرض ينصح بالعودة إلى المركز الموجود في سلطنة عمان.
0: صح.
1: لأنه مركز متخصص متكامل بخبراته بتقنياته الحديثة بكل شيء.
0: والحلو أنه يعني هذه ذكرتني بأشياء، يعني لما على سبيل المثال حد صديق من كوريا، الدكتور هو أفضل واحد يعني في البهاق، فيقول
1: نعم.
0: يجوا حد من عمان فيخليهم يجوا يكملوا هنا العلاج، اللي من مصر لو مصريين هنا موجودين يصحهم الدكاترة اللي هناك تعالوا في العيادة الفلانية عالجوا هنا. فصار أنه في دول كثيرة وفي الهند لما يرسلوا لي بعض الناس يسافروا غيرنا أقول لا روحوا خلاص هناك بتحصلوا العلاج الصح. فتلاقي أنه حتى بمعرفتنا بالأطباء فلما يشوفوا حتى عم يقولهم لا أرجعوا لنفس المكان. فنريد إحنا فعلا نوفر على العماني هذا المشوار أنه هو يتخذ يسافر لبرا ونوفر له كل شيء يكون موجود هنا. والأحلى من كذا أنه الأطباء الأغلب في كل دول العالم اللي نعرفهم يحبوا جدا عمان ويتمنى يزوروها ويسألوا الدكتور متى حتعمل المؤتمر نريد نيجي موضوع حتى المركز لأننا ناقشته سابقا فهم نعم. مستعدين كمان ييجوا ويقلب خبراتهم في إن شاء الله ولو أيام يعني حتى هم مستعدين ييجوا ويعطوا تدريب يعني حتى ممكن بعض منهم مجانا يسووا هذه الخدمة يعني فمحتاجين يعني متحمسين جدا للموضوع زي ما أنا متحمسة أن ننشئ مركز للبهاق ويجوا باستمرار لتبادل الخبرات بيننا وبين بعض.
1: طيب
0: فهذا بيساعد يعني بالعلاقات الطيبة وفي موضوع البحث العلمي هذا جدا مهم لأنه كل مرة نكتشف أشياء الحلو أنه وش اللي حتى المريض أحيانا يعلمك وش الشيء اللي يزود البهاق وش الشيء اللي يحافظ على ثباته وش الشيء اللي لازم إحنا نتجنبه. هذا وايد مهم بالنسبة لنا لأنه لما أعالج المريض هو أسلوب حياة أنت وش لازم تأكل التغذية الصح النوم الصح ممارسة الرياضة ونبتعد عن الأشياء اللي يعني بالنسبة لي ما أحب أعطي المريض شيء بيولوجي إنه يأكله وبالتالي يوقف المرض وبعد فترة يطلع لي أمراض أخرى مناعية يعني أبتعد قد ما أقدر عن مثبطات المناعة ونركز على كيف نرفع من جهاز المناعة في الإنسان بحيث أنه يتوازن وما يعمل خلل في الجسم.
1: هل لديكم مبادرات قادمة دكتورة في هذا الجانب ملتقيات معينة قادمة؟
0: إن شاء الله يعني الحين قريبا في خريف صلالة أريد أسوي ماراثون الأمل اللي هو معني بالبهاق ففي نعطي في توعية للمجتمع عن موضوع البهاق وش الأشياء اللي لازم يتجنبها وكيف يتعايش معاه والجانب النفسي جدا مهم. نسوي لهم مسابقات بين ركض وبايسيكل وركوب الحصان يعني نشجعهم على مواضيع الرياضة لأنه كل ما أنت كنت مرتاح في حياتك وتمارس هوايات وتتغدى صح تنام بدري تهتم جدا بالرياضة هذا كفاية أن يضبط جهازك المناعي يعني من غير ما تروح تضر نفسك بأشياء أنت تأكلها يعتمد على الأشياء الموضعية ونعالجهم لو محتاج زراعة وخلاص. فهذه الأشياء جدا بالنسبة لي مهمة على فكرة يعني هي كل الأمراض يعني في أغلب الأمراض لو فعلا واحد لقيت لها علاقة بالأكل اللي ناكله وبالحالة النفسية.
1: كيف تفاعل الجهات المعنية معاكم في مثل تنظيمكم للمؤتمرات والملتقيات المعنية بمرض البهاق دكتورة؟ هل هناك تفاعل واضح ولا تحتاجوا أيضا إلى دعم أكبر أيضا في هذا الجانب؟
0: طبيعي نحتاج للدعم الأكبر في الموضوع هذا لأنه هذه زي ما احنا ذكرنا أنها قضية مجتمعية يعني احنا ما بس نتكلم عن بس مرض لا هو يأثر في العلاقات الإنسانية يأثر في العلاقات الزوجية شباب كثير يريدوا يتقدموا للزواج تم رفضهم وكذلك بنات يعني لغاية الأسبوع الماضي بنت تجيني أريد أعمل زراعة لحوالين عيني فيها بهاق والكم حتجي يخطبني ويرفضني بسبب هذا الشيء
1: نعم.
0: فيأثر نفسيا جدا عليهم
1: شكرا
0: الأطفال
1: جزيلا
0: الأطفال كمان آسفة جدا بس نضيف ذي النقطة جدا مهمة
1: نعم.
0: التوعية في المدارس جدا مهم لأنه أطفال يتعرضوا للتنمر من خلال أصدقائهم في المدارس بسبب موضوع البهاق فهذا يأثر عليه سلبا في الدراسة في اجتماعه يعني في اجتماعه مع أصدقائه واللعب معهم هذا جدا مهم أن نركز
1: بكل
0: عليه
1: تأكيد دكتور.
0: فإذا هو مرض بالنسبة لي جدا مهم وأن ضروري ناخذ فيه خطوات علمية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة فخرية بنت خميس الشملي أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر وأيضا شكرا على جهودكم الكبيرة أيضا في جانب يعني البحث وأيضا الخبرات الموجودة أيضا والتعامل والتواصل معها في مرض البهاق شكرا جزيلا لك
0: شكرا
1: دكتورة.
0: لك شكرا.
1: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات كان في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي شكرا لكم في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري عبد الله بن مختار البلوشي وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: فخانتاهما.
3: أعزائي، تواصلا مع الآية، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والتي ذكرناها في الحلقة السابقة، يتساءل بعض الناس عن كلمة فخانتاهما ماذا تعني إن لم تكن تعني الخيانة الزوجية؟ الجواب إن هذا القول وهم، فإن قوله تعالى فخانتاهما لا تعني الخيانة الزوجية بأي حال من الأحوال. نقول هذا بالرغم من أن قدماء عديدين وتابعهم معاصرون قد ذهبوا إلى ذلك القول الدال على جهل باللغة وتطوراتها وأساليب القرآن في التعبير عن المعاني. ذلك أن أمامنا مصطلحين، الخيانة الزوجية والخيانة في فخانتاهما. أما مصطلح الخيانة الزوجية فليس من المصطلحات القرآنية، بل أنه لم يكن معروفا في زمن نزول القرآن ولا من قبله ولا من بعده لعدة قرون. فلما كان المصطلح الشائع هو الزنا كما في ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ثم إن القرآن استعمل كلمة يرمون للدلالة على الاتهام بالزنا، والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم، واستعمل كلمة الفاحشة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. وبمرور السنين ونظرا لعوامل اجتماعية، صار كثير من الكتاب وغيرهم يميلون إلى مصطلحات جديدة من قبيل العلاقة الجسدية خارج الزواج والخيانة الزوجية وغيرها. وبذلك أخذت كلمة الخيانة معنى لم يستعمله التنزيل العزيز. فلنبدأ بتبيين معنى الخيانة لغة واصطلاحا قرآنيا. الجدر خاء واو نون دال على التنقص والانتقاص. خانك صاحبك، أي لم يكن وفيا لك، وربما كان عدم الوفاء هذا هو الطريق الذي سلكته لفظة الخيانة إلى إطلاقها على الزنا باعتباره الخيانة الزوجية بعد زمن من ظهور القرآن الكريم. وإذا صادر أحد حقك فقد تخونك، أي تنقصك. وما أجمل قول ذي الرمة، لا بل هو الشوق من دار تخونها، مرا سحاب ومرا بارح ترب. فمرة يتنقصها السحاب الممطر، ومرة تعفو معالمها الرياح، يصف ديار أحبته الراحلين عنها. وتخون الرجل أصحابه إذا راقبهم ليتخونهم بإحصاء عثراتهم، أي يتنقصهم بسببها. وخانه الزمن غير حاله، ومنه قول الأعشاء، وخان الزمان أبا مالك وأي امرئ لم يخنه الزمن. وأما التنزيل العزيز فقد ورد فيه لفظ الخيانة في مجالات شتى من العلاقات الاجتماعية، وكلها تدل على التنقص والانتقاص كنقص العهود والعقود وخيانة الأمانة. ومنه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجاء بصيغة يختانون في: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وتختانون في: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وكلها دالة على انتقاص قيمة النفس بالخيانة العامة في الأولى، وبارتكاب ما كانوا يظنونه محرماً عليهم وهو في الحقيقة لم يكن كذلك. ومن الجذر خائنة الأعين، كما في: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ذكر المفسرون لخائنة الأعين تفسيرات شتى، غير أن التفسير الشائع لها أنها تعني النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، وعادة ما يكون ذلك النظر خلسة واختلاسا لا يفطن له أحد، ولكن الله يعلمه. وهو تفسير يقترب من معنى الجذر إلى حد ما، غير أننا نرى عدم الاقتصار على ذلك التفسير، بل يجب أن يضم إليه ما يظهر في نظرات العيون من مشاعر، ذلك أن العين تظهر المشاعر المستكنة في نفس صاحبها كأنها تخونه، فتكشف سريرته سيئة كانت أم حسنة، وصاحبها لا يريد لها أن تظهر. وما كل ناظر إلى عين صاحبه يستطيع أن يكشف تلك السريرة. وبجمع الدلالتين يصير تفسير خائنة الأعين أعم وأشمل وأقرب إلى معنى الجذر مما جاء في التفسير الشائع. ولا نلاحظ في كل ما مر ما يشير إلى العلاقة الجسدية خارج إطار الزواج. فمن أين جاء القول بأن الآية المذكورة في أول الموضوع تدل على ما صار يسمى بالخيانة الزوجية؟ لذا فإننا لا نرى معنى الآية إلا أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تنتقصان منهما أمام أعدائهما ممالأة أو نفاقا، ولو كان الأمر غير ذلك لخضعتا للعقاب اتباعا لتقاليد تلك الأزمنة. أما الآية: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فلا نراها تعني إلا المذكورة اعترفت بالحقيقة ولم تشأ أن تنتقص من يوسف وهو غائب في سجنه، فهي قد أحبته وآثرت أن تقول حقيقة ما جرى ليعلم مدى حبها له، وأنها لم تخن ولم تعد تواصل الكذب بشأنه. ولا يمكن أن يكون المقصود بالآية زوجها، لأنه كان يخاطبها كما في: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم أتنقص منه. ولو كانت تخاطب زوجها لقالت: لتعلم أني لم أخنك. ولو قالت ذلك لأمكن القول إن من معاني الخيانة في القرآن الخيانة الزوجية.
2: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهراً.

0: العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة بعنوان التربية باللعب. التربية باللعب والتعلم باللعب أسلوب تربوي لتعزيز التعلم وتطوير المهارات. فالألعاب تحفز الأبناء وتعزز الفهم والإبداع والابتكار والخيال، وتجعل من التعلم متعة وبهجة، كما أنها تزيد التفاعل مع المواد التعليمية وتطوير المهارات الاجتماعية، وتشجع على التفكير المرح، وتجعل من التربية والتعليم متعة وترفيه. وقد اهتم الإسلام بالتربية باللعب لدى الصغار والكبار، ففي سورة يوسف ذكر الله تعالى على لسان أخوة يوسف عليه السلام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وسبقت السنة النبوية المطهرة جميع الآراء المنبهة على أهمية اللعب للأبناء. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه أو في حجره، فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ فقال: وكيف لا أحبهما وهما ريحانتي من الدنيا أشمهما. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الإسلام أهمية اللعب لدى الأبناء وجواز شراء اللعب لهم، فعلى الآباء والمربين أن يراعوا ذلك، فيعطوا لصغارهم الفرصة للعب والترويح عن النفس، ولكن مع التوجيه لأنواع اللعب الملائمة لهم لتحقيق الفوائد المرجوة من اللعب. اللعب له أهمية كبرى في حياة الأبناء، حيث يكشف عن شخصية الطفل وجوانب القوة لديه وإيجابياته ومهاراته كالذكاء والإبداع والقدرة على التواصل وقوة الشخصية، ويكشف أيضا عن الانبساطية والاجتماعية والقيادية، كما يكشف عن جوانب الضعف والسلبيات كالخجل والانطواء والأنانية وعدم القدرة على التصرف واليأس والإحباط. ويكشف اللعب أيضا عن المشكلات النفسية والسلوكية كالعناد والعصبية الزائدة والعنف والعدوان والخوف ونقص الثقة بالنفس والكذب. ويستكشف الطفل العالم الخارجي من خلال اللعب، ويتدرب على التعامل معه، فاللعب فن تعلم الحياة. واللعب ينمي الشخصية ويساهم في إعداد الطفل للحياة، فيتعلم أن الحياة فيها التعاون، فيها التنافس والصراع، فيها المكسب والخسارة والنجاح والفشل والحزن والسعادة. كما ينمي اللعب الثقة لدى الأبناء، وينمي لديهم القدرة على الاتصال الفعال والشعور بتقدير الذات، والقدرة على تحمل الإحباط في حالة الفشل، وكذلك ينمي الشعور بالمتعة والسعادة في حالة الفوز. واللعب ينمي الجوانب العقلية والمعرفية كالانتباه والإدراك والتركيز والتفكير. واللعب ينمي الجوانب الإبداعية كحب الاستطلاع والتفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما ينمي اللعب الجانب الاجتماعي، ينمي الجانب اللغوي من خلال الحوار بين الأبناء والحوار مع الوالدين أثناء اللعب، ويساعد اللعب على تبادل المعرفة والثراء الثقافي. ويتعلم الأبناء التحكم في الذات من خلال احترام قوانين اللعب. كما ينمي اللعب الصفات الخلقية كالصدق والأمانة والعدل والتعاون. ومن خلال اللعب نستطيع تعليم الأبناء الأوزان والحساب والحروف والألوان والأصوات. وباللعب يتجاوز الأبناء عمرهم الواقعي. واللعب أيضا يساهم في التربية الوقائية للأبناء، حيث يقيهم من العصبية الزائدة، لأن اللعب يسعدهم ويقي الأبناء من النشاط الحركي الزائد، وليس مجرد تنفيس عن الانفعالات المكتوبة، وإنما هو نشاط يؤدي إلى إعادة الاتزان الحيوي والنفسي في حياتهم. كما أنه يقيهم من الاضطرابات العضوية ومن مشاعر الخجل والخوف والاكتئاب والشعور بالوحدة. كما يقي اللعب الأبناء يقيهم من السلوك العدواني والأنانية والتمركز حول الذات، ويساعد اللعب الأبناء على التعبير عن صراعاتهم والتخلص من العناد والانطواء والتخلص من العنف والعدوان بتفريغ الطاقات السلبية. ويمكن استخدام اللعب في الثواب والعقاب، فالثواب أن تقوم الأم باللعب مع طفلها في مكافأة له على سلوك جيد، والعقاب أن تعاقبه على سلوك سيء بالحرمة من اللعب. واللعب ظاهرة سلوكية تسود عالم الكائنات الحية ولا تقتصر على الإنسان، فالحيوانات تلعب، ولذا نرى القطط والكلاب والطيور تلعب. فاللعب حاجة فطرية يحتاج إليها الأطفال، المراهقون، الشباب، الراشدون، حتى المسنين يحتاجون للعب، ولكل طريقته في اللعب. والطفل الذي لا يلعب هو طفل غير طبيعي، لأن اللعب نشاط تلقائي لا يتم تعلمه، فاللعب لا يقل أهمية عن الأكل والشرب والتنفس، بل إن الطفل أحيانا يفضل اللعب على الأكل، فهو يعيش مع لعبته، يحكي لها، يشكي لها، يضربها ويحضنها. لذلك أوصي المربين، أوصيكم جميعا أخواني المستمعين والمستمعات، أن تذهبوا وتلعبوا مع أبنائكم. إن كنتم لم تلعبوا عنهم منذ وقت، منذ زمن، شاركوهم اللعب، شاركوهم الفرحة. اللعب استثمار للوقت وليس مضيعة للوقت كما يدعي البعض، لأن الطفل إن لم يلعب بعض الوقت سوف يلعب معظم الوقت، يقل تركيزه واهتمامه بالواجبات. اللعب لا يتنافى مع الجدية وتحمل المسؤولية، بل هو من يصنع شخصية سوية. وهناك شروط لاختيار اللعبة، الألعاب المناسبة للطفل حتى تكون مفيدة وتساعده في بناء وتطوير المهارات، منها أن تكون الألعاب هدف تربوي محدد، أن تكون اللعبة ممتعة تجذب انتباه الأبناء وبسيطة تتناسب مع قدراتهم واستيعابهم، وأن تكون أقرب لبيئة الطفل حتى يستطيع تعميم السلوكيات التي تعلمها من اللعبة في بيئته. ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم أسلوب التربية باللعب، فقد كان يلعب الأطفال الصغار. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب يا زوينب. ودخلت عليه ربيبة زوينب وهو في مغتسله، فنضح الماء في وجهها، فكان في ذلك من البركة في وجهه أنه لم يتغير، فكان ماء الشباب ثابتا في وجهها ظاهرا على رونقها وهي عجوز رضي الله عنها. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى الطعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعل الغلام يفر منها هنا وهناك، فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين صبطان من الأصباط. ولا بد من الصبر أيها الأحبة على الأبناء حينما يلعبون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم برفق ويصبر عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رقيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. ولنجعل من أوقاتنا وقتا للعب مع أبنائنا، حيث يزيد المحبة والألفة والتواصل، وتقبل المواعظ والنصائح، ويزيد البر والإحسان، وهي من أجمل اللحظات التي لا تنسى وستبقى أجمل الذكريات. فلا نبخل بشيء من أوقاتنا في اللعب مع أبنائنا. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن تربية أبنائنا، ويعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
2: ظلال المعنى.
1: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة،
0: وعبر هذه الحلقة سنتوقف أمام العين، هذا العضو النبيل، مركز الفهم والإصابة والجمال والمحبة والسحر.
1: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري.
1: هكذا أنشد علي بن الجهم بعد أن رققته المدينة بعد خشونة صور البادية وجلافتها.
0: وهاكي هذه الأبيات التي أنشدها الشاعر البصير بشار بن برد، الذي قال مرة بأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا. يقول بشار: حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا، وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا.
1: وفي مديح أبي العلاء المعري يكتب الأخطل الصغير عن بصيرة أبي العلاء وعن نفاذ رؤيته للوجود والكائنات، وأنه لم يفقد عينيه إلا ليهديهما للآخرين كي يبصرون بهما. يقول الأخطل الصغير: هل رأيت النجوم تزداد نورا كلما احلوا لك الدجى وفتونا؟ هكذا الفكر يسطع الليل بالنور إذا لم تكن العيون عيونا. سابح ما يشاء في بحره الهادي كما يدفع الشراع السفينة. عثرات العيون نصف حياة المرء مهما يكن رصينا رزينا. رب شاك فقد العيون ولا ينفك يهدي العيون للمبصرين.
0: ولننظر إلى هذين البيتين لولادة بنت المستكفي: أغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني ضممتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني.
1: للعاشقين أحوال غريبة واندهاشات وانخطافات لا يستطيعها إلا من برح به الوجد وسهده المحبوب. فهذا شاعر عاشق يقول: أنا لا أصدق أن هذا الأحمر المشقوق فم، بل وردة مبتلة حمراء من لحم ودم. وهذا آخر يتعلم فصاحة الحب من عيني محبوبته حينا وحينا آخر يستعذب الموت غرقا في سديم عينيها.
0: ومن الطرائف أن نسمع هذين البيتين لشاعر أحول يقول متبجحا بحوله لأنه خدع الرقيب ونال حظوة النظر إلى محبوبه: حمدت إلهي إذ بليت بحبه على حول أغنى من النظر الشزري. نظرت إليه والرقيب يخالوني نظرت إليه فاسترحت من العذر.
1: وفي كتاب الثعالب فقه اللغة نراه يثبت فصلا في محاسن العين، فالدعش هو أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة، والبرج شدة سوادها وشدة بياضها، والنجل سعتها، الكحل سواد جفونها من غير كحل، الحور اتساع سوادها كما هو في أعين الظباء، الوطف طول أشفارها وتمامها. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في أشفاره وطف، أما الشهلة فحمرة في سوادها.
0: كما أثبت الثعالبي أيضا فصلا في تفصيل كيفية النظر وهيئاته في اختلاف أحواله، فإذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينيه قيل رمقه، فإن نظر إليه من جانب أذنه قيل لحظه، فإن نظر إليه بعجلة قيل لمحه، فإن رماه ببصره مع حدة نظره قيل حدجه بطرفه، فإن أعاره لحظ العداوة قيل نظر إليه شزرا، فإن نظر إليه بعين المحبة قيل نظر إليه نظرة ذي علق، فإن نظر إلى جميع ما في المكان حتى يعرفه قيل نفضه نفضا، فإن نظر في كتاب أو حساب ليهذبه أو ليستكشف صحته وسقمه قيل تصفحه، فإن فتح جميع عينيه

0: في تطوافنا على سيرة العيون لابد أن نتوقف عند عين حورس، فقد كان المصري القديم أحرص ما يكون على أن يصبح باء، أي روحاً بعد موته. وكان يعلم أن أوزوريس بعد موته، وبعد أن منحه ابنه حورس عينه التي كان قد استردها من سيث، وكان سيث قد انتزعها منه في عراك بينهما، قد استطاع أوزوريس بهذه العين أن يصير روحا، ولهذا كان القربان الذي يقدم إلى الميت يسمى عين حورس.
1: وفي الأساطير الهندية يشار إلى إندرا المحارب الجبار بأنه ذو الألف عين لاشتمال جسده على ألف علامة على شكل عين.
0: ولقد عني الفنانون الهنود بتمثيل مشاعر الرهبة والتبجيل والرعب في نحتهم وعمارتهم وتصويرهم، وقد أخذ النحاتون في القرن الثامن قبل الميلاد يشكلون تماثيل بوذا في أسلوب قريب من الطراز المتأغرق، وسار الاعتقاد بأن بوذا يحمل سمات جسدية ينفرد بها وحده، فكانت له عين ثالثة للحكمة تستقر بين حاجبيه، كما يعلو رأسه نتوء المعرفة وتتدلى زائدة من طرف أذنيه.
1: وفي التراث اليوناني نجد ذكر السيكلوبس، وهي مخلوقات ذوات عين واحدة في جباههم، وتحكي الأسطورة أن أوديسيوس أثناء رحلة عودته التي دامت 10 سنوات إلى بلاده بعد حرب طروادة صادف راعيا عملاقا وحيد العين هو بوليفيموس، والذي أعد له أوديسيوس رمحا مدببا هيأه من غصن شجرة فتناوله ووضع طرفه في النار حتى يحمى، ثم دسه هو وأربعة من رجاله في عين العملاق الوحيدة فإذا الرمح يفقأها.
0: وفي الأساطير الإغريقية نجد الجورجونات وكن بشعات الوجوه، لهن أجنحة ومخالب من البرونز، ولعيونهن ضوء خاطف يصيب من يقع عليه بالهلاك، وأفواههن واسعة ذات أسنان كريهة، وتتوج الثعابين شعورهن، وكانت ميدوزا أقبحهن شكلا، لا يكاد أحد يتطلع إلى عينيها حتى يتحول على الفور إلى حجر.

0: يقول النفري كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة.
1: ويقول أيضا النظر ربما خطب الناظر بما لا تنقال به عبارة ولا تحمله ترجمة.
0: ومن المفارقة أن وزن العينين في أي طائر أكبر من وزن مخه،
1: كما يستطيع الصقر الجوال أن يرصد فريسته على بعد 8 كيلومترات و300 متر.

0: ولكن حتى لو كنا نمتلك أعينا نحن البشر، فإن رؤية الأشياء ليست أمرا سهلا كما قد يظن، والبصر غير البصيرة.
1: فلا بد أن نرى الأشياء جديدة كل مرة، طازجة ونيئة، متخلصة من ثقل الرواسب والمسبقات، عارية وصافية، لكي نتمكن من رؤية الأشياء كما لو أن ذلك يتم للمرة الأولى.
0: يجب أن نقرأها ونراها كأننا لا نزال أطفالا، دون آراء مسبقة جاهزة لفهم حقيقة العالم ولملاقات الجمال بأعين هي سديدة.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العمري،
2: تقديم رشا البلوشي،
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: كان ميناء مسقط العريق من أهم الموانئ وحلقة الوصل النشطة والرابط المهم بين تجارة الشرق والغرب، والبوابة التي تنتعش منها التجارة في عمان والخليج العربي لمكانته وموقعه الاستراتيجي، لا سيما في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. في هذه الحلقة نواصل الحديث حول ميناء مسقط والتعرف على هذا الميناء الذي لطالما أسر الرحالة والجغرافيين بموقعه المتميز، وذلك من خلال الحديث مع الدكتور سليم بن محمد بن سعيد الهنائي الباحث في التاريخ العماني الذي قال:
3: مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة كنا قد تناولنا موقع عمان البحري، وأيضا دخلنا بتفصيل عميق في موضوع ميناء مسقط أو فرضة مسقط، وفصلنا الكثير فيها. وفي هذه الحلقة نستكمل ما قد بدأناه عن ميناء مسقط أو عن فرضة مسقط. حتى أكون أو حتى نوضح الأمور ونضعها في نصابها الصحيح، فقد كان فرضة مسقط أو ميناء مسقط عبارة عن ميناء متواضئ، يعني بمساحة لا تتجاوز مئات المترات المربعة. وطبعا هذا يعني ليس تنقيصا من الميناء، ولكن هذا يتوافق مع الحالة السائدة في تلك الفترة، مع حالة وحجم السفن، مع حالة النقل البحري وتجارة الترانزيت. أيضا هنا أريد أن أشير إلى أن البضائع القادمة من بعض البلدان التي كانت تتعامل معها مثلا في زمن سلطان سيدنا تيمور مثل الهند، أما اليوم فهي عبارة عن ممر، يعني وأنشئ قاعدة بحرية في الميناء أو في الفرضة في الوقت الحالي. لكن أريد أن أشير هنا إلى أن فرضة مسقط أو ميناء مسقط في تلك الفترة التاريخية بداية، يعني حتى قبل القرن العشرين، كانت هي النقطة الأساسية لتصدير البضاعة أو البضائع القادمة من كافة داخلية عمان. ولا أعني داخلية عمان هي محافظة الداخلية فقط، وإنما أعني كافة المناطق التي لا تقع على الساحل البحري، فكانوا يأتون بتجارتهم وبضائعهم عن طريق الجمال وعن طريق الحمير إلى مسقط، ويتم إنزالها في ميناء مسقط ووزنها، ومن ثم يتم شحنها. طبعا لعل المستمع الكريم، ما هي البضائع هذه؟ طبعا بضائع متعددة، ولكن أشهر هذه البضائع كانت التمور والليمون، الذي كان طبعا هو الأساس في الزراعة الموجودة في عمان، فكان يصدر إلى الخارج. أيضا الكثير من الصادرات الأخرى، ولعل أشهرها السمك المجفف، فكان يصدر، يعني هذه الأساس التي هي هذه البضائع الأسس التي كان يصدر عن طريق هذا الميناء. طبعا في تلك الفترة التاريخية كانت هذه كل ما كان ينتجها الإنسان العماني، أما الباقي فيستهلك داخليا. النقطة الأساسية التي أريد أن أشير إليها وحتى نربط المواضيع مع بعضها البعض، هي أن كانت عمان مكتفية ذاتيا بواسطة الزراعة التي كانت تمارس. صحيح أن البعض قد يتساوى يقول أن عدد سكان عمان كان قليلا، نعم صحيح، ولكن كانت مكتفية، وكانت الكثير من بعض البضائع كانت تصدر. توجد أيضا بعض الخضروات لا تصدر، لأنها يعني لا يمكن أن تمكث فترة طويلة، وأيضا بعض الفواكه، ولكن ما يمكن معالجته وتصديره مثل الليمون المجفف والتمور والسمك المجفف وما شبه ذلك، كان يتم تصديره عن طريق الميناء أو عن طريق الفرضة. والفرضة أيضا من جهة أخرى كانت تستقبل أيضا كثير من البضائع التي كانت تفد إلى عمان، وفي الأساس لعلها كانت بضائع تكميلية أو كمالية مثل اللؤلؤ والعاج وما شبه ذلك، التي يتم استيرادها وإعادة تصديرها مرة أخرى، وليس في الأساس للاستخدام المحلي. أريد أن أشير أيضا إلى نقطة أخرى أو إلى إضافة أخرى فيما يخص الفرضة، فإضافة إلى ما سبق لم تكن الفرضة مركز للاستيراد والتصدير فقط، بل كانت أيضا الميناء الوحيد المخصص للمغادرين والقادمين إلى مسقط عن طريق البحر، بمعنى أن يعني هؤلاء المسافرون والمتجهون في الأساس إلى شرق أفريقيا وإلى الهند، والكثير منهم من يتجه لأداء فريضة الحج كان يغادر عن طريق ميناء مسقط. عندما وبما أني أشرت إلى ميناء إلى فريضة الحج، فلعلي أشير أيضا هنا إلى نقطة مهمة جدا، أن هناك كان طريقين للحج حتى نربط الأمور. طريق الحج الشمالي الذي يبدأ من البريمي متوجها نحو ساحل الخليج الشرقي حتى يصل إلى الأحساء، ومن ثم يلاقي الطريق القادم من البحرين والكويت، ومن ثم يتجه إلى مكة المكرمة. هذا طريق بري في ينطلق، لكن كل العمانيين كانوا يسافرون عن طريق البحر، عن طريق ميناء مسقط، يركبون في تلك السفن الشراعية نحو مضيق باب مندم نحو البحر الأحمر حتى يصلون إلى ميناء جدة، ومن هناك عن طريق القوافل الركاب والجمال يتجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. إضافة لذلك هناك كان طريق آخر، وهو طريق بري أيضا عن طريق ظفار، ولكن هذا يسلكه منهم في المناطق أو المحافظات الجنوبية عند ظفار والشحر وما شبه ذلك. لكن أشهر هذه الطرق هو الطرق أو الطريق البحري، وهنا أؤكد الطريق البحري الذي يخرج من ميناء مسقط. فكما أشرت أن ميناء مسقط لم يكن عبارة عن ميناء للاستيراد والتصدير، ولكن أيضا كان مخصص للقادمين والمغادرين من الميناء. ولعل الكثير من القصص القصيرة التي ذكرت والأحداث حتى التاريخية التي ذكرت عن ميناء مسقط، سواء حتى في القرن العشرين وحتى عام 1910 و1913، كثير من الأحداث سجلت ودونت عن طريق ميناء مسقط أو أحداث حدثت في مسقط. أيضا هذا الميناء كان يحتوي لاحقا على مكاتب موظفي الجمارك، وطبعا حتى تعبر من هؤلاء الموظفون كان هناك عقبة، فلم يكن الجميع يستطيع السفر، لا كان لابد أن يكون هناك بعض التفتيش وبعض المعاملات التي تقوم بها الحكومة لمراعاة للمسافرين، ومراعاة في الأساس لأمن وسلامة المسافرون. فلعل الكثير يعني أو بعض الأموال قد نهبت، وقد يتعرض المسافر للتنغيص في حال أنه لم يتم هذه الإجراءات، والتي قد يراها المسافر العادي أنها تنغيصا له، لكنه يراها لكنها في الحقيقة أنه لا ملجأ له منها، لأنها في الأساس تهدف للمصلحة العامة. وإشارة أخرى، اشتهر العاملين في جمارك فرضة مسقط بشدة في التعامل مع المسافرين. في بعض الأحيان البعض من عائلة الفترة يقول أنها شدة كبيرة جدا، حتى أن بعض هؤلاء كان يتعمد يعني تعطيل مصالح الناس، ولم يكن أمام المسافر إلا الصبر والسكينة ولا حيلة له. فهو مسافر إما كما أشرت لفريضة الحج، أو بغرض تجارة أو العمل خارج عمان في تلك الفترة. وأيضا لابد أن للمسافر أن يمر من الفرضة يعني، ويقوم ببعض الإجراءات المصاحبة، ومن ضمنها دفع بعض ما يسمى بالعشور أو المعوشري أو التكيات يسميوها أهل مسقط في تلك الفترة. وطبعا المعوشر هو المسؤول عن جمرك البضائع، وهذه الجمرك تصل إلى الفرضة عن طريق السفن، وأيضا كان المعوشر يقوم باستلام العشور. وأما التكيت أو يعني التكيت هذا معروفة مشهورة، حتى الكبار السن يعرفوها ممن سافر في تلك الفترة، وأهل الجمرك من سكان أو ولاية مسقط في تلك الفترة يعرفون كلمة التكيت، وهو يسمى أو يطلق عليه التصريح على الخروج من الفرضة. نشير أنه يعني توجد على ساحل المطرح في تلك الفترة محطة صغيرة لنزول السفن، ولا تقارن بميناء مسقط. فهذه المحطة الصغيرة كانت في بعض الأحيان عندما يتعذر دخول السفن إلى ميناء مسقط بسبب وجود عدد من السفن في داخل الميناء، فكانت تذهب إلى ميناء أو إلى ساحل المطرح، وهي كما شاءت محطة صغيرة في الأساس تستخدم لتحميل يعني لتحميل أو للسفن التي تحمل الأخشاب الكبيرة، لكنها صغيرة المساحة يعني، مما يجعلها غير قادر على استقبال البواخر كما هو الحال في ميناء الموجود في مسقط أو في ولاية مسقط سابقا كما أشرت إليه. في ميناء مسقط يتم التفريغ والشحن والنخل، وهذا يتطلب عدد كبير من العمال، لأن العمل كان يدويا، وحتى وإن كانت أعمال مؤقتة إلا أنه كان يحتاج إلى أيدي عاملة كبيرة نظرا لحجم السفن الكبير الذي كان يصل إلى ميناء مسقط في تلك الفترة. أريد أن أشير هنا أيضا إلى حادثة أو إلى ما كتبه الدبلوماسيان البريطانيان في عام 1709 وهما صمويل مانستي وهافر جونز تقريرا مهما عن ازدهار ميناء مسقط. فأشار أنه بعد بعد انهيار التجارة في ميناء بندر عباس جاء فيه أو جاء حسب ما ذكر أدى انهيار التجارة في جميرون أو جميرون أو هو بندر عباس إلى ارتفاع أهمية ميناء مسقط تجاريا. وقبل ذلك كانت عمان نوعا ما محرولة التجارة بسبب أن التجارة كانت تتجه إلى بندر عباس في تلك أنا أقصد تحرير في عام 1790، ودائما نربط هذا التاريخ ببعض الأحداث السياسية التي أدت إلى حجام بعض السفن عن القدوم إلى عمان. فكما يشيران هؤلاء الدبلوماسيان ساعدت المغامرات التجارية التي قام بها سكان مسقط على الدخول في استثمارات نشطة وتبادل تجاري مؤثر مع الهند والبحر الأحمر، أنا هنا أقصد الموانئ الواقعة على البحر الأحمر، ومع مختلف مناطق الخليج، فقد ازداد عدد القوارب والسفن التابعة لتجار مسقط. كما أنشأ إمام مسقط في تلك الفترة الذي هو طبعا هنا يشير إلى حمد بن سعيد إمام مسقط أسطولا كبيرا من السفن، فضلا عن السفن والقوارب التابعة للتجار المحليين بسبب اتساع نشاط تجاري بين الهند وميناء مسقط. كما أن السفن الأوروبية وجدت فرصة تجارية أفضل مما كان في السابق، وبدأت مسقط تتمتع بثراء وازدهار لم تشهده موانئ الخليج العربي. وهذا الازدهار كان العامل الأساسي فيه هو ازدهار ميناء مسقط، فلم يكن ذلك الازدهار عندما كان بندر عباس قائما بدوره، ولكن عندما بدأت السفن تفد إلى ميناء مسقط بدأ هذا الازدهار في تلك الموانئ. إضافة إلى ذلك كان النقل بين ميناء مسقط والبحر الأحمر والخليج يتم عبر القوارب التي يمتلكها العرب، سواء العرب من العمانيين أو العرب من أهل الخليج والجزيرة العربية، فكان كل من يريد أن يتاجر في ميناء مسقط فله كافة الحرية. لكن هنا نقطة أخرى أريد أن نشير إليها، أن بين ميناء مسقط والهند كان يتم التجارة عبر سفن مملوكة لدول أوروبية ولبعض طبعا التجار الهنود المسلمين، لأنها كانت تحتاج إلى سفن عملاقة وهو ما لم يكن يستطيع عليه التجار العرب. كانت السفن العاملة تبحر حتى سواحل جوادر والسند وساحل سورات وبومبي وساحل مليبار حتى كلكتة، وكانت تنقل هذه الأماكن كميات كبيرة من اللؤلؤ والملح الحجري وبعض أنواع الحجارة الكريمة والنحاس والزرنيخ والزعفران والحرير الخام والتمور والفواكه المجففة وأيضا الأفيون وبعض المواد الأخرى. أعود مرة أخرى وأشير إلى أن هذه المواد كان ميناء مسقط هو الأساس فيها، سواء في تصدير هذه البضاعة منه أو حتى في أنه يقوم بعملية ما يسمى بإعادة تصدير هذه السلع. إضافة إلى ذلك كانت كمية كبيرة من النقود بالعملات الألمانية وعملات الدول الأوروبية وبعض النقود الذهبية، كانت هذه السفن تستورد كميات كبيرة من منسوجات وسلع سوارت والمليبار والخيزران ومنتجات كوجرات والقطن الخام والملبوسات الصينية وعود الصندل والفلفل والزنجبيل وجوز الطيب والقرفة والمسك والحديد الصلب والرصاص والحديد العادي والصفيح واللبان والرصاص الأحمر والزيت والسمن والأرز وخشب التيك. إذن الآن من خلال كافة هذه السلع التي أشرت إليها يمكن للمستمع الكريم أن يلاحظ حجم التجارة المزدهرة التي كان عليها ميناء مسقط في تلك الفترة، وأيضا عدد التجار الذي كانوا يمارسون التجارة عبر ميناء مسقط، وأيضا عدد هؤلاء التجار الذين كانوا يفدون إلى ميناء مسقط على سفنهم أو سفن مملوكة لغيرهم أو سفن كانت تأتي من أوروبا ومن الدول الأوروبية بغرض تجارة في هذه المناطق بين ميناء مسقط والهند وموانئ الخليج العربي وشرق أفريقيا.
1: العمانيون والبحر.

0: كان لمدينة مسقط حظ كبير في كتابات الرحالة، فقد وصفها المسعودي بقوله: أرباب المراكب يستقون الماء من آبار عذبة تقع على مسافة 50 فرسخا. ويصف عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي مسقط بقوله بأنها مجمع المراكب التي تخرج من صحار، فيما يحدد الإدريسي المسافة بين صحار ومسقط 450 ميلا. ويذكر ابن المجاور يوسف بن يعقوب الدمشقي بأن مدينة مسقط كانت منطقة تجميع السلع، حيث إن السفن تحمل منها كل صنوف السلع المختلفة في طريقها إلى بلاد كرمان وسجستان، وكانت تلك السلع تتفرق في بلاد خراسان وغيرها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب: الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع: إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم أيها الإخوة ونقدم لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد صواريخ باليستية وطائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي، وجرى اعتراضها والتعامل معها، وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية، كما جرى استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه. وأعلنت البحرين التصدي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية. من جهته قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. واصلت أمريكا شن ضربات على إيران لليلة 7 على التوالي، حيث أفادت طهران بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في محافظة هرمزغان. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان أنه استهدف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية في إيران. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي. استشهد نحو 14 فلسطينيا وأصيب أكثر من 35 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين خلال تشييع أحد الشهداء في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات. وأضافت أن فلسطينيين 2 استشهدا بنيران مسيرة إسرائيلية في مدينة بيت لاهيا. قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا تابعا لأكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في مدينة كوتوفاسك غرب روسيا. وأعلن مصدر روسي عن إطلاق أكثر من 370 طائرة مسيرة خلال الليل باتجاه موسكو، وأن معظمها قد تم إسقاطه بواسطة الدفاعات الجوية. يأتي ذلك بعد هجمات روسية بأكثر من 130 صاروخا وطائرة مسيرة طالت مختلف أنحاء أوكرانيا وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. الخبر الأخير في هذا العرض: بمشاركة نخبة من الأطباء النفسيين والخبراء المتخصصين من داخل سلطنة عمان وخارجها، افتتحت اليوم بمسقط أعمال المؤتمر الدولي الأول للرابطة العمانية للطب النفسي. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التبادل العلمي ودعم التطوير المهني وتسليط الضوء على أحدث الممارسات المبنية على الدليل العلمي في مجال الطب النفسي. رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا كل الشكر وكل التقدير لوزارة الإعلام موقرة حقيقة اللي تعطينا المجال بإذن الله سبحانه وتعالى إنه إحنا نطلع عبر أثير إذاعاتها من أجل أن نبث رسائل صحية توعوية. دائما إحنا نقول الرسائل الصحية التوعوية هذه مثل الشيء الثمين، الشيء الغالي، كلنا محتاجين نسمعها ما بين، والله ما بين فترة وفترة، لا حتى والله كل يوم. يعني إحنا نحتاج حد يقول لنا يا جماعة أنتوا أكلتوا، يا جماعة أنتوا هالحر شربتوا ماي، ابتعدتوا عن الشمس، والله لأنه بالفعل صحة الإنسان هي أغلى أغلى أغلى ما يملك في هذه العالم. طبعا وكل الشكر والتقدير لوزارة الصحة ومعالي وزير الصحة الموقر على الدعم المتواصل لبرنامج صحتنا. موضوع اليوم حلو، وقد تستغربوا أنه أنا الأسبوع الماضي كان موضوعي عن التغذية، واليوم كمان دكتورة فنة بتكلمي على التغذية. أقولكم أبشروا بالخير، إحنا دايما معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وإحنا نختار مواضيعنا الصحية بناء على اللي نشوفه. تو فترة صيف، تو فترة حر حقيقة، والجسد يحتاج إنه إحنا شوي نتعامل معه بذكاء من ناحية التغذية والإيماء. عشان كذاك اليوم معاي أخوي اللي أنا أفتخر فيه وزميلي شبيب بن سعيد الكلباني، رئيس قسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج في وزارة الصحة. وبإذن مولاي سبحانه وتعالى اليوم حواري حلو، اليوم بيكون عن، أنا ما أقول مسن، لكن اللي عمره من فوق 65 بإذن الله، وما لازم يكون مريض، ما تربطوا فوق 65 معناته عنده مرض ومعناته غذاء المريض، لا، قد يكون بإذن الله سبحانه وتعالى إنه هو بخير وعافية وصحة وسلامة. أهلا وسهلا. أنا دائما أحب أناديك دكتور شبيب لأنك أنت بالفعل ما شاء الله من علم وخبرة، يعني بإذن الله قريب تكون دكتور شبيب، فأهلا ومرحبا ونورت أختك اليوم.
6: شكرا لكم الدكتورة فنة على هذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله يكون لقاء شيق
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. دائما يربطوا أن الواحد يكون فوق 60 من 65 على أساس أنه يعني تصنيف منظمة الصحة العالمية أنه كبار سن، دائما يربطوا أنه كبير سن أو هذه الفئة العمرية فوق 65 معناته يربطوها بالمرض، وأنه إذا جينا تكلمنا على أنه هذه الفئة العمرية معناته أنه تغذية لمرضى، تغذية لمرضى، إحنا تو نبدأ ما تغذية المرضى لكن هذه الفئة العمرية. فدكتورنا الغالي، ماذا يحدث في جسد الإنسان عندما يتقدم بالعمر، بمعنى أنه على أعتاب نهاية الشباب؟ وأنا دائما أقول العمر يعني يؤخذ بالصحة ويؤخذ بإذن مولاي سبحانه وتعالى بالروح النفسية والهمة في الحياة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. من سن 65 فما فوق في تغيرات فيزيولوجية كثير تحصل، يعني واحدة منها يمكن بيقل يعني بالتدريجية ضمور وظيفة الجهاز الهضمي، الكلى، القلب، يمكن تدريجيا. زين، وفيما يتعلق بكوني أنا يعني كأخصائي تغذية، في بعض العناصر الغذائية ما يمتصها الجسم مثل ما كان يمتصها يمكن قبل 20 أو 30 سنة، يعني ما بهذيك الكفاءة. فيعني من هذا المنطلق هو يعني بيحتاج بعض المكملات الغذائية بالإضافة يعني إلى الغذاء المتوازن خاصة في هذا السن. ويعني تصير أصلاً تغييرات أصلاً كثيرة، يمكن بتحتاج يمكن في بعض الأحيان يعتمد يعني من شخص لآخر، يمكن بيحتاج مساعدة من أو مساهمة في إعداد الأكل أو في تبضع الأكل لهذه الفئات العمرية بالذات. وأيضا عندش بعد الأسنان نفسها، يعني هل يقدر يمضغ الأكل مثل ما كان يمضغ قبل 20 أو 30 سنة؟ فهذه الأشياء كلها تحتاج يعني نوعا ما، هو لازال يحتاج غذاء متوازن مثل أي شخص أي فئة عمرية، ولكن يمكن يحتاج شوية تغيرات، يمكن بعض المكملات الغذائية بتساعد على امتصاص بعض العناصر الغذائية.
1: بارك الله فيك. لكن شبيب في نقطة، الأخصائي التغذية العلاجية أخوي شبيب، إنه في نقطة الله يحفظك، إنه أنت زملائي دايما تقولوا إن الغذاء المتوازن، الغذاء المتوازن، وإحنا تعبنا يعني. أنا أوكي كدكتورة فن أعرف ما يقصد بالغذاء المتوازن، لكن الناس اللي بتسمع تو هذه الكلمة أو هذه الجملة الغذاء المتوازن، ماذا تقصد فيه؟ هل هو غذاء يعني لازم نطلبه من برع، ولا موجود معانا في المطبخ المنزلي، وكيف نعده ومما يتكون؟
6: الغذاء المتوازن بشكل عام هو اللي في جميع المجموعات الغذائية اللي يحتاج الفرد. العناصر الغذائية بشكل عام هي النشويات، الكربوهيدرات، وعندش البروتين، عندش الدهون، وعندش الفيتامينات والمعادن، وعندش السوائل. طيب، فكلنا إحنا محتاجين غذاء متوازن تحتوي على كل هذه العناصر الغذائية. الحين النشويات يحتاج الجسم اللي يمد بالطاقة، لكن النشويات يعني في عندش النشويات اللي هي ذات الطحين الكامل، خبز الحبوب الكاملة، إنزين، والحبوب الكاملة فيها كل الفيتامينات والمعادن، إنزين، النشويات اللي هي يعني هي باللغة اللي تسمى يعني هي المكررة refined carbohydrate، هي تعتبر فقط نشويات يعني ما فيها عناصر غذائية كثيرة، ولو إن هي لازالت مفيدة لكن من النخالة هي الأفضل. هذا بالنسبة للنشويات. البروتين طبعا يجي من المصادر الحيوانية والنباتية، والتوازن دائما يكون يعني أوازن بين الاثنين، يعني أتناول من كل الأنواع، زين، لأن البروتين النباتي أيضا في ألياف،
1: نعم،
6: وأيضا في فيتامينات ومعادن، وأنا ما جالس أستهلك كميات دهون كثيرة لما يعني حصة من البروتين مالي تكون من المصادر النباتية،
1: نعم،
6: بالإضافة للمصادر الحيوانية طبعا. والمصادر الحيوانية دائما التوصيات العالمية تقول إن اللحوم أستهلكها مرة أو مرتين فقط في الأسبوع، اللحوم الحمراء أنا قصدي يعني، والسمك وخاصة الأسماك الزيتية اللي فيها أوميجا 3 هي مهمة للجميع، وخاصة بما أنه هو الموضوع عن الناس
1: تغذية. تغذية لهذه الفئة العمرية.
6: لهذه الفئة العمرية، إنزين، الأوميجا 3 مهم جدا لصحة الدماغ نفسها، وأيضا الفيتامينات والمعادن، وهنا مهم جدا يعني حتى المسوحات الوطنية اللي صارت هنا في الدولة في 2017 والمسوحات الوطنية اللي راح تصير قريب، إنزين، دائما تشوف إن إحنا ما قاسين نستهلك حصص كافية من الخضار والفواكه، ف يعني خاصة فذيك الفئة العمرية إذا كان في البعض ما يقدر يمضغ، إنزين، فبالإمكان يعني يحضر الخضار بطريقة مختلفة يعني تكون مهروسة هذه الأمور. والسوائل طبعا مهمة جدا، وخاصة في الأجواء الحارة، وخاصة في هذا العمر البعض قد يكون عنده يعني قد ينسى إنه يشرب، يعني حاسة العطش قد تكون تقريبا شبه معدوم، فمحتاج تذكير مثل الأطفال والمراهقين، هم في فترة نمو وتطور، فمحتاجين كمية سوائل عشان العمليات الأيضية تمشي مثل ما هي.
1: والله دكتور شبيب أقدر أقول لك إنه أختك تو كذاك، يعني ننسى يا أخي، والله ننسى إن إحنا نشرب، يمر علينا اليوم سبحان الله يعني، ونحن يعني نكاد نأخذ ماء، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلامة لكل من يسمعنا، والله يغفر لنا أهمالنا فترات سبحان الله في صحتنا حقيقة. وأتوقع إنه يعني مفروض الإنسان مثل ما ذكر أخوي وزميلي أخصائي التغذية العلاجية شبيب، إنه ضروري الإنسان يعني يسوي له شيء نبهة. وزارة الصحة المنقرة دائما ما شاء الله بالبحوث والمسوح وجهود جبارة، يعني ما شاء الله يعني من الزملاء اللي الواحد يشار لهم بالبنان، انت ما شاء الله عليك. فأخوي زمان أول يعني كان هنالك الطبق العماني اللي هو الصحي، أنا ريدك تذكرنا فيه، أنا عارفة تذكر الناس اللي يسمعوا، صدقني يعني أنا بالنسبة لي موضوع الغذاء والتغذية من المواضيع اللي بالفعل أستمتع فيها، وخاصة لما أطرحها على الهواء كثير أستمتعت فيها، لأنه كما تقول إحنا نبدأ فيها، لو قلنا ببدأ فيها يوم يومين ثلاث بعدين ها تركناها ورجعنا ناكل قد يكون أكل صحي الله يحفظك لكنه غير متوازن. تفضل.
6: طيب الطبق العماني الصحي، والحين على فكرة طبعا هو في الآونة الأخيرة نزلت ما هو يسمى الدليل العماني للغذاء الصحي.
1: نعم أنا قريته ممتاز.
6: أيوة.
1: نعم.
6: الحمد لله رب العالمين، وهي جهود جبارة ما شاء الله، زين تعملت فيها دراسات وبحوث كثيرة قبل ما يطلعوا بهذه التوصيات، وهي أسوة يعني طبعا بالدول الأخرى اللي هي درست الأوضاع وضع التغذية في دولها وطلعت بتوصيات كثيرة، وهي تقريبا تشابهها يعني فيما يتعلق بكم حصص الفواكه والخضار اللي يحتاجها كلها، كم الـ الـ الـ يعني كم نسبة البروتين اللي محتاج أخذه من المصادر الحيوانية النباتية، وكم السوائل، وأيضا تقيلش على توصيات أخرى هي يعني كمية السكر المكرر اللي مسموح لي التناوله، يعني هو لازم أحد منه يعني في نهاية الأمر، ونفس الشيء مثل الأملاح. يعني نعم يعني هذه مهمة جدا. الحين بالنسبة، وأعتقد كما فهمت أنا من سؤال شنا البعض يمكن قد ما يلتزم بيها 100%، يمكن يومين ثلاثة وبعدين راح يرجع
1: يدخل في دوامة الحياة. أيوة. والتزاماته وقد يشغل، إحنا ما أيوة. إحنا ما نلوم، لأن إحنا أخوي منهم من
6: نعم.
1: الناس
6: نعم
1: ومرينا والله بهذا الشيء. كيف إن نصلح هذه العادة؟
6: طيب
1: وانت تتكلم على فئة عمرية من 65 يا أخوي شبيب.
6: أيه.
1: في الغالب يكونوا يعني دخلوا في معمات الحياة وغيرها وغيرها.
6: أيه.
1: فكيف الإنسان، ما هي المنبهات اللي احنا نبي نعززها؟ انه هل انه الإعداد المبكر مثلا للوجبات أسبوع كامل مثلا، كيف أبي أفهم أنا؟
6: ممكن الحين يعني أي شخص أي فرد ممكن انه شوية يعني مساره ينحرف نوعا ما يعني عن الغذاء السليم بين حين فترة، لأن الإنسان الأغلب اجتماعي يعني بطبيعته، وراح يتعزم يعني في أماكن راح يتعزم يمكن على اجتماع ولا عرس ولا ملكة أو شيء من هذا القبيل، وإطلاقا أبدا ما فيها شيء الواحد يعني ينحرف نوعا ما. إنزين ممكن يرجع على النظام اللي النظام التوازن، ما شرط إنه يومين، وبالعكس أصلا يعني على أساس ما يكون في ملل، ما تكون في تكرار.
1: صح.
6: في المقولات
1: اللي وخاصة يعني هذه من نعم الله سبحانه وتعالى.
6: أيوة.
1: إنه فطر بني آدم إنه يحب الأكل.
6: أيوة. نعم.
1: فهذه يعني كمان ما نبي يفقد آسفة يعني اللذة في الأكل يعني.
6: أيوة بالضبط. وأيضا في نقطة أخرى، ممكن حتى يلتزم بالغذاء المتوازن يومين، مثلا على سبيل المثال في الغداء زين هو مهم جدا يأخذ الخضار. نحن ما بس نذكر كلمة سلطة وخلاص، السلطة هي مش بس يعني
1: خضار خضرة والسلام عليكم.
6: أيوة يعني ما بس شيء متكرر يوميا.
1: ترى الناس السلطة يعني خضار خضرة.
6: أيوة. السوبر ماركتات والمحلات الكبرى إنزين فيها أشكال وأنواع كثيرة من الخضار والفواكه، الواحد ممكن ينوع. وأيضا مع تواجد السوشيال ميديا الحين في وصفات كثيرة لأنواع السلطة بشكل يعني لا تعد ولا تحصى، يعني ممكن كل يوم الواحد يبدع يعمل شيء جديد.
1: نعم.
6: يعدها.
1: صح.
6: بطرق جديدة، ممكن يوم واحد تدخل فيها الرمان مثلا، ممكن يوم واحد دخل فيه قطع من المانجو، ممكن يوم واحد دخل، يمكن قد يكون في أشياء شوية دخيلة أو غريبة على بعض الناس، لكن أنت في نهاية الأمر جالس تستهلك فيتامينات ومعادن وألياف.
1: حسنت.
6: وما شرط أنه يعني أنه بس تتقيد
1: قليل من كل شيء ما أحلاه.
6: أيوة بالضبط. ومثل ما أنت يعني تعد الوجبات، في طرق مختلفة الحين يعني لإعداد أو طرق الطهي، يعني في عندك الإير فراي الحين اللي هو كأنه قال استقلي، بس أنت يعني تقلي يعني بدون ما تستخدم كمية زيت كثيرة.
1: واضح.
6: أيه. فأنت راح تحقق فرق كبير يعني من هنا، وخاصة اللي يعاني من
1: أمراض مزمنة.
6: أيوة. ارتفاع الكوليسترول
1: وضغط الدم والسكر. أيوة. بارك الله فيك. أنا أريد أسألك أخوي وزميلي أخصائي التغذية العلاجية شبيب عنك أنت.
6: أيوة.
1: يعني أخونا وزميلنا في هذا من العلم والخبرة، كيف تحدد بإذن الله سبحانه وتعالى مغذياتك الكبرى والصغرى في وجباتك على مدى الأسبوع؟ هل أنت عندك منيو معين تمشي عليه؟ هل أنت يعني محددهن بكمياتهن؟
6: أيوة.
1: قول السر.
6: بالنسبة لي أنا شخصيا يعني ما وثقت شيء كتابيا أو شيء من هذا القبيل، لكن أنا أحاول قدر المستطاع إنه في نظام الغذائي ما يكون في كربوهيدرات كثير. إنزين يعني مش لدرجة إني أسوي غذاء قليل جدا من الكربوهيدرات، أنا لازلت يعني محتاج أخذ نشويات، أنا بس أتأكد إنه يكون في كميات كافية من البروتين. إنزين لأن البروتين فيه عامل إشباع يشبع بسرعة، وأيضا لبناء الجسم والعضلات أيضا. فأنا يوميا أضمن أني مثلا، وهذا بالنسبة لي أنا شخصيا يعني، أن أتناول بيض، حبة بيض أو بيضتين في اليوم.
1: بارك الله.
6: يوميا. إنزين، أنا يمكن هذه النصيحة قد ما تصلح لبعض الناس، كوني أنا كأخصائي تغذية، وأخصائي تغذية وظيفته أنه يقيم، يعمل
1: صح.
6: تقييم غذائي
1: صح.
6: شامل
1: بكل حالة.
6: أيوة. وفي البعض قد يكون عنده حساسية من البيض.
1: أي بيض؟ لأن أقول لك في ناس واجد يا أخي تو تروح سوبر ماركت تحصل بيض وده أوميجا.
6: أيوة.
1: بيض حجم كبير، بيض لون القشرة ماله جايب ألوان غريبة عجيبة، وبعدين أقول لك بعد هناك البيض المحلي. أي بيض؟ ولا البيض المحلي ولا مو يعني احنا.
6: أيوة.
1: تعاينا كذا نراسيسا.
6: هي انا اعتقد يعني من منظور تغذوي هي ما فرقت كثير، اذا كان يعني في بيض مثلا مدعم بالاوميجا 3، تو الاوميجا 3 موجود في السمك ايضا، فاذا كان البعض ما يتناول السمك بسبب ان السمك سبب له حساسيه او اضطرابات، انزين
1: بس ممكن. كيف يدعموا البيض بالاوميجا؟
6: هذه
1: لازم يعني هذه يعني تصنيع، بس هو يعني قيم صحيح ولا بس كذاك كوميرشال؟
6: أيوة والله ما عندي خلفية كثير في هذا الموضوع، بس أتوقع يمكن في تربية الدواجن نفسها يعني في أحد المراحل يمكن يحقنوها في هذا الشيء، والله أعلم، مش متأكد 100% يعني. بس أعتقد من هذا المنفذ وصل أوميجا 3 إلى البيض يعني. وهو على فكرة على طاري هذا الموضوع، الأبقار والأغنام، وفي دراسات علمية أنا قريتها بنفسي يعني لما كنت أدرس ماجستير قبل يمكن 12 سنة أو 13 سنة، قبل 500 سنة أو 600 سنة، الأبقار والأغنام نسبة الأوميجا 3 كان فيها عالي.
1: نعم صح.
6: مقارنة بين الحين.
1: صح.
6: والسبب هو كما قريت أنا، أيوة، تغذيتها كانت تتغذى على الأعشاب.
1: صح.
6: الحين تتغذى على الأعلاف يعني.
1: يس يس يس.
6: حسب فهمي. ولو إن في يعني باللغة الإنجليزية يسموه grass fed لام، grass fed beef.
1: أيوة.
6: وكذا يعني، فما نادرا ما تحصلي هذه في أماكن يعني، ما تحصليها دائما في كل مكان هذه.
1: نعم. بارك الله فيك. طيب دكتورنا الكريم، نفس هذا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى نطرحه على اللي أعمارهم 65، ذكرت مشكور أن هنالك في تغيرات عضوية داخلية تحدث كل ما تقدم الإنسان بالعمر، وهذا يعني لاحظناه في أجسادنا إحنا، الواحد يكون من واقع حقيقة عندما يثقف، عندما يوعي، يتكلم من واقع اللي هو عايشنه على أساس تكون في نوع من المصداقية. فبالفعل إحنا لما كنا في 40 غير، لما كنا في 30 غير وغير وغير، وبإذن الله إذا ربي مولاي سبحانه وتعالى أطال في أعمارنا غير لما بنكون في 50 نهايتها أو في 60. فبالتالي إنه الإنسان يبدأ إنه يضبط واجد أمور، ومن أهمها غذائه وتغذيته. فمن 65 وفوق اللي هو ما بين قوسين مسن، واعتذر يعني مسن واتدو يعني. إنزين، إيش نصائحك؟ أول شيء الوجبات، آلية إعداد الوجبات، كمية الوجبة نفسها ومكوناتها.
6: طيب أول شيء، وهذه بس إرشادات عامة، إنزين، بالنسبة للشخص اللي هو فوق 65، إنزين، إنه يتقيد بنقول إحنا 6 وجبات خفيفة بدل ما تكون 3 وجبات ثقيلة.
1: نعم.
6: أنا أتمنى إنه يعني عشان ما تسبب له تخمة، خاصة في ذاك السن.
1: نعم.
6: خاصة إنه في شيء ما يسمى بالإنجليزي intrinsic factor اللي هو
1: العوامل الداخلية.
6: أيوة. اللي هي تعقل أعتقد امتصاص فيتامين B12. إنزين، يحتاج الواحد إنه يتقيد بوجبات خفيفة بدل ما تكون وجبات ثقيلة.
1: نعم.
6: إنزين، هذا شيء، وأيضا عشان ما تسبب له حرقان وانتفاخ. وإذا كان، وطبعا هو مهم جدا يعني، أنا بس أريد أوصل أيضا رسالة إن المؤسسات الصحية، إنزين، يفعلوا دور أخصائي التغذية في هذا المجال، حتى لو يعني كان واحد فوق 65، زين إنه يجلس مع أخصائي تغذية عشان يقيموا يعني كيف التغذية ماله، هو شو يأكل بالضبط، ومن يعدل الأكل، ومن يطبخ له، ومن يشتري له بالضبط، وبناء على هذا الأساس عاد أبدأ أغير في بعض الأشياء إذا أشوف إنها هي ما توالم صحته هذاك الفرد. وأيضا بالنسبة للبعض اللي هو قد يكون يمكن المضغ عنده ما مثل أول، اللي يعدل الأكل يحاول إنه يهرس الأكل قدر المستطاع يعني إذا كان في أشياء ما يقدر يمضغها مثل اللحوم مثلا ممكن اللحوم هذه تهرس.
1: نعم.
6: أيوة.
1: الأكل المهروس قيمته نفسها نفس قيمة الأكل يعني قيمته هل تتغير إذا هرسناه؟ أني شفت واجد ناس تو حتى الفواكه حتى الخضار يا أخي يهرسوها وهم بعدهم صغار لأنه يضيفوا عليها قد يضيفوا عليها بعض الدهون الزيوت. فهل قيمة المادة نفسها الله يحفظك هل تتغير إذا هرست؟ إذا شفت ناس يهرسوا أفوكادو ويحطوا معها
6: القيمة الغذائية يعني هو الفيتامينات زين هي قد تفقد يعني من بعض المأكولات مثلا الفواكه نفسها إذا صارت يعني كعصير زين إذا حولناها كعصير فأنا ما جالس أستهلك كمية كافية من الألياف.
1: أيوة بالضبط. الله يخليك. نعم أيوة. نعم نعم.
6: وبعض
1: نعم.
6: الفيتامينات ترى هي يعني تتعرض يعني مثل فيتامين سي يعني قد يتلف بسرعة يعني فأنا لما أتناول شيء في فيتامين سي يفضلني أتناوله في وقته يعني
1: واضح.
6: في وقته بدون ما يعني أخليه في لفترة طويلة وما ما ما هو مأكول. بالنسبة للبروتين ما رح يتغير يعني ما قيمته الغذائية لازالت بروتين يعتبر بروتين في نهاية الأمر
1: سواء مهروس وسواء يعني يؤكل.
6: أيوة نعم.
1: بطريقته يعني. أيوة. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت قلت بإذن الله سبحانه وتعالى تحبذ أن توزع الوجبات وتكون على شكل يعني ثلاث وجبات أساسية وما بينهم سناكس ما بينهم. خلينا نعمل لشخص بإذن الله سبحانه وتعالى شخص ما في إلا الخير ما عنده أي مرض ولله الحمد.
6: نعم.
1: وفي هذه الفئة العمرية أخوي الغالي فمثلا خلينا نقول مثلا في اليوم الواحد إيش هذه الست وجبات إيش تحبذ مثلا يصبح الصباح بالبيض بإيش. أنا سمعت مرة زميلي الله يحفظه وين ما كان يقول دكتورة فنانة أنا أحب البيض فقلت له كيف قال لي البيضة يجي منها كتكوت. يعني شوف القيمة الغذائية اللي موجودة في هذه البيضة إن بإذن مولاي سبحانه وتعالى قد طلع لك كتكوت.
6: أيوة صحيح.
1: عارف فمعناته إنه يعني لا تنسوا هذه نصيحة للكل إنه تأكلوا بيض إنه تأكلوا بيض.
6: أيه.
1: طب هذا إعلان ببلاش.
6: وعلى طاري البيض طبعا على طاري البيض في بعض الدراسات يمكن هي ما أنا ما أعرف إذا كانت هي دراسات ولا لا لكن في البعض ما قاسي ينصح ضد البيض قدر المستطاع عشان بس الصفار البيض يرفع الكوليسترول. الحين هو الكوليسترول يعني هذا موضوع وحده يعني محتاج
1: هذا دنيا هذا محيط وفي نفس الوقت الله يرضى عنك يعني. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قراءات الكوليسترول تحدد الغذاء وكمان الحاجة للدواء فهذه بحد ذاتها دنيا ثانية.
6: أيوة
1: الله يرضى عنك. نعم هاي نتكلم تو على الإنسان العادي اللي
6: أيوة
1: ما نعم. عنده أي مشاكل.
6: أيوة بالضبط
1: صحيح
6: بالضبط.
1: نعم
6: أيوة. فعلى سبيل المثال ممكن يأكل بيض أول الصباح إنزين ونريد نركز على طريقة طبخ البيض إنزين إن تكون مغلية أو
1: بويلد.
6: أيوة بويلد. طيب طبعا هذا هو افضل شيء لان ما قص الشرب
1: بويلد اللي هو ولدن مره كذاك ولا
6: مهم جدا انه يكون ولدن.
1: أيوة.
6: وخاصه في هذه
1: بالله عليك لان انا الثانيه هذيك اللي يكون الصفار كذا كمل ماي.
6: أيوة. ايوه والله للاسف هو
1: واجد ناس يسووها كذا. أيوة. هل هذا صح ولا لا
6: بها لانه يعني في
1: يقول لك انه تخثر البروتين.
6: ايوه والسالمونيلا يعني لا ننسى السالمونيلا نفسها.
1: يس.
6: يعني من اللي قد تجي من البيض فالتسمم الغذائي طبعا يعني هو شيء هو نقطة مهمة يعني خاصة في ذاك السنة لازم أتفادى أنا الأمراض المنقولة غذائيا. فعشان كذاك لازم لما أطبخ الأكل وأطهيه يعني أطهيه لحد ما يستوي كل شيء يعني يكون ولدا مثل ما ذكرتي.
1: نعم.
6: طيب البيض حتى ممكن أنه أنا يعني إحنا كأخصائيين تغذية ما نحبذ القلي إطلاقا إنزين لأن يعني أنا قاس أشرب كمية زيت كثير يعني في الأكل مالي بس في طرق يعني أقدر أنا أسميها قلي لكن هي يعني أنت تقلي بدون ما تستخدمي زيت تقلي بالبخار.
1: الله.
6: قلي بالبخار يعني هذه في الآونة الأخيرة قاسة تظهر الحين فممكن هذه حتى أنا لعد الأوملت نفسه لعجة البيض هذه بدل ما أستخدم زيت ممكن أستخدم البخار.
1: الله ما شاء الله. هو دكتور يعني الكريم في يعني تكنيكات معينة سبحان الله تحاول إنه بإذن الله سبحانه وتعالى إنه تساعدنا ناخذ الماكسيمم يعني الخلاصة الفائدة.
6: أيوة.
1: فهذا واحدة. بعدين ما بين الريوق تو أنت ما تكلمتنا يا أخي إحنا تو عمانيين إحنا نحب. أيوة. الخبز حب. أيوة. الخال.
6: أيوة أيوة.
1: أيوة. فهنا كيف يعني وعارف تو البر العمان يعني ما شاء الله ما أحلى وناس واجد على فكرة.
6: أيوة أيوة.
1: ما تهتم بهذا الجانب.
6: أيوة. والبر صراحة

0: كثير بس عشان هي فيها يعني طحين اسمر، وهذه طبعا نصيحه للجميع مش بس لهذيك الفئه العمريه بالذات.
1: بارك الله
0: انزين
1: فيك.
0: على اساس بس انا مثل ما قلت الغذاء متوازن، غذاء متوازن يكون فيه من هنا نشويات ومن هنا فيه بروتين.
1: بارك
0: انزين
1: الله فيك.
0: فخبز الرخال يعني خبز الرخال يعني شيء جميل جدا ممكن يعني اتناوله يعني
1: بإذن الله. والوجبة اللي في النص
0: في في
1: كميتها،
0: ايه
1: كميتها كيف
0: طيب
1: تكون؟
0: عادة هنا يعني في عمان يحبوا يتفولوا يسموها يعني فوالة. انزين ياكل فواكه يعني ممكن ياخذوا انواع
1: يقصصها فروت سالاد، سلطة الفواكه
0: ايوه
1: قصصها صغار صغار ويحطهن كذاك.
0: بالضبط بالضبط ممكن تناول هذيك، وهذيك الكمية يعني يتقيد بيها. انزين وايضا ممكن يحط مكسرات اذا حب انه يحط مكسرات
1: عليهن.
0: ايوه. انزين في البعض اذا ما حبيت فواكه مثلا يعني انا ما اريد، ممكن مثلا ياخذ الحمص. انزين
1: الله.
0: انزين الحمص مفيد اذا كان يعني ما عنده حساسيه من اي من البقوليات. طيب وممكن يعد الحمص بطرق مختلفه ما شرط بس من حبوب الحمص.
1: نعم.
0: انا بس قصدي اشوف الحين من قريب يعني في ناس تعد الحمص من فاصوليا بيضه مثلا،
1: الله
0: وفي ناس تعدها هو الحمص يعني مع شويه شمندر
1: الله.
0: البيتس، فانت قاعد تعطي قيمه غذائيه تزيد الحديد يعني عندك لما تروح تتناول مأكولات مثل هذه. فليش ما نحاول ندخلها نوعا ما، يمكن قد تكون شوي دخيله لكن انت فكر في صحتك
1: وفائدتها.
0: ايوه، وقاعد تدخل كلمه الياف
1: كم
0: يعني.
1: انا اليوم مستمتع بهذا الحوار، انت تعرفته وانت تتكلم وانا اسجل، والله انت لو تشوفه هو يتكلم وانا اسجل نقط، هذه النقط انا عارفتنها
0: ايوه
1: لكن يعني اريدها باذن مولاي سبحانه وتعالى كانه تذكير تذكير. الله
0: أيوه.
1: يعني والله
0: مهم
1: كنا
0: جدا
1: ننسى،
0: الحمد
1: كنا ننسى دكتور، كنا ننسى
0: ايوه صحيح
1: على
0: محتاج
1: زحمة
0: تذكير دائما.
1: زحمة. بالله عليك انت قائم بهذا الموضوع؟ صحيح والله.
0: انا احاول قدر المستطاع.
1: تيجي الدوام انا شفتك ما شاء الله انت يعني شغول،
0: ايوه
1: تجيب معاك الاكل؟
0: معظم الاوقات ايوه اجيب
1: بارك الله فيك،
0: ايوه
1: بيض الله
0: يعني
1: وجهك،
0: انا اسهل لي
1: تعمله
0: مثلا
1: بطريقه ويعملوا لك اياه في البيت وتجيبه معاك فيست.
0: تقريبا ايوه،
1: بيض الله.
0: ومرات بس اجيب الفواكه بنفسي يعني كذاك في كيسه واجي اتناولها يعني
1: هو انا اقول لكم ترى
0: مكسر.
1: بشرته ما احلاها يعني، هو اصلا والاسنان وما اعرف ايش هذيل ما تغذي، انا عيني تطيح عليهم ما شاء الله. لا لا ما شاء الله ما شاء الله عليكم. دائما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، واتوقعك انت ما شاء الله مستفيد من هذا العام. اللهم امين. خلصنا السناكس وحددت بإذن الله سبحانه وتعالى أنها تكون وجبة خفيفة لكنها تشبع وتمد بالطاقة الضرورية وتكون طبعا مكملة للوجبات الأخرى.
0: نعم.
1: الغداء احنا نحب العيوش.
0: ايوه بالضبط، وما نمنع العيوش.
1: بالضبط بالضبط.
0: أيوة.
1: يوميا يوميا العيش
0: ممكن حتى تاكل يومين اذا بغيت،
1: بس
0: لكن
1: الكمية
0: اتقيد بالكمية. واذا
1: ما
0: انت
1: صح نعود.
0: ايوه للاسف
1: كف
0: لا،
1: اليد
0: يمكن تقريبا كف اليد ايوه انا اقول، لان
1: كف كذاك
0: توزعها يعني هو نتخيل هذا الصحن ربع الصحن يكون رز، يمكن بشويه اكثر من كفه اليد. وطبعا هذا تكون يعني بعد ما تكون مطبوخه، ما نكون يعني بس اخذ الكميه هذه واطبخها راح تطلع بعدين اضعاف واضعاف اللي انا متوقع انه. فربع الصحن يكون رز اذا امكن. للاسف انا ما شفت ناس كثار هنا يتناولوا الرز الاسمر، يمكن بحجه انه ياخذ له وقت اطول للطبخ.
1: هو
0: لكن
1: افيد الرز الاسمر؟ هو افيد؟
0: هو من ناحيه افيد نعم.
1: وفي نقطه بعد، انا امس ابني ايش يقول لي؟ يقول لي ماما ليش العيش احنا سميه العيش اللي ناكله في صور، الحبه اللي تجيبوها في صور افضل من الحبه اللي تجيبوها في مسقط؟ هل بالفعل الحبه حبه العيش حبه الرز تختلف؟ واذا اختلفت بسبب شركات، هل القيمة الغذائية تختلف ولا هي نفسها؟
0: هي نفسها ما فرقت كثير، لأن هو كربوهيدرات في نهاية الأمر يعني.
1: أنت بس تنظر له من ناحية
0: من ناحية غذائية، لكن
1: الله.
0: هو الطعم يمكن أوكي، يمكن الطعم قد يختلف. أنا ما
1: بس كله مثل بعض.
0: أيوه
1: كما الماي
0: أيوه.
1: كما الماي سبحان الله. نعم
0: صحيح.
1: نعم نعم
0: صحيح
1: سبحان الله.
0: ويمكن ويعتمد على من وين مستورد بالضبط، هو محلي ولا من هنا يعني ما.
1: نعم.
0: يمكن هو هذا اللي مسوي الاختلافات شوي. فربع الصحن يكون رز، نص الصحن يكون السلطة الخضار، خضار مطبوخة أو سلطة أو تمزجي من الاثنين مع بعض.
1: نعم.
0: الخضار ممكن تكون مغلية، ممكن تكون مخلوطة مع مرق.
1: نعم.
0: إنزين وعندك
1: أو تكون رو.
0: أيوة.
1: طازجة.
0: وتكون طازجة
1: بس مغسولة نظيفة.
0: Of course. هذا يعني شيء مهم جدا. زين خاصة في الناس اللي قاسة تشكك عشان معظم الخضار مرشوش بأدوية ومبيدات حشرية أيوة. فنحن ليش قاسين نغسل الخضار والفواكه؟ لهذا السبب، واحدة من

0: اغراض هذه. انا ما ادافع يعني عن استخدام المبيدات للحشر وكذاك، لكن حسب علمي انا انزين في اشتراطات واضحه لاستخدامها
1: واضح.
0: وفي
1: واحنا ما شاء
0: جرعتها.
1: الله يعني هنا الجهات المختصه سواء بلديه وغيرها وغيرها وغير قائمه باذن الله
0: فيا
1: سبحانه
0: ريت انه
1: وتعالى
0: ما حد يروح يشكك في الناس يعني من هذا
1: عشان ما
0: الجانب.
1: يكرههم
0: ايوه
1: الحياه.
0: بالضبط
1: بارك
0: بالضبط.
1: الله فيك. والله اتفق باذن الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبه للغداء.
0: ايوه
1: بعدين بسالك عن الامائه. انسي، خلصنا الغداء باذن الله سبحانه وتعالى، طبعا على اساس باذن مولاي سبحانه وتعالى انه 6 وجبات، فتخلي ما بين وجبه ووجبه 4 ساعات، صح؟ لان انا حسبتها 6 في 4 24،
0: تقريبا كذا.
1: الله يرضى عنك. زين، خلصنا الله يحفظك. الغداء تجي اللي ما بين الغداء والمغرب، ايش ياكلوا؟
0: ممكن ايضا مره ثانيه نكرر سالفه الفواكه.
1: لازم فواكه عندك تو. احنا باذن الله طبعا اذا اعتبرت باذن الله سبحانه وتعالى ان الرطب والتمر من الفواكه هذا شيء ثاني،
0: ايوه نعم.
1: لكن اخوي يعني في ناس ترى تحب تاكل شويه سيويا، تحب تعرف هذه الوجبات نفس الشيء الروح تبيها، يعني
0: ايوه بالضبط.
1: البسكيتس،
0: ايوه
1: يعني ندخل هذه الاشياء.
0: لا ممتاز. نقطة جميلة جدا. زين، وما يمنع اطلاقا، ما يمنع اطلاقا اني انا انوع زين واحط مأكولات اخرى اذا بغيت اكل، بس يعني كقاعدة اساسية لما اروح اتبضع واتشرى زين في على الوجبة العصرية ممكن انا اكل هذه المأكولات. انا بس احاول قدر المستطاع اني اشوف دائما اللي هو ما في سكريات اضافية. يمكن هو زين اني اقرا المقادير، واخصائي التغذيه لعب دور كبير في التثقيف والتوعيه
1: نعم نعم
0: هذه
1: بارك الله فيهم.
0: زين
1: نعم
0: زين فممكن ياكل مكسرات، واذا في حد يعني اعد اي نوع من الحلا في البيت يحاول قدر المستطاع انه يدخل الفواكه فيها، لكن بطريقه يعني انه الشخص لما يتناولها ما بيحس كأنه هو قاس ياكل فواكه، قاس ياكل شيء حلو يعني
1: واضح
0: ديزرت.
1: واضح
0: الحين
1: واضح.
0: في السوشيال ميديا ما شاء الله يعني في وصفات لآيس كريم، في وصفات لكيك، في
1: نعم
0: وصفات لبسكوت
1: وصحية
0: وصحية. أيوة ما قاس تستخدمي سكر إضافي وقاس
1: واضح.
0: تستخدمي مصادر طبيعية، فعشان ما نمل ممكن نأخذ هذه المأكولات. يعني في وصفات صراحة غريبة وعجيبة إن هو حلا زين هو آيس كريم.
1: لكن انجريدينتس باذن الله سبحانه وتعالى صحي. وعلى فكره انا جربتهن ولذيذه
0: أيوة
1: لذيذة، يعني ما إن بقول إنه سبحان الله كذا اكستراكتد وسبحان الله. خلصنا هذه الوجبة، ندخل على وجبة
0: العشاء.
1: العشاء الله
0: أيوة.
1: يرضى عنك. وأنت قلت إنه يعني الجهاز الهضمي قد يتغير بتقدمنا بإذن الله سبحانه وتعالى العمر. العشاء دائما أنتوا تقولوا خفيف.
0: هو لازم يكون خفيف، لأن الذكر في ذاك الوقت يعني هو قبل وقت النوم
1: نعم
0: تقريبا كذاك، فأنا ما أريد أروح أذهب إلى السرير وأنا منتفخ أو
1: والمعدة مرهقة.
0: والمعدة مرهقة كثير.
1: أعترف لك بشيء، أنا أمس ماكل عيش
0: آه ما شاء الله.
1: بالليل يا أخي، اشتهيته
0: يلا ما
1: وشفته.
0: يمنع ما يمنع ما يمنع، إحنا كلنا بشر ترى في
1: يا
0: نهاية الأمر
1: ربي،
0: ما نلوم أنفسنا يعني
1: بس
0: ليش ما...
1: إيش يقولوا الإنجليز، وانس إن بلو مون، مرة
0: أيوه بالضبط بالضبط.
1: مرة.
0: والله
1: نعم
0: اليوم انا معزوم ملكه يعني فراح اسوي نفس.
1: عرسية مع عرسية.
0: ايوه الله المستعان.
1: بس هذا كذاك ان احنا نحيد على، انا اعوذ بالله من كلمة، انا بس انا ماشي على هذا النظام، احيد مره في الاسبوع حقيقه، مره الى مرتين. لو تكرر اكثر اتوقع هذا هو اللي بيأثر وبيتعب الجهاز الهضمي، ولا انا غلطانه؟
0: هو مره واحده في الاسبوع ما فيها شيء اطلاقا زين، وحتى اللي لما احنا نتكلم مع مرضى، ما نقول مرضى، اشخاص مصابون بالسمنه زين ونساعدهم على تخفيف الوزن، نقول لهم من يوم واحد في الاسبوع فرجوا عن نفسكم،
1: سكيب كذا.
0: فرجوا. ايوه فرجوا، حاولوا قدر المستطاع انكم ما تكثروا، لكن فرجوا. انت لما اعطيك كان نظام غذائي مدروس درسناه مع بعض، مش معناته ان يعني يوم واحد في الاسبوع، يعني يوم واحد في الاسبوع ممكن انك تفرج نفسك، ممكن انك تاخذ المأكولات اللي حاب تاكلها، وبعدين اليوم الاخر عاد ارجع على النظام هذا. وايضا اذا مثلا شفت نفسك انحرفت ليومين ثلاثه واربع، نفس الشيء لا تحس بالذنب. يعني الواحد ما يحس بالذنب اطلاقا.
1: نعم
0: زين،
1: واضح بارك الله فيك.
0: هي بس مجرد اني اشجع نفسي وارجع
1: واضح
0: واسال نفسي دائما اسال نفسي انا وش وين اريد اوصل؟
1: بإذن الله
0: أيه.
1: أوصل لصحة وعافية وسلامة وحياة ذات جودة، وبإذن مولاي سبحانه وتعالى نتوقع الركن الأساسي بإذن مولاي سبحانه وتعالى للوصول لهذا الهدف، الغذاء الصحي مثل ما قال الأخوي وزميلي أخصائي التغذية علاجية شبيب. وقليلا مستمر خير من كثير متقطع.
0: أيوة بالضبط.
1: نعم، إن الواحد بإذن مولاي سبحانه وتعالى يستمر على هذا ما دام بإذن الله سبحانه وتعالى في الحياة. لو استمرينا على هذا النظام بالإضافة للإماءة، بسألك عن الإماءة وشرب المنبهات. تعرف ما شاء الله يعني تو اللي واصل عمر 65 في الغالب يعني يكون ما شاء الله ما أعطاه ربي من عمر السابق يعني يعني دخل في العمل وخلص وكذا، فواجد أشوف الحين ما شاء الله على القعدات وعلى الكافيهات وعلى وعلى وعلى. أبيك تكلمنا الله يحفظك على شرب المنبهات لهذه الفئة العمرية الله يرضى عنك، وكذلك كمية السوائل المفروض هو يشربها أو هي، وكيف توزع على الوجبات الستة.
0: زين، ناخذ المنبهات اول شيء. المنبهات وخاصه يعني في هذا السن يمكن البعض قد يكون عنده شويه اضطرابات في النوم، زين، فاذا يعني هو بيعتمد من شخص لاخر في ذيك الفتره، اذا كان عنده يعني فعلا اضطرابات في النوم، زين، يحاول انه يتفادى المنبهات قد مستطاع، الشاي والقهوه.
1: نعم.
0: ويشوف على كم يوم كذا، اذا تعدل النوم عنده فيمكن بس المنبهات يحتاج انه يحد منها عاد بعدين لما يروح يرجع يتناولها. هذا اول شيء. والشيء الثاني، الفتره اللي هو يتناول فيها المنبهات الشاي والقهوه خليها فتره النهار، وقبل وتكون يفضل ان تكون قبل الساعه 12 الظهر.
1: نعم.
0: زين، بعد الساعه 12 الظهر احاول قدر المستطاع ما اشرب منبهات. زين،
1: لان هي تشتغل على مدى ساعات.
0: أيوة.
1: حقيقه، وهذا يؤثر على الدماغ صراحه، ونسال الله سبحانه.
0: وفي البعض، زين، يعني حتى كلمني انا، يعني هو ما اخصائي تغذيه ولا انه يعني عامل صحي، يمكن يقول هذا عامل نفسي في نهايه الامر، يعني يمكن قد يكون يمكن قد يكون يمكن. ما يمكن. وارد يمكن. وارد يمكن. انا ما اقدر كانت سبيو ذات. وايضا بالنسبة للسوائل، بالنسبة لكمية، ما مثل ما قلنا إنه
1: ماذا تقصد الله يحفظك بالسوائل؟ هل هو بإذن الله سبحانه؟ أنتوا دائما تقولوا الماء ثم الماء ثم الماء. أيه. لكنه في بعضهم يقول لك لا، اشرب العصائر واشرب واشرب واشرب. فهل تعتبر الله يحفظك يعني لما كمية الماء اللي تريده لما تحسبه للشخص المسن مثلا اللي فوق 65 إنه الماء العادي، ولا حتى لو أخذ العصائر هذا تعتبر من ضمن الكمية؟
0: أيوة نعم، أريد أوضحها هذه.
1: نعم.
0: إنزين، الماء، إنزين، يعني إحنا ننصح بشرب السوائل، ومن ضمنها بعض الفواكه اللي فيها نسبة سوائل عالية، وأيضا نفس الشيء العصائر. فأنا مش أقول مثلا إذا أنا نصحت بلترين في اليوم بشكل عام، يعني هل هذا معناته أن العصير من ضمنه؟ نعم، هو من ضمنه. العصائر من ضمنه إذا كان رح يشرب عصائر. طيب، في بعض الفواكه مثل البطيخ.
1: نعم.
0: نسبة الماء في عالية.
1: عالية.
0: طيب، فيعني هذه الترين في اليوم هي يعني نصيحة بشكل عام. في نقطة بغيت أنبه فيها أنا، لأني أنا سابقا يعني كان اختصاصي مع أمراض الكلى.
1: نعم.
0: إذا تذكري. زين، ففي بعض الفئات، وهذه هذيك الفئة بالذات، الحين السوائل لازم نحددها إحنا مع الطبيب، لأن إيش اللي يصير بعد الله يعزكم التبول عنده ضعيف، انزين، فبيحتاج يحد من كميه السوائل، لانه يشرب سوائل اكثر من اللزوم قد تتجمع في الرئه وفي في بعض اعضاء الجسم،
1: اطراف
0: الاطراف
1: الفرعيه. نعم.
0: فالنوم عنده راح يضطرب، الالام راح تزيد.
1: واضح.
0: فهذه الفئات بالذات، فيمكن قد يكون في ذيك الفتره في البعض للاسف يمكن يكون عنده قصور في الكلى او فشل كلوي، فهذه ارشاداتهم لازم تكون يعني تسلط ان نحد من كميه السوائل، بس نحدد له، تعرفي، لان الاغلب محتاج انه يوعى، وايضا نحتاج نحدد له الكميه، يعني نوريه بالضبط شو قصدنا احنا ب 200 مللتر او 250 مللتر وكم مره في اليوم.
1: بارك الله فيك. اذا باذن الله سبحانه وتعالى هذا مجمل النصائح الإرشادية التوعوية للي عمره من 65 وبإذن الله سبحانه وتعالى فوق، اللي ليس الذي لا يعاني من أمراض. هذا هو الأكل، توزيع الأكل بإذن الله سبحانه وتعالى، المكونات الأساسية للأكل، وكذلك الإماءة. طيب أخوي أخصائي التغذية العلاجية شبيب، في من فترة طالعات الترندات المكملات والمكملات والفيتامينات والفيتامينات، ويلا هاتك إنتاج شركات لهذه الفئة العمرية اللي بإذن الله سبحانه اللي ما يعاني من أي أمراض، اللي ملتزمين بهذا الغذاء، هل يحتاجوا أن يأخذوا مكملات ولا لا؟ مكملات، فيتامينات وغيرها وغيرها.
0: هو من منظور تغذوي مثل ما قلت أنا، أن في بعض الوظائف الفيزيولوجية تقل هذيك الفترة، وبعض الفيتامينات قد ما يمتصها مثل ما كان يمتصها سابقا، فيمكن يحتاج بعض المكملات هذه. يعني هو بشكل عام، بشكل عام يعني حتى مكمل اللي هو على شكل أقراص مالتي فيتامين ومالتي مينرال يأخذها مرة في اليوم فهذيك الفترة يعني ما راح تضر، راح تساعده يعني بتكون يعني كمكمل. نحن قلنا مكمل هنا مش يعتمد عليه يعني اعتماد كلي أو يعتمد عليه بشكل
1: وهي كثير. بإذن الله سبحانه وتعالى الجهاز الهضمي ربي سبحانه وتعالى يعني أي. خلقنا أنه يأخذ اللي يحتاجه الباقي أي. يتخلص أي. منه
0: بالضبط.
1: جزاك الله خير
0: الله،
1: وأنا كثير حقيقة فخورة فيك. طيب نتكلم بإذن مولاي سبحانه وتعالى لحظة بعدني قبل أن أدخل بالمسن اللي عنده أمراض الرياضة
0: أيوه.
1: يعني أنت بإذن الله تكلم على ذراعين، ذراع الغذاء بإذن الله والتغذية، والذراع الآخر اللي هو الرياضة. نعم
0: طيب الحين الرياضة طبعا مهمة لجميع الفئات العمرية، وهذه الفئة العمرية بالذات أولا يمكن أنا طبعا أحط في عين الاعتبار أن في البعض يمكن قد ما يقدر يمشي مثل ما كان يقدر يمشي سابقا.
1: نعم.
0: أو يمكن عنده مضاعفات تعرقل عليه انه يعني يتمرن رياضه سليمه يعني مثل غيره، فيمكن بيحتاج لتقييم من اخصائي علاج طبيعي. ولكن وحتى مره ثانيه مع انتشار السوشيال ميديا يعني في تمارين رياضيه ممكن حتى يسويها هو جالس في
1: نعم.
0: في الكرسي اللي هو فيه، واغلب الدراسات تقول انه هو راح تعطي نفس نتيجه انه هو يمشي. هو الرياضه طبعا مهمه انزين
1: نعم.
0: لانها راح تحرك القلب وراح تحرك الجهاز الهضمي وراح تصفي الدماغ ايضا. طيب فانا مهم
1: فهي الروتين اليومي الرياضه مع الغذاء الصحي باذن الله سبحانه وتعالى.
0: نعم نعم.
1: الوقت باقي لنا يمكن 10 دقائق، الساعه راحت. ندخل اخوي وزميلي شبيب نتكلم المشاكل العاديه، ما نتكلم يعني عن الأمراض العميقة، المشاكل اللي تكون يصاب بها المسن بسبب التقدم بالعمر وتأثير الغذاء عليها أو هي تأثيرها على تغذية المسن. بمعنى يعني إذا كان المسن مثلا يعني ما يتحرك مثلا إيش النصائح التغذوية؟
0: ما يتحرك يعني ما يسوي أي رياضة ولا يتحرك
1: نعم،
0: ولا شيء.
1: نعم.
0: ممكن يبدأ بالتدريج.
1: نعم. زين. على أساس أنت هنا الحذر من الوزن.
0: أيوة نعم.
1: فهل يتغير عندك النظام اللي هو يأخذ مثلا تقول له لا تأكل حلويات، لا تكثر من الحلويات، تكثر من النشويات كذاك ولا كيف؟
0: أيوة. كمنظوري كأخصائي تغذية نسوي نعم. تقييم شامل أول شيء ونشوف على إيش هو يتناول وإيش المأكولات هو اللي يحب يتناولها.
1: نعم.
0: طيب لأن إحنا أنا اللي أعرفه أنا كأخصائي تغذية علاجية إنزين إن إحنا ما نمنع إطلاقا. إنزين إحنا نعدل، نحاول قدر المستطاع نعدل في نظام الشخص ونشرح له بتفاصيل يعني إيش الهدف من هذا التغيير، شو راح يسوي لك، ونعطي بعض المقترحات.
1: نعم.
0: شو رأيك إنه مثلا خلينا نقول مثلا من
1: بدل عن هذا بنعطيك هذا
0: أيه. أو بدل ما تتاكل هذه الكمية كل هذه الكمية خليها نص الكمية هذه المرة.
1: نعم.
0: مثلا على سبيل المثال إذا أنت من النوع اللي يحب المشروبات الغازية مثلا ليش ما تحاول أن تأخذ نص الكمية هذا الأسبوع والأسبوع القادم امتنع عنها.
1: الله أكبر.
0: أو مثلا يعني بدل المشروب الغازي شو رأيك أنك تأخذ الماء الفوار.
1: الله زي في نقطة الله يحفظك دكتور أخوي شبيب أنه بإذن الله سبحانه وتعالى المياه الغازية المشروبات الغازية
0: أيوة نعم.
1: نعم دون ذكر شركة يا أخي إيش الفرق ما بين اللي زيرو شوغر يعني هل هي صح وإيش الفرق بينهم؟ وفي بعض من الشركة المؤسسة تقولك لا هذا خطر أخطر من إنك تأخذ المشروب الغازي بالسكر.
0: عشان نشرح النقطة هذه.
1: نعم.
0: المشروب الغازي اللي مكتوب عليه خالي من السكر والمشروب اللي هو مشروب الغازي اللي هو فيه سكر يعني طبيعي السكر مكرر يعني العلبة من المشروب الغازي العادي في ما يقارب 140 سعر حرارية.
1: نعم.
0: بينما المشروب الغازي اللي هو خالي من السكر في تقريبا ولو انه مكتوب يعني صفر سعر حرارة صفر هو فيه خمس سعرات هي ما تتذكر يعني. انزين المشروب الغازي اللي ما فيه سكر مسوي له سكر اصطناعي. طيب الحين هل معناته انه المشروب الغازي اللي خالي من السكر أصح عن المشروب الغازي
1: اللي فيه سكر.
0: الحين هو من ناحية السكر، وإذا كان يعني شخص عنده سكري بصرف النظر عن مهما كان يعني إنزين، وكان من ضمن نظامه إنه بس يحافظ على توازن السكر إنزين، ممكن يأخذ المشروب الغازي هذا بس ما يخليها كعادة. طيب أنا ما أريد أقول إنه هو صحي، لأنه أيضا في نفس الوقت المشروبات الغازية اللي خالية من السكر لكن فيها سكر اللي هو السكر الصناعي يمكن تخلي يعني هي تلعب على الشهية نوعا ما، ففي البعض قد يفرط فيها. الحين هنا الخطر بالنسبة للأشخاص اللي هم فوق 65، لأنهم أكثر عرضة هم
1: الأمراض المزمنة، الله يحفظك،
0: اللي هو الأمراض العظام أوستيوبروسيس يعني هشاشة العظام. فأنا جالس أضر بصرف النظر عن المشروب الغازي خالي من السكر أو في سكر، هو فيه الفوسفات هذا قاعد تأثر على العظام، وفي البعض في هذاك السن اوريدي هم عندهم اضطرابات في العظام.
1: نعم.
0: فالخلاصة هنا انزين، ما شرط انه يكون علبة المشروب الغازي اللي ما فيها سكر اصح عنها، يعني ما اريد انقل هذه الفكرة اطلاقا. هو افضل انك يعني تمتنع عن المشروبات الغازية اللي فيها سكريات، لكن اذا كنت يعني حاب انك تشرب مشروب غازي بدون السكر ممكن على فترات، لكن ما تخليها عادة، وخاصة في ذيك الفترة أنا أفضل أنك تشرب ماي فوار يعني أو سبرينغ ووتر.
1: أيوة، ويكون فيه ليمون ويعطيك هذاك الإحساس أنك أنت تشرب يعني مياه غازية. في نقطة الله يحفظك بعد أخوي شبيب، أنه في حالة أنه كبير السن وعنده أمراض مزمنة، وأخص بالذكر أنه الكوليسترول والضغط، ارتفاع ضغط الدم والسكري، وطبعا هذه مثل ما يقولوا داء العصر، والحمد لله على ذلك. احنا هنا على أساس الوقت ما بيسعفنا الله يحفظك، لكن نصيحتك أنت كرئيس قسمته ومسؤول في هذا الجانب، دور الأخصائي التغذية العلاجية موجودين الله يحفظهم، متوزعين، دورهم قائم وجبار. أنت إيش رسالتك للناس اللي المريض السكر والأمراض هذه اللي ذكرتها لهذه الفئة العمرية، أنه يلتزم كلامهم، لأنه هذا بيكون من الفريق المعالج للحالة ككل.
0: أيوة نعم، طبعا مهم جدا في هذا السن أني ألتزم بنظام غذائي متوازن، وهذا يعني قلته دائما. وأيضا رسالتي لهم إنزين للجماعة العامة يعني أنه ألتزم بأني إذا كان الطبيب يعني حولني لأخصائي التغذية مش أهمل هذا الشيء إطلاقا.
1: واضح.
0: إنزين أنا يعني دورهم صراحة فعال في هذا الجانب، أنا لازم أقيمهم من جميع النواحي. أنا أخصائي تغذية أيضا يشوف على الفحوصات المخبرية، يشوف على الأعراض اللي في الجسم الشخص هذا، يسأله عن عادات الغذاء، يدخل في كل التفاصيل، ولو أنه يمكن العامة قد ما يعجبه حد يروح يسألها يعني أسئلة كثيرة من هذا الجانب ويمله يعني، بس هي مهمة جدا إنزين، على أساس إني أعطي أنا الإرشادات اللي هي مناسبة لهذاك الشخص نفسه. أنا الأخصائي التغذية ما مهمته إنه يعطي إرشادات عامة أو أعمدة أقلام فقط.
1: واضح.
0: أخصائي التغذية إنزين يدخل في تفاصيل كثيرة، يعطي خطة غذائية، يتحاور يناقش المريض كيف راح يعدها، وهل المريض مستعد أو الشخص المصاب هل مستعد إنه يلتزم بها، ومتى ممكن أتابع مرة ثانية. لازم تكون في خطة متابعة أيضا، وهذا أخصائي التغذية مع الطبيب إذا كان يصرف بعض الأدوية، فأخصائي التغذية لازم يكون ملم بهذا الشيء على أساس الاحتدام بين الغذاء والدواء.
1: واضح، بارك الله فيك، يعني كلام علمي صحيح موزون، وبارك الله فيكم جميعا. في موضوع كمان بتغذية المسن أو أنه اللي في عمره من 65 وفوق، دائما بعض من الوجبات الموسمية الشعبية هذه احنا نستلذها، عارف، وقد اللي يوصل هذا العمر انه هو يربطها في مناسبات، عاش مع الاهل وغيره. احنا ما نتكلم فقط على موسم الصيف، تود باذن الله سبحانه وتعالى بنتغير المواسم والفصول تتغير باذن الله سبحانه وتعالى بطولة عمر للي يسمعنا. لما احنا حطينا المنيو اللي ذكرناه في بداية الحلقة، هل هذا يكون يستمر عليه ام انه تتغير هذه المنيوات، يعني الوجبات هذه الوصفات ما بين فصل وفصل؟
0: ما بتكون في تغييرات كثيرة
1: يعني على أساس أساسية.
0: أيوة، لأن أنا مثل ما قلت زين البشر يحب ينوعه يعني بشكل عام، حتى بما أنك ذكرت النقطة هذه يعني.
1: نعم.
0: حتى لما في بعض المرضى لما أعطيناهم خطة غذائية مكتوبة انزين بيقول هل انا راح التزم به هذه كل يوم؟ يعني راح امل في نهايه الامر. نفس الشيء الشخص اللي هو فوق ال 65. نحن بس يعني هذه الخطط الغذائيه والمنيو هذا اللي سويناه هو بس مجرد ارشاد، يعني طريقه ايصال المعلومه
1: استرشادي.
0: ايوه
1: وجبات، جدول وجبات استرشادي وتبني عليه.
0: وعاد تبني عليها بالضبط. ايوه وبعدين كل مره تقدر تنوع فيها. حاب انك استلذيت شيء انحرف شويه على المسار مره واحده في العمر، ما فيها شيء يعني ما راح تضرك اطلاقا.
1: واضح، بارك الله فيك. واضح. يعني انا اقول لكم على شيء اخوي، من عاداتي باذن الله سبحانه وتعالى انه كل فتره وفتره اقيم المنظومه الغذائيه مالي. انا اسميها منظومه حقيقه، انه ايش اكل وايش كان ريوقي وكميه، هل كثرت. تعرف فترات تكون يعني التزامات كثيره والجسد يتعب، فللاسف يعني نلجا المنبهات قد يكون يعني ما هي بصح، قد تكون نفسيا كما ذكرت انه هي اللي تعطينا الطاقه والانتباه وهذا وهذا. فبين فتره وفتره حقيقه اخوي اقعد اقيم، هل انا اسرفت مثلا في استهلاك المنبهات الكوفي، هل انه مثلا اكلي كان ما هو بصحي، هل انه ما كنت انام كويس. فتوقع هذه حلوه الواحد بين فتره وفتره يجلس لك مع نفسه، ان اللي في عمر 65 تو يعتبر يعني بعدهم شباب، بعدهم باذن الله سبحانه وتعالى يعني مثقفين متعلمين. فبين فتره وفتره حلو الواحد يقعد يقيم انه والله تصدق اخوي انه قد تكون الوجبه اللي انت وصفتها، الوجبات المنيو كامل، هو الشخص هذاك ياكله شويه مثل ما ذكرت، يباله تصليح كذا.
0: أيوة
1: ادجستمنت.
0: أيوة يعني ايوه اكيد اكيد. وصراحة أنا أحييش يعني على هذه الجهود الطيبة، وأعتقد أنه هو الجميع يحتاج، أنه خاصة إذا هو حس في الآونة الأخيرة أنه عنده ألام في يعني في المعدة، ولا عنده اضطرابات في النوم أو خمول بشكل عام، يعني ما مثل أول. فهل أسأل نفسي أنا، هل أنا جالس أكل فواكه كفاية؟ او يمكن ما قاس اكل فواكه اطلاقا. نشوف هذه اليومين او الاسابيع اللي طافت انا ما اكلت من الفواكه، جلس بس كله اكل كل حلويات. طيب ليش ما اراجع نفسي وارجع اكل واشوف الفواكه اللي انا احبها يعني فعلا، واشوف هل راح تتحسن يعني حالتي ولا لا؟
1: بارك الله فيك. وفي نقطه بعد سبحان الله كمان ظاهر ترند تو من فترة، هو إن في بعض اللي عانوا الله يحفظهم من زيادة وزن أو سمنة، يقول لك أنا بروح أفحص يمكن أنا عندي حساسية من مغذيات معينة، هي هذه عاملت لي هذا الإحساس من التخمة وغيرها وغيرها. أيه. رأيك في هذا الجانب؟
0: يعني ممكن هو يسوي،
1: قد تكون صحيحة،
0: قد تكون صحيحة، لكن ما شرط. أنا السمنة لها عوامل بيئية وعوامل جينية، لكن يمكن بنسبة 10% تقريبا كذا.
1: نعم.
0: البيئية 90%. أنا لازم أراجع الجميع العوامل اللي هي أدت بيني إلى السمنة. غذائي واحدة.
1: نعم.
0: منها.
1: نعم.
0: الحركة، مقدار الحركة اللي أسويها، يعني هل يمكن أيوه والنوم طبعا يعني بالعكس، والتوتر، هل أنا متوتر كثير، هل أنا أضغط نفسي واقف في العمل. يمكن الواحد لما يضغط على نفسه كثير في العمل يلجأ يعني يأكل أشياء غير صحية. فأراجع نفسي من هذه الجوانب كلها، ما يمنع أني أسوي فحص. يمكن قد يكون حساسية من مأكولات معينة، وعلى طار الحساسية البعض يمكن قد يكون عنده حساسية من الجلوتين، لكن هذه نسبة بسيطة جدا يعني
1: بإذن الله. نسأل الله السلامة. ولا ضرر ولا ضرار. الغذاء حلو بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، لكن كمان الإفراط فيه أو به أنا أتوقعها بإذن الله سبحانه وتعالى ما هو بطيب. أخوي وزميلي أخصائي التغذية العلاجية شبيب بن سعيد الكلباني، رئيس قسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج وزارة الصحة، لك كل المحبة، كل التقدير وكل الاحترام.
0: جزاكم الله خير، شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله الجميع يكون مستفيد يعني.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان، نبدأها بقراءة العناوين. مؤتمر طبي في مسقط يبحث تعزيز التبادل العلمي ودعم التطوير المهني في مجال الطب النفسي. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري. التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان. بمشاركة نخبة من الأطباء النفسيين والخبراء المتخصصين من داخل سلطنة عمان وخارجها، افتتحت اليوم بمسقط أعمال المؤتمر الدولي الأول للرابطة العمانية للطب النفسي. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التبادل العلمي ودعم التطوير المهني وتسليط الضوء على أحدث الممارسات المبنية على الدليل العلمي في مجال الطب النفسي، كما يمثل المؤتمر محطة مهمة في مسيرة تطوير خدمات الصحة النفسية في سلطنة عمان، ويجسد التزام الرابطة ببناء منصة علمية تجمع الخبرات الوطنية والدولية وتدعم الممارسات المبنية على الدليل العلمي وتعزز البحث والتعليم والتدريب في مجال الطب النفسي. رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي. ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة تقارب 9% على أساس سنوي ليبلغ 32 مليارا و197 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية. 32 مليارا و197 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قارب 9% على أساس سنوي وبتدفقات استثمارية تجاوزت مليارين و567 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 25 مليارا و888 مليونا و900 ألف ريال عماني، بنمو بلغ 9.5%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية في هذا النشاط مليارين و200 و37 مليونا و800 ألف ريال عماني. وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت مليارين و870 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بنحو 5.5%، وبتدفقات استثمارية بلغت 146 مليونا و700 ألف ريال عماني. وجاء قطاع الوساطة المالية ثالثا بقيمة بلغت أكثر من مليار و565 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بأكثر من 9%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية 137 مليونا و700 ألف ريال عماني. وعلى صعيد الدول المستثمرة، حافظت المملكة المتحدة على صدارتها في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت استثماراتها 16 مليارا و884 مليونا ونصف المليون ريال عماني، مسجلة نموا قارب 10%. كما ارتفعت الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية 10% لتبلغ 8 مليارات و695 مليونا و600 ألف ريال عماني. أما دولة الكويت فارتفعت استثماراتها بأكثر من 4% لتتجاوز مليارا و444 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت استثمارات الصين بأكثر من 9% لتتجاوز 900 مليون ريال عماني. ارتفع إجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية في سلطنة عمان خلال العام الماضي بنسبة 89.9% ليصل إلى نحو 1.2 مليار ريال عماني. وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيس بالصناديق الاستثمارية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في رؤوس أموالها بنسبة 125.4% لتبلغ 993.700 مليون ريال عماني. وفي المقابل واصلت الصناديق العقارية تحقيق نمو مستقر، حيث ارتفعت رؤوس أموالها بنسبة 7.4% لتصل إلى نحو 203.900 مليون ريال عماني. وعلى صعيد صافي الأصول ارتفع إجمالي الأصول المنسوبة لحملة الوحدات في الصناديق العقارية والاستثمارية بنسبة 71.9%، فيما سجلت الصناديق الاستثمارية نموا قويا في صافي الأصول بنسبة 94.6%. بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة لدى كريدت عمان بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 107 ملايين ريال عماني بنسبة نمو قدرها 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة داخل سلطنة عمان نحو 52.6 مليون ريال عماني مسجلا نسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل بلغت قيمة الصادرات العمانية المؤمنة نحو 54.4 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضا بنسبة 4%. ارتفع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان بنهاية مايو الماضي بأكثر من 9% إلى حوالي 9.8 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من وحدات قطاع الصيرفة الإسلامية 10.5% ليبلغ حوالي 7.9 مليار ريال عماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 11%. انخفض المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع. كما انخفض إجمالي قيمة التداول بنحو 45% ليبلغ 137.53 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت القيمة السوقية 38 مليار ريال عماني.
1: انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط قاد المؤشر العام للتراجع بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع، ويغلق عند مستوى 7480 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. عادل وليد نصر مدير الوساطة بالشركة المتحدة للأوراق المالية:
2: شهد أداء البورصة تذبذبا بسبب تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتجدد الضغوطات، مما انعكس سلبا على بورصة مسقط التي شهدت انخفاضات قاربت 1.5% إلى 2% مدفوعة بتخارج عدد من المؤسسات الأجنبية والخليجية من البورصة. طبعا الضغط شمل معظم القطاعات: القطاع الصناعي، قطاع الخدمات، القطاع المصرفي.
1: وشهد إجمالي قيمة التداول انخفاضا بنحو 45% ليبلغ 137.53 مليون ريال عماني بعد تداول أكثر من 470 مليون سهم من خلال أكثر من 41,000 صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا لتقارب 38 مليار و48 مليون ريال عماني.
2: معظم الأسواق الخليجية شهدت تذبذبا نظرا لتأثرها بنفس الظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، فبالتالي الضغوطات المبيعات الأجنبية شملت معظم بورصات الخليج خلال الأسبوع الماضي. أسعار النفط حتى اليوم ما زالت مستقرة عن مستويات الـ 84 إلى 85 دولار، أسعار جيدة جدا، لكن نؤكد أنه تفاقم الظروف الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي للأسواق خلال الفترة الحالية.
1: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بأكثر من 91% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بنسبة 16%، كما تصدر سهم بنك صحارى الدولي من حيث العدد ب20%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: بدأت بمحافظة شمال الباطنة فعاليات برنامج خبرات العمل الذي تنفذه وزارة التعليم في عدد من مؤسسات القطاع الخاص بمشاركة طلبة الصف الحادي عشر. ويعد البرنامج مبادرة تربوية وتنموية تهدف إلى ربط الجوانب النظرية للتعليم المدرسي بالتطبيق العملي داخل المؤسسات والشركات العاملة في سوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لخوض تجارب تدريبية مباشرة والتعرف على طبيعة بيئات العمل وآليات الأداء المهني. ختاما لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه الأخبار. مؤتمر طبي في مسقط يبحث تعزيز التبادل العلمي ودعم التطوير المهني في مجال الطب النفسي. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري. قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان أخبار عمان. هذه تحيات الزملاء. في التحرير كان معكم الزميل يعقوب بن سيف الهشامي. نفذ أخبار عمان على الهواء الزميل محسن بن سيف الحقاني. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: المستكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحية لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع معي ضيف لا يمكن تجاوزه حينما نقرأ في العمارة العمانية، لأنها وضعت أهم مرجع وأهم مصدر للباحثين وللطلبة وحتى لمن يحاول التعرف على العمارة العمانية، كتاب العمارة في عمان. فيسرني ويشرفني أن أحاور مؤلفة هذا الكتاب الدكتورة سلمى بنت سمر الدملوجي. طبعا هذا الكتاب قدم له في افتتاحيته جلالة الملك تشارلز الثاني ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ودول الكومنولث، وحينما كان آنذاك أميرا لويلز، وقال إن يعني هنأ الدكتورة دملوجي على كتابها، ووصفه بأنه يعرفنا بالعمارة العمانية التي وصفها بأنها عمارة جميلة. طبعا الدكتورة سلمى سمر الدملوجي هي حاليا أكاديمية بدرجة بروفيسور، ويعني في كرسي بن لادن للعمارة بالجامعة الأمريكية في بيروت، وهي طبعا تخرجت بدرجة العمارة من واحدة من أعرق المدارس المعمارية في العالم، اللي هي معروفة بمدرسة الAA الأركيتكتشرال أسوسيشن في لندن. وبعد تخرجها بدرجة البكالوريوس واصلت دراستها العليا للحصول على مؤهل الدكتوراه من الكلية الملكية للفنون في لندن في سنة 87. المميز في مسيرة البروفيسورة سلمى الدملوجي أنها يعني عملت مع كبار المعماريين مثل المعماري المصري حسن فتحي، وطبعا تنقلت ما بين الدول العربية، لديها يعني هناك كتاب عن اليمن ومبادرة أيضا أنشئت في حضرموت، كتبت كتاب آخر عن عمارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعملت مستشارا لوزير الدولة هناك، وكان لها دور أيضا في جامع الشيخ زايد الكبير ومشاريع أخرى في أبوظبي، وكان لسلطنة عمان أيضا نصيب الأسد من هذه التنقلات بين اليمن وبين المغرب. كتبت كتاب العمارة في عمان، وهناك أيضا كتاب آخر منتشر اليوم في الأسواق اللي هو جامع السلطان قابوس الأكبر، لكن لأنه اسمها ما موجود على الغلاف، موجود في الغلاف الداخلي، فهي وثقت الحقيقة للعمارة العمانية وأصبحت اليوم باب ومدخل للعمارة في عمان. فيشرفني ويسرني أن أستضيف قامة معمارية وأكاديمية عريقة في برنامج صوت العمارة. فأهلا وسهلا بك الدكتورة سلمى في إذاعة سلطنة عمان.
2: مرحبا يا هلا، شكرا على الاستضافة، ولو أنه أفعمتني بالمقدمة هذه، ولكن شكرا، يسرني وجودي معكم.
1: ونحن نتشرف بك دكتورة سلمى، وأنا سعيد يعني بهذه الحلقة، لأنه أعزائي المستمعين أثناء ما كنا يعني نحاول الإعداد لهذه الحلقة، دكتورة سلمى أخبرتني بأنه هي بعيدة عن الوسائل الإعلام ومن يحاول يعني التطفل عليها من الإعلاميين، ولكن لما كانت الدعوة من عمان فلم تستطع يعني أن ترفضها وقدرتنا، فكل الشكر والتقدير لك لهذه اللفتة، ونحن نتشرف بهذه الاستضافة. خلينا شوي نرجع إلى بداياتك يعني في العمارة. أنت دكتورة يعني تخرجتي من مدرسة AA، واحدة من أعرق المدارس المعمارية. أريد أعرف بداية عن سبب اختيارك للعمارة وسبب اهتمامك بهذا التخصص كمنطلق للحديث لهذه الحلقة.
2: لأنه إحنا تربينا بالعراق، أنا عراقية، ولو أنه لهجتي العربية أصبحت مخضرمة، يعني فيها لبناني وفيها يمني وفيها عراقي، فهسه رح أحكي عراقي حتى أشوف إذا رح أقدر أظل أحكي عراقي خلال الحلقة ليكون أفضل. المهم إنه إحنا لما كنا في بغداد كان والدي دائما، إحنا أربعة في العائلة بنتين وولدين، كان والدي دائما يقول أنه هو الأفضلية عنده للبنات، وأنه إحنا رح نخلص دراسة الثانوية في العراق وبعدين رح نخرج ندرس في الخارج، والأولاد يهتموا بروحهم، هو ما يعني ما عنده يعني أي قلق عليهم، ولكن ما كان يريد أحد منا يكمل.

0: الحداثة، بس المعماريين اللي درسوا في الخارج ورجعوا للعراق كانوا أول مجموعة من المعماريين العرب في الشرق الأوسط اللي استمدوا من العمارة البغدادية والعمارة العراقية العريقة والأصيلة، باستخدام الجص، باستخدام الأبواب المحفورة، وكان عندنا مجموعة هائلة وغنية من الفنانين، وما زال الحمد لله اللي كانوا يشتغلوا في شتى أنواع الأعمال، إن كان في النحاس إن كان في الخشب، وكان باقي عندنا معلمين يعني متمرسين في صناعة الجص وإلى آخره. فدخلوا كثير يعني، وعلى ذكر المثال أنا ذكرت هذا في كتابي عن حسن فتحي، في عندك كان مكتب الاستشاري العراقي اللي تخرج منه أنا برأيي يعني، وكان له الأثر الكبير على توجهي إني أقرر أدرس عمارة، لأنه كان شغل مكتب الاستشاري العراقي اللي كان مديره رفعت الشادرشي، وكان معه مجموعة من المهندسين مثل معاذ الألوسي وعدة ناس تخرجوا من هناك ودرسوا هناك، يعني ما تستحضرني أساميهم لأن أهلي كانوا أصدقاء مع رفعت وكانوا أصدقاء مع معاذ، فتعرفت عليهم. ولما أنا كنت كثير مهتمة بالرسم، وكان في كذلك أهلي كانوا أصدقاء مع ناس مثل الفنانين، وعرفونا على الفن والرسم من إحنا وصغار يعني، كان كنا دائما نزور معارض الفنون والبينتينجز، وكان عندنا يعني نخبة من الفنانين وما زالوا إلى الآن طبعا، اللي هم مثل محمد غني وضياء العزاوي ورافع الناصري، وطبعا جواد سليم كان صديق لوالدي قبل أن
1: رحمه الله.
0: يتوفى. أيوة، فكان في مجموعة كبيرة من الفنانين، وأنا ما أذكر لك الأسماء، أذكر لك أسماء الناس اللي أصبحوا رفاقي وأصدقائي مثل ضياء ومعاذ الألوسي ورافع الناصري وإسماعيل فتاح وإلى آخره، وعاصرتهم قدرت كذلك، وكانوا أصدقائي صراحة يعني، كنا
1: نعم.
0: أصدقاء بشكل متواصل، نلتقي بعدين في لندن، وفي إسماعيل بعدين انتقل إلى قطر وأجا واشتغل معي في مسجد السلطان زايد، وهو اللي كان مسؤول عن صناعة التيجان مال الأعمدة اللي في المسجد، التيجان الذهبية هذه اللي سواها. فكان في صناعة، وكان في حرفة، وكان في قحطان عوني كذلك اللي عمل مدرسة الجامعة في المستنصرية، في نماذج إلى الآن أنا أعتبرها يعني inspiration أو محط لإلهام المعماريين. وحتى معاذ بالمناسبة هو اللي بنى سفارة الإمارات في مسقط،
1: نعم.
0: وإذا ممكن تشوفها هناك، وهذه كانت من أول البوادر العمارة اللي ممكن نسميها regional architecture، كانت فعلا regional بكل معنى الكلمة. المهم يعني لما تنشأ أنت بمحاط بيتك الألواح لوحات، العفو الألواحات الفنية، وكان في ناس طبعا أقدم، كان في رعيل اللي أقدم اللي أكلمك عنه أنا، اللي كانوا أقرب لعمر أهلي مثل جواد وإلى آخره،
1: هل
0: فايق حسن.
1: نعم.
0: فأنت لما تربى في بيت مليان بينتينجز ولوحات، ومن أنت وعمرك 10 أو 12 أو 13 أو إلى آخره، تنشأ عندك يعني، أنا من دون الباقين من أخوتي كنت مهتمة بالفن، وكنت دائما أرسم وألون وأصور وإلى آخره، وكان عندي هذا الاهتمام.
1: نعم.
0: بس أدركت طبعا، لأنه إحنا لما كنا ندرس بكالوريا كان عندنا علمي وأدبي، هكذا كان النظام، ومع الأسف الناس اللي كانوا يدخلوا في الأدبي هم كانوا الناس غير متفوقين، فكان من الطبيعي أنه أدخل أدرس العلم، الفيزياء والكيمياء وإلى آخره. فلما ردت أروح للجامعة أدركت أنه طالما أنا والدي يعني نبت فينا بذرة أنه إحنا رح نكون إنديبندنت كنسوان، وإحنا مش مثل باغي، كان يقول أنتم مو نسوان مثل باغي.

0: حق النسوان، أريدكم تكونوا independent وأريدكم تكونوا عندكم دارسين وإلى آخره وكذا. طبعاً هذا ما كان شيء غير عادي في العراق، يعني العراق كانوا النساء كلهم مهنيين وعندهم professions، يعني دكاترة وطب وإلى آخره. فكان مجتمع مختلف كلياً عن باقي البلدان العربية بشكل، يعني العفو منك مدى أقلل، بس أنه مصر والعراق كانت متميزة خلال الأربعينات والخمسينات بتاريخ الإمرأة وتحرر الإمرأة وكون الإمرأة جزء من المجتمع، فهذا كان شيء عادي في العراق. فأنا قلت إذا درست رسم حكون فقيرة، فالأفضل أروح أدرس عمارة حتى يصير عندي profession، يعني مهنة أقدر أشتغل فيها. وكنت دائماً أزور مكتب رفعت شادرتشي، وأصبحت صداقة مع معاد، وكان في مجموعة من الموجودين في الاستشاري العراقي، مكتب الاستشاري العراقي مع رفعت شادرتشي، تخرجوا من جامعة AA، فهم اللي كانوا يكلموني عن AA وإلى آخره. فقدمت أبليكيشن للAA ودرست هناك، وهكذا كان.
1: يعني كان اختيار متقصد لدراسة العمارة بناء أولا لميولك الفنية، والوالد أيضا يعني كان بتشجيع منه، وأيضا احتكاكك المباشر مع الرعيل الأول من كبار الفنانين والمعماريين.
0: ذكرتي
1: معاذ الألوسي، يعني في عمان صمم أيضا جامع عبد الرضا سلطان ومشاريع عديدة. هل كان لك تواصل مع يعني المعماري محمد مكية باعتبار أنه
0: كان عندي تواصل بعدين ورا ما رحت لبريطانيا؟ يعني هو لم بنته كانت معي في المدرسة لما كنا أول ما رحت لبغداد، لأنه إحنا في فترة تركنا العراق من لما صارت الثورة سنة 58، والدي كان مع ما يسمى العهد الملكي، أو بعدين ما سمي لاحق العهد البائد، إحنا عشنا مع العهد البائد يعني. فرجعنا إلى بغداد سنة 63 هكذا بعد 4 سنين، وكنا في بيروت أم لبنانية. فلما رجعنا كانت بنت هند معي في المدرسة، بس كانت أكبر مني. أنا محمد مكية صراحة يعني ما كان في علاقة مباشرة بينه، كانوا كل يعرفوا بعض في العراق، يعني مجتمع يعني، وكان والدي يعرفوا لما كانوا لندن إلى آخره، بس ما كان في صداقة بين العائلتين، يعني ما كان في تزاور إلى آخره. فأنا تعرفت على محمد، طبعاً كنت أشوف شغله، كان أكثر شغل هو جامع الشيخ اللي سواه في العراق، أظن إذا أنا مش غلطانة في الاسم، جامع اللي سوى فيه الكونتريبيوشن يعني كانت هائلة وسباقة في يومها، لأن عمل إدخال على العمارة الحديثة في ضمن مبنى إسلامي، بس بشكل حساس جداً، يعني جداً جداً كعمارة. كان في أسلوب معماري مميز في العراق، أسلوب معماري حديث يعني، وجود إدخال الكورتيارد أو الصحن إلى داخل المبنى، وغلق المباني من الخارج، هذا كان موجود. بس كان في حس عند مكتب الاستشاري العراقي أنا كنت أفضله، وعند قحطان عوني وسعيد مظلوم، ومن هذا الرأي. محمد مكية تعرفت عليه لما رحت إلى لندن وأنشأ مركز الكوفة في لندن، وأصبح مثل مكان يجمع الناس للمحاضرات وإلى آخره. وأصبحنا وأجأ إلى الرويال كوليدج أوف آرت لما كنت أعمل الدكتوراه مالتي، وأتذكر أعطى جائزة أو شيء أنا أخذتها، نسيت إيش كانت. مهم، لما رحت إلى عمان، بديت أروح إلى عمان، زادت علاقتي، صارت علاقتي وثيقة ووطيدة معه، صرت أروح أزوره دائما وأقعد معه دائما وأتكلم معه دائما على الشغل اللي سواه في عمان. لأن أكبر مشكلة عندي كانت لما رحت إلى عمان أنه ما كان في أي background material، ما كان في أي وثائق، ما كان في أي كتب، ما كان في أي تاريخ مكتوب عن العمارة، يعني إلا عبر بعض الشخصيات اللي لقيتهم هناك، وأذكره دائما بالخير الشيخ الهنائي بن زاهر الهنائي. نعم. اللي أصبح صديق مقرب إلي، أنا ذكرته في كتابي، اسمح لي الآن، هذه مشكلة الانترفيو بالمباشر أنه الأسماء أحياناً ما تحضرني، بس هو صديق عزيز ورح أجيب لك اسمه بعد شوي. مهم أنه كان هذا كان ركن إلي في عمان، وأصبح شخص يعني علاقتي وثيقة فيه جدا، كان مستشار حينها في وزارة الثقافة، وكان من الناس اللي عنده العلم وما زال عنده العلم طبعا، والله يعطيه الصحة، بموضوع العمارة التقليدية في عمان. يعني أخذني وراواني كيف كان يسوي الصاروج، وكيف كان هو يومها في وزارة الثقافة يشتغل مستشار لترميم المباني التراثية الموجودة هناك. بس عمان أكبر مشكلة كانت عندي أنه يعني ما عندك أي فكرة أو أي علم أو أي تسجيل، حتى الرحالة اللي عمان، بعكس الرحالة اللي راحوا اليمن، كانوا ما كتبوا عن العمارة مع الأسف، والدوكيومنتيشن الوثائق الموجودة نادرة جدا، يعني صحيح. حتى بالبوستكارد، حتى بال يعني البلاد كانت مغلقة قبل ما يجي رحمة الله عليه السلطان قابوس، وما كان في نفس طريقة التدوين اللي كان موجود في اليمن، مع إنه العفو يعني، بس اليمن كذلك كثير كانت أغنى معماريا من الناحية في بناء من عمان، يعني من دون أن يكون هناك أي حساسية.
1: كانت هذه كانت يمكن كان تحدي أمامك دكتورة سلمى،
0: أكبر تحدي،
1: ولكن أنت قمتي ب
0: أكبر تحدي.
1: نعم، قمت بحلحلة هذا التحدي ووضعت كتاب يعني اليوم يعتبر مرجع أساسي في العمارة العمانية، وأيضا كان كتابك الآخر عن محمد مكية وعمله، يعني تصميمه لجامع السلطان قابوس الأكبر، راح نتحدث عن هذا الجانب.
0: هذا غير موضوع، هذا موضوع منفصل، لأنه هو وضع التصميم الأساسي، بس بعدين اللي قاموا بالشغل الحقيقة هم مجموعة كواد، وأنا رحت
1: جلست
0: في عمان سنة كاملة، جلست سنة كاملة، أيوة، اللي هو غودفري هيبس وزينة علاوي اللي هي عراقية،
1: وعباس صانعي أيضا معهم.
0: عباس أيضا، أيوة، بس يعني رحت جلست في عمان فترة سنة كاملة، يعني حتى أكمل الشغل، وكان الكونتكست مختلف، لأنه لما رحت إلى عمان أشتغل على مسجد السلطان قابوس، أجتني الدعوة مباشرة يعني من الديوان، ومن الله يذكره بالخير اللي كان ديوان يومها محسن الشيخ، يعني لما
1: دعوة كان مهندس في المنشآت السلطانية بالفعل،
0: أيوة، لما تجي الدعوة منه هو اللي يرغب أنه أنت تسوي الدوكيومنتيشن، وعندك هذا السبونسرشيب والدعم المعنوي شيء، ويوفر لك ويفتح لك كثير من الأشياء. ولا تنسى أنه أنا كنت على علاقة مباشرة أوريدي بالمعماريين، لأنهما مكتبهم في لندن، وزينة صديقة من أيام الثانوية في العراق، ورحنا إلى نفس المدرسة، وأهلنا أصدقاء ونعرف بعض وإلى آخره، فكان غير نوع علاقة. طبعاً أنا استمديت كثير من المعلومات بالكلام مع ما كان عاد باقي عندكم بنائين إطلاقاً، يعني قليلين كانوا المعالم اللي لقيتهم كلمتهم، والأهم كان الكلام مع الأهالي والكوميونيتيز اللي كنت أشوفها هناك، يعني الناس اللي قدروا يتكلموا معي وإلى آخره. وتعرفت بعدين بحسن الحظ على محسن الشيخ والجماعة في الديوان، وبعدين واهتميت بتوثيق مسجد السلطان قابوس كما تشوف في نهاية الكتاب. بس أنا أستغرب منك تقول أنه الكتاب موجود. أنا لما رحت إلى عمان ما لقيت ولا نسخة من كتابي بالمناسبة.
1: بالعكس، الكتاب تم توزيعه عبر ديوان البلاط السلطاني إلى كل الوحدات الحكومية، وتقريبا ما في مديرية اليوم.
0: كتاب يعني عمان، لا العفو العفو، كتاب عمان ما تم توزيعه عبر البلاط السلطاني. كتاب عمان تم توزيعه أظن عبر المنذري اللي كان رئيس الجامعة يوم.
1: هو الكتاب الآن موجود في معظم، كتاب العمارة في عمان موجود في كل الوحدات الحكومية، تم توزيعه. أيوة. ويعني حتى في بعض المديريات أنا أدخل أشوفك يعني على طاولة القهوة وما تخلو منه أي مكتبة. واليوم أيضا ما في يعني جامعة، طالب جامعي أو في طلبة العمارة لما نروح إلى مشاريع التخرج لما يرجعوا يكتبوا الأدبيات عن العمارة العمانية ما بالإمكان أن يتحاشوا يعني هذا الكتاب، وأصبح مدخل إلى العمارة العمانية.
0: جميل والله. أنا كثير تسرني بهذا الكلام، لأن ما كان عندي فكرة إطلاقا على الموضوع. آخر مرة رحت إلى عمان كان 2014 أظن أو 2000 وهكذا. رحت للمكتبة، رحت لإحدى المكتبات ولا سامعين فيه ولا شايفين ولا الكتاب.
1: نعم، هو لا يباع، يعني ما يباع في المكتبات. أيوة. للأسف يعني الكتب المعمارية المتخصصة مثل هذه لا تباع في المكتبات اللي هي حتى قرطاسية، يعني ما أستطيع أن أسميها مكتبات، لكن لا زال الكتاب متداول إلى هذا اليوم.
0: حلو جميل.
1: وأما الكتاب جميل الآخر اللي هو جامع السلطان قابوس الأكبر فيباع الآن طبعا في مكتبة الجيل الواعد وبسعر رمزي. ما أريد أن يعني بعد هذا الجهد يعني ومرورك على كل المحافظات يعني في سلطنة عمان وتوثيقك للمباني وبخرائطها وبواجهاتها و بالمقارنة مع تنقلك يعني عملك الذي قمت به في اليمن وفي المغرب، هل هناك ما يميز العمارة في عمان عن نظرائها في الجزيرة العربية وفي المنطقة العربية؟
0: سؤال صعب، لأنه هو ما يميز في قواسم مشتركة عديدة، هذا لا شك فيه. في موضوع مهم في عمان اللي ما تلقيه بالدول المحيطة طبعا الإمارات يعني ما تقدر تقارن إلا في بعض المناطق القليلة جدا. أنت عارف إنه العمارة تقليدية في الإمارات، الباقي منها شحيح جدا وما باقي إلا القلاع. مع الأسف أنه في عمان أكثر شيء مؤلم أنه كثير من القرى والعمارة، الفابريك اللي نسميه مش بس في المونيومنتس، يعني الفابريك of the villages and the towns، النسيج المعماري للقرى والمدن اللي كانت موجودة تم إزالتها. طبعا تلقي كثير من القرى اللي سجلناها ولكن حالتها يرثى لها، إن كان رحت غافات أو إن كان رحت كل القرى اللي سجلتها. أنا مع الأسف يعني كنت أشعر نفسي مرات إنه أنا معمارية أشتغل في ركام، في ركام ما تبقى، عرفت كيف؟ طبعا في لما تروح إلى ظفار في العمارة قرينة بعمارة المهرة، لأنه بحكم بينهم كذلك وحتى حكم الناس. يعني أنت لا تنسى في العمارة ما تعرف حدود، يعني إحنا اليوم نتكلم عن المهرة ونتكلم عن ظفار، ففي يوم ما كانت هذه جزء من مملكة سبأ، عرفت كيف؟ ونمت مع بعض والأهالي نفسها وتتكلم نفس الكلام، وتروح وتجي تروح إلى عسير تشوف أنه الناس هناك عندهم نفس الطبائع والثقافة الأساسية اللي موجودة في شمال اليمن. حتى المقتنيات والمشتريات الموجودة بالسوق تلقي نفسها. فيعني احنا اليوم الحدود هذه وهمية بالنسبة للعمارة وبالنسبة للتاريخ صراحة. ما نتكلم سياسة، نتكلم عمارة ونتكلم ثقافة. فالمهم انه هذا الرابط يبقى حتى تشوف الامتداد الموجود ان كان في العمارة. الأهمية الموجودة كانت في عمان والمميزة صراحة هي في عمارة القلاع. ما معناته أنه باليمن ما موجودة؟ باليمن عندك ممالك من الحصون والقلاع، وأظن أنت ذكرت أنه أنا عملت كتاب واحد عن اليمن. أنا أظن عملت شيء 4 كتب عن اليمن
1: ما شاء
0: كتاب
1: الله.
0: واحد. أوكي. سويت الأول كتاب كان اسمه اليمن اليمن رياليتي، كان مثل رحلة عبر الصور. ثاني كتاب كان أطروحة الدكتورة حقي اللي اسمه وادي العمارة الطينية شباب وتريم وادي حضرموت، وبعدين طلعت كتابين من بعدهم اللي اسمه The Architecture of Yemen طلع 2007، بعدين كتاب طلع 2020 يمكن 2020 أظن أيوة، اللي هو إديشن ثانية من The Architecture of Yemen and its reconstruction، اللي احنا شغالين الآن في إعادة بناء ما تهدم من خلال ما يسمى الكونفليكت أو الحرب. المهم أنه بالنسبة للموضوع هذاك، تلقي أنه القلاع مثلا القلعة الموجودة في بريمي
1: نعم، متاخمة للعين في الإمارات،
0: الموجودة في قول وياي الجزيرة اللي جنوب البريمي شمال عمان اللي تطلع لها
1: شبه جزيرة مسندم. نعم
0: مسندم، أيوة في مسندم وبريمي عندهم نفس الطابع المعماري اللي نسميه مثل رويال أركيتكتشر، العمارة الهندية صراحة اللي هي عمارة إسلامية عمارة المغولية، وهذه العمارة المغولية اللي هي مبنية على العمارة العباسية، هي عمارة بالنسبة إلي يعني كانت قمة العمارة الإسلامية. تلقيها هذه في عمان، تلقي أثارها في عمان، وتلقي القلاع والحصون، جزء من القلاع والحصون التي تم ترميمها أغلبها تم ترميمها موجودة على نفس الطابع ونفس السوفيستيكيشن. هذه العمارة ما تلقيها في أي بلد من البلدان المحيطة، إلا طبعا في صنعاء أو في العواصم الكابيتلز يعني، أو في عدن، عرفت كيف. بس أنا دا أشتغل الآن في العمارة غالبا اللي هي خارج المدن، اللي هي في مدن أصغر على نطاق أقرب إلى rural architecture، يعني هو التصنيف كذلك غلط، بس مثلا مدن مثل شبام اللي فيها 7 أو 8 طوابق مبنية من الطوب الني وما زال تبنى، وحضارة العمارة فيها ما زالت حية اليوم، ويجلسوا لك في العالم ما يسمى في الانترناشنال يعني وورلد، يتكلموا عن ميزة البناء بمواد الطين وإلى آخره، وإحنا جالسين صرنا 20-30 سنة نتكلم ولا أحد يدير لك عادي. وحاولت أنا في عمان صراحة، ولا ما خلصنا كتاب العمارة قبل ما خلص الكتاب، من هناك جاء تعارف مع محسن الشيخ والعمل معه أنه نعيد إحياء بناء بعض القرى، وقدمنا المشروع يومها إلى الديوان على أساس أن ترفع، بس ما كان في اهتمام.
1: نعم.
0: كان في اهتمام للعمارة السلطانية أكثر مما يكون هنالك اهتمام للعمارة عمارة الناس العاديين من خلال هذه القرى والمدن اللي كانت تعتبر مغلقة ومتخلفة وإلى آخره، وبالنسبة لنا هي عمارة حية. وبعد ما نروح تشوفوا كيف إنه هذه راح تصير عمارة المستقبل، وراح راح يتعلموها أهل بلداننا من الغرب، بعدين الغرب راح يجيبها، لأن إحنا ما نريد نسمع وما نريد نفهم.
1: أول دكتورة، أول جملة كتبها جلالة الملك تشارلز الثاني في مقدمته لكتاب العمارة في عمان، قال إنه أكثر الموجود من العمارة التقليدية المحلية في عمان يعني هو اليوم غير مأهول، ويقول أنه أنا أتمنى أن يكون كتاب الدكتورة يعني سلمى الدملوجي يعني فاتحة لتغيير الوضع في عمان. فأريد القصة أيضا، كيف آل الأمر أن تكتب المقدمة من جلالة الملك تشارلز الثاني كتقديم لكتاب العمارة في عمان؟
0: أقول لك كيف. أنا كنت لما كنت في كلية الفنون الملكية كان أستاذي إنسان يدعى الله يرحمه كيث كريتشلو. هذا كيث كريتشلو كان جينيس يعني مثل ما كان حسن فتحي جينيس، هذا كان جينيس. كيث كريتشلو كان جينيس، اشتغل مع باكمنستر فولر، وأنا كثير، وهو اللي كتب مقدمة إلى أول كتاب عندي، سويت الدكتوراه معه. لأنه لما رحت أسوي دكتوراه عن العمارة الصينية في اليمن عام 1984 ما كان في جامعة ممكن تستقبلني أعمل الدكتوراه، لأن ما حد كان يعرف عن الموضوع. لما سمعت إنه كيث كريتشلو اللي كان أستاذي في الـ AA فتح قسم للعمارة التقليدية والفنون الإسلامية في Royal College of Art، رحت شفته، كنت أول تلميذ الدكتوراه عنده في القسم، سجلت عنده. بعد فترة من وجوده في Royal College of Art وأنا صرت أدرس معه هناك، بعدين تعرف على جلالة الملك تشارلز. ولما توفى حسن فتحي طلب مني كيث أن أكتب مثل إيش يسموها تريبيوت يعني عن نعي. عن كيث نعم. عن حسن فتحي حتى مش نعي بس أنه اسمه بالإنجليزي يعني
1: تأبين،
0: أنه أيوة تأبين. فقال لي اكتبي لي صفحتين حتى أخذها للبرنس، وبدت العلاقة من هاي الناحية. يعني كيث بعدين عمل طلب منه البرنس تشارلز أنه يفتح قسم ليفتح قسم العمارة اللي كان فاتحه في كلية الفنون الملكية اللي كان اسمه Visual Islamic and Traditional Arts، لأنه الأرتس بالإنجليزي تشمل العمارة، عرفت كيف؟ لأنه العمارة هي قمة الفن، هي العمارة يعني العمارة هي ليست بس عملية بناء، هي an art يعني crafts is part of the arts والديزاين part of the arts. ف Visual Islamic and Traditional Arts كان قسم الموجود في Royal College of Art. وبعدين قرر كيث أنه بدعوة من برنس تشارلز أنه يفتح معهد اللي كونه البرنس تشارلز والمؤسسة حقه التراستيز حقه برنسس تراست يعني عملوا قسم للبينتينج وقسم كفيجوال وما زال موجود. كيث كان نابغة بالجيومتري، يعني هو اللي أعاد رسم عدد تكوين الرسم ما يسمى خطأ بالعربي الزخارف الهندسية، هي ليست زخارف، هي نظام هندسي للبناء. فكان في هذه الحركة، وأنا اشتغلت مع كيف مثل ما اشتغلت مع عصام السعيد في موضوعها. فهذا كان موجود التعارف، وكان اللقاء موجود. ولما خرج كريتشلو من معهد الفنون الملكية طلب مني أستاذ كان اسمه جيفري كينغ، في وكان بروفيسور في قسم الفنون الإسلامية في سواس، طلب مني أن أساعده بطلب من رئاسة جامعة سواس لنعمل بروجرام لمعهد برنس ويلز، Institute of the Prince of Wales.
1: طبعا هو يعني
0: المهم أنه نساعدهم في البرنامج. فكانت العلاقة موجودة، ويوم قبل ما يكتب البرنس المقدمة لكتاب عمان، أنا كنت أعرف أنه كان عنده اهتمام يعني حسن فتحي والمهندس عبد الواحد الوكيل، وبدأوا يشتغلوا على الموضوع. فمدير اللي أصبح الدايركت director of the Prince of Wales Institute للعمارة, ما يسمى العمارة الإسلامي, الفن الإسلامي هناك. أصبح دكتور اسمه مهندس معماري اسمه خالد عزام, كان تلميذي الدكتوراه في عيني كيف أنه أنا أشرف على الدكتوراه تبعه في كلية الفنون الملكية, وكنا زملاء يعني فارق العمر بيني وبين خالد ما هو هذا الفارق يمكن شيء 10 سنين يمكن أكثر أدنى, مهم يعني العمر يعني شيء. المهم أنه خالد استلم, ولما كنت أريد أنه البرنس يكتب المقدمة طلب من خالد, ما أدري إذا أنا كتبت رسالة للأمير أو إلى I can't remember, ما أتذكر بالضبط السيركمستانس أو مين اللي اقترح الموضوع وكيف أنا قررت الموضوع أو مش أنا قررته صراحة, هذا التفصيل بالذات ما أذكره. كل شيء أذكره أنه أجا خالد شافني يومها وجلسنا وتكلمنا بالموضوع وأخذ شوية ملاحظات, وإحنا أرسلنا يعني أنا خليت أنا كنت أحب البرنس يفتح الإكزيبيشن, أنا طلبت أنه يجي البرنس يفتتح
1: كان المعرض, كان في عمان المعرض دكتورة؟
0: لا, عمل في الرويال انستيتيوت اوف بيتش اركيتكتس يعني معهد العمارة الملكي, وأجا محمد الزبير وأجا أهم أجا ممثلين عن جلالة السلطان يومها.
1: نعم,
0: أقول لك بعد شوي
1: أريدك مهم. تخبريني دكتورة عن يعني عن حسن فتحي, بما أنك يعني أنت عملتي يعني معه, عن نظرته إلى العمارة التقليدية.
0: شوف أنا هاي كلمة عمارة تقليدية يعني ما أحب كلمة تقليدية, لأنه ما أحب الصياغة تبع يعني إذا تروح تقرأ ابن خلدون أو تقرأ أي من الكتب تشوف أنه هاي كلمة التقليدية مش موجودة, هاي ما أدري من وين أجد كلمة التقليدية, ولا وأخشى أن تكون قد أتت من كلمة تقليد. أنا كتبت كتاب عن حسن فتحي, وكتابي هذا عن حسن فتحي من الكتب القليلة اللي أعتز بها يعني أعتز بها, لأنه شعرت أني قدرت أنطي حسن فتحي حقه الحقيقي, لأنه عشت معه وعشت مع صراعه, وطبعا الصراع انتقل إلينا إلينا أقول يعني ناس قليلين مثل أنا ومثل عبد الواحد الوكيل, ما شفت أحد اللي عنده اللي أخذ من حسن فتحي صراحة إلا نحن, وعشنا المرحلة معه ورثنا الصراع ورثنا الحروب ورثنا المشقة في حياتنا كمعماريين. ما أنسى مرة عبد الواحد الوكيل إيش قال لي يعني كان حسن فتحي دائما يتكلم عن architecture of the poor, عمارة الفقراء, أصبحنا نحن الفقراء. كان عبد الواحد يوم ينام في المكتب, وصراحة أنا كنت دائما أقول يعني أنا اخترت العمارة حتى يعني أكون مستقلة ماديا وأكون مستقلة يعني ويكون عندي إنكم. طلعت أسوأ شيء عملته إنه رحت اخترت العمارة الطينية أو عمارة القرف أو عمارة الحجر أو العمارة العربية أو العمارة الإسلامية, لأنه ما معترف فينا إحنا كمعماريين أصلاً, عرفت كيف؟ ما معترف فينا المهنة هذه التعيسة اللي جابت لك السمنت واللي جابت لك الكربون فوتبرنت, تجيب 40% من الكربون فوتبرنت, واللي عايشين آلامها الآن العالم كله بس ما يعترفوا, وبدوا الآن في السويد وفي ألمانيا يخططوا لإزالة بلايين من أطنان الإسمنت من المدن حتى يتخلصوا من هذا المرض اللي كان يسميه حسن فتحي السرطان.
1: هل هذا هو سبب يعني الصراع مع حسن فتحي, أنه وقف ضد موجة استخدام الإسمنت المسلح؟ صحيح هذا الكلام؟
0: بأسرع وقت بأسوأ وقت يعني تخيل أكلمك أنا عن مرحلة السبعينات. أنا كنت أدرس في جامعة في الجامعة، يعني دخلت إلى الـAA في عام 1972، والسبعينات والستينات ونهاية الخمسينات كان أوج استعمال السمنت، أوج استعمال وقمة الحضارة. جماعتنا أنه أنت ما تتحضر إلا ما يكون عندك بيت مودرن وإسمنت وكوربوزيه، أصبح استغفر الله آلهة المعماريين وإلى آخره. هذا المهم أنه حسن فتحي جاء وقال أنه ما كان أول واحد قال هذا الكلام، درس العمارة الإسلامية من ناحية العلمية، ما درسها من ناحية الأثرية، ولم يدرسها فقط من الناحية التاريخية، درسها من الناحية العلمية. في هذا كان صداق. وبالمناسبة أنا قلت لك أنه سويت كتاب أخذ من عمري سنين وأنا أجمع له، وسنين إلى أن لقيت أحد جزا الله خير سلمان بن سالم بن لادن اللي عمل سبونسورينج للنشر، لأنه كتب من هذا النوع إذا ما عندك دعم في نشرها ما حد ينشرها.
1: اللي هو حسن فتحي والأوتوبيا عنوان الكتاب،
0: اسمه Earth and Utopia.
1: نعم. أنا أخذت نسخة من الكتاب لمكتبتي الشخصية، وكانت طباعة جدا يعني فاخرة وكذا، شكله مميز جدا يعني، ويلفت النظر بلون البرتقالي يعني من الجانب وسط الكتب. طيب دكتورة، حسن فتحي يعني يقال أنه تخلى عن هذه هذا الرفض لاستخدام الإسمنت في نهاية عمره، فهل صحيح ما يثار حوله؟
0: لا، مش مضبوط. هذا هراء.
1: طيب أنت لما كنت دكتورة في يعني في السبعينات في لندن وأنت تدرسي في كلية الـAA، وبعدها عملتي في مطلع الثمانينات الدكتوراه، لي كاربوزيه يعني رائد عمارة الحداثة كما يعني يطلق عليه في ذاك الوقت، وبعد الحرب العالمية وسرعة الإعمار واستخدام الإسمنت، معظم اللي المعماريين اللي درسوا في ذاك المكان تأثروا بعمارة الحداثة وبالزجاج والإسمنت، وما كان ينادي به المواد الخمسة اللي كان ينادي بها لي كاربوزيه. فهل تأثرتي بأحد من المعماريين الغربيين؟ وهل كان مثل صوت حسن فتحي الذي ينادي بعدم استخدام الإسمنت، هل كان مثل هذه الأصوات أيضا أثيرت هناك في الغرب؟
0: شوف، أنا المهندسين اللي درسونا كان ما يدرسونا إلا أركيتكس، يعني مش مثل الآن واحد يطلع واحد من الجامعة يأخذ شهادة من الجامعة بعدين يجي يدرس في جامعات العرب الهندسية هكذا. ناس متمرسين أركيتكس، يعني مارسوا المهنة يجوا يدرسوا. إحنا المهندسين إحنا كان عندنا ناس مثل ريتشارد روجرز ورينزو بيانو وإيش اسمه هذا على كل أيوة، كانوا يجوا دائما، يعني كانوا متواجدين معنا في الجامعة، فكان في كثير أفكار تطرح وكان في كثير أهمية بالأفكار. يعني لازم تعرف أنه ديزاين، لما تكون تدرس ديزاين فأنت لازم تكون مفتوح ومعرض لكل شيء حواليك، وبعدين الاختيار أو ميولك يتم، بعدين التشانلينج حق ميولك يتم بطريقة أخرى. يعني أنا صار عندي تعرفت على العمارة والفنون الإسلامية بمعناها الحقيقي لما سكنت في بريطانيا، فصار عندي شغف أني أتعلم أكثر وأعرف أكثر. هذا ما يعني أني بعدين رحت سويت إنترنشيب وجلس سنة مع حسن فتحي في السنة الرابعة من العمارة، لأنه في الـAA كان في نظام أنه السنة الرابعة لازم تروح تشتغل برا، يعني ما تقضيها في الجامعة أو تكون في الجامعة بس تشتغل برا. فطبعا كنت مفتوحة دائما، وكنت كثير كثير مهتمة بكل موضوع العمارة المودرن، كنت كثير مهتمة فيها. of course وما معناته إذا كنت مهتم أو يعجبك شغل مهندسين معماريين، إن كان من خلال يعني الآن ما تحضرني بالذات الأسماء، ورحت زرت كل المواقع والمباني حق كوربوزيه، منا رحلة خصوصية وهذا الشيء. لا، كنا مفتوحين، ودائما لازم يكون الواحد مفتوح ويظل مفتوح طول عمره، ما معناته إحنا نقفل. وهي المشكلة يعني مش بمادة السمنت، أنا بجيب ذكر الإسمنت الآن يعني باب السهولة، بس هي مشكلة أنه السمنت جاب معه أساليب للتصميم اللي هي خط أو ما لنا علاقة فيها، إن كان الكيرتن وول أو إن كان ناطحات السحاب وإلى آخره. بس بالمناسبة موضوع حسن فتحي، أظن أي شخص يقرأ كتاب حسن فتحي يلقي أي سؤال عنده عن الموضوع هناك، وحتى مع تجربتي الشخصية في موجودة هناك مع حسن فتحي. وحتى يعني أنا الكتاب هذا ليش يعز علي، لأنه كل الانترفيوز اللي سويتها معه من يوم ما رحت لعنده وأنا بعد تلميذة في العمارة كانت مسجلة على كاسيتات، وكلها سويتها ديجيتال وكلها تم ترجمتها ونشرها، ونشرت له كذلك. بعد هو موضوع الكتاب أجى الفكرة من عنده، يعني كان يريد أنه أنا وهو نشتغل على نشر ما بدأ يكتبه، إن كان في القصص أو إن كان في الروايات اللي كتبها، اللي كانت روايات عن الثقافة المعمارية.
1: نعم، نحن على يعني مشارف نهاية هذه الحلقة، عندي دقائق بسيطة.
0: أكون شاكرة.
1: يعني أنا الحقيقة مستمتع يعني بهذا الحوار، وسيرة سيرة معمارية يعني زاخرة دكتورة ما تكفيها هذه الحلقة، ولكن سعيد لا أقل أني خذيت يعني بعض انطباعاتك ومشاهداتك عن العمارة في عمان، وقصة يعني هذا الكتاب والتحديات يعني التي كانت خلفه، وأيضا يعني ما ارتبط بدراستك وعلاقتك بحسن فتحي، ولربما استطعنا اليوم يعني نوضح ما تثار يعني من إشاعات حول حسن فتحي وموقفه من الإسمنت، كما خلد حسن فتحي يعني بين المعماريين في العالم. أنا يعني بدون مبالغة أو شطط أقول بأنه يعني سلمى الدملوجي ستبقى مخلدة بين المعماريين العمانيين يعني من خلال كتابك هذا.
0: لا، يعني إن شاء الله أنا اللي كنت أريده أنه هذا الكتاب يكون بادرة بتغيير التفكير في عمان، وكنت أظن أنه عمان أرض خصبة تسمح لي، خاصة بوجود الله يرحمه السلطان قابوس، لأن كان عنده تطلع وكان عنده اهتمام وكان رجل مثقف وكل هذا. فكنت أتمنى أنه أول ما يطلع الكتاب يكون بادرة إلى أن يكون نوع من التغيير. وأنا ما أنسى أنه حسن فتحي أول من راح إلى عمان، وكان عندي شغف من قبل ما يعني أروح لليمن أنه أروح إلى عمان، لكن أيام كنا ندرس كانت يعني
1: زار عمان حسن فتحي دكتورة؟
0: أيوة، أجا وعلى أساس يعملوا مشروع في نزوة، وعملوا دراسة هناك هو ومجموعة من الـAA. هكذا أنا تعرفت على حسن فتحي.
1: جميل جدا، إذن نحن ننتظر زيارتك القادمة إلى عمان، وهذه دعوة وجهها من خلال إذاعة سلطنة عمان، وننتظرك إن شاء الله عما قريب في يعني بيتك الثاني، وترين التغيير يعني الذي حصل من ذلك الوقت إلى هذا. وإلى ذلك الحين أنا أتوجه لك بالشكر والتقدير دكتورة على تفضلك يعني بقبول الدعوة،
0: بارك الله فيك،
1: ومتمنيا لك كل التوفيق في مساعيك البحثية والأكاديمية وتوثيق العمارة
0: إن شاء الله بإذن الله. مشكور جدا على هذه البادرة وعلى كلماتك المفعمة، بس أريد أقول لك أنه مع الأسف لم يتم تخليد حسن فتحي إلى حد الآن. لازم إحنا واجبنا أنه قبل ما نخلد أحد نفهم الرسالة، ونفهم حجم وكمية العمل، وندعم أو نغير أسلوب الثقافة. إحنا نحتاج الجيل الجديد يا عليه حتى يبدوا يعيدوا التفكير. ونحتاج الهيئات التدريسية في الجامعات إنه تخرج من برامج التدريس اللي عندها وتفتح أبوابها لتقبل وزيادة البحث في العلم والدراسة المعمارية. هذا أهم شيء، وإلا عدا عن ذلك رح نظل في مكاننا.
1: نعم، جهودكم.
0: نظل نجيب أجانب، نظل نجيب أجانب بيبنوا لنا أقواس غلط حتى يعطونا فكرتهم من العمارة العمانية أو الشرقية.
1: نعم، جهودكم مقدرة دكتورة في يعني في هذا الشأن. وأنا أصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع أعزائي المستمعين، أتمنى أن يعني وفقنا أن نعرف بمؤلف كتاب العمارة في عمان، وباسمكم جميعا أتقدم إليها بالشكر الجزيل، متمنيا اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. وإلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف.

0: وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران
2: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي
3: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
4: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
3: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا، ويعاد السبت في الساعة 8 مساء على إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
5: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق،

إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
1: كنا في حلقة سابقة أعزائنا قد تطرقنا بشكل عابر إلى مفهوم أفلام الكالت كالت فيلمز، وذلك في سياق الحديث عن تجربة المخرج الأمريكي ديفيد لينش.
0: أما حلقة اليوم فنخصصها بكاملها لهذا المفهوم، أي للتعريف بماهية أفلام الكالت. أفلام الكالت اصطلاح عامي أمريكي يستخدم لوصف نوعية من الأفلام السينمائية تحظى بحب كبير من قبل عشاقها الذين يكونون على هيئة مجموعة من المشجعين المتحمسين.
1: هي أفلام تفشل غالبا في تحقيق نجاح جماهيري خارج إطار هذه المجموعة المغلقة من العشاق المتحمسين.
0: هذه المجموعة من العشاق المتحمسين يوحد بينهم حب ذلك الفيلم وتبجيله،
1: لكن أحيانا ما يوحد بين هؤلاء المتحمسين هو عشق التندر على ذلك الفيلم واستسخافه. فللوصول إلى غاية الاستسخاف التي تجلب نشوة خاصة لهذه النوعية من الجمهور، يقوم عشاق أفلام الكالت بمشاهدتها مرارا وتكرارا بغية تحقيق غاية الضحك.
0: فالضحك غاية في حد ذاتها لدى الكثير من الجماهير، ولأنهم لا يعتبرون ما يضحكهم قد ورد اعتباطا في الفيلم، فإنهم يثمنون قدرة الفيلم على إثارة الضحك في نفوسهم.
1: هو ضحك لا كالضحك الذي تسببه الأفلام الكوميدية لوقوع البطل في موقف مضحك، إنما ضحك سببه الطبيعة التي يمكن وصفها بالغبية للفيلم نفسه ككل وطبيعة تنفيذه. فثمة ما هو سخيف عمدا في الفيلم، وهذا سبب كاف لجعل جماهير الكالت تعلي من شأن ذلك الفيلم.
0: إذن ما يوحد بين عشاق أفلام الكالت هو كثرة مشاهدتهم للفيلم الواحد أو لمشاهد محددة في فيلم معين، وإن اختلفت أسباب تعدد المشاهدات. كما يوحد بينهم غرابة ذائقتهم، من حيث أن الأفلام التي يشاهدونها هي من نوعية الأفلام التي ينفر منها عموم جمهور السينما.
1: إلا أن كثرة مشاهدة فيلم معين من قبل الجمهور ليس كافيا لاحتساب ذلك الفيلم كفيلم كالت. ففيلم تايتانيك على سبيل المثال معروف أنه من أكثر الأفلام مشاهدة في تاريخ السينما، بل إن هناك الكثيرين من البشر حول العالم قد نذروا أنفسهم لمشاهدة هذا الفيلم بواقع مرة واحدة على الأقل أسبوعية.
0: ومع ذلك فتايتانيك لا يصنف فيلم كالت، هو فيلم ذائع الشهرة وقد حقق نجاحا تجاريا منقطع النظير في دور العرض السينمائية، ويشاهده جمهور عريض من الناس يتشكل من كل الأعمار والأطياف.
1: أما أفلام الكالت فهي أفلام يقع في غرامها جمهور محدود، هي أفلام لا تحقق شعبية جماهيرية إلا ربما لفترة قصيرة، وسرعان ما تخبو شعبيتها لدى عموم الناس لتضيء شمعة تقديسها لدى جمهور معين مولع بها لا بسواها، هو جمهور أفلام الكالت.

0: بدأ استخدام تعبير كولت في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، وقد خرج المصطلح من الولايات المتحدة الأمريكية من أوساط زمرة من عشاق أفلام الرعب الرخيصة التي تتعامل مع الشيطان كشخصية محورية فيها.
1: ذاع المصطلح بشكل كبير بدءا من عام 1981، حين قام كاتب يدعى داني بيري بتأليف سلسلة كتب من 3 أجزاء حملت عنوان أفلام الكالت، جمع فيها أرشيفا لكل الأفلام المندرجة في نطاق أفلام الكالت.
0: إذا كان لنا أن نشتق مصطلحا عربيا لأفلام الكالت، فيطيب لنا أن نسميها أفلام المريدين. فكلمة كالت لغويا تعني عبادة، وتحديدا القيام بشعائر عبادة معينة تستوجب طقوسها أن يكون العابد مريدا، أي ذائبا في ذات المعبود.
1: وأفلام الكالت كما أسلفنا هي أفلام يعلي مشاهدوها من شأنها إلى درجة التقديس، فهم يضعونها في مكانة أثيرة لديهم ويكثرون من مشاهدتها، بل لا يكادون يشاهدون غيرها.
0: بالنسبة لعشاق أفلام الكالت، الأمر يشبه مسألة المريدين أو الدراويش في الفكر الصوفي، فالدراويش ذائبون في وجد معبود منذورون كليا له ومنقطعون لأجله عن العالم، وكذا الحال بالنسبة لأفلام الكالت. فهذه الأفلام لها جمهور محدود متيم بها من المريدين، جمهور يكاد لا يشاهد غيرها.
1: وفي نفس الوقت فإن جمهور السينما العام الذي يشاهد الأفلام التي تحطم شباك التذاكر هو جمهور لا يبالي بهذه النوعية من الأفلام، وإذا شاهدها فإنها لا تترك في ذاكرته ذلك الأثر الوجدي العميق.

0: أفلام الكالت ليست فقط رهينة أشرطة الفيديو واسطوانات DVD، بمعنى أن جمهورها لا ينحصر فقط في عشاقها الذين يكثرون من مشاهدتها في منازلهم عبر مشغلات الفيديو والDVD لديهم، بل إن هذه الأفلام لها دور عرض سينمائية متخصصة بها.
1: وأحياناً لا تكون هذه الدور متخصصة في أفلام الكالت وحدها، لكنها تمنح ضمن برنامج عروضها مساحة زمنية جيدة لأفلام الكالت في دورية عرض أسبوعية.
0: بمعنى أن دار العرض السينمائي تلك قد تعرض طوال الأسبوع أفلاما عامة موجهة لعموم جمهور السينما، إلا أنها تخصص يوما معينا هو في الغالب الساعة 12 من منتصف ليلة كل سبت لعرض فيلم من أفلام الكالت.
1: الساعة 12 ليلا من مساء السبت توقيت متأخر جدا في الدول الغربية، وبطبيعة الحال فلا أحد يفكر في الذهاب إلى السينما في ذلك الوقت إلا جمهور أفلام الكالت.
0: لكن ما الذي يذهبون لمشاهدته؟ فيلما جديدا في كل مرة؟
1: كلا عزيزي المستمع، بل هو نفس الفيلم يعرض أسبوعيا لعدة سنوات بذات السينما كل يوم سبت. أما الجمهور فهو غالبا نفس الجمهور يذهب لمشاهدة ذلك الفيلم أسبوعا عقب أسبوع.

0: إذن فأفلام الكالت تعرض على شاشات السينما مثلها مثل أي فيلم آخر، إلا أن نجاحها الحقيقي هو في بيع واستئجار نسخها سواء على هيئة فيديو أو على هيئة أقراص DVD.
1: إن فيلما مثل مولهولاند درايف لديفيد لينش لم يحقق مبيعات كبيرة عند عرضه سينمائية، لكنه لا يزال إلى اليوم يجني أرباحا هائلة في محلات بيع واستئجار أفلام الفيديو والDVD.
0: وقد فاقت أرباح شرائه واستئجاره الربح الذي حققه عند عرضه سينمائيا.
1: الجدير بالذكر أنه بعد ظهور الDVD بدأت شركات التوزيع السينمائي بعمل نسخ DVD للأفلام التي كانت متوفرة فقط على هيئة شرائط فيديو VHS، ولقد نالت أفلام الكالت قصب السبق قبل غيرها في إعادة نسخها وتوزيعها على اسطوانات الDVD.

0: على الرغم من أن أي فيلم سينمائي يمكن أن يتحول إلى فيلم كالت إذا تصادف ولاقى هوى في نفوس جماهير أفلام الكالت، فإن ثمة صفات تجمع الغالبية العظمى من أنواع الأفلام التي تتحول مع الزمن إلى أفلام كالت.
1: فأفلام الرعب والفانتازيا ومصاصي الدماء هي أكبر الأفلام ترشيحا لتكون أفلام كالت، لا سيما إذا احتوت شخصية الشيطان، وتأتي معها في نفس الدرجة أفلام الخيال العلمي والأفلام التجريبية.
0: كما أن الأفلام التي تتناول رجالا يرتدون ملابس النساء أو العكس هي الأخرى تجد لها هوى بسرعة فائقة في محراب عشاق أفلام الكالت، أي ببساطة يدخل عالم الكالت تقريبا كل فيلم خارج عن المألوف ويتسم ببعض الغرائبية أو بعض السذاجة.
1: يوحد حب فيلم ما لدرجة العشق بين جمهور أفلام الكالت، كما يمكن أن يجمع شملهم استسخاف فيلم كامل للدرجة التي يجدون فيها ذلك الفيلم عظيما لفرط قدرته على أن يكون سخيفا.
0: يجدر القول أنه خلافا للوقع السيء لكلمة استسخاف عندما ننطقها في اللغة العربية، فإنها في اللغات المنحدرة عن أصل لاتيني ليست كذلك، فقد تجد فتاة غربية تبرر حبها لشاب ما لأنه سخيف، أي أنها تعني ببساطة أنه قادر على إضحاكها.
1: هي ذائقة مختلفة عن ذائقتنا نحن المشرقيين، وهذا يفسر أن أفلام الكالت موجودة في الثقافة الغربية وليس لها نظير حقيقي مماثل في الثقافة العربية.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الأسبوع المقبل نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نبدأها بقراءة العناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق، منها 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. تجدد الضربات الأمريكية على مواقع في أنحاء إيران، وطهران تتحدث عن استهدافات طالت بنى أساسية ومحطات للطاقة في محافظة هرمزغان. قتلى وجرحى إثر هجمات أوكرانية على مركز لوجستي ومستودعات نفط روسية، وتضرر سفينة شحن وخزانات وقود جراء هجوم روسي على ميناء أوديسا الأوكرانية. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق بمختلف أنحاء سلطنة عمان، تشمل إنشاء طرق جديدة وتأهيل ورفع كفاءة الطرق القائمة واستكمال عدد من المشروعات الحيوية، مشيرة إلى أن نحو 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلية فيها 70% حتى نهاية منتصف العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد إنجاز عدد من مشروعات الطرق إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعات أخرى، مضيفة أنها ماضية في استكمال إجراءات الإسناد والبدء بنهاية العام في مشروعي طريق سداوم حوت الدقم للمنطقة الواقعة بمحافظة الوسطى وتوسعة طريق مسقط السريع. ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة تقارب 9% على أساس سنوي ليبلغ 32 مليارا و197 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية. 32 مليارا و197 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قارب 9% على أساس سنوي وبتدفقات استثمارية تجاوزت 2,567 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 25 مليارا و888 مليونا و900 ألف ريال عماني، بنمو بلغ 9.5%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية في هذا النشاط 2,237 مليونا و800 ألف ريال عماني. وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 2,870 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بنحو 5.5%، وبتدفقات استثمارية بلغت 146 مليونا و700 ألف ريال عماني. وجاء قطاع الوساطة المالية ثالثا بقيمة بلغت أكثر من 1,565 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بأكثر من 9%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية 137 مليونا و700 ألف ريال عماني. وعلى صعيد الدول المستثمرة حافظت المملكة المتحدة على صدارتها في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت استثماراتها 16 مليارا و884 مليونا ونصف المليون ريال عماني، مسجلة نموا قارب 10%. كما ارتفعت الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية 10% لتبلغ 8 مليارات و695 مليونا و600 ألف ريال عماني. أما دولة الكويت فارتفعت استثماراتها بأكثر من 4% لتتجاوز 1,444 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت استثمارات الصين بأكثر من 9% لتتجاوز 900 مليون ريال عماني. ارتفع إجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية في سلطنة عمان خلال العام الماضي بنسبة 89.9% ليصل إلى نحو 1,200 مليون ريال عماني. وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالصناديق الاستثمارية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في رؤوس أموالها بنسبة 125.4% لتبلغ 993 مليونا و700 ألف ريال عماني. كما ارتفع إجمالي الأصول المنسوبة لحملة الوحدات في الصناديق العقارية والاستثمارية بنسبة 71.9%، فيما سجلت الصناديق الاستثمارية نموا قويا في صافي الأصول بنسبة 94.6%. بمشاركة نخبة من الأطباء النفسيين والخبراء المتخصصين من داخل سلطنة عمان وخارجها، افتتحت اليوم بمسقط أعمال المؤتمر الدولي الأول للرابطة العمانية للطب النفسي. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التبادل العلمي ودعم التطوير المهني وتسليط الضوء على أحدث الممارسات المبنية على الدليل العلمي في مجال الطب النفسي. كما يمثل المؤتمر محطة مهمة في مسيرة تطوير خدمات الصحة النفسية في سلطنة عمان، ويجسد التزام الرابطة ببناء منصة علمية تجمع الخبرات الوطنية والدولية وتدعم الممارسات المبنية على الدليل العلمي وتعزز البحث والتعليم والتدريب في مجال الطب النفسي. رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي. تبدأ خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة التي تجمع التراث والابتكار والتنمية الاقتصادية بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي. ويشكل ملتقى أجواء الأشخرة أحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان بعد نجاحه في تحويل الشريط الساحلي للأشخرة إلى وجهة تستقطب آلاف الزوار خلال الأعوام الماضية. ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى امتدادا لمسار تصاعدي رسخ من حضور الملتقى كمنصة وطنية متكاملة تستند إلى الهوية العمانية وتواكب تطلعات القطاع السياحي، حيث استقطب في نسخته السابقة أكثر من 430 ألف زائر من مختلف المحافظات، وشهد تنفيذ 120 فعالية متنوعة إلى جانب توفير أكثر من 170 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أما هنا تأتيكم أيها الإخوة من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية إلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث تواصل مراكش النضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، حيث أفادت طهران بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في محافظة هرمزغان. وأعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية في إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ موجة جديدة من الضربات بهدف مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد صواريخ باليستية وطائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي، وجرى اعتراضها والتعامل معها. وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية، كما جرى استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، إلى جانب سقوط شظايا في عدد من المواقع بالكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية. كما أعلنت البحرين التصدي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية. من جهته، قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. شهداء وجرحى ووقف إطلاق نار متعثر واستيطان يتمدد وغيرها من انتهاكات إسرائيلية تشهدها الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تسويف سياسي وتصعيد ميداني يشهده جنوب لبنان.
1: يعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد الدم المسفوك إلى الواجهة في قطاع غزة، الذي يودع كل عدة ساعات مجموعة من الشهداء. فبعد مجزرة النصيرات ووداع 7 فلسطينيين، عادت المدفعية لتقصف مجموعة فلسطين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فاستشهد 3 وأصيب عدد آخر. وامتد القصف المدفعي ليطال كامل المناطق الشرقية للقطاع، كما تعود أوامر إخلاء المنازل تمهيدا لقصفها، إذ حذر الجيش منزلا في مخيم المغازي بالمنطقة الوسطى. وعلى إثر ذلك بدأت حركة نزوح كبيرة للفلسطينيين من المكان، نزوح من ضيق إلى ضيق. فإسرائيل تسيطر فعليا على 70% من مساحة القطاع، ويواصل الجيش العمل تدريجيا لزيادة المساحة رغم تداعيات ذلك على مفاوضات وقف النار من جهة، وواقع سكان غزة المعيشي المتدهور من جهة أخرى. في الضفة الغربية، جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إسرائيل لوقف عمليات التوسع الاستيطاني. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صرح أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا شرعية لها وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. إسرائيل تتحرك بخطورة أكبر، إذ قررت منح مستوطنة جيفات زئيف صفة مدينة، ما يعني محاولة تشريعها وتحويلها إلى واقع يستحيل تغييره. الضفة ودعت شهيدا متأثرا بجروحه في قرية المغير شرق رام الله، وأصيب فلسطينيون إثر اعتداءات مستوطنة في سلفيت. ونفذ جيش الاحتلال اقتحامات لعدة مناطق واعتقل شبانا. أما القدس المحتلة ففي مواجهة مفتوحة مع انتهاك مستوطنين إسرائيليين حرمة المسجد الأقصى، إلى جانب العمل الإسرائيلي المتسارع لإنجاز حزام المستوطنات الذي يفصل القدس عن محيطها ويسهم في تهويدها. مشاهد التصعيد الميداني في الأراضي الفلسطينية تستند إلى فكرة إسرائيل أنها فوق المنظومة القانونية وبالتالي لن تتعرض للمساءلة، إلى جانب فكر استراتيجي إسرائيلي يقوم على أنه وللنجاح في أي انتخابات لابد من تسويق إنجازات تتعلق باستهداف الفلسطينيين. وكما تسوف إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تعيد المشهد في لبنان، فالجيش اللبناني لم يتسلم أي مواقع تحت سيطرة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، رغم ما تم التفاهم عليه في روما بشأن الانسحاب الفعلي من مناطق تجريبية مثل زطر الشرقية والغربية والغندورية وقلاوية وصريفة، مع مواصلة الغارات الجوية التي طالت بلدات شوكين والناقورة والمنصور ومجد الزون، إلى جانب القصف المدفعي لبلدات الطيبة وأرنون وتنفيذ أعمال نسف وتفجير في بنت جبيل وكفر تبنيت، مع تحليق مكثف وعلى مستوى منخفض في أجواء الجنوب اللبناني. إسرائيل تترجم عمليا وعد قيادتيها السياسية والعسكرية بعدم الانسحاب من غزة وجنوب لبنان، ليبرز سؤال حول جدوى المفاوضات السياسية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: 15 دقيقة بعد 4 الآن في إذاعة سلطنة عمان، لازلنا معكم ومع فترتنا الإخبارية الثانية. قتل 7 أشخاص وأصيب نحو 25 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا لشركة روسية في بلدة غرب روسيا. وفي مقاطعة موسكو أصيب أكثر من 25 شخصا إثر هجمات بمسيرات أوكرانية استهدفت مستودعات نفطية في المقاطعة. في المقابل قالت السلطات الأوكرانية إن شخصا قتل وتضررت سفينة شحن جراء هجمات صاروخية روسية على ميناء بمنطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا. وأضافت أن الهجوم أسفر أيضا عن تضرر مبنى إداري ومستودع وأكثر من 12 سيارة في الميناء. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها هاجمت منشآت بنى أساسية في أوديسا تستخدم لتفريغ الوقود لدعم القوات الأوكرانية. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5069 شخصا، فيما لا يزال عدد الجرحى عند 16,740. وأفادت السلطات الفنزويلية أن عدد الضحايا جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في الشهر الماضي ارتفع بعد انتشال 79 ضحية جديدة، موضحة وجود 17,907 أشخاص بلا مأوى حتى الآن. وكانت آخر إحصائية قد كشفت عنها سلطات كاراكاس تشير إلى مسرع 4,490 شخصا، فيما تم إدراج آلاف الأشخاص في أعداد المفقودين بعدما علقوا تحت أنقاض البنايات والمجمعات السكنية التي انهارت إثر الزلزال. تسابق فرق الإنقاذ في الصين الزمن للعثور على ناجين بعد انهيار أرضي في مدينة تشونغ تشينغ أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى فقدان 34 آخرين. وأوضحت السلطات أن الانهيار الأرضي وقع عندما اندفعت كميات هائلة من الصخور والأتربة إلى أسفل المنحدر، ما أدى إلى طمر أكثر من 10 مبان سكنية، حيث انتشلت فرق الإنقاذ 10 أشخاص من تحت الأنقاض، فيما تم نقل أكثر من 110 آخرين إلى مناطق أكثر أمنا. أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التسجيل وحماية التصاميم الصناعية يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويشجع على المزيد من الابتكارات المحلية ودعم الصناعات الإبداعية ويسهم في إيجاد فرص عمل وزيادة الصادرات المحلية. وأوضحت الوزارة ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية أن هناك إقبالا كبيرا من الأفراد والشركات في تسجيل تصاميمهم الصناعية في عدة مجالات مختلفة، مشيرة إلى أن تطبيق التصاميم الصناعية يتم على مجموعة واسعة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية مثل الأغلفة والحاويات والأثاث المنزلي والأعمال الخشبية ومنتجات ومعدات الإضاءة والحلي والمجوهرات والإكسسوارات وتصاميم الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وصناعة المنسوجات والملابس، بالإضافة إلى أعمال الخزف والنحاس والحرف اليدوية والرموز المصورة وواجهات المستخدم. بدأت بمحافظة شمال الباطنة فعاليات برنامج خبرات العمل الذي تنفذه وزارة التعليم في عدد من مؤسسات القطاع الخاص بمشاركة طلبة الصف 11. ويعد البرنامج مبادرة تربوية وتنموية تهدف إلى ربط الجوانب النظرية للتعليم المدرسي بالتطبيق العملي داخل المؤسسات والشركات العاملة في سوق العمل من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لخوض تجارب تدريبية مباشرة والتعرف على طبيعة بيئات العمل وآليات الأداء المهني. في خطوة تعكس توجه شركة نماء لخدمات المياه نحو بناء منظومة صرف صحي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة ضمن استثماراتها الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية، أنجزت الشركة 67% من مشروع شبكة الصرف الصحي بولاية صحار باستثمار يقارب 19 مليون ريال عماني.
2: باستثمار يقارب 19 مليون ريال عماني وبنية أساسية متقدمة تنفذ نماء لخدمات المياه مشروعا استراتيجيا لتعزيز منظومة الصرف الصحي في ولاية الصحار لأكثر من 3400 وحدة سكنية وتجارية وحكومية، لبناء منظومة تشغيلية أكثر كفاءة وموثوقية لجاهزية المدن واستدامة التنمية. المرحلة الأولى تشمل تنفيذ واستكمال شبكات الصرف الصحي بطول 40 كيلومترا، وتنفيذ شبكة التفريغ الهوائي بطول 3 كيلومترات، وخطوط الضخ بطول 3 كيلومترات، فيما تستكمل المرحلة الثانية التوصيلات المنزلية وربطها بشبكات الصرف الصحي المؤدية إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد التوسعة. نطاق مشروع نماء لخدمات المياه يمتد ليشمل مناطق الهنبار وغيل الشبول والطريف والوقيبة، إضافة إلى المناطق الساحلية في الصبارة والشيزاء والحظيرة، بما يعزز جاهزية منظومة الصرف الصحي ويرفع كفاءة إدارة المياه العادمة ويدعم التنمية العمرانية والاقتصادية في ولاية الصحار. من ولاية الصحار، عبد الله بن صالح الريسي، محافظة شمال الباطنة.
0: ارتفع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان بنهاية مايو الماضي إلى حوالي 9.8 من 10 مليار ريال عماني، أي ما نسبته 19% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العماني، مسجلة ارتفاعا بمعدل 9.2 من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من وحدات قطاع الصيرفة الإسلامية سجل ارتفاعا بنسبة 10.5% ليبلغ حوالي 7.9 مليار ريال عماني، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 11% لتبلغ نحو 7.8 مليار ريال عماني بنهاية مايو الماضي. بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمدة لدى كريدت عمان بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 107 ملايين ريال عماني بنسبة نمو قدرها 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة داخل سلطنة عمان نحو 52 مليون و600 ألف ريال عماني، مسجلا نسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل بلغت قيمة الصادرات العمانية المؤمنة نحو 54 مليون و400 ألف ريال عماني، مسجلة انخفاضا بنسبة 4%. انخفض المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع، كما انخفض إجمالي قيمة التداول بنحو 45% ليبلغ 137 مليون و53 ألف ريال عماني، فيما تجاوزت القيمة السوقية 38 مليار ريال عماني.
3: انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط قاد المؤشر العام للتراجع بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع، ويغلق عند مستوى 7480 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. عادل وليد ناصر مدير الوساطة بالشركة المتحدة للأوراق المالية:
4: شهد أداء البورصة تذبذبا بسبب تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتجدد الضغوطات، مما انعكس سلبا على بورصة مسقط التي شهدت انخفاضات قاربت 1.5 إلى 2% مدفوعة بتخارج عدد من المؤسسات الأجنبية والخليجية من البورصة. طبعا الضغط شمل معظم القطاعات: القطاع الصناعي، قطاع الخدمات، القطاع المصرفي.
3: وشهد إجمالي قيمة التداول انخفاضا بنحو 45% ليبلغ 137 مليونا و53 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 470 مليون سهم من خلال أكثر من 41 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا لتقارب 38 مليارا و48 مليون ريال عماني.
4: معظم الأسواق الخليجية شهدت تذبذبا نظرا لتأثرها بنفس الظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، فبالتالي الضغوطات المبيعات الأجنبية شملت معظم بورصات الخليج خلال الأسبوع الماضي. أسعار النفط حتى اليوم ما زالت مستقرة عن مستويات الـ 84 إلى 85 دولار، أسعار جيدة جدا، لكن نؤكد أنه تفاقم الظروف الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي للأسواق خلال الفترة الحالية.
3: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بأكثر من 91% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بنسبة 16%، كما تصدر سهم بنك صحارى الدولي من حيث العدد 20%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: في صفحتنا الأخيرة جولة في أخبار الرياضة. بعد 38 يوما من المنافسات التي شهدت إقامة 103 مباريات، يصدر الستار غدا الأحد على نسخة بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت على ملاعب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا، وذلك حينما يلتقي منتخب الأرجنتين حامل اللقب مع منتخب إسبانيا على ملعب ميتلايف في نيويورك. قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجلس بجواره خلال المباراة النهائية بين الأرجنتين وأسبانيا، وسيكون حاضرا لتسليم كأس العالم للمنتخب الفائز. وأشار إنفانتينو إلى أن البطولة الحالية نجحت في تحقيق هدفها المتمثل في توحيد الناس من مختلف أنحاء العالم. قالت رئيسة المكسيك كلوديا شيمباو إنها ستسافر إلى نهائي كأس العالم بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيحضر هناك أيضا. وكانت شيمباو قد رفضت حضور حفل افتتاح كأس العالم في بلادها وأعطت تذكرتها إلى امرأة من السكان الأصليين. يشار إلى أن العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة متوترة حالياً بسبب قضايا التجارة والأمن. أعرب لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم عن إعجابه الكبير بمنتخب الأرجنتين، مؤكدا أن نهائي كأس العالم سيكون عرضا كرويا رائعا. كما شاهد دي لا فوينتي بنظيره ليونيل سكالوني ولاعبيه قبل مواجهة الأحد. يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم على منصة التتويج، عندما يلتقيان مساء اليوم على استاد ميامي بعد أن توقف مشوارهما عند الدور نصف النهائي. وكان المنتخب الفرنسي قد ودع المنافسات إثر خسارته أمام إسبانيا بهدفين دون رد، فيما خسر المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1 بعدما تلقى هدفين في الدقائق الأخيرة، ليخوض المنتخبان مواجهة البحث عن الميدالية البرونزية. قال واين روني لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق إن الألماني توماس توخيل ينبغي أن يستمر في تدريب المنتخب الإنجليزي إلا إذا كان بإمكان التعاقد مع المدرب جوسيب غوارديولا، وتعرض مدرب الفريق الإنجليزي لانتقادات واسعة بسبب تراجع أداء فريقه وخسارته المباراة وانهياره أمام المنتخب الأرجنتيني في الدور قبل النهائي. وأهدر المنتخب الإنجليزي وصيف بطل أوروبا مرتين فرصة بلوغ ثاني نهائي له في بطولات كأس العالم. تتجه أنظار عشاق بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا إلى حلبة سبا فرانكوشان البلجيكية التي تستضيف يوم غد الجولة 10 من موسم السباقات في واحدة من أكثر الحلبات إثارة وصعوبة ضمن رزنامة البطولة، وسط منافسة محتدمة بين مرسيدس وفيراري على صدارة المشهد. وتتميز الحلبة التي يبلغ طولها 7 كيلومترات بمزيج فريد من المنعطفات السريعة والارتفاعات الحادة، وفي مقدمتها المنعطف الشهير أوروج إلى جانب الطقس المتقلب الذي كثيرا ما يغير موازين المنافسة، ما يجعلها اختبارا حقيقيا لقدرات السائقين والسيارات. الفترة الإخبارية الثانية انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق، من 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. تجدد الضربات الأمريكية على مواقع في أنحاء إيران، وطهران تتحدث عن استهدافات طالت بنى أساسية ومحطات للطاقة في محافظة هرمزغان. قتلى وجرحى إثر هجمات أوكرانية على مركز لوجستي ومستودعات نفط روسية، وتضرر سفينة شحن وخزانات وقود جراء هجوم روسي على ميناء أوديسا الأوكرانية. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. هذه تحيات الزملاء في التحرير، كان معكم الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، نفذ الفترة على الهواء الزميل محسن بن سيف الحقاني. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: معاً إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: فخانتاهما.
2: أعزائي، تواصلا مع الآية، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين، والتي ذكرناها في الحلقة السابقة. يتساءل بعض الناس عن كلمة فخانتاهما ماذا تعني إن لم تكن تعني الخيانة الزوجية؟ الجواب إن هذا القول وهم، فإن قوله تعالى فخانتاهما لا تعني الخيانة الزوجية بأي حال من الأحوال. نقول هذا بالرغم من أن قدماء عديدين وتابعهم معاصرون قد ذهبوا إلى ذلك القول الدال على جهل باللغة وتطوراتها وأساليب القرآن في التعبير عن المعاني. ذلك أن أمامنا مصطلحين، الخيانة الزوجية والخيانة في فخانتاهما. أما مصطلح الخيانة الزوجية فليس من المصطلحات القرآنية، بل أنه لم يكن معروفاً في زمن نزول القرآن ولا من قبله ولا من بعده لعدة قرون. فلما كان المصطلح الشائع هو الزنا كما في ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ثم إن القرآن استعمل كلمة يرمون للدلالة على الاتهام بالزنا، والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم، واستعمل كلمة الفاحشة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. وبمرور السنين ونظراً لعوامل اجتماعية صار كثير من الكتاب وغيرهم يميلون إلى مصطلحات جديدة من قبيل العلاقة الجسدية خارج الزواج والخيانة الزوجية وغيرها. وبذلك أخذت كلمة الخيانة معناً لم يستعمله التنزيل العزيز. فلنبدأ بتبيين معنى الخيانة لغة واصطلاحا قرآنيا. الجدر خاء واو نون دال على التنقص والانتقاص، خانك صاحبك أي لم يكن وفيا لك، وربما كان عدم الوفاء هذا هو الطريق الذي سلكته لفظة الخيانة إلى إطلاقها على الزنا باعتباره الخيانة الزوجية بعد زمن من ظهور القرآن الكريم. وإذا صادر أحد حقك فقد تخونك أي تنقصك، وما أجمل قول ذي الرمة، لا بل هو الشوق من دار تخونها، مرا سحاب ومرا بارح ترب، فمرة يتنقصها السحاب الممطر، ومرة تعفو معالمها الرياح، يصف ديار أحبته الراحلين عنها. وتخون الرجل أصحابه إذا راقبهم ليتخونهم بإحصاء عثراتهم أي يتنقصهم بسببها، وخانه الزمن غير حاله، ومنه قول الأعشاء، وخان الزمان أبا مالك وأي امرئ لم يخنه الزمن. وأما التنزيل العزيز فقد ورد فيه لفظ الخيانة في مجالات شتى من العلاقات الاجتماعية، وكلها تدل على التنقص والانتقاص كنقص العهود والعقود وخيانة الأمانة. ومنه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وجاء بصيغة يختانون في ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وتختانون في علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وكلها دالة على انتقاص قيمة النفس بالخيانة العامة في الأولى وبارتكاب ما كانوا يظنونه محرماً عليهم، وهو في الحقيقة لم يكن كذلك. ومن الجذر خائنة الأعين، كما في يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ذكر المفسرون لخائنة الأعين تفسيرات شتى، غير أن التفسير الشائع لها أنها تعني النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، وعادة ما يكون ذلك النظر خلسة واختلاسا لا يفطن له أحد، ولكن الله يعلمه. وهو تفسير يقترب من معنى الجذر إلى حد ما، غير أننا نرى عدم الاقتصار على ذلك التفسير، بل يجب أن يضم إليه ما يظهر في نظرات العيون من مشاعر، ذلك أن العين تظهر المشاعر المستكنة في نفس صاحبها كأنها تخونه، فتكشف سريرته سيئة كانت أم حسنة، وصاحبها لا يريد لها أن تظهر. وما كل ناظر إلى عين صاحبه يستطيع أن يكشف تلك السريرة. وبجمع الدلالتين يصير تفسير خائنة الأعين أعم وأشمل وأقرب إلى معنى الجذر مما جاء في التفسير الشائع. ولا نلاحظ في كل ما مر ما يشير إلى العلاقة الجسدية خارج إطار الزواج. فمن أين جاء القول بأن الآية المذكورة في أول الموضوع تدل على ما صار يسمى بالخيانة الزوجية؟ لذا فإننا لا نرى معنى الآية إلا أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تنتقصان منهما أمام أعدائهما ممالأة أو نفاقا، ولو كان الأمر غير ذلك لخضعتا للعقاب اتباعا لتقاليد تلك الأزمنة. أما الآية ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فلا نراها تعني إلا المذكورة اعترفت بالحقيقة ولم تشأ أن تنتقص من يوسف وهو غائب في سجنه، فهي قد أحبته وآثرت أن تقول حقيقة ما جرى ليعلم مدى حبها له، وأنها لم تخن ولم تعد تواصل الكذب بشأنه. ولا يمكن أن يكون المقصود بالآية زوجها، لأنه كان يخاطبها كما في قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم أتنقص منه. ولو كانت تخاطب زوجها لقالت لتعلم أني لم أخنك، ولو قالت ذلك لأمكن القول إن من معاني الخيانة في القرآن الخيانة الزوجية.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. أهلا بكم بين ربوع محافظة ظفار حيث الخريف بتفرده واستثنائيته، حيث نجدد معكم اللقاء من الموقع هنا في عودة الماضي.

0: عودة الماضي المكان الذي يحتفظ بذاكرة الزمن ويحدث الزائرين عن أصالة الإنسان وعراقة الأرض، حيث تمتزج نسمات الخريف بعبق التراث وتروى الحكايات بين تفاصيل المكان.
1: أهلا بكم أيها الأحبة، حيث تتجلى السياحة بوصفها جسرا يجمع الزوار من مختلف أنحاء العالم على وجهة محببة لهم هنا في محافظة ظفار، نظرا لما تتمتع به من طبيعة آسرة وإرث أصيل وتجارب لا تنسى.

0: مرحبا بما شد الرحال إلى دروب ظفار باحثا عن لحظة مختلفة وعن صورة لا تلتقط بالكاميرا فقط بل تحفظ في الذاكرة طويلا.
1: نعم عليا، هذا في ظفار طبعا لا تزار الأماكن فحسب بل تعاش التجربة، ويغدو كل طريق حكاية وكل جبل موعد من الدهشة، وكل نسمة فيها رسالة تحمل عبير الخريف، ويغدو كل طريق دعوة لاكتشاف الجمال، وكل ربوة وجبل شاهد على روعة المشهد بألوان الخريف.

0: مع هذه الأنغام التي تتناغم فيها الألوان الموسيقية الشعبية نجدد الترحاب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم مع أثير الخريف. هذا النغم علياء يمكن من الموروثات العمانية التي تتجدد مع كل مساء وفي كل مناسبة، تتجدد بأصوات شابة وتتجدد هكذا مثل ما نسمع الآن على شكل ميدلي موسيقي ككورال جماعي. والدليل أنه هذه الأعمال وهذه الأنغام متأصلة بأصالة هذه الأرض الطيبة.
1: نواصل هذه الرحلة الخريفية مع المستمعين الكرام في أثير الخريف إلى السابعة مساء، في رحلة نتنقل فيها بين محطات مختلفة مع ضيوفنا في الاستوديو، هكذا في حوارية مختلفة ونرتحل فيها من مكان إلى آخر أو من زاوية إلى أخرى، وأيضا مع زملائنا في الربط الخارجي.
0: نعم، هي هكذا الرحلة في مساءات الخريف بأصالة المكان وعبق اللبان.

0: نذكركم أيضا مستمعينا الكرام بمحطتنا المهمة جدا في هذه الفقرات المختلفة، فقرة أو محطة وجهتك اللي تتواصلوا فيها على رقم الواتساب 72 44 20 10. محطات مختلفة كل يوم، وجهة جديدة بالمشاركة معكم.
1: الوجهة اليوم وين راح تكون؟
0: موقع البليد.
1: موقع البليد الأثري. واختيارات جميلة من زملاء فاطمة الرواس وحمد الرئيس، نوجه لهم كل التحية وننتظر التفاصيل الأجمل من زوار هذه المواقع وهذه الأمكنة ليكونوا معنا عبر أثير الخليج.
0: ومع بداية رحلتنا الأثيرية في هذا المساء نقدم لكم تحايا فريق العمل في الإشراف العام، أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير.
1: في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، معنا في التغطيات الخارجية زملاء شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري. من هندسة الاستوديوهات المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل.
0: وفي هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس شبيب بن إسحاق الشيباني والمهندس محمد بن مسلم الرحبي.
1: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
0: ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمع العمري.
1: ترحيب المحبة بكم في مساء خريفي مزدان، إخراجا لمعمر بن مسلم العمري.

أهلا بكم من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. إذا الوجهة مثل ما ذكرنا اليوم إلى أحد أبرز المواقع الأثرية التي كي تستوقف الزائر والباحث لمحافظة ظفار. الوجهة إلى منتزه البليد أو موقع البليد الأثري. إذا كنت ترغب في رحلة تجمع بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة، فلتكن الوجهة إلى البليد الأثري في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، أحد أبرز المواقع أو مواقع التراث العالمي المسجلة لدى اليونسكو. يجسد المكانة التاريخية لمحافظة ظفار بوصفها مركزا عالميا لتجارة اللبان عبر العصور. يتميز الموقع بإطلالته على خور البليد والطبيعة الساحلية، طبعا ليمنح الزائر تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة.

0: طبعا من أبرز الأنشطة اللي ممكن الواحد يمارسها في موقع البليد الأثري هو التجول بين المعالم والآثار التاريخية اللي تروي قصة، يعني قصة حضارية عريقة نقول. وممكن أيضا للزائر أن يزور متحف أرض اللبان للتعرف على تاريخ تجارة اللبان وإرث ظفار أو عمان الحضاري. ولمحبي الطبيعة أيضا تتيح المنطقة أو المنتزه رحلات القوارب في خور البليد في تجربة ممتعة، إلى جانب طبعا التقاط صور تذكارية والاستمتاع بالأجواء في المنتزه واقتناء الهدايا والتذكارات التي يعني تذكر الزائر بالمكان.
1: بالنسبة لأفضل الأوقات أيضا علياء، يستقبل موقع البليد زوارة طوال العام، إلا أنه طبعا خلال موسم الخريف ربما الأجواء تكون أكثر يعني زخما واحتفاء بالزوار وأكثر جمالا بفضل اعتدال الطقس والمساحات الخضراء المحيطة، مما يجعل الزيارة هي الأكثر متعة لمحبي التاريخ والطبيعة.

يمكن الوصول لموقع البليد الأثري على بعد 5 كيلومترات من مركز مدينة صلالة، ويمكن الوصول له يعني بسهولة عبر الطرق الرئيسية. وكذلك يعني بالنسبة للنصائح والإرشادات حتى تكون الزيارة هذه ممتعة ومثمرة، نوصي طبعا كل زائر المحافظة على الموقع الأثري وعدم العبث بمكوناته، الالتزام بالتعليمات الإرشادية داخل الموقع والمحافظة على نظافة المكان واحترام خصوصية الزوار أيضا والمرافق العامة، وأيضا تخصيص وقت لزيارة متحف أرض اللبان حتى تكتمل التجربة الثقافية والتاريخية. ونذكركم طبعا مستمعينا الكرام في حالة زيارتكم لموقع البليد الأثري إنكم تتواصلوا معنا على رقم الواتساب 72 44 20 10، 72 44 20 10. نستقبل تفاصيل زيارتكم، قصصكم أيضا وذكرياتكم اللي التقطوها أو اقتنيتوها من هذا المكان عبر قناة الواتساب الخاصة بإذاعة سلطنة عمان هنا في أثير الخريف.

إذا الرحلة مع مساء الخريف تتجدد أيها الأحبة، فكونوا معنا بالمتابعة، كونوا معنا بالمشاركة من خلال هذه المساحة في وجهتك. الهدف هي أنكم تكونوا على مقربة منا لنقل التفاصيل الجميلة للمزارات والمواقع والشواطئ والسواحل والسهول الجميلة والعيون المائية والمرتفعات التي اتخذتموها طبعا أو اتخذتوها وجهة لكم في هذه المساءات والصباحات الجميلة هنا في محافظة ظفار. وفريق العمل الزبلاء فاطمة الرواس وزميل حمد أحمد الريسي هم أيضا معنا في تحديد بعض نقول النقاط أو بعض المزارات الجميلة التي أكيد نسعد جميعا أبناء السلطنة وطبعا زوارنا من كل مكان أن يكون لهم كذا مساحة إطلالة على هذه المواقع، سواء كانت تاريخية حضارية أو طبيعية تتفرد بها محافظة ظفار.

0: طائر الأشجان يحملنا إلى كل الأماكن الجميلة ترحالا وجمالا مع مساءات الخريف الرائعة، حيث نحتفي جميعا على هذه الأرض الطيبة بخصوصية الخريف هنا في محافظة ظفار. الطبيعة، الحلان، المقيمين، الزوار، الكل يحتفي بهذه المناسبة الخلابة الطبيعية. وتأتي أيضا الجهود الجميلة والمشاركات من كافة القطاعات هنا في محافظة ظفار، القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، كل قطاع يبذل كل الجهود لتقديم الخدمة التي يمكن أن تصل أيضا للزائر والمقيم، خاصة في هذه الأجواء التي يعني تكتظ فيها المحافظة بالزوار والسياح من مختلف رواد سلطنة عمان وأيضا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. القطاع الصحي يأتي في أولوية ومقدمة هذه القطاعات التي تحظى دائما بالاهتمام والرعاية من حكومتنا في نهضتها المتجددة، ودائما توليها كل الجهد وكل العناية. وفي هذا الموسم نجد أيضا هذا الجانب يأخذ حيز كبير من الاهتمام والمتابعة والجهد. ضيفنا العزيز من خلال هذه المساحة في أظهير الخريف الدكتور هاني بن أحمد القاضي، مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة ظفار. مساء عليك بالخير والعافية، مساء الخريف الجميل دكتور.
1: مساء النور وشكرا جزيلا على الاستضافة، وجزاكم الله خير على ما تبذلونه في إحياء الخريف الجميل لصلالة، وإن شاء الله الله يوفقكم في مساعكم
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى إحنا سعداء بوجودك معنا في هذه المساحة في أثير الخريف التي نحاول أن نكون فيها على مقربة من كل الجهود الجميلة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية. الكل يحتفي بالموسم ويحتفي بالجهد، ولكم كل تحية وتقدير في القطاع الصحي بلا شك. نأخذ بداية شيء من الإضاءة كذا حول الاستعدادات والجاهزية بالنسبة للمؤسسات الصحية للتعامل أكيد مع تزايد الأعداد هنا في محافظة ظفار خلال الموسم.
1: هو طبعا في الاستعدادات اللي هي تكون سنوية، نفس الاستعدادات اللي تكون كل سنة، من طبعا توفير الكادر الطبي اللازم. طبعا في هذه الحالة بعض الأحيان نطلب تعزيزات من الكادر الطبي في محافظات السلطنة الأخرى ليأتوا إلى ظفار لمساعدة الكادر الطبي المتواجد. كذلك التأكيد على جاهزية المستشفيات من ناحية الأجهزة، وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين. طبعا بالإضافة إلى هذه الأشياء، زيادة المرافق والمؤسسات الصحية الموجودة في ظفار لتكون تغطية أكثر لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والزوار.
2: نعم. بالنسبة للدكتور لتعزيز الكادر الصحي، هل يكون قبل الموسم أو مع بداية الموسم أو لما تزيد الأعداد أكثر؟
1: لا، احنا دائما نبدأ الاستعداد من هذه الناحية في تقريبا شهر 2 أو 3، وبعدين يتم الإعلان للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات، ويبدأوا في التواجد في ظفار من بداية شهر 7.
2: ممتاز.
0: إذا طبيعة العمل تأخذ حيز آخر من الجهد، تواجد أعداد أكبر، أتوقع نطاق العمل بالنسبة للمراكز أو المؤسسات الصحية يفعل بشكل أقوى، بعض المراكز تصبح على مدار 24 ساعة تقريبا.
1: صحيح، هو هذا الجديد هذه السنة. طبعا احنا تكلمنا على الأشياء اللي هي تكون كل سنة. هذه السنة الجديد أنه مجمع صلالة الصحي الذي كان سابقا يعرف بمجمع الديوان تم تحويله إلى مجمع صحي في عيادات متخصصة في الصباح، حوالي 9 عيادات متخصصة، والمساء يكون عيادات عامة. والحين فعلنا الطوارئ والأشعة والمختبر عشان يغطوا 24 ساعة. هذا بداية من هذا الشهر، من شهر 7، على أساس نقدر نستوعب الضغط الموجود على الطوارئ في مستشفى سلطان قابوس والمستشفيات الأخرى. كذلك جلسنا مع الدفاع المدني على أساس الإسعاف، و يعني كان في اتفاقيات على كيفية توزيع المرضى المصابين في الحوادث مثلا على المستشفيات الموجودة في ظفار، على أساس ما يكون في زحمة على مكان واحد، مستشفى واحد.
0: طبعا عندما نتحدث عن هذا الجانب نقول احنا محط الاستقبال نبدأ من ولاية مقشن تقريبا، من بادية محافظة ظفار بعد اجتياز السواح لمحافظة الوسطى. أتوقع كل هذا الجانب وإن كانت المسافات بعيدة تشتغلون على آلية التجهيز والمتابعة والوقوف على التفاصيل الجميلة في هذا الجانب.
1: صحيح، هو طبعا يعني هو الطريق بأمان يبدأ حتى من الوسطى، يعني حتى هيمة ومحافظة الوسطى في بيننا وبينهم تكاملية من ناحية الخدمات الصحية اللي عندهم واللي عندهم عندنا.
0: جميل.
1: على أساس ما يكون في أي مثل ما تقول عراقيل في توفير الخدمة الصحية للمواطنين. الطرق طبعا كذلك أفضل الحين وأوسع، فهذا يساعد كمان في تخفيف الحوادث. وكذلك المستشفيات مثل ما تفضلت، مقشن، ثمريت، وكذلك المستشفى سلطان قابوس، اشتغلنا عليهم على أساس نقدر نوفر على الأقل أطباء طوارئ موجودين في هذه المستشفيات، وسرعة كمان توصيل المرضى أو المصابين في الحوادث من هذه المستشفيات إلى مستشفى سلطان قابوس.
2: إذن هل نفهم دكتور أن الطوارئ هي من أبرز النقاط اللي تشتغلون عليها بدءا من الوسطى؟
1: صحيح، الطوارئ هذا أهم شيء لأنه هي الحوادث اللي، لكن كذلك إحنا نشوف كمان على أشياء أخرى، يعني لأنه في كذلك مرضى الغسيل الكلوي.
2: نعم.
1: الفشل الكلوي اللي يحتاجه الغسيل، في ضغط كبير على محافظة يكون في أثناء الخريف، ولهذا تم تفعيل أرقام معلنة على أساس يتواصلوا على هذه الأرقام ويحجزوا مكان على أساس لما يجوا ما يتأخروا عن الغسيل. وكذلك
0: تم تحديد مواقع.
1: نعم، مستشفى سلطان قابوس، مستشفى طاقة.
0: نعم.
1: وتم تعزيز الكادر الطبي اللي هناك، الحين اوريدي وصلنا 100%. لكن بنحاول كذلك، يعني تأتينا كذلك طلبات انه رجاء احنا بغين نيجي بس نريد غسيل كلى، فهذه كمان فيها ضغط على المحافظة. لكن يعني مع تعاون المواطنين وممكن حتى نبذل حتى فوق 100% من المجهود على اساسنا نحاول يعني ما نقصر في معاهم. يعني
2: في رسائل معينة ممكن توجهها للزوار في مثل هذه الحالات، سواء كان بطريقة التواصل أو في حالة التعرض لحوادث أو شيء من هذا القبيل، خصوصا الزوار اللي يمكن جديدين على المكان أول مرة يوصلوا للمحافظة؟
1: صحيح، سؤال ممتاز جدا. طبعا احنا حاطين عندنا قسم التواصل والإعلام في المديرية، صراحة هذه السنة قاموا بمجهود رائع جدا جدا في توفير المواد الإرشادية للمواطنين والزوار. الباركودز، في كثير باركودز موجودة أو موجودة على موقع المديرية، على أساس بس يدخلوا على الموقع ويسووا سكان للباركود على حسب المشكلة اللي هم يريدوا يعرفوا عنها زيادة، وبيتم إرشادهم على كيفية التعامل مع هذه المشكلة. مثالا أنه المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة وياخذوا أدوية، على أساس ما يكون عندنا ضغط على المستودع الأدوية اللي موجود عندنا هنا في ظفار، ننصحهم إنهم يجوا معاهم على الأقل أسبوع سبلاي، يعني أو يعني
2: كمية مخزون الأدوية،
1: مخزون أدوية مالهم، لأنه إحنا هنا ما بنقدر نعطيهم أكثر مثلاً من
2: الجرعة المحددة،
1: مدة معينة. يعني ممكن نعطيهم بس ما نقدر نعطيهم مثلاً شهر

0: إنسان كامل وما في منظومة كاملة، لكن المنظومة الجيدة ليست هي المنظومة الكاملة، ولكن المنظومة المرنة اللي تقدر تدرس الحال.
1: نعم
0: إذا الأمور طيبة ممتاز، إذا الأمور فيها تقصير يجب أن تكون المنظومة قابلة للتكيف على هذا التقصير. ولهذا توجد متابعة يومية للحالات وللإرشادات اللي شفناها، وكذلك رأي المجتمع. يعني في كذلك في كل مركز صحي في باركود يعطينا فيدباك أو يعطينا تغذية راجعة على إيش التجربة مالهم، وإذا كان في أي اقتراحات للتعديل إحنا موجودين. يعني
1: جميل، احنا وجودك يعني دكتور هن نستغل ايضا الفرصه يعني شيء من الاضافه حول الجديد في المشاريع الصحيه في الخدمات الصحيه التي تشهدها المحافظه، وهذا الشيء يعني يسعد الخاطر ويبهج الزائر فعلا، يمكن من خلال حتى اللقاءات تواصل الزملاء ما يلمسوه من خدمات صحيه في مختلف الولايات، سواء كانوا وهم قادمين في بادي الظفار في الجزء الشرقي في الجزء الغربي، شيء فعلا يفرح. فحابين ناخذ شيء ايضا في هذا الجانب، مستشفى السلطان قابوس طبعا الجديد الان كرافد ايضا للخدمات الصحيه في المحافظه.
0: قريب جدا،
1: نعم
0: على الموعد، على الموعد، ما في تأخير إن شاء الله. وأكيد يعني تشوفوه الحين هو تقريبا جاهز.
1: متى نقول كذا؟
0: ما نحب نعطي بالضبط أوقات، لكن قريب جدا جدا يعني، على الموعد بالضبط. يعني مثل ما إحنا متفقين مع المقاولين. طبعا صارت في ظروف اللي هو الظروف المحيطة في النقل البحري وكذا، هذه قد يعني كانت قد تؤثر على سير العمل، ولكن إن شاء الله التأثير ما بيكون شديد ولا بيأثر على يعني جاهزية المشروع إن شاء الله. فإحنا على الوقت على الجدول إن شاء الله بإذن الله. والحين قاسين نشتغل على الكادر الطبي كذلك، على أساس تعزيز الكادر الطبي لأنه في تخصصات جديدة بتيجي في المستشفى، على أساس لما يتم افتتاح المستشفى يتم افتتاحه على المستوى الذي يليق بمحافظة رائعة كمحافظة ظفار.
1: نعم، إذا يعني هذه الأخبار وهذه الجهود أكيد يعني ما بنقول تفرح أبناء المحافظة، هي فرحة لأبناء السلطنة بشكل عام أن تتضافر هذه الجهود وأن يعني نواكب هذه الطفرة خاصة في المجال الصحي وما يشهد من تقدم باستمرار. هذا الزخم الكبير أيضا من الحضور الكبير من زوارنا، خاصة ربما زوارنا من مختلف محافظات السلطنة، التفاصيل ربما تكون أقرب بالنسبة لزوارنا من مختلف دول مجلس التعاون أو الزوار العرب لأول مرة أيضا يأتوا، طبيعة التعامل الخدمة ما لمستموه أيضا في هذا الجانب من فرق العمل المباشرة في مواقع العمل.
0: صحيح طبعا. يعني الزوار من كل مكان، سواء من عمان أو خارج عمان أو من دول الخليج، دائما دائما نكون متابعين الأرقام والحالات على أساس نتأكد إنه ما في أي تقصير من ناحيتهم. وإذا كان في أي مشكلة، أنا والمسؤولين الموجودين في وزارة الصحة نتدخل بصفة شخصية على أساس نحاول نذلل هذه العقوبات ونسهلها على الضيوف. في الآخر هم ضيوفنا ولازم
1: صحيح.
0: نكون معاهم، يعني سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين. يعني إحنا دائما نكون موجودين لرصد أي مشكلة قبل أن تتفاقم أو أن تكون
1: نعم
0: كبيرة. فهم طبعا على العين وعلى الرأس، يعني الفريق جاهز للتعامل مع أي شيء يعني
1: نعم.
0: منهم.
1: شكرا جزيلا لحضورك دكتور هاني، وحاب إذا في شيء من إيصال رسالة أخرى في الختام حول نقطة عمل المؤسسات أو إضافة بعض المؤسسات مثل المجمع الصحي اللي ذكرته أيضا لتقديم بعض الخدمة بالنسبة للموضوع الغسيل طاقة قلت لي ومستشفى سلطان قابوس.
0: اي هو طبعا في الحين مستشفى ثمريت بيتم ان شاء الله استلامها قريب. التوسعه مالها حولت من مركز صحي الى مستشفى في ترقيد وفي غسيل كلى. تقريبا ست اسره لغسيل الكلى و12 سرير للترقيد، فهذا قريب ان شاء الله بيكون على احتمال نهايه الشهر القادم. كذلك مركز مضي الصحي سيتم افتتاحه قريبا إن شاء الله، احتمال على نهاية شهر 9 أو بداية شهر 10 إن شاء الله. وكذلك المستشفيات الأخرى اللي تم بداية البناء فيها أو المراكز الصحية الأخرى مثل مستشفى ضلكوت، تقريبا وصلنا 7%. احنا بادين العمل فيها تقريبا من شهرين.

0: نعم وأوريدي وصلنا 7% من البناء، فماشي على الجدول. ويعني في مشاريع أخرى كذلك موجودة في المصفوفة، هذه بعد شغالين عليها على أساس توفير الدعم اللازم، الدعم المادي اللازم على أساس نبدأ المشاريع هذه كأولويات. يعني
1: إذا نحتفي إن شاء الله بكل هذا المنجز الصحي عما قريب، وهي المنظومة التي نسعد بها دائما في سلطنة عمان الغالية. شكرا جزيلا لك دكتور هاني على حضورك، شكرا على هذه الإضاءة، ونتمنى فعلا أن تكون واصلة هذه المتابعة وهذا الجهد للمتلقي الكريم الدكتور هاني بن أحمد القاضي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة ظفار. كل التحية لهذه الجهود.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة.
2: شكرا.
1: إذن رحلتنا مستمرة مستمعينا الكرام، تابعونا في أثير الخريف.

حياكم الله مستمعين الكرام في برنامج أثير الخريف عبر إذاعة سلطنة عمان. طبعا وجهتنا اليوم اللي تكلمنا عنها موقع البليد الأثري، هذا الموقع المميز حقيقة في التاريخ والحضارة في محافظة ظفار. الكثير من الزوار يقصدون هذا الموقع طوال العام، ولكن في موسم الخريف يكتسي بحلة مختلفة نظرا لطبيعة الأجواء اللي تكتسي المكان، فهي فرصة للزائر أنه يزور هذا المكان، يتعرف على المعالم المختلفة اللي فيه، وأيضا فرصة لنا نحن أبناء محافظة ظفار أن نجدد كذا زيارة بين فترة والأخرى لمثل هذه المواقع التاريخية والثقافية.

0: أهلا بكم من جديد في هذا الترحال مع المساء الجميل، مساء الخريف. وهذه المرة الزميل محمد بن عبد الله المهري تعودنا على كذا محطات يا فيها سوالف يا فيها تجوال خارجي. شكله محمد اليوم عنده أخلصت كل السوالف، راح كذا راح للتجوال الخارجي. مساء عليك بالخير محمد.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لعليا، مساء الخير لكل من يزور أيضا المواقع المختلفة، مساء الخير لكل من يستمتع في هذه اللحظات الصباحية والمسائية في أجواء خريف محافظة ظفار. اليوم مثل ما ذكرت عقيل، اليوم أمس كان عندنا سوالف، اليوم عندنا أيضا تجوال، وتجوالنا اليوم في شاطئ الدهاريز. شاطئ الدهاريز خاصة المكان القريب أيضا من الواجهة البحرية، يعني أنا جلست في على الشاطئ مباشرة وألاحظ أيضا بداية تحية أيضا للشباب جزاهم الله خير، يعني مشكلين فرق على طول الساحل بيحاولون بقدر الإمكان يوعون الأسر ويمنعون أيضا الأطفال من اصطياد البحر. تعرف الآن أيضا الأمواج، ونتمنى لهم دائما أنهم يكونوا يعني جالسين في أماكن أيضا آمنة ومطمئنة هم والأسرهم. المكان مفعم بالحياة، مفعم بالتجمعات الأسرية، مفعم بالأطفال وألعابهم. وشاهد أيضا مجموعة من الأطفال يبنون هكذا بيوت الطين أو بيوت الرملية كما كنا دائما في طفولتنا. كثير أيضا من الشباب، بعض الأسر أيضا تفترش أيضا الرمل، بعضهم أيضا عندهم بساطهم، عندهم يعني وجباتهم اللي تناولوها. كثير أيضا من المشاريع المختلفة مستمعي الكرام موجودة على طول الواجهة البحرية وشاطئ الدهاريز، بالإضافة للواجهة البحرية الحصرية الموجودة من مقاهي وكوفيهات ومطاعم مختلفة قبل قليل أيضا مريت عليهم. وفي كثير أيضا من الشباب، يعني كل الخيارات اللي ممكن تكون متاحة في نهاية الشاطئ. هناك من يمارس متعته اليومية وهي أيضا كرة القدم، ويلعبون أيضا كرة طائرة على الرمل. أيضا مجموعة شباب بعيدين أيضا على الأسر، مكان بأمانة يعني يستحق المتابعة. وما يميز المكان نسيم البحر الجميل، خاصة بعض الناس يأتون المكان ربما من مناطق بعيدة أيضا عن السواحل والشواطئ، وبالتالي يجدون ضالتهم هنا في الشاطئ الدهاريز. أشكال النارجية العاملة هكذا توأمة بصرية ولوحة بصرية جميلة أيضا للمكان، رمل ونخيل وجلسة وراحة واستئناف ومتعة وجدولة جميلة جدا. فبأمان المكان عقيل عليا يستحق الزيارة، ويستحق أيضا تكون جدول من ضمن أيضا الجداول الأساسية في زيارة موسم الخريف عقيل.
2: نعم محمد، بالفعل المكان دائما كذا في له ميزة وخصوصية رائعة، والتفاصيل اللي ذكرتها الأطفال اللي يبنون هذه من ذكريات الطفولة. الأجواء العامة محمد في المكان كيف الأجواء عندك؟
1: الأجواء أجواء عامة، أولا في زحمة ناس، ونحن نقول دائما الزحمة في الخريف زحمة حميدة. في زحمة على امتداد النظر، على امتداد النظر يمين ويسار. أنا الآن في المنطقة بالضبط جالس على الشاطئ. بأمان المكان جدا يعني أستشعر وأقرأ هكذا متعة الناس أيضا من خلال تطوافهم، من خلال حتى بعض الشباب يمارسون أيضا الرياضة أيضا الشاطئية يتمشوا. مقاهي موجودة متاحة أيضا للجميع. الجو العام والصورة الذهنية العامة على أنه شاطئ الدهاريز مرتكز من مرتكزات الخريف، ربما حتى في الفترات المسائية عالية. في الفترات المسائية ما بعد الساعة تقريبا 11 أو 12 هناك أيضا نقول جدول آخر لمن لم يأتي في هذه الفترة. بعض الشباب الآن مشغولين في الجبل، يروحون بعض الأماكن لأنه نقول المساحة البصرية متاحة أيضا للإقرار وللرؤية والاستطواف والتجوال. في الفترة المسائية شاطئ الدهاريز أيضا من ضمن الشواطئ اللي ممكن يأتي إليه الإنسان بعد عناء يوم طويل أيضا من الرحلات، يجلسون يتناولون عشاءهم. أنا حصلت شباب سعوديين في أحد السنوات يعني يأملون أيضا عشاءهم، بيجهزوا على الشاطئ وعلى كل أدواتهم
2: ما شاء الله.
1: وبالتالي أنا أحس أن الشاطئ الدهاريز صورة جميلة وملمح جميل ومكان أرتبط دائما بذاكرة الناس. كل واحد يلتقط حتى بعض الشباب يأخذوا بعض الصور التجارية، والأطفال بعدهم بين البيت الآن أنا أتابع المشهد
2: أحس أنك تريد تشاركهم محمد في بناء البيت،
1: وكانوا كذا يحاولون يعملون يغلطون الماء بالرمل، ولكن أكيد في أحد من الشباب مراقبهم. نتمنى لهم إن شاء الله السلام يا رب، ويعني بأمانة نتمنى أن تكون بيت من ضمن البيوت مستقبلهم الحالي ما هكذا في المستقبل مضيء أيضا إن شاء الله تعالى.
2: نعم إن شاء الله. إذا محمد الأجواء ما ينقصها إلا كوب شاي.
1: صراحة نحن مرينا قبل شوي على كوب شاهي، ولا زلنا في بعض الإخوة أيضا هنا الإخوة المصريين عاملين جو جميل، يبيعون كركديه ويبيعون بعض الأشياء، وهناك أيضا مشاريع عمانية بأمانة فيها يعني كثير من العناوين. تعرف الناس الآن، تعرف علي عقيل الناس، حتى الشباب اللي في من المحافظة أو محافظات صدى المختلفة، حتى الأسماء أسماء الكوفيات مختلفة. أنا كنت أتمنى يسموها أيضا بأسم المناطق، مقهى البليد، مقهى مرباط، مقهى طاقة، مقهى جرزيز، يعني الأسامي هذه القديمة الحلوة المرتبطة أيضا بولاياتنا وتواصينا، مقهى مثلا الحافة لها دلالات. أما يسمون أحيانا أسماء كذا يعني أجنبية وكذا، ولكن المحتوى دائما هو محتوى عادي، يعني نحن نتناوله دائما بشكل مستمر. لذلك الأسر المنتجة في موسم الخريف تعتبر نافذة تسويقية للخريف. بعض الناس يأتوا للخريف يستمتعوا، لكن دائما نقول المطبخ الظفاري بكل تفاصيله المختلفة هو أيضا من ضمن وسائل الجذب السياحي للمحافظة. بعض الأكلات ما نشوفها إلا في الخريف وفي رمضان، قديمة تعمل الآن. فنتمنى للجماعة كذا قضاء أوقات ممتعة. علي أنت وعقيل، حتى أنه البرنامج بما أنه من 5 إلى 7 عندكم الفترات الصباحية، يعني تستطيعون أيضا يعني على الأقل أخرجوا من عودة الماضي
2: صحيح.
1: ما بعد البرنامج والحقوا لكم على الأقل شيء استمتع الدهاري. ترى فيه إذا ما تريد الرمل فيه يعني مقاهي وأماكن أيضا جميلة، ومثل ما ذكرت على الأقل تتحقق أمنية المساء، تحتسي هكذا الشاي بعد ساعتين على الهواء، تتجددين أيضا وتعمل ريفريش وتحديث بديت البكرة إن شاء الله عليها.
2: نعم صحيح محمد، شكرا لك على هذا الجولة المميزة.
1: وأنا أعزمكم، أنا بنتظركم إذا بديوا أعزمكم.
2: خلاص تم، إحنا جايين، خليك مكانك.
1: خلاص تم، إذا بنعجز لكم مكان.
2: نعم شكرا لك محمد، بالتوفيق إن شاء الله. نتمنى أن نلقاك في جولات متجددة دائما في أثير الخريف، في محطات مختلفة، سواء في فقرة سوالف في عودة الماضي بكل ما تحمله من روح الأصالة والتراث والتاريخ وعبق المكان أيضا بالبخور واللبان، أو حتى في الجولات الخريفية الخارجية في مختلف مناطق محافظة ظفار. كل التحية لك محمد، وكل التحية لكل من يستمع إلينا في أثير الخريف عبر ترددات إذاعة سلطنة عمان أو عبر منصة عين.
1: شكرا جزيلا علي، وشكرا لعقيل، شكرا لكل المستمعين. ونحن دائما نحاول أن نكتب هكذا عبارات جميلة من خلال المساء، ولكن دائما هذه الرواية الكتابية مع الزميلان عقيل وعليا. إليكم مع التحية، ونتمنى دائما دروب السلام والآمنة، ونتمنى لهم دائما قضاء أوقات ممتعة وأثير الخريف.

0: أهلا بكم مستمعينا في أثير الخريف. إذا الارتحال معكم مستمر في هذا البرنامج في رحلتنا المسائية اليومية طوال هذا الموسم من الساعة 5 إلى 7 مساء. ونذكركم طبعا أن الارتحال في الخريف ما يقتصر بس يعني من مكان إلى آخر، إنما هو رحلة بين تنوع الطبيعة وثراء التاريخ، من السهول الخضراء إلى قمم الجبال التي تعانق الضباب هنا في ظفار، ومن الشواطئ أيضا الممتدة إلى العيون الجارية والأودية، مع تنبيهنا أنه عدم الاقتراب من البحار، عدم الاقتراب كثيرا من السوائل والالتزام السواحل والالتزام بالحدود التي تضعها الجهات المسؤولة والأمنية لعدم الاقتراب من البحر. فيكفي أنكم تستمتعوا بالأجواء من بعيد. إذا في هذه المحطة أيضا وفي هذا الارتحال الرائع راح تكون معنا محطة مختلفة شبابية نتحدث فيها عن أحد المواقع السياحية في محافظة ظفار. معنا عبد المنعم بن سهيل بعوين، راح نتحدث عن موقع أسارة. هو طبعا مشرف موقع أسارة، وعلى مدار يعني فترة طويلة صار في الموقع بعض التحديثات والتجديدات، وبتجدد المواسم يتجدد هذا العمل في هذه المواقع السياحية. ونقول أهلا وسهلا عبد المنعم.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله.
1: يا حيا سهلا أختي علياء،
0: مساء الخير من أثير الخريف.
1: مساء النور، يعطيك العافية. والحمد لله ولله الحمد أن اليوم أتشرف أن أكون على الهواء في هذا البرنامج المميز، وبالذات في هذا الموسم الاستثنائي خريف ظفار.
0: نعم،
1: هذا العام 2026.
0: حياك الله، وإحنا نتشرف طبعا بمشاركتك لنا في برنامج أثير الخريف. عبد المنعم، لو كذا نعطي المستمع في البداية لمحة عامة عن موقع أسارة، فكرة عامة عن الموقع، ماذا يجد الزائر في أسارة؟
1: أسارة ولله الحمد لهذا الخريف عملنا تغييرات تقريبا بنسبة 70% للمكان. تم تغيير على أساس أنه يكون في سعة استيعابية أكبر.
0: نعم.
1: أسارة بشكل عام هي مشروع سياحي ترفيهي. تقريبا الحين وصلنا إلى السنة 5 ولله الحمد، من نجاح إلى نجاح في المواسم عدة، اللي هو موسم الخريف وموسم الشتاء تحديدا. هذه المواسم في العادة كان أسارة عبارة عن موسمين، يعني يتم تفعيل الفعالية في موسم الشتاء وفي موسم الخريف فقط.
0: نعم.
1: إن شاء الله بإذن الله من هذا العام راح تكون فعالية وصار مستمرة طول العام. وأيضا حاولنا هذا العام إنه يكون نركز على سعة استيعابية المكان، وأضفنا عدة فعاليات إن شاء الله بإذن الله تكون مميزة لهذا العام. راح تكون عندنا جولات في الغوارب والحفلة الانزلاقي والمدينة الترفيه للطفل، وبالإضافة إلى البراندات العالمية والمحلية المتواجدة عندنا، وبالإضافة إلى المقاهي اللي هي مطلة على الشاطئ.
0: نعم. بالنسبة للي ما زار أسارة من قبل عبد المنعم، ماذا يجد فيه؟ يعني الأركان والزوايا اللي يجدها الزائر فيه، هل هو مناسب للعائلات؟ هل هو للشباب؟ قرب الصورة لنا أكثر.
1: أسارة هي مركزين فيها إنها تكون مناسبة للعائلة. يعني ولله الحمد إن أول ما تدخل العائلة الأجواء الهادية، الجلسات المريحة للاسترخاء، أماكن الترفيه للعائلة، والمكان أيضا مركز ومخططين له أنه يكون ملم بكل ما يناسب للعائلة.
0: نعم.
1: يعني العائلة بإمكانها أن تستريح وتحط عيالها في جانب الترفيه، وأيضا تأخذ له تجربة في المغامرات الزبلاين والغوارب والجولات البحرية.
0: نعم.
1: فالمكان كله موجود على الشاطئ وبالأجواء الاستثنائية، وخاصة الفترة المسائية الجو يكون هادي ومريح جدا للعائلة للاسترخاء بعد الفعاليات الثانية اللي تكون فيها المسارح والصخب. فالأسارة هي مكان عائلي هادي للاسترخاء والالتزام فيه.
0: نعم، جميل. هل بدأ الإقبال يكون كبير مع بداية هذا الموسم، أم أنكم يعني تتوقعون ازدياد في أعداد الزوار خلال الأيام القادمة؟
1: من المتوقع بإذن الله خلال هذا العام انه يكون في زياده في عدد الزوار لله الحمد، مع انه تاخرنا هذا العام بحكم انه الانشاءات والاعمال التطويريه في المكان.
0: نعم.
1: وفتحنا تقريبا على تاريخ 10 من هذا الشهر، الا انه الحمد لله كان في اقبال بدا يتزايد تدريجيا ولله الحمد.
0: نعم. في حالة ازدياد الأعداد في أي مكان، سواء كان موقع سياحي أو غير موقع سياحي، يكون في ضغط على الخدمات بطبيعة الحال. فكيف ممكن توازنون أيضا ما بين زيادة الزوار وأيضا تقديم خدمات بجودة ممتازة؟
1: هذا هو اللي دائما نركز فيه، انه الخدمات اللي اولا قبل تم ترشيحها للمشاركه في هذه الفعاليه هي ذو خبره في هذه المجالات، ان كان في الترفيه او ان كان المطاعم او المقاهي. الشيء الثاني انهم من خبرتهم في السنوات الماضيه صاروا يعرفوا كيف يقدموا، بحيث انه مثلا على سبيل المثال احد المطاعم كان عنده القائمة تتكون من 10 عناصر يقدمها، ولكن في موسم الخريف تتقلص العناصر إلى 4 3 على أساس أنه يعطوها بأفضل جودة.
0: جميل.
1: وبالإضافة إلى ذلك من خبرتنا في إدارة المواقع خلال الـ4 سنوات الماضية، طبعا في أشياء كثيرة اكتشفناها وحاولنا نطورها ونعدلها في كل الجوانب، إدارة المشروع، إدارة الحشود، إدارة الموارد الموجودة والتنظيم والترتيب وساعات العمل وأوقات الذروة، إيش اللي المفروض نسويه.
0: نعم، في بداية حديثك ذكرت أنه تم تجديد وتحديث الموقع بنسبة 70% تقريبا. أبرز التعديلات اللي ممكن نركز عليها، هل في أعداد المطاعم مثلا أو الأركان الموجودة أم في المساحة أو في إيش بالضبط؟
1: طبعا في المحلات ايضا السنوات الماضيه كان عندنا 32 محل تقريبا،
0: نعم
1: والاكشاك تقريبا 20 كشك. هذه السنه عملنا 16، ولكن التعديل على المحل ذاته انه وسعنا مساحه المحل، طريقته، واضفنا له خدمات تساعده على ابراز منتجاته واظهار، ومساحه اعطيناه مساحه خلفيه يحط فيها مساحات طاولات وكراسي.
0: نعم
1: ايضا المساحه ساحات الجلوس ايضا غيرنا الفكره على اساس انه تناسب، وعلى الجلسات تكون مريحه وسلسه ومطله على كل المشروع، ما تكون الرؤيه على جانب معين.
0: نعم إذا عبد المنعم، أنتم أكيد لما أطلقتوا المشروع كان في عندكم رؤية معينة، كيف كانت بداية الرؤية هذه؟ وهل اليوم قدرتوا توصلوا لتحقيقها ولا تعديتوها؟
1: ولله الحمد، يعني شكرا على هذا السؤال، ولكن ان شاء الله باذن الله نكون عدينا الرؤيه باذن الله، وقدمنا كان تقدم ولله الحمد يعني من ضمن الحسبان، وايضا بشكل ممتاز جدا. فان شاء الله هذا العام باذن الله لو ارتفع الرقم عدد الزوار لهذا العام باذن الله يكون عدينا الرؤيه.
0: نعم، أكيد إنه في أشياء دائما تطمحون لإضافتها وتطويرها خلال المواسم القادمة، لأن نجاح مثل هذا يجب أن يستمر، وهذا هو حال الناجح من موسم إلى موسم، من فترة إلى أخرى، يطمح دائما للمزيد، سواء كان بالتوسعة وزيادة الأعداد، أو مثل ما ذكرت أنت إن في تقليص لبعض الأشياء، في مثلا قائمة الطعام لبعض المطاعم، في أعداد معينة، ولكن بتوسعة مساحات وتقديم خدمات مميزة أكثر. فإيش اللي تطمحوا له إن شاء الله خلال الفترة القادمة؟
1: إن شاء الله بإذن الله خلال الفترات القادمة إنه تكون صارت مواكبة لجميع المواسم، تلبي دائما احتياج السائح من الترفيه والاستجمام والاسترخاء في عدة المواقع. ولله الحمد، الحمد لله إنه بإذن الله راح نحاول يكون في كل عام يتم في إضافات أشياء ما يحتاجه الزائر، فكل سنة حتى لو ما كنا نحن نعمل اي مخطط، ولكن سبحان الله في بعض المواسم نكتشف انه لا، في اضافات لازم نحتاج نعملها اضافه.
0: نعم
1: ان شاء الله باذن الله مركزين ونهتمين بهذا الجانب. السنوات الماضيه ما كان عندنا مثل نقول انه القوارب البحريه، كان عندنا عام واحد، السنه اللي بعدها ما كان عندنا تقريبا السنه الماضيه، هذه السنه رجعناها بحكم انه كان لها طلب بشكل كبير. وان شاء الله في اشياء ثانيه جديده قادمه باذن الله خلال السنوات الجديده.
0: نعم، المواقع السياحية المختلفة والفعاليات بتنوعها تسهم بشكل أو بآخر في دعم السياحة الداخلية هنا في سلطنة عمان وفي محافظ ظفار تحديدا خلال موسم الخريف وفي غير أيضا موسم الخريف. كيف تشوف أن أوسارا تقدم هذا الدور من قريب أو من بعيد لدعم السياحة؟
1: بالمشاركين اللي معانا الحمد لله، أولا أوسارا ساهمت طبعا كبير في جذب السواح والتنوع في المواقع، بحكم انه نحن على الجهة الغربية على شاطئ ريسوس حديدة تقريبا على الشارعين اللي هو شارع سلطان قابوس، فعالية في مهرم، وبالإضافة إلى الفعاليات الثانية المصاحبة لخريف وطار مثل وطار وواجهة ريسوس.
0: نعم
1: فأيضا هذه تعتبر مساهمة بتنوع وتوزيع المناشط. فوطار ولله الحمد السنوات الماضية وصل عدد الزوار في موسم الخريف إلى 200,000 زائر،
0: ما شاء الله.
1: فإن شاء الله بإذن الله متوقعين هذا السنة بحكم إنه سعة تعبية وعدد الزوار متملين إنهم يزيد، فأخذنا الإجراءات إنه يكون فيه سعة تعبية، بالإضافة إلى ذلك المشاركين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشروع وصار أيضا هذا مساهمة في جانب الاقتصاد
0: نعم.
1: والدعم للشباب أيضا والبراندات المحلية والعلامات التجارية المحلية. فإن شاء الله بإذن الله تكون لنا مساهمة إنه كخيارات متنوعة في عدة فترات مختلفة في محافظتها.
0: هذا يعني جانب من جوانب دعم الريادة المجتمعية، خلنا نقول يمكن خصوصا مع الأسر المنتجة، وقد تكون من شعوركم بالمسؤولية مع أسر المجتمع.
1: صحيح صحيح
0: أتوقع أن الإطلالة البحرية لها كذا طابعها الخاص بتشكيل تجربة الزائر في أوسارا.
1: أكيد الواجهة البحرية، وبالإضافة إلى فكرة المشروع نفسها، المشروع أول ما تأسس دائما أن يكون صديق للبيئة
0: نعم.
1: بالأخشاب، وهذا هو اللي دائما نحاول أنه نتميز عن جميع المشاريع كاستغلال الميزة الموجودة عندنا في المكان وإضافات اللمسات اللي تعطي المكان أيضا هويته.
0: هل الزائر للمكان يلاحظ هذه التفاصيل، ان المكان صديق للبيئة، استخدام الاخشاب، الابتعاد عن كل ما يضر هذا الجانب، يعني خصوصا واحنا نتكلم عن انه الموقع على الشاطئ؟
1: أكيد طبعا ما شاء الله المادة اللي نستخدمها الرئيسية اللي هي الأخشاب، فواضحة كوضوح إنه فكرة المشروع هو خشب كامل ومشروع صديق للبيئة، فيحس هذيك الزائر قال المكان يشعر بإنه هذا إنه اللي نحن دائما نشوف هذا الخشب اللي ما له قيمة صار له مشروع كامل ما شاء الله بمساحة تقريبا 35,000 متر مربع.
0: ما شاء الله. إذا نقول عبد المنعم، خلال الفترات القادمة إن شاء الله تعالى، مع هذه التوسعات، مع هذا التجديد المختلف في موقع أسارة، وهذا التجديد والتحديث اللي نبارك لكم فيه بالتأكيد، خلال المواسم القادمة إيش ممكن يقدم أسارة أيضا للمستمع أو للزائر؟
1: بإذن الله إن شاء الله بإذن الله وصار نحن دائما إنه جينا بعض الملاحظات إنه صار رحت خلاص رحت ما عاد راح تكمل بعض الإشاعات، ولكن حبيت من هذا المنصة وهذا اليوم إنه أقول لهم إنه الحمد لله وصار مستمرة بإذن الله في كل المواسم وطول العام، مستمرين بإذن الله في تجديد وتطوير جميع الأركان والأقسام الموجودة في وصارة، وإن شاء الله بإذن الله نحن نقدم دائما الخدمة المميزة من أجود ما يمكن من الترفيه، من المقاهي، من المطاعم، من الفعاليات ومن المناشط الموجودة بإذن الله.
0: نعم، بالتأكيد أنه أيضا توصلكم بعض الملاحظات، خلنا نقول كيف ممكن تتعاملون معها للتجديد والتحسين؟
1: طبعا دائما أي موقع لابد أنه يكون في بعض الجوانب يعني ما مركزين فيه أو صار في عطل معين خلال، فالحمد لله دائما عندنا ارقام موجوده ان كانت على الجوجل في حسابات التواصل الاجتماعي او نفس الشيء المنظمين الموجودين في الموقع. نحن كل سنه ولله الحمد يكون عندنا منظمين شباب عمانيين، تقريبا العدد يوصل الى 15 شاب عماني في الموقع
0: ما شاء الله،
1: يشرفوا على الموقع بشكل عام، يستمعوا للزباين اي اضرار او مثل اي ملاحظات ونتقبلها ونحاول انه نعالج المشكله باسرع وقت ممكن.
0: جميل. إذا عبد المنعم، احنا الحين في أثير الخريف والمستمع يستمع لنا أو الزائر والسائح، ماذا تقول له ليجعل أسارة من ضمن الوجهات الأساسية اللي يقصدها لما يزور محافظة ظفار؟
1: دائما الزائر يحاول انه او السائح او الزائر المحافظ الظفار انه تكون له ذكرى جميله في هذا الاجواء وفي هذه الفعاليات والمناشط، فجميل جدا انه تكون لكم ذكرى جميله في وصاره الواجهه البحريه الشاطئ والاجواء المميزه عندنا في ريسوت، وتجربه ان شاء الله تكون استثنائيه.
0: إذا شكرا لك عبد المنعم، نتمنى لكم التوفيق وأن هذه الجهود بإذن الله تصل إلى أفضل مكان وأفضل قمة. عبد المنعم بن سهيل باعوين، مشرف موقع أوسارا، الحوار عن الموقع السياحي وأهم التحديثات خلال موسم الخريف، والرحلة معكم مستمرة.

0: إذن رحلتنا معكم مستمرة مستمعينا في برنامج أثير الخريف إلى 7 مساء. نذكركم برقم الواتساب 72 44 20 10. زيارتكم، ملاحظتكم، رحلاتكم في موسم خريف ظفار خلال هذه الرحلة اللي حددنا فيها أيضا اليوم في محطة وجهتك الرحلة أو الموقع إلى موقع البليد الأثري. وهنا رسالة وصلتنا من المستمعين، شخص يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مني برائحة اللبان وبخور ريسوت، نسعد بالاستماع لكم من ولاية المضيبي بلدة سديرة. أنا صراحة عرفت المخرج قبل لا تقولوا اسمه، معمر بن مسلم العمري. تحياتي محمد بن خليفة بن سعيد النعماني. شكرا لك محمد، وكذا مخرجنا معمر لاختياراته المميزة في اختيار الأغاني. يمكن
1: نعم لكذا هو التحية أيضا.
0: نعم.
1: إذن هي رحلة مسائية عليا تكتمل بهذه المتابعة من المستمع الكريم ونقل هذه الصورة الجميلة والأجمل دائما هنا لأجواء الخريف في محافظة ظفار من خلال المشهد الجميل من المحافظة الذي يحملنا طبعا إلى بيئات مختلفة، إلى مواقع كلها ثراء وجمال وإرث وأصالة.

0: عطر اللبان وجدد الترحيب لكم أينما كنتم، ونسعد أن تكونوا معنا أيضا في هذه الرفقة المسائية مع أثير الخريف من موقعنا في عودة الماضي. والجميل أن ترافقونا أيضا من خلال قناة الواتساب لإذاعة سلطنة عمان عليا.
1: نعم صحيح، ممكن لأي مستمع أو باحث أنه يوصل لقناة الواتساب عن طريق البحث في منصة واتساب نفسها، أو حتى عن طريق رقم الواتساب 72 44 20 10، ومن ثم الاشتراك في قناة الواتساب اللي راح يجد فيها كل التحديثات أول بأول الخاصة بإذاعة سلطنة عمان في مختلف البرامج، سواء كان برامج الخريف أو حتى البرامج المختلفة.
0: نعم، ويمكن من خلال أيضا هذا التتبع للمحطة المسائية الخريفية التي نواصل فيها المستمع الكريم اللي هي وجهتك في الخريف، فأكيد كل هذه التفاصيل الجميلة نتمنى أن تكونوا قريبين منا من خلال هذه المشاركة عبر الواتساب. الرحلة مستمرة معكم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في أثير الخريف، وأهلا بكل مستمع انضم إلينا الآن للاستماع عبر ترددات إذاعة سلطنة عمان أو حتى عبر منصة عين. تنقلنا معكم في أثير الخريف مستمر مع زملائنا في الجولات الخارجية، ومثل ما نقول دائما أنه السياحة في ظفار مو بس سياحة أماكن طبيعية، إنما هناك الكثير من الاختيارات اللي ممكن للزائر أو السائح أنه يقصدها في مختلف مناطق وولايات المحافظة. اليوم شريف كذا في جولة خارجية من زاوية مختلفة، نتعرف أكثر على هذه الزاوية من خلال التفاصيل مع شريف. أهلا بك شريف ومساء الخير.
1: مساء النور علياء وكل من يتابعنا عبر الأثير لبرنامج أثير الخريف.
0: نعم.
1: طبعا مثل ما لاحظتي أن الأيام الماضية أحاول أنقل في محطات مختلفة، أحاول أني أنا أنوع في الالتقاطات أو خلنا نقول الإضاءات.
0: نعم.
1: على المواقع السياحية وعلى الحراك السياحي داخل محافظة ظفار خلال هذه الفترة. طبعا اليوم أنا موجود في مجمع جراند مول سعادة. حاولت أني أرصد الجانب المختلف للحراك السياحي داخل محافظة ظفار. أحس أن السياحة مثل ما دائما أقول أنها ما هي سياحة طبيعة فقط وسياحة فعاليات.
0: نعم.
1: هي يمكن فيها سياحة لجانب آخر، سياحة القهوة، سياحة التسوق، وسياحة أيضا الأماكن المغلقة مثل المجمعات التجارية. طبعا خلال رحلتي في المجمع رصدت ضيوف من دولة الإمارات الشقيقة، من إمارة الفجيرة تحديدا، وحبيت أني أخذ معهم دردشة خفيفة عن الخريف وزيارتهم، وأيضا اختيارهم اليوم لجراند مول أنه يكون واحد من المحطات اللي يمروا خلالها في هذا اليوم. المسي عليك.
2: مساك الله بالنور، حياك الله الحبيب، ويتشرف صراحة برنامجكم برنامج الأثير الخريف، ونحن صراحة يعني سعيدين بلقائك.
1: الله يسعدك، ونحن دائما اسعد بوجودكم بمشاهدتكم تتحركوا في مختلف الاماكن السياحيه، سعادتكم وانتم تعيشوا اجواء الخريف معنا هنا في محافظه ظفار هذه سعاده لا توصف. وانتم دائما انا اقول واكررها دائما انه انتم اللي تضيفوا لجمال الخريف جمال اكثر منه. الله يسعدكم. بالنسبه للزياره بديتوها من وين؟ وايش الاماكن السياحيه اللي زرتوها خلال هذه الزيارة؟
2: نحن الحقيقة زيارتنا يعني هذه كانت يعني بدايتها أمس، طلعنا على مدينة الحق، على جحيف، على
1: حجيف
2: نعم، على ألسان، على وادي درباط، المناطق هذه الجبلية يعني فريدة صراحة من نوعها، والسنة يعني ممتاز الخريف، ونتمنى إن شاء الله تكون أحسن في الأيام.
1: انتوا طبعا الاماكن اللي زرتوها كلها في شرق ولايه صلاله، المناطق الشرقيه وهي دائما معروفه ومشهوره بالخضره في وقت الخريف، امطارها حلوه الضباب، وطبعا ما تنقص ابدا من جمال باقي الولايات والنيابات في محافظه ظفار. وين النيه اليوم؟
2: ان شاء الله النيه اليوم على عوده الماضي بعد زيارة جراند مول إلى عودة الماضي. الحقيقة هذا المكان يعجبني لأنه فيه تنوع بيئي.
1: بالضبط.
2: في بيئة بدوية يعني يمثل البداوة الحقيقية، في بيئة زراعية تمثل الزراعة قديما وحديثا في عمان وفي كل الخليج، في بيئة بحرية، وهذه البيئة يعني مثل ما تقول تعيد للماضي مثلا أيام السفرات،
1: أيام
2: الغوص، أيام التجارة من عمان إلى المناطق الدول الثانية إلى جنوب أفريقيا، وأفريقيا كلها دول الخليج وبغداد وكذا يعني والعراق. وهذا الشيء صراحة إحنا نفتخر لأن إحنا نشوف ماضينا ماضيكم مشترك. فإحنا صراحة يوم نزور عمان نزور الأماكن مثل هذه نسعد لأن كله مجمع في مكان واحد، كل البيئات اللي تحب تشوفها تكون موجودة في مكان واحد، وهذا شيء طيب. وإن شاء الله اليوم برنامجنا هنا، وإن شاء الله العودة الماضي وبكرة لنا ضيئة قريب.
1: ترى عودة الماضي بعد ما ننسى أن فيها الكثير من التفاصيل التراثية الثقافية، الكثير من الفنون الشعبية حاضرة هناك، الكثير من العادات التقاليد اللي قد تكون الآن خفت شوي. عودة الماضي هي من اسمها أيضا أن فيها عودة للماضي، كل اللي يدخل لازم يعود للماضي، حتى الشباب حتى النشأ. وهذه واحدة من الرسائل اللي تحاول عودة الماضي أن توصلها، أن توصل الرسالة هذه والصورة القديمة للنشأ للأجيال الجديدة الشباب، على أساس هذه العادات التقاليد المفردات الثقافية التراثية هذه مضية تظل عالقة في أذهان النشأ. بكرة وين؟ مرسي عليك خير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا جديد عقد هذا حقيقة أخوي، هذا إذا الله خير وصديقي أبو راشد، يعني ما شاء الله له باع طويل.
1: هذه أول زيارة؟
3: لا مش أول، أنا جيت السنة الماضية وهذه السنة الثانية وجاي زمان بس طولت. طبعا هو ما شاء الله هو دليل، يعني أنا ما أعرف وين وجهك.
1: زين خلينا من الوجهة وعيشنا الجمال اللي أنت شفته اليوم في الأماكن اللي زرت.
3: ما بزيد على الكلام، يعني روعة. طبعا احنا هذه مناسبة يعني ما تجينا طول السنة، يعني ثلاث أيام وما شاء الله، يعني شيء طيب حقيقة، يعني متنفس من الخليج تعرف حار، لكن الحمد لله الأجواء طيبة يعني.
1: الله يسعدكم ويعطيكم الصحة والعافية.
3: أكيد جزاكم الله خير. حكم
1: شيء بتضيفه للشباب اللي يسمعوك ويتابعوك الآن عبر له؟
2: نتمنى الحقيقة كل إنسان يحصل له هالفرصة يزور خريف صلالة. أول شيء مثل ما تقول تغيير جو من الحر إلى الجو البارد. ثاني شيء يشوف الطبيعة، يشوف التنوع البيئي، يشوف مثلا الأشياء اللي صارت جديدة في صلالة مثل استراحة شعث الآن سووا لها مكان، مثل الطريق البحري من ضالكوت إلى رخيوت، مثل السنة فتحت مزرعة رزاق وهذه ما كانت موجودة السنوات السابقة. يعني في أشياء جديدة نتمنى، مثلا اللي هو الحافظة صار فيها أشياء جديدة، أسواق جديدة متنوعة. يعني السوق كان قديم ما شاء الله الحين أتحدث وصار يعني بالعبق الماضي لكن بصورة حديثة.
1: نعم.
2: شيء طيب هذا. نتمنى من كل الشباب وكل شباب ولا شباب اللي عنده فرصة يزور قريب صلالة.
1: يعني احنا نبدأ بالشواب أول، شواب وبعدين الشباب. يعطيكم العافية والله يحفظكم وجزاكم الله خير ان انت كنت معنا في الوقفة هذه. علياء وعقيل وجميع المتابعين لبرنامج أثير الخريف، هكذا كانت الوقفة من جراند مول صلالة. حاولنا ان احنا نقترب من جماليات هذا الموسم السياحي. ايضا الحراك السياحي في محافظة ظفار سواء في المجمعات التجارية الاماكن السياحية، كان لضيوفنا إطلالة أيضا في الجانب الشرقي من محافظة ظفار، مدينة الحاق وألسان والأماكن الجميلة هذه. كان أيضا إطلالة على عودة الماضي اللي اليوم في مخططهم المسائي إن شاء الله. جميل أن نحن نلاحظ هذه المفردات من دوار المحافظة، وأيضا نشعر بالحماس وال الشعور المغامرة اللي عاشته خلال زيارتنا المختلفة المواقع السياحية. في كلنا وقفة إن شاء الله قادمة من مختلف المواقع مختلف الفعاليات نرصد فيها هذه الأحاسيس ونرصد فيها أيضا صلالة والمواقع السياحية بعين الزائر.
0: نعم شكرا لك شريف. الحقيقة المحطة هذه جميلة جدا مع أخواننا من دولة الإمارات الشقيقة، إخوة وأحبة، وأيضا اطلاعهم على مختلف الأماكن السياحية في المحافظة شيء جميل جدا. ومثل ما ذكروا أن عودة الماضي راح تكون من ضمن محطاتهم الليلة، نحن كذلك نرحب بكل من يزور هذا المكان المتفرد في حقيقة بأصالته وبتفرده وخصوصيته في هذا المكان الذي يعود بنا إلى ذكريات جميلة سابقة وأشياء يمكن نحن ما عاصرناها كلها، فهي فرصة بالفعل أن نعيش بعض الذكريات مع أهلنا أو بعض الذكريات اللي عاشوها أهلنا. شكرا لك شريف، وبإذن الله نرصد معك أماكن وزوايا مختلفة وسياحة مختلفة، يعني مثل ما ذكرت في

0: تأثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. من هنا مستمعينا الكرام من موقعنا في عودة الماضي، هذا الوصال المسائي الجميل الذي يربطنا بالأصالة من ناحية، وبنسمات الخريف التي تعطر الأمكنة من ناحية أخرى. في هذه المساحة الجميلة نستضيف شاعرة لها الإثراء الجميل ونقول الرفقة الجميلة على أوزان القوافي والمعاني والحروف في نبض الوطن، في العاطفة، في كثير من الثنايا الجميلة، لا سيما عندما نقول أيضا الطبيعة التي بلا شك تلهم وتلهب المشاعر أيضا في آن واحد. ترحيب المحبة بضيفتنا الشاعرة العمانية رحاب سعدية، مساء لك بالخير.
1: مساء الخريف ومساء الجمال عليك أخوي عقيل وعلى كل المستمعين في إذاعة سلطنة عمان، و الله يعطيكم الصحة والعافية وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: الله يسعدك يا رب. قبل ما ندخل في أجواء الشعر، يمكن من خلال التتبع ألحظ كذا جولة سياحية أتوقع برفقة الأسرة
1: طبعا،
0: ففيها ملامسات مختلفة. نرافقك شوي، كيف كانت رحالك في هذه المساءات أو نقول صباحات الخريف في ظفار؟
1: الحقيقة يعني ظفار ما خلتنا أن احنا لازم ناخذ إجازة، لازم نيجي نتنفسها، فلذلك يعني سرقنا نفسنا من زحمة الحياة والأعمال وغيرها، وهي فرصة يعني الحمد لله أنه موسم الخريف يصادف الإجازات المدارس، فيعني

0: هم نصيبهم الأطفال أنهم يجون
1: نعم
0: يستمتعون معنا في أجواء الخريف. وطبعا مثل ما أنت شايف يعني حساباتي نوثق اللحظة، لأنه اللي ما هي ظفار نحاول نحن نكون عيونه، احنا اللي
1: جميل.
0: نوصل له الصورة ويشوفوا جماليات الخريف الموجود في
1: أنا
0: المنطقة.
1: لفتني المزج بين فعلا الترفيه من ناحية ومساحة الطبيعة التي فيها التأمل والجمال ونقول النفس الطبيعي الجميل من ناحية أخرى. فرحاب ترافق نقول براءة الطفولة بمزحتها من ناحية، وأيضا لغتها الشاعرية مع شاعرية الطبيعة من ناحية ثانية.
0: والله أنت قناص يا أخوي عقيل، أنت تقتنص، والحقيقة هو التناغم هذا لازم يكون حاضر، لأن أنت عيون الشاعر دائما ما تكون يعني مثل عيون أي إنسان آخر، لأنها تتفرد بأنها ترسم في كل موقف، في كل شيء ذكرى مختلفة. حتى أطفالنا لما يعني ناخذهم لمثل هذه المواقع وهذه الأماكن اللي موجودة هنا في خريف، احنا يعني حرفيا نريد نرسخ فيهم شيء جدا مهم. أولا انتمائهم لهذا الوطن، وإيش يعني لهم عمان، وإيش يعني هذه البقعة الخضراء ده في الوطن يعني معانا، كيف هم يقدروا يستمتعوا في هذه الإجازة بأجواء الخريف، وكيف انه هم يحصلوا مساحتهم. وتبارك الرحمن اللي لاحظته انه مختلف المواقع تم الاشتغال عليها بحيث انها تكون تلبي يعني احتياجات الاسر، تلبي احتياجات السواح سواء من داخل خارج السلطنه، مختلف الاعمار يحصلون مبتغاهم ومرادهم يعني
1: جميل،
0: موجوده في الخريف.
1: نذهب كذا إلى فضاء الشعر ومحلى صلالة الهايمة بين الأفكار.
0: سلام. اي والله صلالة أجبرتنا إن احنا نبدأ ونكتب فيها، وأقول محلى الصلالة الهايمة بين الأفكار، تطرب نفوس ما وفتها الأغاني، والشوق من صدر المعاني لها طار، يرسم على غيمة رضاها أماني، متسيدة ذوقي فلا غضت أبصار، إلها المشاعر فوق وصف المعاني، جيتك دروب الخير يا جنة ظفار، وتشكلت في العين روضة زماني، حتى البخور الحر ما يوم يحتار، ينثر لبانه في أراضي عماني، يا كاتب الأشعار معذور تحتار، هذه ظفار العز ما شي ثاني، هذه ظفار العز ما شي ثاني.
1: صح الله
0: سوالف
1: لسانك
0: صحة ابدانكم. تسلم تسلم اخوي عقيل.
1: عليا. فكرتك بتبدعي شيء الحين.
2: لا لا.
1: الله يعطيك العافية. وين الجولة السياحية كانت؟
0: والله الجولة السياحية يعني احنا نسوي كوكتيل ترانا في
1: اللي
0: اليوم
1: في
0: الواحد
1: الجبل
0: اكثر من
1: أكثر
0: موقع.
1: من مكان، اللي في الريف وين
0: رحنا
1: كانت؟
0: سهل اتين، واليوم كنا في شير ايضا، يعني كانت اجواء صراحة خيال خيال حقيقة. يمكن يعني أنا أحاول في كل زيارة أنوع وأروح
1: تروحي مكان.
0: أماكن ما رحتها يعني من قبل.
1: إذا نقول شعت في الجدول القريب القريب.
0: باكر. كان المفروض اليوم بس خفت لا أتأخر عليكم، يعني
1: الله يعطيك العافية.
0: خفت يسرقني الوقت هناك فيها.
1: موضوع التنويع والإضافات التي تشتغل عليها الجهات ذات العلاقة، بلدية ظفار، وزارة
0: جزاهم
1: التراث
0: الله خير.
1: والسياحة، كل القطاعات الحكومية والخاصة، أتوقع يعني المسها الزائر والمتتبع، يعني في ناس جايب بالقصد أو بالحرف شيء معين أو لمكان معين أو لوجهة معينة.
0: هو الحقيقة الاشتغال ملحوظ، وهذه التغيرات يعني يمكن أنا الحين يعني سنوات متتالية أنا موجودة
1: نعم
0: يعني في خريف ظفار، في كل موسم أي ألتمس هناك إضافات ولمسات جدا جميلة، وما زلت يعني متشوقة حقيقة لزيارة مواقع جدا جميلة. يعني يمكن يكون السنة الماضية أنا جيت يعني أنا وزوجي ما جبنا الأطفال معانا، لكن هذه المرة جبتهم لأنه الحقيقة في توسع وفي ثقافة جدا جميلة يعني موجودة في الخريف هذه. لاحظت وجود المساحات اللي مخصصة للجامعات اللي خاصة بالأطفال،
1: الأطفال. أيوة،
0: غير عن الترفيه هناك ثقافة،
1: إيصال رسالة
0: هناك
1: للطفل،
0: قاعد يحاكي طموحاته المستقبلية، فجميل
1: لا
0: احنا نحلق
1: ويسجل
0: بأطفالنا.
1: ويلتحق ويتخرج ويتم
0: وايد
1: الاحتفاء،
0: جميلة
1: يعني
0: الفكرة
1: أكيد.
0: صراحة، يعني صحيح انا يعني في محافظة مسقط اشتغلنا في المهرجانات كذي، لكن حقيقة هذه فكرة غير مسبوقة وإحنا نهنئهم عليها وسعيدين جدا صراحة بمثل هذه الأفكار اللي حرفيا فعلا يعني تخلي أطفالنا يحاكوا نعم. مستقبلهم.
1: يمكن أنا تابعتها من خلال بعض التقارير أو ما ينشر في المحتوى، المخرج أحمد اليافعي وجهه تحية وفريق العمل القائم في هذه المساحة الجميلة، فعلا لمس يعني لمسات فعلا شدت الناس وأهدافها أكثر مما هي ترفيه، مثل ما ذكرت الآن أنه لها بعد آخر، أن الطفل كيف يتحمس يصير الشيء اللي في خاطره.
0: صح. نعم. إحنا دائما لما نسأل الأطفال تويش تتمنى لما تكبر، فهو اليوم قاعد يشوف وصل. الأمنيات قدامه يعني نعم. متشكلة لا في مبنى نعم. في دراسة في طاقة،
1: وموضوع المراحل التسجيل واختيار
0: أيوة يعيش التجربة تهيئة نفسية ثقافة وصلتها، يمكن يكون نعم. عندهم أخوانهم الكبار أو حد من أهلهم في الجامعات الكليات، بس هو مو مستوعب أنت شو تدرس، أنت شو نعم. تسوي وكيف أقدمت على هذه الخطوة، لكن إنه هو يعيشها فصراحة وايد جميل هذا الشعور.
1: رفقة الشعر الجميلة أكيد هي محور أساسي، وهل يومين في جديد دائما رحاب مع الجديد الجميل لمتابعيها وتذوقي شعرها.
0: نسعى لذلك والله.
1: الله يسلمك.
0: عسى ندوم عند حسن الظن.
1: جديد في المغنى هالمرة؟
0: أي نعم، الأغنية كانت حاضرة، ويعني لا أخفيك أن هذا العمل اللي اشتغل عليه أخونا الفنان محمد عبد الله العنسي.
1: نعم.
0: يعني هي القصيدة من يوم أنا أعطيته إياها الحقيقة، يعني إيش أقول لك، كان الهدف الأول أنه إحنا نكون مساندين لبعض، الشاعر الفنان الملحن، إحنا نكون كلنا نساند بعضنا البعض في ظهور الأغنية العمانية بمختلف نعم. ألوانها. فمحمد كان عنده ذاك الطموح الكبير أنه يخرج بإطلالة جديدة لجمهوره لمتابعينه، فالحقيقة ما توانيت عن أني أنا أي حد من أخواني الفنانين لما يتقدمون لي وأنهم يريدوا فعلا أنهم يقدموا أغنية وطالبين من رحابنا تكتب لهم وهم أصوات متحققة يستاهلوا الدعم.
1: نعم. في الحب قسمة ونصيب، ما زال السفر بلا مدى.
0: هذا هو القسمة والنصيب فعلا. فأنا حبيت هاي القصيدة لأن كتبتها أصلا في يعني، ولما كتبتها كانت في موسيقى داخلية في داخل يعني وأنا أكتبها، فلذلك أول ما يعني تواصل معي محمد قلت له تم، أنا أصلا أريد عندي قصيدة جاهزة، فإن شاء الله يعني تشوف النور معك، وبالفعل أبدع فيها. كان العمل مضني إلى خروج الأغنية، ولكن دائما يعني الشيء لما يكون في اشتغال
1: صحيح
0: تحس بلذته وطعمه.
1: تستذكر شيء من الكلام؟
0: والله يعني الذاكرة هي لك عليها لكن نعم. أظني محتفظة فيها.
1: ويمكن الرفقة الموسيقية دائما لها أثر عند المتلقي الكريم، خاصة لما يكون الصوت أيضا مصاحب بشجاعة.
0: أيوة هي الأمس يعني بدأت الأغنية نزلت نعم. يعني في مجموعة من القنوات اليوتيوبية والإذاعية وأيضا المرئية يعني نزلت، وأقول فيها في الحب قسمة ونصيب، وانا انكتب لي أقاسي، يوم الحبايب تغني والليل مرخي يمينه، أبات مليان همي وأقوم ظني وظني، أقوم مجبور خاطر درب الحبايب حبيبة، أسلم من دروب عمري والقلب للطيب طايب، لكن حظوظي عنيدة في الحب قسمة ونصيب، وأنا انكتب لي أقاسي، صبري على الشوف محدود، كبر المخاليق مشتاق، كبر السما وارض الجدود، كبر ابتسامة حبيبي وآه من بسمة حبيبي، وين المحبة تودي وليه الأغاني حزينة، والشوق ما غاب عني يرقص وربي يعينه، في الحب قسمة ونصيب، وانا انكتب لي أقاسي.

0: أهلا بكم من جديد، ونعود بعد هذا النغم الجميل لضيفتنا الشاعرة رحاب السعدية، ونسألها أيضا يعني طالما يعني المعتاد الفنان أو الشاعر لما يطرح عمل كذا ويجد الصدى والمتابعة خلاص تبدأ المخيلة في الاشتغال في شيء في مسار آخر. هل في تحضيرات لشيء مغنى، مشاركات شعرية؟ العام الماضي أظن كانت المشاركة شعرية
1: ايوه
0: في الملتقى
1: نعم
0: أو في المهرجان،
1: في مهرجان ظفار
0: ظفار،
1: الشعري.
0: نعم الشعري،
1: ايوه
0: نوجه
1: نعم
0: لهم كل التحية. نعم
1: نعم تحياتنا لهم، للمنظمين في صالون الشاعرة هناء سليم،
0: مجال
1: صالون مكان،
0: نعم
1: نعم
0: نعم
1: الثقافي، مشتغلين ما شاء الله عليهم، كان جهد جبار حقيقة في احتضان مهرجان مثل هذا يضم العديد من الأسماء الشعرية من داخل وخارج السلطنة. وإن شاء الله تعالى يعني تستمر مثل هذه المهرجانات لإثراء الساحة الشعرية.
0: بحول الله تعالى. إيش الجديد على صعيد المشاركات أو التحضيرات القادمة؟
1: والله يعني التحضيرات القادمة، احنا هذه الدعوات تجينا فجأة، احنا جاهزين ستاند
0: نعم
1: باي نلبي الدعوة في كل المحافل، احنا حاضرين. والاشتغالات الحقيقية يمكن تكون يعني تعرف احنا في كل موسم، يعني في يوم المرأة العمانية، المناسبات الوطنية، نحاول قدر الإمكان أن تكون حروفنا حاضرة للتعبير عن هذا المشاعر اللي تتخللنا، سواء في احتفالاتنا بيوم المرأة أو المناسبات الوطنية، تجديد الولاء والعرفان يعني للقائد ولهذا الوطن العزيز على قلوبنا.
0: الله
1: وإن شاء
0: يسلمك،
1: الله يعني أسأل الله التوفيق في كل عمل نقدمه.
0: اللهم امين. احنا سعدنا بوجودك معنا،
1: الله
0: يمكن
1: يسعدك.
0: هالمتابعات والاطلالات الجميله وصالك الدائم هو اللي يقرب المستمع والمتلقي، ونحرص انك تكون استاذ رحاب متواجده دائما بجهدك بعطائك الطيب
1: بكرم
0: اسعدتينا
1: ولطف
0: في هذا
1: منكم.
0: المساء. والختام صوبك، عاد انت ختمين من عندك
1: الله
0: اذا بدك
1: يسعدكم.
0: تقولي.
1: زين ان شاء الله. عاد الحين انا يعني بما انكم دخلتوني يعني مود الاغاني والكلمات العاطفيه، فبقول نص عاطفي. اقول لغريم القلب تنشد لك حبايب دونك وتغليك، عليك الله يا لفظ الحبيب ونشوة أحلامي، صباحك حب في ضلع الرضيع الياس صرخ يبغيك، يموتني الغرق وشها غرق حبك يا ضرغامي، مساءك ورد يا ورد الربيع اللي على طاريك، تصير قفارنا خضرا وتزهر فرحة أيامي، فلا لايم على حب كبر في عيوني يفديك، ولا لايم على شعر كتبك إحساس يسامي، تزاها بقليب صام من قبلك لجل يوفيك، فرش بين الحنايا ورد لقلت زين عظامي، حبس الأنفاس في صدري لقل من تعطشك تلقيك، وانا من تزهر الدنيا غرامك ما معي ضامي، هقاوي البعد والتجريح واللي كان ما يرضيك، هقاوي دمعه رعيضه رماها في البعد رامي غرامي، من تبشر بك نساها الضيم في ملقيك، فداك بموت لو يحيا حياة منت قدامي، لقاك الغيم وتمطر وله يتعطر بثاريك، على العين السليل في مربع الخيال مالامي، على الأحلام لا كانت تسافر ليلها بس فيك تقوم بخير، لا شافت غلاتك عندها قامي، نشيد الطير وتمطى عيونك بالفقر يقزيك، عن تلاقي الوعد حافي وصوت الوعد لك حامي، عليك من الشواهد عين كل ما شفتها تلبيك، تشيلك للسما يا عون وتهتف حبك جرامي، تشيلك للسما يا عون وتهتف حبك جرامي.
0: صح الله لسانك، ممكن لهجة سويقية شوية في السالفة،
1: لازم تتخيل.
0: شكرا جزيلا للأستاذ رحاب، كل التحية لك. وصلنا لمحطة الختام، تحية لشاعرتنا الأستاذ رحاب السعدية على هذه المشاركة التي عطرت لنا أجواء المساء بمعينها وفيضها الشعري الجميل. نصل لمحطة الختام.

0: كل التحية لمن شاركنا هذه الرحلة الأثيرية في أثير الخريف. نستمر معكم بإذن الله تعالى يوميا من 5 إلى 7 مساء، والتحية لكم من فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري.
1: معنا الزملاء من هندسة الاستوديوهات المهندس خالد بن عبد الله بالحاف، المهندس خالد بن عاشور ابو سلاسل، كذلك من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس شبيب بن اسحاق الشيباني والمهندس محمد بن مسلم الرحبي، من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، المحتوى الالكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمع العمري. وهذه احلى التحايا مع مسائنا الخريفي الغائم من مخرجنا معمر بن مسلم العمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 5 دقائق بعد 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق، منها 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. من العناوين وإلى التفاصيل، أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق بمختلف محافظات سلطنة عمان، تشمل إنشاء طرق جديدة وتأهيل ورفع كفاءة الطرق القائمة واستكمال عدد من المشروعات الحيوية، مشيرة إلى أن نحو 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلية فيها 70% حتى نهاية منتصف العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد إنجاز عدد من مشروعات الطرق إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعات أخرى، مضيفة أنها ماضية في استكمال إجراءات الإسناد والبدء بنهاية العام في مشروعي طريق سناء ومحوت الدقم للمنطقة الواقعة بمحافظة الوسطى وتوسعة طريق مسقط السريع. ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة تقارب 9% على أساس سنوي ليبلغ 32 مليارا و197 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية.
1: 32 مليارا و197 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قارب 9% على أساس سنوي وبتدفقات استثمارية تجاوزت 2,567 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 25 مليارا و888 مليونا و900 ألف ريال عماني، بنمو بلغ 9.5%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية في هذا النشاط 2,237 مليونا و800 ألف ريال عماني. وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 2,870 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بنحو 5.5%، وبتدفقات استثمارية بلغت 146 مليونا و700 ألف ريال عماني. وجاء قطاع الوساطة المالية ثالثا بقيمة بلغت أكثر من 1,565 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بأكثر من 9%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية 137 مليونا و700 ألف ريال عماني. وعلى صعيد الدول المستثمرة، حافظت المملكة المتحدة على صدارتها في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت استثماراتها 16 مليارا و884 مليونا ونصف المليون ريال عماني، مسجلة نموا قارب 10%. كما ارتفعت الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية 10% لتبلغ 8,695 مليونا و600 ألف ريال عماني. أما دولة الكويت فارتفعت استثماراتها بأكثر من 4% لتتجاوز 1,444 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت استثمارات الصين بأكثر من 9% لتتجاوز 900 مليون ريال عماني.
0: ارتفع إجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية في سلطنة عمان خلال العام الماضي بنسبة 89.9%، يصل إلى نحو 1,200,000,000 ريال عماني. وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيس بالصناديق الاستثمارية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في رؤوس أموالها بنسبة 125.4%، لتبلغ 993,700,000 ريال عماني. كما ارتفع إجمالي الأصول المنسوبة لحملة الوحدات في الصناديق العقارية والاستثمارية بنسبة 71.9%، فيما سجلت الصناديق الاستثمارية نموا قويا في صافي الأصول بنسبة 94.6%. بمشاركة نخبة من الأطباء النفسيين والخبراء المتخصصين من داخل سلطنة عمان وخارجها، افتتحت اليوم بمسقط أعمال المؤتمر الدولي الأول للرابطة العمانية للطب النفسي. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التبادل العلمي ودعم التطوير المهني وتسليط الضوء على أحدث الممارسات المبنية على الدليل العلمي في مجال الطب النفسي. كما يمثل المؤتمر محطة مهمة في مسيرة تطوير خدمات الصحة النفسية في سلطنة عمان، ما يجسد التزام الرابطة ببناء منصة علمية تجمع الخبرات الوطنية والدولية وتدعم الممارسات المبنية على الدليل العلمي وتعزز البحث والتعليم والتدريب في مجال الطب النفسي. رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي. تبدأ خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة التي تجمع التراث والابتكار والتنمية الاقتصادية بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي. ويشكل ملتقى أجواء الأشخرة أحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان بعد نجاحه في تحويل الشريط الساحلي للأشخرة إلى وجهة تستقطب آلاف الزوار خلال الأعوام الماضية. ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى امتدادا لمسار تصاعدي رسخ من حضور الملتقى كمنصة وطنية متكاملة تستند إلى الهوية العمانية وتواكب تطلعات القطاع السياحي، حيث استقطب في نسخته السابقة أكثر من 430,000 زائر من مختلف المحافظات، وشهد تنفيذ 120 فعالية متنوعة إلى جانب توفير أكثر من 170 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تسجيل وحماية التصاميم الصناعية يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويشجع على المزيد من الابتكارات المحلية ودعم الصناعات الإبداعية، ما يسهم في إيجاد فرص عمل وزيادة الصادرات المحلية. وأوضحت الوزارة ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية أن هناك إقبالا كبيرا من الأفراد والشركات في تسجيل تصاميمهم الصناعية في عدة مجالات مختلفة، مشيرة إلى أن تطبيق التصاميم الصناعية يتم على مجموعة واسعة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية مثل الأغلفة والحاويات والأثاث المنزلي والأعمال الخشبية ومنتجات ومعدات الإضاءة والحلي والمجوهرات والإكسسوارات وتصاميم الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وصناعة المنسوجات والملابس، بالإضافة إلى أعمال الخزف والنحاس والحرف اليدوية والرموز المصورة وواجهات المستخدم. بدأت بمحافظة شمال الباطنة فعاليات برنامج خبرات العمل الذي تنفذه وزارة التعليم في عدد من مؤسسات القطاع الخاص بمشاركة طلبة الصف 11. ويعد البرنامج مبادرة تربوية وتنموية تهدف إلى ربط الجوانب النظرية للتعليم المدرسي بالتطبيق العملي داخل المؤسسات والشركات العاملة في سوق العمل من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لخوض تجارب تدريبية مباشرة والتعرف على طبيعة بيئة العمل وآليات الأداء المهني. في خطوة تعكس توجه شركة نماء لخدمة المياه نحو بناء منظومة صرف صحي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة ضمن استثماراتها الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية، أنجزت الشركة 67% من مشروع شبكة الصرف الصحي بولاية الصحار باستثمار يقارب 19 مليون ريال عماني.
2: باستثمار يقارب 19 مليون ريال عماني وبنية أساسية متقدمة، تنفذ نماء لخدمات المياه مشروعا استراتيجيا لتعزيز منظومة الصرف الصحي في ولاية الصحار لأكثر من 3400 وحدة سكنية وتجارية وحكومية، لبناء منظومة تشغيلية أكثر كفاءة وموثوقية لجاهزية المدن واستدامة التنمية. المرحلة الأولى تشمل تنفيذ واستكمال شبكات الصرف الصحي بطول 40 كيلومترا، وتنفيذ شبكة التفريغ الهوائي بطول 3 كيلومترات وخطوط الضخ بطول 3 كيلومترات، فيما تستكمل المرحلة الثانية التوصيلات المنزلية وربطها بشبكات الصرف الصحي المؤدية إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد التوسعة. نطاق مشروع نماء لخدمات المياه يمتد ليشمل مناطق الهنبار وغيل الشبول والطريف والوقيبة، إضافة إلى المناطق الساحلية في الصبارة والشيزاء والحظيرة، بما يعزز جاهزية منظومة الصرف الصحي ويرفع كفاءة إدارة المياه العادمة ويدعم التنمية العمرانية والاقتصادية في ولاية الصحار. من ولاية الصحار، عبد الله بن صالح الريسي، محافظة شمال الباطنة.
0: وأخيرا، بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة لدى كريدت عمان بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 107 ملايين ريال عماني بنسبة قدرها 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة داخل سلطنة عمان نحو 52 مليون و600 ألف ريال عماني، مسجلا نسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، بلغت قيمة الصادرات العمانية المؤمنة نحو 54 مليون و400 ألف ريال عماني، مسجلة انخفاضا بنسبة 4%. وقبل ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق، منها 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. حرر لكم أخبار عمان غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء مع عبد الله البحراني.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن مجموعة من الأشجار البرية المحلية في محافظة ظفار وفوائدها الكبيرة جدا، سواء كانت الفوائد البيئية أو الفوائد الاقتصادية التي يعني ساهمت في دعم التجمعات البشرية في جنوب الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ. وواحدة من هذه الأشجار التي مررنا عليها بشيء من الإيجاز هي شجرة الطيك أو الفايكس فيستا، والاسم ذاته الفيستا هو The Vast Fig، يعني التين العملاق أو التين الضخم أو التين الواسع. هذه الشجرة قد يصل تاجها إلى أكثر من 15 متر. لا زالت بعض أنواعها منتشرة في جبال ظفار، ومن الأشجار الجالبة للمطر، تساهم بشكل كبير جدا في تغذية المياه الجوفية. وفي دراسة حدثت في أواخر الثمانينات القرن الماضي تتحدث أنه التين العملاق مثل هذه الشجرة، شجرة طيك، تساهم في استمطار أكثر من 60,000 لتر من المياه أثناء فصل الخريف. ومن هذه السحب، سحب الخريف المنخفضة ذات الرطوبة الكثيفة، فهذه الشجرة عندما تصطدم فيها هذه السحب تتحول مباشرة، تتكثف وتتحول إلى قطرات من الماء تسمى محليا طق طق. وهذه القطرات تنزل تحت الشجرة ولها دور كبير جدا في تغذية المياه الجوفية ودعم التنوع الحيوي واصطياد هذا الضباب الذي يمر سريعا. خاصة هذه الأشجار الضخمة تكون على مناطق الدرء أو مناطق المرتفعات المستوية، مثلا على ارتفاع 300 متر، 400 متر، 500 متر، 600 متر، هذه المرتفعات لكنها مستوية في استواء إلى حد ما. هذا الاستواء يقل فيه الغطاء الشجري بشكل كثيف جدا، لأنه لا يوجد مطر كافي لنمو الأشجار. لذلك هذه الأشجار العملاقة هي التي تساهم في استحداث مطرها بنفسها، يعني هي توفر الماء لنفسها من خلال تكثيف الرطوبة وتكثيف سحب الخريف، وتنمو بشكل كبير جدا وتشكل مناظر خلابة، وتستخدم أيضا كمناطق للاستراحة، للسياحة، خاصة في فصل الصرب. ويعني أشجار ظليلة ومهمة جدا، وكان لها أيضا دور غذائي مهم جدا، لأنها من الأشجار القيطية التي تظهر في فصل الجدب، في فصل الصيف، في فصل القحط، عندما يعني تبدأ النظم البيئية بالانتهاء تقريبا من فوائدها المباشرة للإنسان. تخرج هذه الأشجار، من ضمنهم هذه شجرة الطيك دائمة الخضرة، تخرج إلى العلن بثمارها الجديد، ثمار التين الحديثة التي تظهر في هذا الفصل في موسم الجدب، وهي أيضا تكون مصدر غذائي مهم جدا. ومن القصص الشعبية أنه يعني في بعض الناس كانوا يفطروا على هذا الثمار فقط، يعني المنطقة مرت بمراحل قحط وجدب كبير جدا في سنوات مختلفة، قد نعرف بعضها والكثير منها لا يعرف. وكانت هذه الأشجار لها دور مهم جدا في دعم وجود الإنسان في جنوب الجزيرة العربية، يعني كان الناس تفطر، هذا هو الفطور مالها من ثمار هذه الشجرة، وهو هذا السحور. والمرة الجاية يعني اليوم الثاني، نهاية اليوم، هذا هو الفطور. وهذه قصص حدثت هنا في فترة زمنية معينة في جنوب الجزيرة العربية. هذه الشجرة العملاقة يصل ارتفاعها إلى 20 متر، قد تصل إلى 45 متر في مواقع أخرى حول العالم، لأنه مفهوم الطول والارتفاع يرتبط بوفرة الغذاء في النظم البيئية وقوة الرياح، فكلما

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. أحبتي الكرام، في الحلقة السابقة تحدثنا عن الصناعات وخاصة صناعة السفن والقوارب في مجان. طبعا تحدثنا عن تاريخ صناعة السفن يعني على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة بشكل عام، وثم تحدثنا عن سفن مجان ووصفنا هذه السفن بالتفصيل، طول السفينة، نوعية الشراع، عدد الركاب اللي كانوا يركبوا فيها، سعة السفينة للشحن، ومواصفات يعني متكاملة لسفينة مجان. هذه المواصفات التي جمعت عن سفينة

0: المجان جلبت من عدة مواقع من شبه الجزيرة العربية، ولكن أهم موقع لسفينة مجان والمعلومات عن هذه السفينة هي المعلومات التي استخلصت من راس الجنز، موقع راس الجنز، وخاصة موقع يسمى موقع راس الجنز 2، وهو عبارة عن عدة مباني. المباني هذه كان فيها تفصيل كثير لمجموعة من قطع القار، وطبعا قطع القار هذه فيها أيضا أخشاب أو قصب. هذه المعلومات التي جلبت من هذا الموقع معلومات كثيرة جدا، وعدد القطع التي عثر عليها في موقع راس الجنز أكثر من 300 قطعة، وتعتبر من أكثر المواقع غنى بمعلومات عن سفينة مجان للألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا هذه المعثورات التي وجدت في راس الجنز تعود إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. وأيضا هناك معلومات سابقة لهذه المعلومات اللي هي معلومة عن بداية ظهور القار أو بداية يعني وجود السفن في الألفية الرابعة قبل الميلاد، أثر عليها في رأس الحمراء في القرم في مسقط، وأرخت لتاريخ 3400 قبل الميلاد. وجد يعني إناء من الفخار جلب من عيلام بلاد فارس، ووجد فيه قار جلب من بلاد الرافدين، مما يدل على أن صناعة السفن في بحر عمان وبحر العرب بدأ منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، بينما صناعة السفن والآثار اللي وجدت للسفن داخل الخليج العربي كانت تعود للألف السادس قبل الميلاد، نهاية الألف السادس قبل الميلاد، وبالتحديد 5200 قبل الميلاد، أي أكثر من 7000 سنة من الآن. طبعا قبل ذلك كانت السفن تجوب الأنهار، نهر يعني بلاد وادي الرافدين ونهر النيل، منذ الألفية السادسة والألفية الخامسة قبل الميلاد. كانت السفن في البداية ظهرت في الأنهار، ثم تحولت للبحار المقلقة مثل يعني الخليج العربي، ثم بدأت الرحلات في المحيط يعني إلى أعالي البحار في الألفية الرابعة قبل الميلاد في بحر عمان وبحر العرب. بداية الرحلات المباشرة بسفن من مجان إلى الهند كانت في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد. كانت هناك سفن تنطلق من مجان، وبالذات من ميناء أي راس الجنز وراس الحد إلى ميناء كوجرات في أو جوزرات في وادي السند أو في الهند. أحبتي الكرام، في هذه الحلقة أيضا نستعرض بعض المعلومات الخاصة بالسفن، سفن مجان، وأيضا ذكر هذه السفن في النصوص المسمارية اللي يعني تخص حضارة سومر وأكاد في بلاد الرافدين، ونذكر هنا بعض المعلومات في هذا المجال. طبعا الأهمية الخاصة لخشب مجان وخاصة الأخشاب البحرية منها، ولبحارة مجان الذين يمتازون بالقوة والقدرة والخبرة في فنون البحر والإبحار، فإن الأسطورة السومرية المعروفة إنكي، هي طبعا هذه من الأساطير المعروفة في بلاد الرافدين، تبين أهمية مجان في شبكة التجارة العالمية وجودة خشبها ومهارة بحارتها وجودة معادنها الثمينة من النحاس والديورايت. بهذه الكلمات، طبعا هذه يعني بعض النصوص التي ذكرت في بلاد الرافدين وتذكر مجان مباشرة. يقول النص: فلينقل إليك، أي يعني دلمون، الذهب، فلتمدك أرض ملوخة بالعقيق الأحمر، طبعا ملوخة قد تكون باكستان الآن، وخشب الميس من مجان وأخشاب البحر الجيدة والبحارة، ولتمدك أرض مارهاشي بالأحجار الكريمة والبلور، ولتمدك أرض مجان بالنحاس العظيم قوة والديورايت. يعني هنا نص واضح يعني يذكر فيه نوعية الخشب اللي هو خشب مكان، وطبعا أيضا يذكر فيه نحاس مكان، نص من نصوص أرض وادي الرافدين. كما أن ارتباط مكان بالسفن وصناعتها واضح من تميزها بصناعة نوع من السفن عرف عنها يدعى باللغة السومرية ماجيلو. هذا النوع من السفن اللي موجود في بلاد الرافدين، سواء كانت هذه السفن صنعت في عمان واتجهت إلى بلاد الرافدين، أو صنعت في بلاد الرافدين وصنعها المجانيين المهرة اللي كانوا موجودين في بلاد الرافدين، وكانوا هم الذين يصنعون السفن التي تمتاز بالقوة والحجم الكبير والسعة، وتسمى هذه السفن سفن ماجيلو. وماجيلو طبعا اللفظ قريب من لفظ ماجان، حيث ورد في أحد أسطورة جلجامش. طبعا أسطورة جلجامش من الأساطير المشهورة في بلاد الرافدين، وتذكر هذه الأسطورة النص كالتالي: بعد أن غرق قارب ماجان، بعد أن غرق قارب القوة ماجيلو. ووصف قارب ماجان بالقوة يدل أيضا على الصفات المتميزة المعروفة والمشهورة لهذا القارب في بلاد الرافدين، كما أن أسطورة إنكي ونظام الكون السومرية أشارت إلى أرض دلمون ومجان، وذكرت سفنا ليتضح من فحواها أن دلمون ومجان كانت أماكن مألوفة لدى سكان العراق القدامى، وأن قوارب مجان كانت كبيرة وواسعة. ومن ذلك المقطع التالي، يعني هذا النص الآن اللي يذكر هذا الكلام، ويقول النص: بلاد مجان ودلمون توجهت بأنظارها إلى إنكي ومثلت قوارب دلمون وحملت قوارب مجان بكل سعتها. طبعا يعني المصطلح هنا وحملت قوارب مجان بكل سعتها معناته أنها كانت قوارب كبيرة الحجم، ونقلت قوارب ماجيلو نوعا، طبعا القوارب ماجيلو هو نوع من السفن المجانية، ونقلت قوارب ماجيلو الذهب والفضة إلى نفر لأجل إنليل سيد جميع الآلهة. طبعا هذه النصوص كلها مذكورة في بلاد الرافدين، واللي تذكر سفن مجان وعظمتها وسعتها. وأيضا من النصوص اللي بنذكرها أيضا اللي هي أو من الأحاديث اللي ذكرت أيضا عن عمال مهرة مجانيين كانوا هم يصنعون السفن في بلاد الرافدين. كما أن هناك نصوصا تشير إلى قيام العمال المهنيين المجانيين ببناء السفن في بلاد الفرات، ومنها نصوص في عهد أمار سين، هذا أحد الملوك اللي عاش في فترة 2000 قبل الميلاد تقريبا، ويرجع أول نص منها إلى السنة الأولى من حكم أمار سين، وهو إيصال شعير دون فيه اسم لودا ماغان كي. وفي المتحف المتروبوليتن للفن نص غير منشور يعود إلى السنة الرابعة من حكم أمار سين، يتعلق بتسليم بضائع لمهرجان أكيتو خلال شهر البذار، يذكر أن ويدم رسول حاكم مجان، ويسجل نص رسول من جرسو تاريخه السنة الخامسة من حكم أمار سين، وفيه توزيع خبز على جماعة من بنات السفن المجانيين. يعني بنات السفن المجانيين كانوا يعني يصنعون السفن وكانوا موجودين في بلاد الرافدين، وهذا نص يدل على وجودهم أيضا في الميناء. ولقد استمر المجانيين في صناعة السفن المجانية وتزويد المنطقة بالأيدي الماهرة في صناعة السفن وتصدير السفن المجانية إلى دول المنطقة، يعني هذا استمر فترة طويلة جدا آلاف السنين، حيث أشار كتاب الطواف حول البحر الأريتيري، طبعا كتاب الطواف اللي هو في القرن الأول الميلادي، يعني بعد هذه الكلام اللي ذكرناه بأكثر من 2000 سنة، أيضا استمر المجانيين في تصدير السفن. ويذكر أيضا كتاب الطواف أن نوعا من السفن المجانية تسمى المدرعات كانت تصدر إلى جنوب الجزيرة العربية. أحبتي الكرام، طبعا وقت البرنامج ينتهي الآن، ويعني إن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل معكم الحديث عن تاريخ مجان القديم. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعين الأحبة، أينما كنتم تستمعون إلى أثير إذاعة سلطنة عمان، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. معكم محدثكم عبدالله بن ناصر البحراني في الإعداد والتقديم مع الزميل المخرج محمد الشبيبي. تعودنا مستمعين الأحبة أن نقضي ساعة كل يوم سبت في مساء رقمي جميل من الساعة 8 إلى 9. أجواء مسقط بالفعل جميلة، والله يجعل أجواء سلطنة عمان كلها جميلة ورائعة. طبعا اليوم مستمعين الأحبة راح نبدأ حلقتنا كالعادة بالأخبار، الخبر الساخن أو الحار على قولتهم. أبل تقاضي أوبن إي آي. تعرفونها أوبن إي، أبل نعرفها الشركة العالمية اللي معروفة طبعا، ومن أشهر أجهزتها طبعا الآيفون وأنظمتها الآي أو إس. طيب أبل تقاضي أوبن إي آي. من هي أوبن إي آي؟ هي الشركة اللي مسؤولة طبعا، يعني إحدى الشركات العملاقة الكبيرة المعروفة بالذكاء الاصطناعي. طيب فأوبن اي اي اصلا هي تشتغل مع ابل، يعني في شراكه ما بينهم من سنه 2024 على اساس انه محرك الذكاء الاصطناعي اللي من عند اوبن اي اي يكون موجود عندهم. بس شو السالفه؟ شو اللي خلى الشركاء يتخاصمون وليش يتهاوشون فيما بينهم؟ يقول لكم في 10 من يوليو 2026 رفعت ابل دعوه قضائيه ضخمه ضد أوبن إي آي أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا بتهمة سرقة أسرار تجارية تخص منتجات أجهزة قادمة، يعني في أجهزة قادمة من شركة أبل أوبن إي آي سربتها. يقول لكم الغريب أن العلاقة بينهم كانت شراكة تجارية راسخة، يعني زينة. تشات جي بي تي من أوبن إي آي مدمج في هواتف أبل من سنة 2024، لكن يقول لكم الوضع انقلب رأسا على عقب. مدير الأجهزة في أوبن إي آي اسمه تانغ تان، موظف أبل سابق، يتهم بإرسال بيانات سرية عن موردين وأجهزة غير معلنة لنفسه بالبريد قبل مغادرة شركة أبل. يعني هذا اللي اسمه تانغ تان، وهو أصلا موظف سابق في أبل وصار مدير الأجهزة في شركة اسمها أوبن إي آي. طبعا بما أنه كان في شركة أبل هو قام يرسل حق نفسه بيانات سرية، وبالتالي قبل لا يطلع من شركة أبل وينتقل حق شركة أوبن إي آي. موظف آخر اللي هو اسمه تشانغ ليو، هذه كلهم تشاينيز أحسهم يعني، المهم بقي بحوزته لابتوب أبل بعد استقالته واستخدمه لتنزيل وثائق سرية، ثم نصح زملائه المتقدمين لأوبن إي آي بما يجب دراسته قبل المقابلة. يعني الفكرة كلها أنهما عبارة عن موظفين كانوا في شركة أبل، طلعوا منها راحوا أوبن إي آي، عندهم أسرار وعندهم شغلات خضوها قبل لا يطلعون، وبالتالي أبل خايفة منهم الحين. يقول أبل أن هي أرسلت رسالة تحذيرية لأوبن إي آي في فبراير 2026 وما ردوا عليها. الدعوة تضم شغلة يسمونها آي أو برودكتس. طبعا هنا أي شيء نقول في آي، أول شيء مثل نقول آيفون، آيباد، آي ماك، هذه برودكتس مال شركة أبل معروفة، لكن هنا تقول الدعوة تضم آي أو برودكتس، شركة التصميم اللي أسسها يعني جوني آيف واللي اشترتها أوبن إي آي ب6.5 مليار سنة 2025. يعني والله الموضوع كبير، لكن هذا كله احنا نقول ليش؟ يعني يقول عبد الله شركتين وقاعدين يتهاوشون، احنا ايش علينا؟ ايش دخلنا في الموضوع؟ اقول لكم ان اوبن اي اي اصلا قاعده تستعد لاطلاق اجهزه ذكاء اصطناعي استهلاكيه تنافس شركه ابل بشكل مباشر، وابل تريد وقف هذا المسار. الدعوه تظهر ان حرب الذكاء الاصطناعي انتقلت من المنصات البرمجية إلى الأجهزة شنو؟ المادية، صارت أجهزة. طيب فالحين يعني هذه هي القصة وهذا أول خبر. الشغلة الثانية، أنا اليوم يعني بحاب أتكلم عن الجهاز، في جهاز، وهذا الجهاز اللي بأتكلم عنه أصلاً معاي في إيدي على فكرة الحين، أنا جايبه وياي، اشتريته أمس، عجبني صراحة والله. يعني والجميل في الموضوع انك انت الحين الحمد لله يعني اسواقنا مو مثل قبل، يعني اشياء يعني تسمع عنها على طول ممكن تحصلها في السوق قبل لا تروح تشتريها اونلاين مثلا، يعني عرفت. طبعا لو ما حصلنا نشتري اونلاين، لكن الحمد لله يعني اسواقنا صارت جدا قوية، والاجهزة الجديدة اللي ممكن انك انت تستخدمها او انك انت يعني تستفيد منها صارت متاحة. ومنها وش هذا الجهاز اللي خلاني ما انتظر يعني واروح اخذه على طول؟ هو جهاز اسمه iFlytek AI Note 2، وهو عبارة عن يعني جهاز ضعيف. ما ادري محمد الشبيبي وياي اذا تشوف الجهاز شوف كيف نحيف، يعني صغير، هو جهاز لوحي ولكن مثل الورقة، يعني نفس الدفتر نفس الورقة بالضبط. طبعا خفيف وايد، الفكرة كلها انك انت تستخدمه على اساس انك انت تسجل النوتس مالتك. يعني مثلا اليوم انا حلقة البرنامج كنت اول شيء اجيب اوراق واقعد اكتب من المتصل من الشغلات والامور هذه كلها، واستخدم طبعا اكيد جهاز الكمبيوتر اللي موجود معي، ولكن يعني هذا الجهاز هو عملي، يعني هو كان دفتر الكتروني صغير، عرفت. لكن هذا الدفتر مو دفتر عادي، هذا الدفتر دخل موسوعة جينيس كأنحف جهاز لوحي يشتغل بتقنية الإي إنك اللي هو الحبر الإلكتروني في العالم. يعني 4.2 ملي بس فقط اللي هو السمك ماله، يعني نفس سمك البطاقات العادية اللي تشيلها مثل البطاقة المدنية أو كذا. طيب ووزنه كلها 295 جرام، تخيل، يعني دفتر ملاحظات احترافي وزن خفيف انت شايله معاك وين ما تروح. طيب قبل لا ندخل يعني في الموضوع، يعني ابي احب اعطيكم فكره عن اول شيء تقنيه الحبر الالكتروني، وش الفرق لما انت تاخذ جهاز يشتغل بتقنيه الحبر الالكتروني وما بين جهاز الشاشه العاديه اللي هي ال LCD او الاوليد اللي معروفه واللي تشوفونها مثلا في الاجهزه اللوحيه واجهزه الكمبيوتر والتلفزيونات. يقول لكم شاشات الحبر الالكتروني مستمعين تختلف جذريا عن شاشات الهواتف واللابتوبات. الشاشه التقليديه اللي هي ال LCD ولا ال OLED تضيء باستمرار من خلفيتها، لهذا تتعب العينين وتستنزف بطاريه. أما شاشة الإي إنك لا تنتج ضوء من تلقاء نفسها، بل تعكس الضوء المحيط مثل الورقة تماما، مما يجعل القراءة طبيعية كأنك أنت قاعد تقرأ من كتاب مطبوع. ثلاثة فوارق رئيسية ما بين يعني أنك أنت تستخدم شاشة الحبر الإلكتروني وما بين أنك أنت تستخدم شاشة التليفون أو شاشة الجهاز اللوحي العادية. يقول لكم لا إجهاد للعينين حتى لو ظليت ساعات أنك أنت تستخدمها، لأنك قاعد تقرأ من ورقة، تقرأ بوضوح حتى لو كان الضوء ساطع. يعني أحيانا أنت لما تكون تطلع في الشمس الشاشات تصير صعبة القراءة والانعكاسات مال الضوء، أو لما أنت تكون في مكان في إضاءة قوية. طيب فتقرأ بوضوح تحت أشعة الشمس المباشرة، وتستهلك طاقة فقط عند تغيير الصفحة، يعني لما تنقل من صفحة لصفحة تستهلك البطارية، بطاريتها تدوم أسابيع مو لمدة ساعات. طيب جهاز الإي إنك، طيب والتركيز، وهذه فكرة يمكن نحن من خلال برنامجنا يعني كمستكشف رقمي تحدثنا في حلقات سابقة مستمعين الأحبة عن كيف أن يعني كل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية صممت لتشتت انتباهك. يعني اليوم أنت حتى لو كنت قاعد تقرأ كتاب في اللابتوب مالك أو في التليفون مالك، الإشعارات، الألوان الزاهية يعني ما تخليك تركز وايد، عرفت؟ التمرير اللانهائي، الشغلات هذه، الريلز اللي ورا بعضها بعض. أما جهاز الإي إنك مثل هذا الجهاز اللي احنا نتكلم عنه، هو النقيض التام. يعني شاشة رمادية هادية، بلا إشعارات، بلا تطبيقات ترفيهية، بلا فيديوهات، بلا سوشيال ميديا، مجرد أداة للتفكير والكتابة والاستمتاع فيه، عرفت؟ يعني لو أنت حبيت أنك أنت تكتب، حبيت أنك أنت تقرأ، عرفت؟ بدون ما في شيء يشتتك، عرفت؟ تقدر أنك أنت يعني هذا الجهاز هو اللي يخليك تركز فيه. طبعا هذا احنا ما نعتبره قيد، بل هو تصميم متعمد. مستمعين الأحبة، لما تفتح جهاز الإي إنك في اجتماع قررت مسبقا أن يعني هذه الساعة للتركيز لا للتصفح، لما أنت تدخل في اجتماع مع أوادم، مع ناس، وعرفت وبغيت أنك أنت أصلا حق نفسك وحق اللي يعني تتخيل لو أنت قاعد في اجتماع وتشوف واحد ماسك جهاز لوحي ولا ماسك التليفون ماله وقاعد يشوف عليه، يضايقك الموضوع، مع أنه هو أصلا ما فاتح التليفون ماله على أساس أنه هو يعني قاعد يلعب ولا قاعد يشوف واتساب ولا قاعد يشوف سوشيال ميديا، هو فاتحة قد يكون قاعد يسجل النقاط اللي في الاجتماع، ولكن بمجرد أنه هو ماسك التليفون تتشك وبالموضوع هذا، فهذا الموضوع بحد ذاته يعني قد يكون مزعج. فعشان كذا أنت لما تدخل في الاجتماعات دائما احنا نقول خلي التليفون شوية هذا بعيد عنك، لأن حتى لو كان موجود وقالب الشاشة يعني حاطة على وجهه زين، بعده ياخذ جزء من تركيزك بدون ما انت تحس. الجهاز بالتحديد يعني هذا النوع من الأجهزة اللي تشتغل بالإي إنك يعكس هذا القرار في كل لحظة استخدام. ويقول لكم علم الأعصاب مستمعين الأحبة يؤكد غياب المشتتات البصرية يرفع القدرة على التركيز العميق اللي احنا نسميه ديب وورك وبشكل ملموس. فهذه نقطة حبينا نحن نوضحها، لأن نحن كنا نتكلم عن عندما تسرق الشاشة أوقاتنا وحياتنا وإحنا محاسين فيها، وكيف أنك أنت تقدر تحصل الأجهزة اللي تأدي لك يعني شغلك وفي نفس الوقت ما تشتت تركيزك وتخليك أنت مركز وياه. المفارقة الجميلة بمستمعين الأحبة أن هذا الجهاز تقني متطور تماما، لكنه يعيد إليك تجربة الورق والقلم من حيث الهدوء والتركيز، مع إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي التي لم يحلم بها دفتر ورقي قط. لاحظ يعني أنك أنت يعني بالفعل، ترى أنا اليوم وهذه يعني هذا مو شيء تسويقي، ولكن أنا قاعد أتكلم عن شكل عن تقنية الإي إنك. الحين أنا قاعد أكتب عليه نفس يوم أكتب على الورق بالضبط، ما أحس أني أنا قاعد أكتب على شاشة، القلم نفسه قلم طبيعي عادي شكله بالضبط يعني، فما عندي يعني هذا. غير كذا عاد بعدين عاد تبدي الأشياء التقنية الرقمية اللي موجودة فيها. فإحنا حبينا نربط مستمعين الأحبة، لأننا احنا تحدثنا في سلسلة حلقات حين تسرق الشاشة منا عن حقيقة مزعجة، مجرد وجود التليفون على الطاولة حتى وإن كان صامتا ومقلوبا يسرق جزءا من طاقتك الذهنية. الدماغ ينفق طاقة في مقاومة رغبة التحقق منه، هذه ليست مبالغة بل نتيجة دراسة موثقة في جامعة واللي هي جامعة كاليفورنيا بالتحديد. يقول لكم أبل، شركة أبل وسامسونج وهواوي صنعت أجهزة عشان تجذبك بالألوان والإشعارات والتمرير اللانهائي، هي أدوات مصممة لأخذ انتباهك. تتذكرون لما تكلمنا عن الاقتصاد attention economy أو الاقتصاد اقتصاد الانتباه احنا نسميه، هذه الشركات مصممة عشان تاخذ هذا الانتباه، هو الانتباهك وتبيعه حق الشركات المعلنة. فالأجهزة اللي مثل الآي فلايتك الاي اي نوت على النقيض تماما، فهو جهاز مصمم للتركيز، شاشة هادئة بلا إشعارات، بلا ألوان زاهية، بلا سوشيال ميديا، بلا فيديوهات، مجرد أداة للتفكير والكتابة والاستماع. إذن هذا الجهاز مستمعينا ليس مجرد أداة تقنية، بل هو قرار أنت تتخذه حين تضعه على الطاولة بدل تليفونك. أنت ما تغير الجهاز فحسب، أنت غيرت علاقتك مع التركيز بشكل كامل. وهذا بالضبط ما تحدثنا عنه في التوازن الرقمي. يعني التقنية ليست عدو مستمعينا الأحبة، الاستخدام الغير الواعي هو التحدي. وأجهزة الإي إنك هي إحدى الحلول البديلة التي تتيح لك الاستفادة من التقنية دون أن تدفع ثمنها انتباها وتركيزا. فهي هذه الفكرة مستمعينا الكرام. الحين تعالوا نتعرف على هذا الجهاز زين، وهو يعني أنت لما تشوف حجمه ممكن تقارنه يعني بالآيباد اللي هو 10.5 إنش أو 10 إنش، طيب، ولكن نحيف جدا ووزنه أخف. فهو الجهاز يعني شاشته إي إنك بحجم 10.6 بوصة، تحاكي الورق الحقيقي، بالعكس كأنك تشايل ورق حقيقي، ما يتعب العين وتقرأ في الشمس بوضوح تام. معالج اسمه روك تشيب، ثماني النواة مع 4 جيجا بايت من الرامات و64 جيجا بايت من التخزين، يعمل بنظام الاندرويد 14 مع متجر من جوجل بلاي. 4 مايكروفونات موجودة في هذا الجهاز بتقنية التوجيه الصوتي تميز بين المتحدثين في الغرفة وتسمي كل صوت في النص. يعني انت متخيل لو احنا قاعدين في اجتماع 4-5 اشخاص وهذا الجهاز موجود معاك، شغلت التسجيل وهو يقدر يفرق ما بين الأصوات اللي قاعدة تتكلم ويسميها، ولو أنت عطيت الأسماء أثناء ما أنت قاعد تتكلمون فهو راح يقول فلان قال فلان قال فلان قال كذا بهذه الطريقة. طيب، معاه قلم من نوعية الواكوم الكهرومغناطيسي، وعنده 4096 مستوى ضغط بدون بطارية، يعني هذا القلم بدون بطارية مع ممحاة حقيقية. طيب، بطارية 4000 ملي أمبير تدوم أسبوعين في الاستخدام العادي، يعني لو تستخدمه أنت كل يوم استخدام عادي يظل معاك لفترة أسبوعين. طبعا يدعم الواي فاي 6 والبلوتوث 5.4 للمزامنة السحابية الفورية. فهو بالتالي جهاز قابل الاتصال بالإنترنت وعمليات المزامنة، ويشتغل فيه طبعا الذكاء الاصطناعي. تعالوا نشوف مستمعين الأحبة القدرات الذكية وين هذا الجهاز يتميز بالضبط. هذا الجهاز يتميز بتفريغ الصوت وتسمية المتحدثين، مركزين معاي؟ تفريغ الصوت وتسمية المتحدثين، يعني اليوم لما يكون مثل ما قلنا احنا في عدة أشخاص جالسين مع بعضهم بعض وهو يفرغ الأصوات ويسميها. فالميزة الأبرز انه هو يسجل الاجتماع، يفرغه نصا ب 16 لغة. يعني مثلا انت لو كان اللي يتكلم انجليزي تبي اللي يتكلم انجليزي يتسجل كأنه يتكلم عربي بهذه الطريقة، لو اللي يتكلم عربي تبي بعد ما يخلص ان طريقة التسجيل تكون باللغة الانجليزية يتحول الى لغة انجليزية. فهو عنده 16 لغة، من ضمنها الصينية والهندية والألمانية والأسبانية والأمور هذه كلها. ويميز ما بين أصوات المتحدثين تلقائيا، فتجد في النهاية نصا يقول مثلا أحمد قال كذا، سارة ردت عليه كذا. هذا ما لا يستطيع أي تطبيق برمجي عادي أنه هو طبعا يسوي، لأنه يشتغل بالذكاء الاصطناعي. غير كذا أنه هو عنده الترجمة الفورية ل 11 لغة تتحدث بالعربية، ويترجم في الوقت الفعلي للإنجليزية أو أي لغة من ال 11 المدعومة. يعني فهو مثالي للاجتماعات حتى لو كانت متعددة الجنسيات. مدعوم بالشات جي بي تي 5، يعني يعد الاجتماع، يعد الاجتماع حقك، يلخص المحادثة، يستخرج نقاط القرار وبنود العمل، يعني الأكشن آيتمز احنا نسميها اللي هي بنود العمل يستخرجها، وينظم الملاحظات في هيكل واضح، ليس مجرد تسجيل بل معالجة ذكية للمحتوى مستمعين الأحبة. فيعني الجهاز يعني خطير صراحة، يعني على شكله وحجمه وضعفه ونحافته وخفته انه يقوم بهذا الأشياء كلها مع بعضها بعض، هذا شيء بالفعل جبار. طبعا مثل هذا الجهاز اللي احنا قاعدين نتكلم عنه في أجهزة من شركة اسمها ريماركابل بيبر برو، مع طبعا هذا أغلى نفس القيمة تقريبا، هو ب 449 دولار المهم هذا يعني هو الريماركابل بيبر برو ب $449، وعندك الكندل سكرايب الارخص ب $339، وعندك الاونكس بوكس نوت اير 4. طبعا هذا في مرونه اكثر مع الاندرويد لكن شويه وزنه اثقل. طيب فنحن اليوم قاعدين نتكلم عن جهاز اسمه اي فلاي تيك اي اي نوت 2. مثل هذا الجهاز في جهاز اسمه ريماركابل بيبر برو وفي كندل سكرايب وفي عندك الاونكس بوكس نوت اير 2. فعندك يعني اربع شركات كبيرة عملاقة تتنافس فيما بينها. مستمعين الأحبة راح نتوقف لهذا الفاصل ونرجع نتواصل.
0: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبدالله البحراني. تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقمي. إذن خلاصتنا مستمعين الأحبة بما يختص بالأجهزة التي تعمل بالحبر الإلكتروني وهي من النوع الذكي واللي تحتوي على الذكاء الاصطناعي واللي هي عندها القدرة على تسجيل الاجتماعات. احنا نقول إذا كان أسبوعك مليء بالاجتماعات الحضورية وتحتاج تسجيلا احترافيا وتفريغا ذكيا وشاشة لا تتعب العينين، فعندك أنت هذا النوع من الأجهزة يعني. أما إذا كان اجتماعاتك كلها إلكترونية وأونلاين وكتاباتك خفيفة، ففي خيارات أخرى ممكن نتكلم عنها في حلقات أخرى. إذن مستمعين الأحبة، برنامجكم المستكشف الرقمي، اللي حاب عنده مداخلة، عنده وجهة نظر، عنده استفسار، احنا نرحب فيه على 2469-2666 2469-2666 او على الواتساب يعني برسالة صوتية او برسالة مكتوبة على الرقم 72-44-2010 72-44-2010. والحين نروح حق موضوع حلقتنا الرئيسي. موضوع حلقتنا الرئيسي مستمعينا الأحبة أنا استلهمته من متابعة أحد الإخوان واللي أوجه له تحية، وهو عن موضوع التسويق الرقمي المجاني، نقول من المنزل إلى العالم. التسويق الرقمي المجاني، انت كيف تقدر تسوق حق طبيعة عملك، حق شغلك، حق البزنس مالك؟ انت انسان نشيط، عندك اعمال، عندك شغلات، وتبي الناس تعرف عنك. فايش الادوات المتاحة اليوم اللي موجودة تحت ايدك واللي انت تقدر تستخدمها بحيث انك تتوصل طبيعة شغلك، طبيعة المنتج اللي عندك، حق المستفيدين من خدماتك؟ إذا احنا نقول تحية لكم مستمعين الأحبة. واليوم يعني لما نقول يعني الشركات المتناهية الصغر احنا نسميها ما أعرف ليش بديتها، بس لكن في عندنا طبعا يعني نوع من الشركات اللي يسمونها الشركات المتناهية الصغر، واللي هي دائما تكون عادة يعني الشركات أو اللي ناسها يشتغلون من البيت أو من المنزل، ويكون دائما عدد أفرادها قصير يعني صغير، من 1 وما يتجاوز 5. فتحصل يعني مثلا الأم تصنع المعجنات وتبيعها عبر الواتساب، الشاب اللي يقدم خدمات تصميم من غرفته هو وقاعد في بيتهم، يعني أعمال منزلية حرفية، حلويات. أنا بالنفسي أشتري دائما يعني نوع من أنواع التمر المحشي بالمكسرات من هذا النوع من الأعمال، ولذيذ بالفعل، لذيذ يعني، وشغل نظيف جميل يعني، عرفت؟ فهالناس يعني كل يعني هذول الناس اللي يملكون موهبة حقيقية وعمل حقيقي، لكنهم أحيانا يفتقرون لأدوات التسويق التي توصل هذه الموهبة لمن يبحث عنها. يعني اليوم أنت عندك شغلات وعندك منتج معين أنت شاطر فيه لكن تبي الناس تعرف عنه عشان تشتري من عندك. السؤال اللي راح نجيب يعني نجاوبه في هذه الليلة يقول كيف تسوق لمشروعك بفعالية وبتكلفة صفر؟ كيف تسوق لمشروعك بفعالية وبتكلفة صفر؟ الإجابة اللي احنا نقولها ان الأدوات موجودة ومجانية وفي جيبك الحين. ايه هي في جيبك؟ طيب فاحنا نسألكم هالسؤال، هل لديك مشروع او فكرة تود تسويقها؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل لديك مشروع او فكرة تود تسويقها؟ وما اكبر تحد تواجهه في الوصول لعملائك؟ قبل أن نتحدث مستمعين الأحبة عن الأدوات، خلونا نتعرف على هذه الشريحة المهمة التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي. نعرف الشركات المتناهية الصغر في سلطنتنا الحبيبة، تعرف على أنها الشركات المتناهية الصغر بأنها المشاريع التي يقل عدد موظفيها عن 5 أشخاص وتعمل برأس مال محدود. كثير منهم يعمل من المنزل، قطاعاتها متنوعة، الأغذية المنزلية، الحرف اليدوية، الخياطة، الأزياء، التدريس الخاص، التصميم وغيرها من الأشياء. طيب الحين شنو التحديات التسويقية اللي ممكن تواجه هذا النوع من الشركات أو من الأعمال، خلينا نقول اللي هي الشركات المتناهية الصغر؟ أول شيء ميزانية شبه معدومة للتسويق، ما يحط له ميزانية للتسويق، ولا وبعدين في نفس الوقت ما يقدرون يدفعون مبالغ للإعلانات. ضعف الوعي بالأدوات المجانية المتاحة، هم كثقافة يعني بالنفس عندهم ضعف بالوعي بالأدوات المجانية المتاحة، كثيرون لا يعرفون أنها موجودة. الاعتماد على المعرفة الشخصية فقط، يعني الزبون اللي يعرفني هو اللي بيجي لي، واللي ما يعرفني ما يعرفني، مفهوم أكيد لم يعد كافيا بالنسبة للدخل المطلوب. صعوبة بناء هوية بصرية احترافية بدون مصمم، يعني انت كل الاشياء تحتاجها، تبي يعني لو فرضنا انك انت تبي تسوق حق نفسك لازم يكون عندك الوعي الكافي بالتسويق، لازم يكون عندك ميزانية حق هذا النوع من التسويق، لازم يكون عندك يعني انتشار وصعوبة، وما عندك صعوبة في بناء الهوية البصرية الخاصة فيك. طيب فنحن نقول أن الأدوات التسويقية مستمعين الأحبة التي كانت حكرا على الشركات الكبرى باتت مجانية لأي شخص لديه هاتف ذكي واتصال بالإنترنت. كل اللي يحتاجه صاحب المشروع الصغير ليس مالا بل معرفة باستخدام هذه الأدوات، يعني كل اللي يتطلب من هذا الشخص أنه يعرف بس يستخدم هذه الأدوات، ويعرف قدرات هذه الأدوات، ويعرف إمكانية هذه الأدوات. طيب نبدأ بالأداة الأهم في مجتمعنا إحنا في سلطنة عمان، في سلطنتنا الحبيبة، الواتساب. يعني لكن هو مش الواتساب العادي اللي إحنا نتكلم فيه ونستخدمه بشكل يومي، بل هو نوع من الواتساب يسمونه الواتساب بزنس أو الواتساب الخاص بالأعمال. وهو تطبيق منفصل مصمم خصيصا للأعمال. قبل كل شيء لازم تروح طبعا للمتجر الخاص بالتطبيقات اللي عندك في التليفون أو بالهاتف، مثل الأبل ستور ولا جوجل بلاي، وتنزل الواتساب بزنس. راح تحصله باسمه واضح مع شعار بي لونه أخضر. جماعة الخير، أي لون ثاني لا تنزل، نزل الرسمي. طيب

جعلك أنت في النهاية. خلونا نشوف مستمعينا الأحبة شنو المميزات اللي ممكن تحصلها في الواتساب بزنس وما موجودة في الواتساب العادي. أول شيء أنك أنت تبني هوية رقمية يسمونها بزنس بروفايل. أول شيء الملف التجاري اللي هو البزنس بروفايل وهي هويتك الرقمية. فنحن نقول ما هي؟ هي صفحة تعريفية كاملة عن مشروعك يراها كل من يتواصل معك أو يبحث عنك. يعني أنت تبني الملف التجاري أول شيء، البزنس بروفايل، أنت شنو تبيع، منو أنت، عرفت؟ فهذه هي، يعني هي صفحة تعريفية كاملة عن مشروعك يشوفها كل من يتواصل معك أو يبحث عنك. زين كيف نوصل لها عبد الله؟ افتح واتساب بزنس، اضغط على النقاط الثلاث اللي موجودة في الأعلى اللي موجودة عندك في الإعدادات، اختر الإعدادات. زين بعدين إعدادات المشروع، راح تشوف اسم المشروع، الفئة، الوصف، العنوان، ساعات العمل، البريد، الموقع الإلكتروني. بعد ما تمليهم كلهم خلاص اضغط على يعني الحفظ. خلاص انت الحين كونت الملف التجاري او البزنس بروفايل الخاص فيك. يعني نعطي مثال، صاحبة مخبز منزلي، تكتب في الوصف مخبوزات عمانية طازجة يوميا، التوصيل داخل مسقط، الطلبات تغلق من الساعة 8، بعد 8 مثلا ماكو توصيل. طيب فهي النصيحة اللي احنا نعطيكم اياها مستمعينا الاحبة، انك انت لازم يفضل انك انت تكمل الملف كامل 100%، ما تخلي مثلا حقول فارغة، لان العميل يقرأ الملف قبل لا يرسل لك. يعني تحاول تغطي، يعني تحط نفسك مكان العميل وشون اللي يبي يعرفه العميل. طيب فالميزة الأولى الملف التجاري أو البزنس بروفايل، وهذا احنا قلناه الآن. الميزة الثانية واللي هي القوائم البريدية، احنا نسميها برودكاست لستس. القوائم البريدية أو البرودكاست لست هي رسالة واحدة تصل للكل كرسالة شخصية. شوف شوف الشغلة كيف، يعني انت تنشئ رسالة عن منتج معين عندك ترسلها حق الناس كلها، لكن كل واحد يستلمها كأنه هو استلمها بروحه وماكو غيرها استلمها، أو ما في حد غيرها يعني استلمها. فهي رسالة واحدة تصل للكل كرسالة شخصية. فهنا القوائم البريدية مهمة جدا أنك أنت تتعرف عليها وتعرف ميزاتها. فما هي القوائم البريدية مستمعين الأحبة؟ هي ميزة ترسل فيها رسالة واحدة لعدد من العملاء في آن واحد، لكن كل واحد منهم يستقبلها كأنك أرسلت لها وحدها. يعني كأن كل واحد من العملاء كأنه هو بروحه اللي استقبل الرسالة لا كمجموعة، عرفت؟ فأنت تعد الرسالة كأنك أنت تخاطب شخص، ولكن هذه الرسالة راح تروح لمجموعة، ولكن كل واحد من المجموعة كأنه يستقبلها منك أنت بشكل خاص. كيف تروح للقوائم البريدية؟ نفتح الواتساب بزنس، في شاشة المحادثات تضغط على النقاط الثلاث، تختار قائمة البث الجديدة، اضغط على علامة البحث وابدأ باختيار الأسماء اللي تبي ترسلهم اللي هم مخزنين عندك طبعا. طيب بعدين تضغط على المربع للإنشاء، راح تظهر لك القائمة كمحادثة خاصة، اكتب رسالتك وارسل، راح توصل لكل شخص في قائمتك كرسالة خاصة من عندك. ناخذ مثال على القوائم البريدية، تبي تسوي إعلان عن خصم مثلا بمناسبة عيد الفطر، رمضان أو غيره، تنشئ قائمة بث باسم عملاء الحلويات، هذا للناس المهتمين بمنتج الحلويات اللي موجود عندك، وترسل مثلا عروض خاصة لعيد الفطر، خصم 20% على جميع الطلبات عندنا في هذا الأسبوع بس. طيب الحين الشرط الأساسي مستمعين الأحبة أن العميل لازم يكون حافظ رقمك في تليفونه. يعني إذا ما كان حافظ رقمك بتليفونه ما راح توصل للرسالة. عشان كذي احنا دائما نقول، دائما لما انت تعرف واحد او واحد يوصل للرسالة من عندك دائما تكتب، يعني لما يتواصل معك العميل قول له احفظ رقمنا عشان توصلك عروضنا الخاصة.

فأنتوا تلاحظون لما تروحون مستمعين الأحبة المحلات التجارية يأخذون أرقام تليفوناتكم ويسجلونها عندكم باسمكم، عرفت؟ فلما يكون مخزن عنده، لما يرسل لك أو يرسل لك، إذا أنت مخزن رقمهم عندك تستقبلهم عادي، فتصير العملية طبيعية عادية. طيب الميزة الثالثة تصنيفات، احنا نسميها ليبلز، مثل يوم انت تعنون شغلة معينة عندك. شنو ميزة الليبلز او التصنيفات اللي موجودة في الواتساب بزنس؟ احنا يعني ممكن نشبهها بنظام الملفات الملونة لمحادثاتك. هي ميزة تسمح لك بوضع ملصق ملون على كل محادثة، مثل ملف ملون في درج المكتب لتعرف فورا أين وصلت مع كل عميل. يعني أنت يعني راح نضرب مثال عليها، أنك أنت مثلا لما يكون خلينا نقول خياط أو خياطة عندها مثلا تصنيفات استفسار جديد، بعدين مثلا لمن تصنيف جديد من الناس اللي سألوا عن الأسعار، الناس اللي تم الاتفاق معاهم، الطلبات اللي هي قيد التنفيذ، الطلبات اللي هي تنتظر عملية الدفع، الطلبات اللي تم الاستلام، عرفت؟ هذه كلها يتم تصنيفها وهذه يسمونها الليبلز. طيب كيف توصل حق الليبلز؟ نفس الشيء، افتح أي محادثة مع أي عميل، اضغط مطولا على اسمه في الأعلى، راح تظهر لك قائمة تختار إضافة تصنيف يعني أو ليبلز، اختر تصنيف موجود أو تنشئ أنت بروحك التصنيف وتحط له اسم أنت تختاره، بعدين لترى كل المحادثات تصنيف معين في الشاشة الرئيسية راح تجد التصنيفات كأزرار فوق المحادثات. فبالتالي مستمعين الأعزاء راح يكون عندك تصنيفات لكل الأشخاص على حسب طبيعة تعاملهم معاك، وتقدر انك انت بعدين بكل سهولة انك انت تتراسل معاهم وتعرف من هذولا وعلى اساس تراسلهم. طيب فالحين تلاحظون ان يعني هذه الاشياء اللي موجودة عندنا وبشكل مجاني قيمة، وتخليك تدير نطاق الاعمال مالك بشكل جدا ممتاز. طيب فالنصيحة اللي احنا نوجهها لكم مستمعين الاحبة، اذا انت عندك واتساب بزنس، انك انت تبدأ بتصنيفات بسيطة، يعني تصنيف الجديد، طلب جديد، طلب قيد التنفيذ أو مكتمل، يعني ثلاث شغلات لا تعقد عمرك. طيب الميزة الرابعة اللي موجودة في الواتساب بزنس اللي هي الردود السريعة اللي احنا نسميها quick replies. طيب الردود السريعة انت يعني اكيد احنا دايما يسمونها F اللي هي frequent questions، FQ دائما تشوفها على يعني لما تدخل على أي برنامج أو على أي تطبيق وتروح على المكان اللي فيه مساعدة راح تحصل الأسئلة الأكثر استخداما، فبالتالي أنت ممكن تحصل أكثر الناس اللي سألت نفس سؤالك وتعرف الإجابة بدل لا تروح تتصل فيهم وتشغلهم. هني لا، هني أنت تخلي الردود، تجهز الردود وتقدر تنادي الرد بمجرد انك انت تعطي حق هذا الرد اختصار. طيب فاحنا لما نجي نعرف الردود السريعة راح نلاحظها ان هي ليست شات بوت ولا ردود تلقائية، بل هي رسائل كاملة تحفظها مسبقا وتستدعيها بكلمة مختصرة، يعني شورت كات حق هذه الكلمة. لو كتبت سعر بتظهر لك الرسالة اللي فيها قائمة الأسعار. طيب لو كتبت تصميم تظهر لك كل التصاميم اللي موجودة عندك. لو كتبت قائمة تظهر لك قائمة الأكل كلها اللي موجودة عندك، بدل لا ترجع تكتبها لا أو تروح تأخذها أو تروح تدورها. من مجرد أنك تكتب الشورت كات أو اختصار الكلمة راح توصلك الرسالة كاملة. فهذه هي الردود السريعة. كيف توصل حق الردود السريعة؟ نفس الشيء، تفتح الواتساب، تروح حق النقاط الثلاث، تروح حق الإعدادات، تختار أدوات المشروع اللي هي Project Tools، وبعدين تاخذ الردود السريعة اللي هي يسمونها Quick Replies، تضغط علامة الزائد البلس لإضافة الرد الجديد، تكتب الرسالة الكاملة في رسالتك، بعدين تكتب الاختصار
في اختصار الكلمة يعني، وتحط الكلمة المفتاحية يعني، مثلا سعر، قائمة، رحلة، شغلات من هذا القبيل، بعدين تحفظها. وبهذا الأسلوب أنت يعني صارت عندك ردود سريعة يعني تخليك ترد على أي استفسار بشكل سريع. خلونا نأخذ مثال، يعني صاحب مطبخ منزلي يحفظ اختصار سعر رسالة أسعارنا وجبة عائلية مثلا بثمان ريالات، طبق مفرد بثلاث ريالات، التوصيل قيمة ريال إضافي، الطلبات قبل الساعة 10 صباحا للتوصيل حق الغداء، يعني لازم قبل 10 الصبح عشان وقت الغداء يوصل. زين، فهذه الرسالة كلها على بعضها من مجرد أنه هو يكتب سعر تطلع على الرسالة كلها. طيب، فعشان تجرب مستمعي العزيز، تفتح الحين الردود السريعة وحط 5 ردود لأكثر الأسئلة تكرارا في طبيعة شغلك: السعر، طريقة الدفع، وقت التسليم، منطقة التوصيل، كيفية الطلب، وهذه راح توفر عليك وقت وجهد كثير. أيضا عندنا ميزة خامسة مستمعين الأحبة، واللي هي ميزة الرسائل التلقائية اللي يسمونها Automated Message. طيب، هذه Automated Message يعني التليفون بروحه يرحب ويعتذر بدل عنك، يعني رسائل تلقائية، هي رسائل ترسل تلقائيا بدون ما أنت تتدخل. يعني حين يتواصل معك شخص لأول مرة، أو حين تكون خارج ساعات العمل وما في ردود على الأسئلة، تحصل في رسالة ترحيب أو رسالة اعتذار. شلون أو كيف تصل إلى هذه الرسائل التلقائية اللي احنا نسميها الأوتوميتد مسج؟ تفتح الواتساب بزنس، تروح على النقاط الثلاث، الإعدادات، أدوات المشروع، راح تحصل خيارين: رسالة ترحيب ورسالة غياب. تضغط على أي واحدة منها، تفعل المفتاح وتكتب النص الخاص برسالتك. لرسالة الغياب تحدد الجدول الزمني دائما، يعني خارج ساعات العمل والجدول المخصص لك، بعدين تحفظها والرسائل بعدين راح تشتغل بشكل تلقائي. والله مستمعينا الأحبة، يعني هذه الأشياء حق الناس اللي تشتغل يعني بطريقة أو توفر

تكتب wa.me ثم رقم هاتفك الدولي مثال، يعني wa.me بعدين سلاش وبعدين 968 اللي هو فتح خط سلطنة عمان وبعدين رقم التليفون، وراح تحصل على رابط يفتح محادثة الواتساب مع الواتساب البزنس الخاص فيك بشكل مباشر. هذا عاد تحطه في الانستغرام، تحطه في البطاقات الإلكترونية الشخصية اللي انت توزعها، تحطها على تغليف المنتجات اللي موجودة عندك، أو أي شخص، لأن أي شخص راح يضغطها راح يوصل لك بشكل مباشر. فهذه الأشياء مستمعين الأحبة كلها متوفرة وموجودة ومتاحة وتنتظر للشخص أنه يقوم بعملية تفعيلها. طيب، فهذا احنا نسميه رابط wa.me، wa يعني اختصار لكلمة واتساب .me. طيب، إذا مستمعين الأحبة، اللي عنده مداخلة، عنده وجهة نظر، عنده استفسار، احنا نرحب فيه على 24692666 24692666 للاتصال المباشر. واللي حاب يراسلنا على الواتساب احنا نرحب فيه على 7844 2010.

أجمل تحية نوجهها لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقم. ما أدري أنا يعني رسالة وصلتني بس أنا أشوف من البروفايل هذا الشخص الجميل اسمه مازن. مازن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير، أريد طرق وترويج للبزنس، أريد طرق مجانية. حياك الله عزيزنا مازن، لكن طبعا احنا يعني احنا تكلمنا عن الواتساب على فكرة، يعني الواتساب من أكثر الطرق المجانية اللي ممكن انك انت لو قمت بإعداده بالكلام اللي احنا تكلمنا فيه قبل الفاصل هذا راح تتمكن وتقدر انك انت تكون مجموعات وتقدر توصل حق الناس بشكل جدا قوي وتدير طبيعة عملك بالشكل المطلوب. فيعني الواتساب بزنس واحدة من الأشياء القوية. وطيب وأيضا هو يقول أريد أعمل إعلان في الإنستغرام. طبعا الإنستغرام يعتبر من شبكات التواصل الاجتماعي واللي إحنا بالفعل مخصصين لوقت الحين راح نتكلم عنه، وأتمنى أنك أنت تستفيد منه عزيزنا مازن. احنا ما نقول الانستغرام بروحه، ابيك تركز على الانستغرام وعندك اداة جدا جميلة اسمها كانفا، تطبيق جدا جميل اسمه كانفا. كانفا يساعدك على اساس انك انت تخلق وتكون هويتك البصرية بلا مصمم، يعني ما لازم تروح عند مصممين، الكانفا يشتغل بالذكاء

0: الاصطناعي، وعنده ما شاء الله تبارك الرحمن تصاميم جاهزة كثير يقدر انه هو يشكلها على حسب طبيعة شغلك. الخطأ الشائع مستمعين الأحبة بالنسبة للإنستغرام والكانفا ان الكثير يظن الإنستغرام للترفيه. حد يطريني محمد. طيب، الخطأ الشائع يقول ان كثير يظنون الانستغرام للترفيه فقط. الحقيقة ان الانستغرام هو واجهة متجرك الالكترونية المجانية، حيث يبحث عنك العملاء ويقررون هل يتواصلون معك او لا. طيب الحين الانستغرام اهم شيء فيه انك انت اول شيء بعد ما تفتحه يكون عندك انستغرام بزنس، ما يكون عندك الانستغرام العادي، هذا رقم واحد. زين، الشغلة الثانية ان البايو الاحترافي من 150 حرف هو اللي يخليك تبيع. بايو احترافي هو اللي يخليك تبيع، يعني حلويات عمانية بوصفات الجدة، التوصيل داخل مسقط، الطلبات عبر واتساب، و WA.ME بالنسبة للواتساب اللي يضغط عليه يكلمك بشكل مباشر. كانفا هو مصممك الشخصي، طبعا هو مجاني لكن في نسخة طبعا بفلوس، ولكن يعني 90% هو مجاني. طيب كل اللي من يعني فهو يعني آلاف القوالب الجاهزة للإنستغرام، ستوريز، فلايرات، قوائم، منيوز، إشعارات أو شعارات، تختار القوالب اللي تبيها، تغيير النص والألوان، تضيف الصور اللي أنت تحبها ويخرج لك التصميم بشكل احترافي في دقائق. هذه يعني بالإضافة للإنستغرام اللي احنا تكلمنا عنه، عندك الكانفا، وعندك بعدين أداة أخرى اسمها كاب كات، CAPCUT، كاب كات، طبعا أيضا مجانية، هي الأسهل والأقوى لتحرير الفيديو القصير، يضيف لك ترجمة تلقائية زائد موسيقى زائد تأثيرات. فكاب كات من التطبيقات الجدا قوية. زين، يعني احنا نقول استراتيجية المحتوى البسيطة للمبتدئين، تحط 3 منشورات بشكل اسبوعي، يعني يقول لك 3 منشورات اسبوعيا راح تكفي. الاول يعرض منتج او خدمة، الثاني يظهر الكواليس، طريقة التحضير والشغل، الثالث شهادة عميل او قصة نجاح. هذا التوزيع البسيط يبني ثقة ويبقيك حاضرا في اذهان عملائك. طيب نشوف الرسالة اللي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أودي أتكلم، يعني لو قلت الكلام اللي مكتوب بيقوله هذا عبد الله قاعد يمدح نفسه، لكن مشكور على الكلمة الجميلة. تكرما وفضلا وليس أمرا. زين، تخصص لنا مساحة نتحدث عن برامج المونتاج للموبايل وتكون شبه مجانية وتخدم المستخدم العادي تمهيدا للاحترافية. يا حياك الله يا أبو تميم الخلاسي، يا مرحبا بك، يا مرحبا بك يا أبو تميم، إن شاء الله على الرأس والعين عزيزي. طبعا هي برامج المونتاج، احنا ذكرنا الحين شغلتين على فكرة، أنا ذكرت الكانفا وذكرت الكاب كات، واثنينتهم يشتغلون بالذكاء الاصطناعي. انت بس تقول له شو اللي تبي وتعطيه الصور وتعطيه الكلام وتخلي التصميم والباقي عليه، وتخلي الباقي عليه. ففيه مساحات مجانية وفي مساحات مدفوعة، يعني هو يعطيك لمساحة معينة بشكل مجاني، إذا زدت عليها يقول لك تدفع. ولكن لو أنت ظليت على المساحة المجانية تقدر تنتج فيديوهات بشكل مجاني بالشكل اللي أنت تبي، عرفت قصدي؟ فهي هذه الفكرة. عشان كذا احنا دايما نقول مستمعين الأحبة، هي فقط أنك أنت الحين يعني الذكاء الاصطناعي عندنا القدرة، وبكل بساطة مستمعين الأحبة أن نحن نوظفه على أساس أنه يخدمنا ويريحنا. في رسالة مستمعين الأحبة أيضا صوتية، محمد نستمع حق الرسالة.
1: عزيزنا مازن، احنا ما نقول الانستغرام بروحه،
0: ما ادري مازن يعني شكله راسل لي رسالة صوتي بدون ما هو يتكلم فيها. انتليجنت

ما اعرف ليش مازن رسلت لي صوتي مره ثانيه، ليش انا عبالي انتر يعني انت بتقول رساله. على العموم يعني نحن ذكرنا الكانفا وذكرنا الكاب كات، حطوها في بالكم ايش يعني. ابو تميم برنامج اسمه كانفا وبرنامج اسمه كاب كات. ابيك اليوم اذا انت بالفعل مهتم انك انت تصمم حق البزنس مالك تدخل عليهم وتشوفهم. يعني الكانفا مصممك الشخصي المجاني أنا أقدر أسميه، والكاب كات يسوي لك فيديوهات ريلز احترافية من تليفونك وبدون ما تكلف نفسك، عرفت كيف؟ فتجربهم عزيزي. ففي أشياء كثيرة داعمة مستمعين الأحبة للأعمال، من ضمنها يسمونها الجوجل بيزنس بروفايل. لما تفتح لك جوجل بيزنس بروفايل تظهر على خرائط جوجل، والناس اللي تدورك تقدر توصل لك وتعرف مكانك وين. طيب فهذه الأشياء يعني نحن في نهاية الحلقة باقي أقل من دقيقة، يعني نقولك نزل الواتساب بزنس وكمل ملفك التجاري، أضف 5 ردود سريعة لأكثر الأسئلة تكرار، فعل رسالات الترحيب، الأسبوع الثاني افتح كانفا، هوية بصرية ثابتة، 5 قوالب جاهزة. يعني بهذه الطريقة مستمعين الأحبة وصلنا معاكم لنهاية حلقتكم لليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي. كان معاكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، والإخراج للزميل محمد الشبيبي، ونقول لكم تصبحون على ألف خير.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق، منها 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. لليوم السابع على التوالي استمرار تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. من العناوين وإلى التفاصيل، تواصل الولايات المتحدة شن ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، وأفاد طهران بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في محافظة هرمزجان. وأعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف مواقع للمراقبة وبنية أساسية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية في إيران. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد صواريخ باليستية وطائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي وجرى اعتراضها والتعامل معها، وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية، كما جرى استخدام عدد من المنشآت الحيوية والمدنية من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، إلى جانب سقوط شظايا في عدد من المواقع بالكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية. كما أعلنت البحرين التصدي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية. من جهته، قال الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق بمختلف محافظات سلطنة عمان، تشمل إنشاء طرق جديدة وتأهيل ورفع كفاءة الطرق القائمة واستكمال عدد من المشروعات الحيوية، مشيرة إلى أن نحو 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلية فيها 70% حتى نهاية منتصف العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن نصف الثاني من العام الجاري سيشهد إنجاز عدد من مشروعات الطرق، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعات أخرى، مضيفة أنها ماضية في استكمال إجراءات الإسناد والبدء بنهاية العام في مشروعي طريق سناو محوت الدقم للمنطقة الواقعة بمحافظة الوسطى وتوسعة طريق مسقط السريع. ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة تقارب 9% على أساس سنوي، يبلغ 32 مليارا و197 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية.
1: 32 مليارا و197 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قارب 9% على أساس سنوي، وبتدفقات استثمارية تجاوزت 2,567 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 25 مليارا و888 مليونا و900 ألف ريال عماني، بنمو بلغ 9.5%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية في هذا النشاط 2,237,800,000 ريال عماني. وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 2,870,000,000 ريال عماني، مسجلا نموا بنحو 5.5%، وبتدفقات استثمارية بلغت 146,700,000 ريال عماني. وجاء قطاع الوساطة المالية ثالثا بقيمة بلغت أكثر من 1,565,000,000 ريال عماني، مسجلا نموا بأكثر من 9%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية 137,700,000 ريال عماني. وعلى صعيد الدول المستثمرة، حافظت المملكة المتحدة على صدارتها في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت استثماراتها 16,884,500,000 ريال عماني، مسجلة نموا قارب 10%. كما ارتفعت الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية 10% لتبلغ 8,695,600,000 ريال عماني. أما دولة الكويت فارتفعت استثماراتها بأكثر من 4% لتتجاوز 1,444,000,000 ريال عماني، فيما ارتفعت استثمارات الصين بأكثر من 9% لتتجاوز 900,000,000 ريال عماني.
0: ارتفع إجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية في سلطنة عمان خلال العام الماضي بنسبة 89.9% ليصل إلى نحو 1,200,000,000 ريال عماني. وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيس بالصناديق الاستثمارية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في رؤوس أموالها بنسبة 125.4% لتبلغ 993,700,000 ريال عماني. كما ارتفع إجمالي الأصول المنسوبة لحملة الوحدات للصناديق العقارية والاستثمارية بنسبة 71.9%، فيما سجلت الصناديق الاستثمارية نموا قويا في صافي الأصول بنسبة 94.6%. وأخيرا، شهدت ولاية صلالة اليوم توقيع اتفاقية استراتيجية بين الطيران العماني وشركة فن أند سن لتوسيع برنامج الرحلات الجوية المباشرة بين سلطنة عمان وروسيا إلى محافظة ظفار، بما يعزز حركة السياحة الوافدة ويدعم جهود تنويع الأسواق السياحية. وتنص الاتفاقية على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وصلالة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا، على أن ترتفع إلى 5 رحلات أسبوعيا ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب إطلاق رحلات مباشرة من مدينتي قازان ويكاترينبورغ الروسيتين. كما أعلن خلال المناسبة عن توقيع اتفاقية بين شركة جراند تورز وشركة فاند أنسان كازاخستان لإطلاق برنامج للرحلات الجوية المباشرة بين كازاخستان ومحافظة ظفار، يبدأ في 20 أكتوبر لعام 2026 بواقع 4 رحلات أسبوعيا. جرى توقيع الاتفاقية على هامش تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة جراند تورز بمدينة صلالة، وذلك تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق، منها 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. لليوم السابع على التوالي، استمرار تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. حرر لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري لذلك الحين، استودعكم الله وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحية لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع معي ضيف لا يمكن تجاوزه حينما نقرأ في العمارة العمانية، لأنها وضعت أهم مرجع وأهم مصدر للباحثين وللطلبة وحتى لمن يحاول التعرف على العمارة العمانية، كتاب العمارة في عمان. فيسرني ويشرفني أن أحاور مؤلفة هذا الكتاب الدكتورة سلمى بنت سمر الدملوجي. طبعا هذا الكتاب قدم له في افتتاحيته جلالة الملك تشارلز الثاني ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ودول الكومنولث، وحينما كان آنذاك أميرا لويلز، وقال أن يعني هنأ الدكتورة دملوجي على كتابها، ووصفه بأنه يعرفنا بالعمارة العمانية التي وصفها بأنها عمارة جميلة. طبعا الدكتورة سلمى سمر الدملوجي هي حاليا أكاديمية بدرجة بروفيسور، ويعني في كرسي بن لادن للعمارة بالجامعة الأمريكية في بيروت، وهي طبعا تخرجت بدرجة العمارة من واحدة من أعرق المدارس المعمارية في العالم، اللي هي معروفة بمدرسة الـ AA الـ Architectural Association في لندن. وبعد تخرجها بدرجة البكالوريوس واصلت دراستها العليا للحصول على مؤهل الدكتوراه من الكلية الملكية للفنون في لندن في سنة 87. المميز في مسيرة البروفيسورة سلمى الدملوجي أنها يعني عملت مع كبار المعماريين مثل المعماري المصري حسن فتحي، وطبعا تنقلت ما بين الدول العربية، لديها يعني هناك كتاب عن اليمن ومبادرة أيضا أنشئت في حضرموت، كتبت كتاب آخر عن عمارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعملت مستشارا لوزير الدولة هناك، وكان لها دور أيضا في جامع الشيخ زايد الكبير ومشاريع أخرى في أبوظبي، وكان لسلطنة عمان أيضا نصيب الأسد من هذه التنقلات بين اليمن وبين المغرب. كتبت كتاب العمارة في عمان، وهناك أيضا كتاب آخر منتشر اليوم في الأسواق اللي هو جامع السلطان قابوس الأكبر، لكن لأنه اسمها ما موجود على الغلاف، موجود في الغلاف الداخلي، فهي وثقت الحقيقة للعمارة العمانية وأصبحت اليوم باب ومدخل للعمارة في عمان. فيشرفني ويسرني أن أستضيف قامة معمارية وأكاديمية عريقة في برنامج صوت العمارة. فأهلا وسهلا بك الدكتورة سلمى في إذاعة سلطنة عمان.
2: مرحبا يا هلا، شكرا على الاستضافة، ولو أنه أفعمتني بالمقدمة هذه، ولكن شكرا، يسرني وجودي معكم.
1: ونحن نتشرف بك دكتورة سلمى، وأنا سعيد يعني بهذه الحلقة، لأنه أعزائي المستمعين أثناء ما كنا يعني نحاول الإعداد لهذه الحلقة، الدكتورة سلمى أخبرتني بأنه هي بعيدة عن الوسائل الإعلام ومن يحاول يعني التطفل عليها من الإعلاميين، ولكن لما كانت الدعوة من عمان فلم تستطع يعني أن ترفضها وقدرتنا، فكل الشكر والتقدير لك لهذه اللفتة ونحن نتشرف بهذه الاستضافة. خلينا شوي نرجع إلى بداياتك يعني في العمارة. أنت دكتورة يعني تخرجتي من مدرسة AA، واحدة من أعرق المدارس المعمارية. أريد أعرف بداية عن سبب اختيارك للعمارة وسبب اهتمامك بهذا التخصص كمنطلق للحديث لهذه الحلقة.
2: لأنه إحنا تربينا بالعراق، أنا عراقية، ولو أنه لهجتي العربية أصبحت مخضرمة، يعني فيها لبناني وفيها يمني وفيها عراقي، فهسه رح أحكي عراقي حتى أشوف إذا رح أقدر أضل أحكي عراقي خلال الحلقة ليكون أفضل. المهم أنه إحنا لما كنا في بغداد كان والدي دائما، إحنا أربعة في العائلة بنتين وولدين، كان والدي دائما يقول أنه هو الأفضلية عنده للبنات، وأنه إحنا رح نخلص دراسة الثانوية في العراق وبعدين رح نخرج ندرس في الخارج، والأولاد يهتموا بروحهم، هو ما يعني ما عنده يعني أي قلق عليهم، ولكن ما كان يريد أحد منا يكمل دراسة جامعية في العراق، رادنا نخرج من العراق وندرس في الخارج في جامعات بريطانيا أو أمريكا. هو كان درس في بريطانيا والدي، فكان طبعا عنده أفضلية لبريطانيا. أنا كنت دائما أرسم ومهتمة بالفن، وكان وجودنا بالعراق، تعرف العراق كان فيها من أفضل المعماريين اللي نقدر نسميهم contemporary architects، يعني المعماريين ما أريد أستعمل كلمة الحداثة، بس المعماريين اللي درسوا في الخارج ورجعوا للعراق كانوا أول مجموعة من المعماريين العرب في الشرق الأوسط اللي استمدوا من العمارة البغدادية والعمارة العراقية العريقة والأصيلة باستخدام الجص، باستخدام الأبواب المحفورة، وكان عندنا مجموعة هائلة وغنية من الفنانين، وما زال الحمد لله اللي كانوا يشتغلوا في شتى أنواع الأعمال، إن كان في النحاس إن كان في الخشب، وكان باقي عندنا معلمين يعني متمرسين في صناعة الجص وإلى آخره. فدخلوا كثير يعني، وعلى ذكر المثال أنا ذكرت هذا في كتابي عن حسن فتحي، في عندك كان مكتب الاستشاري العراقي اللي تخرج منه أنا برأيي يعني، وكان له الأثر الكبير على توجهي أني أقرر أدرس عمارة، لأنه كان شغل مكتب الاستشاري العراقي اللي كان مديره رفعت الشادرشي، وكان معه مجموعة من المهندسين مثل معادل ألوسي وعدة ناس تخرجوا من هناك ودرسوا هناك، يعني ما تستحضرني أساميهم لأن أهلي كانوا أصدقاء مع رفعت وكانوا أصدقاء مع معاد، فتعرفت عليهم. ولما أنا كنت كثير مهتمة بالرسم وكان في كذلك أهلي كانوا أصدقاء مع ناس مثل الفنانين وعرفونا على الفن والرسم من إحنا وصغار، يعني كنا دائما نزور معارض الفنون والبينتينجز، وكان عندنا يعني نخبة من الفنانين وما زالوا إلى الآن طبعا، اللي هم مثل محمد غني وضياء العزاوي ورافع الناصري وطبعا جواد سليم كان صديق لوالدي قبل أن يتوفى. أيوة، فكان في مجموعة كبيرة من الفنانين، وأنا ما أذكر لك الأسماء أذكر لك أسماء الناس اللي أصبحوا رفاقي وأصدقائي مثل ضياء ومعاذ الألوسي ورافع الناصري وإسماعيل فتاح وإلى آخره، وعاصرتهم قدرت كذلك، وكانوا أصدقائي صراحة، يعني كنا
1: نعم
2: أصدقاء بشكل متواصل، نلتقي بعدين في لندن وفي إسماعيل، بعدين انتقل إلى قطر وأجا واشتغل معي في مسجد السلطان زايد، وهو اللي كان مسؤول عن صناعة التيجان، مال الأعمدة اللي في المسجد، التيجان الذهبية هذه اللي سواها. فكان في صناعة، وكان في حرفة، وكان في قحطان عوني كذلك اللي عمل مدرسة الجامعة في المستنصرية. في نماذج إلى الآن أنا أعتبرها يعني inspiration أو محط لإلهام المعماريين. وحتى معاذ بالمناسبة هو اللي بنى سفارة الإمارات في مسقط.
1: نعم.
2: وإذا ممكن تشوفها هناك، وهذه كانت من أول البوادر العمارة اللي ممكن نسميها regional architecture، كانت فعلا regional بكل معنى الكلمة. المهم يعني لما تنشأ أنت بمحاط بيتك الألواح، لوحات، العفو، اللوحات الفنية، وكان في ناس طبعا أقدم، كان في رعيل اللي أقدم اللي أكلمك عنه أنا، اللي كانوا أقرب لعمر أهلي مثل جواد وإلى آخره، فايق حسن. فأنت لما تربى في بيت مليان paintings ولوحات، ومن أنت وعمرك 10 أو 12 أو 13 أو إلى آخره، تنشأ عندك يعني. أنا من دون الباقين من أخوتي كنت مهتمة بالفن، وكنت دائما أرسم وألون وأصور وإلى آخره، وكان عندي هذا الاهتمام.
1: نعم.
2: بس أدركت طبعا، لأنه إحنا لما كنا ندرس بكالوريا كان عندنا علمي وأدبي، هكذا كان النظام. ومع الأسف الناس اللي كانوا يدخلوا في الأدبي هم كانوا الناس غير متفوقين، فكان من الطبيعي أنه أدخل أدرس العلم، الفيزياء والكيمياء وإلى آخره. فلما ردت أروح للجامعة أدركت أنه طالما أنا والدي يعني نبت فينا بذرة أنه إحنا رح نكون independent كنسوان، وإحنا مش مثل باقي، كان يقول أنتم مو نسوان مثل باقي النسوان، أريدكم تكونوا independent وأريدكم تكونوا عندكم دارسين وإلى آخره وكذا. طبعا هذا ما كان شيء غير عادي في العراق، يعني العراق كانوا النساء كلهم مهنيين وعندهم professions، يعني دكاترة وطب وإلى آخره. فكان مجتمع مختلف كليا عن باقي البلدان العربية بشكل يعني، العفو منك مدى أقلل، بس أنه مصر والعراق كانت متميزة خلال الأربعينات والخمسينات بتاريخ الإمرأة وتحرر الإمرأة وكون الإمرأة جزء من المجتمع، فهذا كان شيء عادي في العراق. فأنا قلت إذا درست رسم حكون فقيرة، فالأفضل أروح أدرس عمارة حتى يصير عندي profession، يعني مهنة أقدر أشتغل فيها. وكنت دائماً أزور مكتب رفعت شادرتشي، وأصبحت صداقة مع معاذ، وكان في مجموعة من الموجودين في الاستشاري العراقي، مكتب الاستشاري العراقي مع رفعت شادرتشي، تخرجوا من جامعة الـAA، فهم اللي كانوا يكلموني عن الـAA وإلى آخره. فقدمت أبليكيشن للـAA ودرست هناك، وهكذا كان.
1: يعني كان اختيار متقصد لدراسة العمارة، بناء أولا لميولك الفنية، والوالد أيضا يعني كان بتشجيع منه، وأيضا احتكاكك المباشر مع الرعيل الأول من كبار الفنانين والمعماريين.
2: أكيد.
1: ذكرتي معاذ الألوسي، يعني في عمان صمم أيضا جامع عبد الرضا سلطان ومشاريع عديدة. هل كان لك تواصل مع يعني المعماري محمد مكية، باعتبار أنه
2: كان عندي تواصل بعدين ورا ما رحت لبريطانيا؟ يعني هو لم بنته كانت معي في المدرسة لما كنا أول ما رحت لبغداد، لأنه إحنا في فترة تركنا العراق من لما صارت الثورة سنة 58، والدي كان مع ما يسمى العهد الملكي، أو بعدين ما سمي لاحق العهد البائد، عشنا مع العهد البائد يعني. ف فرجعنا إلى بغداد سنة 63 هكذا بعد 4 سنين، وكنا في بيروت أم لبنانية. فلما رجعنا كانت بنت هند معي في المدرسة، بس كانت أكبر مني. أنا محمد ماتيا صراحة يعني ما في علاقة مباشرة بينه، كانوا كل يعرفوا بعض في العراق يعني مجتمع يعني، وكان والدي يعرفوا لما كانوا لندن إلى آخره، بس ما كان في صداقة بين العائلتين يعني، ما كان في تزاور إلى آخره. فأنا تعرفت على محمد، طبعا كنت أشوف شغله، كان أكثر شغل هو جامع الشيخ اللي سواه في العراق، أظن إذا أنا مش غلطانة في الاسم، جامع اللي سوى فيه الكونتريبيوشن يعني كانت هائلة وسباقة في يومها، لأن عمل إدخال على العمارة الحديثة في ضمن مبنى إسلامي بس بشكل حساس جدا يعني، جدا جدا كعمارة. كان في أسلوب معماري مميز في العراق، أسلوب معماري حديث يعني، وجود إدخال الكورتيارد أو الصحن إلى داخل المبنى، وغلق المباني من الخارج، هذا كان موجود. بس كان في حس عند مكتب الاستشاري العراقي أنا كنت أفضله، وعند قحطان عوني وسعيد مظلوم، ومن هذا الرأي. محمد مكية تعرفت عليه لما رحت إلى لندن وأنشأ مركز الكوفة في لندن، وأصبح مثل مكان يجمع الناس للمحاضرات وإلى آخره. وأصبحنا وأجأ إلى الرويال كوليج أوف آرت لما كنت أعمل الدكتوراه مالتي، وأتذكر أعطى جائزة أو شيء أنا أخذتها نسيت إيش كانت. مهم لما رحت إلى عمان، بديت أروح إلى عمان، صارت علاقتي وثيقة ووطيدة معه. صرت أروح أزوره دائما وأقعد معه دائما وأتكلم معه دائما على الشغل اللي سواه في عمان، لأن أكبر مشكلة عندي كانت لما رحت إلى عمان أنه ما كان في أي background material، ما كان في أي وثائق، ما كان في أي كتب، ما كان في أي تاريخ مكتوب عن العمارة يعني، إلا عبر بعض الشخصيات اللي لقيتهم هناك وأذكره دائما بالخير.

0: ركن إلي في عمان، وأصبح الشخص يعني علاقتي وثيقة فيه جدا. كان مستشار حينها في وزارة الثقافة، وكان من الناس اللي عنده العلم وما زال عنده العلم طبعا، والله يعطيه الصحة، بموضوع العمارة التقليدية في عمان. يعني أخذني ورواني كيف كان يسوي الصاروج، وكيف كان هو يومها في وزارة الثقافة يشتغل مستشار لترميم المباني التراثية الموجودة هناك. بس عمان أكبر مشكلة كانت عندي أنه يعني ما عندك أي فكرة أو أي علم أو أي تسجيل. حتى الرحالة اللي لعمان، بعكس الرحالة اللي راحوا اليمن، كانوا ما كتبوا عن العمارة مع الأسف، والدوكيومنتيشن الوثائق الموجودة نادرة جدا. يعني صحيح. حتى بالبوستكارد، حتى بال يعني البلاد كانت مغلقة قبل ما يجي رحمة الله عليه السلطان قابوس، وما كان في نفس طريقة التدوين اللي كان موجود في اليمن. مع أنه العفو يعني، بس اليمن كذلك كثير كانت أغنى معماريا من الناحية في البناء من عمان، يعني من دون أن يكون هناك أي حساسية.
1: كانت هذه كانت يمكن كان تحدي أمامك دكتورة سلمى،
0: أكبر تحدي،
1: ولكن أنت
0: أكبر
1: قمتي ب...
0: أكبر تحدي.
1: نعم، قمتي بحلحلة هذا التحدي ووضعتي كتاب يعني اليوم يعتبر مرجع أساسي في العمارة العمانية، وأيضا كان كتابك الآخر عن محمد مكية وعمله، يعني تصميمه لجامع السلطان قابوس الأكبر، راح نتحدث عن عن عن هذا الجانب.
0: هذا غير موضوع، هذا موضوع منفصل، لأنه هو وضع التصميم الأساسي، بس بعدين اللي قاموا بالشغل الحقيقة هم مجموعة كواد، وأنا رحت
1: وجلست
0: في عمان.
1: نعم.
0: سنة كاملة جلست، في سنة كاملة أيوة، اللي هو غودفري هيبس وزينة علاوي اللي هي عراقية،
1: وعباس صانعي أيضا معهم.
0: عباس أيضا أيوة. بس يعني رحت جلست في عمان فترة سنة كاملة يعني حتى أكمل الشغل، وكان الكونتكست مختلف، لأنه لما رحت إلى عمان أشتغل على مسجد السلطان قابوس اجتني الدعوه مباشره يعني من الديوان، ومن الله يذكره بالخير اللي كان ديوان يومها محسن الشيخ، يعني لما
1: نعم كان مهندس في المنشآت السلطانيه بالفعل.
0: ايوه، لما تجي الدعوه منه هو اللي يرغب انه انت تسوي الدوكيومنتيشن، وعندك هذا sponsorship والدعم المعنوي شيء، ويوفر لك ويفتح لك كثير من الأشياء. ولا تنسى أنه أنا كنت على علاقة مباشرة already بالمعماريين، لأنهم مكتبهم في لندن، وزينة صديقة من أيام الثانوية في العراق، ورحنا إلى نفس المدرسة، وأهلنا أصدقاء ونعرف بعض وإلى آخره، فكان غير نوع علاقة. طبعا أنا استمديت كثير من يعني من المعلومات بالكلام مع ما كان عاد باقي عندكم بنائين إطلاقا، يعني قليلين كانوا المعالم اللي لقيتهم كلمتهم، والأهم كان الكلام مع الأهالي والكوميونيتيز اللي كنت أشوفها هناك، يعني الناس اللي قدروا يتكلموا معي وإلى آخره. وتعرفت بعدين بحسن الحظ على محسن الشيخ والجماعة في الديوان، وبعدين واهتميت بتوثيق مسجد السلطان قابوس كما تشوف في نهاية الكتاب. بس أنا استغرب منك تقول أنه الكتاب موجود، أنا لما رحت إلى عمان ما لقيت ولا نسخة من كتابي.
1: بالعكس، الكتاب تم توزيعه عبر ديوان البلاط السلطاني إلى كل الوحدات الحكومية، وتقريبا ما في مديرية اليوم
0: كتاب
1: يعني
0: عمان. لا، العفو، كتاب عمان ما تم توزيعه عبر البلاط السلطاني، كتاب عمان تم توزيعه أظن عبر المنذري اللي كان رئيس الجامعة يومها.
1: هو الكتاب الآن موجود في معظم، كتاب العمارة في عمان موجود في كل الوحدات الحكومية، تم توزيعه.
0: أيوة.
1: ويعني حتى في بعض المديريات أنا أدخل أشوفه يعني على طاولة القهوة، وما تخلو منه أي مكتبة.

0: اليوم أيضا ما في يعني جامعة طالب جامعي أو في طلبة العمارة لما نروح إلى مشاريع التخرج لما يرجعوا يكتبوا الأدبيات عن العمارة العمانية ما بالإمكان أن يتحاشوا يعني هذا الكتاب وأصبح مدخل إلى العمارة العمانية.
1: جميل والله. أنا كثير تصرني بهذا الكلام لأن ما كان عندي فكرة إطلاقا على الموضوع. آخر مرة رحت إلى عمان كان 2014 أظن أو 2000 وهكذا. رحت للمكتبة، رحت لإحدى المكتبات ولا سامعين فيه ولا شايفين ولا الكتاب.
0: نعم هو لا يباع، يعني ما يباع في المكتبات. أيوة. للأسف يعني الكتب المعمارية المتخصصة مثل هذه لا تباع في المكتبات اللي هي حتى قرطاسية، يعني ما أستطيع أن أسميها مكتبات، لكن لا زال الكتاب متداول إلى هذا اليوم.
1: حلو جميل.
0: وأما الكتاب جميل. الآخر اللي هو جامع السلطان قابوس الأكبر فيباع الآن طبعا في مكتبة الجيل الواعد وبسعر رمزي. ما أريد أن يعني بعد هذا الجهد يعني ومرورك على كل المحافظات يعني في سلطنة عمان وتوثيقك للمباني وبخرائطها وبواجهاتها و بالمقارنة مع تنقلك يعني عملك الذي قمت به في اليمن وفي المغرب، هل هناك ما يميز العمارة في عمان عن نظرائها في الجزيرة العربية وفي المنطقة العربية؟
1: سؤال صعب لأنه هو ما يميز في قواسم مشتركة عديدة، هذا لا شك فيه. في موضوع مهم في عمان اللي ما تلقيه بالدول المحيطة طبعا الإمارات يعني ما تقدر تقارن إلا في بعض المناطق القليلة جدا. أنت عارف إنه الإمارة تقليدية في الإمارات، الباقي منها شحيح جدا وما باقي إلا القلاع. مع الأسف أنه في عمان أكثر شيء مؤلم أنه كثير من القرى والعمارة الفابريك اللي نسميه، مش بس المونيومنتس يعني الفابريك of the villages and the towns، النسيج المعماري للقرى والمدن اللي كانت موجودة تم إزالتها. طبعا تلقي كثير من القرى اللي سجلناها ولكن حالتها يرسل لها، إن كان رحت إغافات أو إن كان رحت كل القرى اللي سجلتها. أنا مع الأسف يعني كنت أشعر نفسي مرات إنه أنا معمارية أشتغل في ركام، في ركام ما تبقى، عرفت كيف؟ طبعا في لما تروح إلى ظفار في العمارة قرينة بعمارة المهرة لأنه بحكم بينهم كذلك وحتى حكم الناس. يعني أنت لا تنسى في العمارة، العمارة ما تعرف حدود. يعني إحنا اليوم نتكلم عن المهرة ونتكلم عن ظفار، ففي يوم ما كانت هذه جزء من مملكة سبأ، عرفت كيف؟ ونمت مع بعض والأهالي نفسها وتتكلم نفس الكلام وتروح وتجي تروح إلى عسير تشوف أنه الناس هناك عندهم نفس الطبائع والثقافة الأساسية اللي موجودة في شمال اليمن. حتى المقتنيات والمشتريات الموجودة بالسوق تلقي نفسها. فيعني احنا اليوم الحدود هذه وهمية بالنسبة للعمارة وبالنسبة للتاريخ صراحة. ما نتكلم سياسة، نتكلم عمارة ونتكلم ثقافة. فالمهم انه هذا الرابط يبقى حتى تشوف الامتداد الموجود ان كان في العمارة. الأهمية الموجودة كانت في عمان والمميزة صراحة هي في عمارة القلاع. ما معناته انه باليمن ما موجودة، باليمن عندك ممالك من الحصون والقلاع. وأظن أنت ذكرت أنه أنا عملت كتاب واحد عن اليمن، أنا أظن عملت شيء 4 كتب عن اليمن
0: ما شاء
1: كتاب
0: الله.
1: واحد أوكي. أي سويت الأول كتاب كان اسمه اليمن رياليتي، كان مثل رحلة عبر الصور. ثاني كتاب كان أطروحة الدكتورة حقي اللي اسمه وادي العمارة الطينية شباب وتريم وادي حضرموت، وبعدين طلعت كتابين من بعدهم اللي اسمه The Architecture of Yemen طلع 2007، بعدين كتاب طلع 2020 يمكن 2020 أظن.

0: اللي هو إديشن ثانية من The Architecture of Yemen and its Reconstruction اللي إحنا شغالين الآن في إعادة بناء ما تهدم من خلال ما يسمى الكونفليكت أو الحرب. المهم أنه بالنسبة للموضوع هذاك تلقي أنه القلاع مثلا القلعة الموجودة في بريمي
1: نعم متاخمة للعين في الإمارات
0: الموجودة في قول وياي الجزيرة اللي جنوب البريمي شمال أمان اللي تطلع لها
1: شبه جزيرة مسندم. نعم
0: مسندم أيوة في مسندم وبريمي عندهم نفس الطابع المعماري اللي نسميه مثل رويال أركيتكتشر العمارة الهندية صراحة اللي هي عمارة إسلامية عمارة المغولية وهذه العمارة المغولية اللي هي مبنية على العمارة العباسية هي عمارة بالنسبة إلي يعني كانت قمة العمارة الإسلامية تلقيها هذه في عمان تلقي أثارها في عمان وتلقي القلاع والحصون جزء من القلاع والحصون التي تم ترميمها أغلبها تم ترميمها موجودة على نفس الطابع ونفس السوفيستيكيشن هذه العمارة ما تلقيها في أي بلد من البلدان المحيطة إلا طبعا في صنعاء أو في العواصم الكابيتلز يعني أو في عدن عرفت كيف بس أنا دا أشتغل الآن في العمارة غالبا اللي هي خارج المدن اللي هي في مدن أصغر على نطاق أقرب إلى rural architecture يعني هو التصنيف كذلك غلط بس مثلا مدن مثل شبام اللي فيها 7 أو 8 طوابق مبنية من الطوب الني وما زال تبنى وحضارة العمارة فيها ما زالت حية اليوم ويجلسوا لك في العالم ما يسمى في الانترناشنال يعني وورلد يتكلموا عن ميزة البناء بمواد الطين وإلى آخره وإحنا جالسين صرنا 20-30 سنة نتكلم ولا أحد يدير لك وحاولت أنا في عمان صراحة ولا ما خلصنا كتاب العمارة قبل ما نخلص الكتاب من هناك جاء تعارف مع محسن الشيخ والعمل معه أنه نعيد إحياء بناء بعض القرى وقدمنا المشروع يومها إلى الديوان على أساس أن ترفع بس ما كان في اهتمام
1: نعم.
0: كان يعني في اهتمام للعمارة السلطانية أكثر مما يكون هنالك اهتمام للعمارة عمارة الناس العاديين من خلال هذه القرى والمدن اللي كانت تعتبر مغلقة ومتخلفة وإلى آخره وبالنسبة لنا هي عمارة حية وبعد ما نروح تشوف كيف إنه هذه راح تصير عمارة المستقبل وراح راح يتعلموها أهل بلداننا من الغرب بعدين الغرب راح يجيبها لأن إحنا ما نريد نسمع وما نريد نفهم.
1: أول دكتورة أول جملة كتبها جلالة الملك تشارلز الثاني في مقدمته لكتاب العمارة في عمان قال إنه أكثر الموجود من العمارة التقليدية المحلية في عمان يعني هو اليوم غير مأهول ويقول أنه أنا أتمنى أن يكون كتاب الدكتورة يعني سلمى الدملوجي يعني فاتحة لتغيير الوضع في عمان فأريد القصة أيضا كيف آل الأمر أن تكتب المقدمة من جلالة الملك تشارلز الثاني كتقديم لكتاب العمارة في عمان
0: أقول لك كيف أنا كنت لما كنت في كلية الفنون الملكية كان أستاذي إنسان يدعى الله يرحمه كيث كريتشلو هذا كيث كريتشلو كان جينيس يعني مثل ما كان حسن فتحي جينيس هذا كان جينيس كيث كريتشلو كان جينيس اشتغل مع باكمنستر فولر و أنا كثير وهو اللي كتب مقدمة إلى أول كتاب عندي سويت الدكتوراه معه لأنه لما رحت أسوي دكتوراه عن العمارة الطينية في اليمن عام 1980 84 ما كان في جامعة ممكن تستقبلني أعمل الدكتوراه لأن ما حد كان يعرف عن الموضوع. لما سمعت أنه كيف كريتلو اللي كان أستاذي في الـ AA فتح قسم للعمارة التقليدية والفنون الإسلامية في Royal College of Art، رحت شفته، كنت أول تلميذ الدكتوراه عنده في القسم، سجلت عنده. بعد فترة من وجوده في Royal College of Art وأنا صرت أدرس معه هناك، بعدين تعرف على جلالة الملك تشارلز، ولما توفى حسن فتحي طلب مني كيف أن أكتب مثل إيش يسموها تريبيوت يعني عن نعي. عن كيف نعم. عن حسن فتحي حتى مش نعي بس أنه اسمه بالإنجليزي يعني
1: تأبين
0: أنه أيوة تأبين فقال لي اكتبي لي صفحتين حتى أخذها للبرنس، وبدت العلاقة من هاي الناحية. يعني كيث بعدين عمل طلب منه برنس تشارلز أنه يفتح قسم ليفتح قسم العمارة اللي كان فاتحه في كلية الفنون الملكية اللي كان اسمه Visual Islamic and Traditional Arts، لأنه الأرتس بالإنجليزي تشمل العمارة، عرفت كيف؟ لأنه العمارة هي قمة الفن، هي العمارة يعني العمارة هي ليست بس عملية بناء، هي an art يعني crafts is part of the arts والديزاين is part of the arts. ف Visual Islamic and Traditional Arts كانت كان قسم الموجود في Royal College of Art. وبعدين قرر كيث أنه بدعوة من برنس تشارلز أنه يفتح معهد اللي كونه البرنس تشارلز والمؤسسة حقه التراستيز حقه برنسس تراست يعني عملوا قسم للبينتينج وقسم كفيجوال ديزاين وما زال موجود. كيث كان نابغة بالجيومتري، يعني هو اللي أعاد رسم عدد تكوين الرسم ما يسمى خطأ بالعربي الزخارف الهندسية، هي ليست زخارف هي نظام هندسي للبناء. فكان في هذه الحركة، وأنا اشتغلت مع كيف مثل ما اشتغلت مع عصام السعيد في موضوعها. فهذا كان موجود التعارف وكان اللقاء موجود. ولما خرج كريتسلو من معهد الفنون الملكية طلب مني أستاذ كان اسمه جيفري كينغ، في وكان بروفيسور في قسم الفنون الإسلامية في سواس، طلب مني أن أساعده بطلب من رئاسة جامعة سواس لنعمل بروجرام لمعهد برنس ويلز، Institute of the Prince of Wales.
1: طبعاً هو يعني
0: أنه نساعدهم في البرنامج. فكانت العلاقة موجودة، ويوم قبل ما يكتب البرنس المقدمة لكتاب عمان، أنا كنت أعرف أنه كان عنده اهتمام يعني حسن فتحي بالمهندس عبد الواحد الوكيل، وبدأوا يشتغلوا على الموضوع. فمدير اللي كان اللي أصبح الـ Director of the Prince of Wales Institute للعمارة ما يسمى العمارة الإسلامي الفن الإسلامي هناك، أصبح دكتور اسمه مهندس معماري اسمه خالد عزام، كان تلميذ الدكتوراه في عيني كيث أنه أنا أشرف على الدكتوراه تبعه في كلية الفنون الملكية، وكنا زملاء يعني فارق العمر بيني وبين خالد ما هو هذا الفارق يمكن شيء 10 سنين يمكن أكثر أدنى، مهم يعني العمر يعني شيء. المهم أنه خالد استلم، ولما كنت أريد أنه البرنس يكتب المقدمة طلب من خالد ما أدري إذا أنا كتبت رسالة للأمير أو إلى I can't remember، ما أتذكر بالضبط circumstance أو مين اللي اقترح الموضوع وكيف أنا قررت الموضوع أو مش أنا قررته صراحة، هذا التفصيل بالذات ما أذكره. كل شيء أذكره أنه أجا خالد شافني يومها وجلسنا وتكلمنا بالموضوع وأخذ شوية ملاحظات، وإحنا أرسلنا يعني أنا خليت أنا كنت أحب البرنس يفتح الإكزيبيشن، أنا طلبت أنه يجي البرنس يفتتح
1: كان المعرض معرض. كان في عمان المعرض دكتورة؟
0: لا، عمل في الرويال انستيتيوت اوف بريتش اركيتكتس يعني معهد العمارة الملكي، وأجا محمد الزبير وأجا أهم أجا ممثلين عن جلالة السلطان يومها.
1: نعم
0: أقول لك بعد شوي
1: أريدك مهم. تخبريني دكتورة عن يعني عن حسن فتحي، بما أنك يعني أنت عملتي يعني معه، عن نظرته إلى العمارة التقليدية.
0: شوف أنا هاي كلمة عمارة تقليدية يعني ما أحب كلمة تقليدية، لأنه ما أحب الصياغة تبع يعني إذا تروح تقرأ ابن خلدون أو تقرأ أي من الكتب تشوف أنه هاي كلمة التقليدية مش موجودة، هاي ما أدري من وين أجت كلمة التقليدية، ولا وأخشى أن تكون قد أتت من كلمة تقليد. أنا كتبت كتاب عن حسن فتحي، وكتابي هذا عن حسن فتحي من الكتب القليلة اللي اعتز بها، يعني اعتز بها لأنه شعرت أني قدرت أنطي حسن فتحي حقه الحقيقي، لأنه عشت معه وعشت مع صراعه، وطبعا الصراع انتقل إلينا إلينا أقول يعني ناس قليلين مثل أنا ومثل عبد الواحد الوكيل، ما شفت أحد اللي عنده اللي أخذ من حسن فتحي صراحة إلا نحن، وعشنا المرحلة معه ورثنا الصراع وورثنا الحروب وورثنا المشقة في حياتنا كمعماريين. ما أنسى مرة عبد الواحد الوكيل إيش قال لي، قال لي يعني كان حسن فتحي دائما يتكلم عن architecture of the poor، عمارة الفقراء، أصبحنا نحن الفقراء. كان عبد الواحد يوم ينام في المكتب، وصراحة أنا كنت دائما أقول يعني أنا اخترت العمارة حتى يعني أكون مستقلة ماديا وأكون مستقلة يعني ويكون عندي إنكم. طلعت أسوأ شيء عملته إنه رحت اخترت العمارة الطينية أو عمارة القرف أو عمارة الحجر أو العمارة العربية أو العمارة الإسلامية، لأنه ما معترف فينا إحنا كمعماريين أصلاً، عرفت كيف؟ ما معترف فينا المهنة هذه التعيسة اللي جابت لك السمنت واللي جابت لك الكربون فوتبرنت، تجيب 40% من الكربون فوتبرنت، واللي عايشين آلامها الآن العالم كله بس ما يعترفوا، وبدوا الآن في السويد وفي ألمانيا يخططوا لإزالة بلايين من أطنان الإسمنت من المدن حتى يتخلصوا من هذا المرض اللي كان يسميه حسن فتحي السرطان.
1: هل هذا هو سبب يعني الصراع مع حسن فتحي، انه وقف ضد موجة استخدام الاسمنت المسلح؟ صحيح هذا الكلام؟
0: بأسوأ وقت يعني تخيل اكلمك انا عن مرحلة السبعينات، انا كنت ادرس في جامعة في الجامعة يعني درست دخلت الى الاي اي في عام 1972، والسبعينات والستينات ونهاية الخمسينات كان أوج استعمال السمنت، أوج استعمال وقمة الحضارة عن جماعتنا، أنه أنت ما تتحضر إلا ما يكون عندك بيت مودرن وإسمنت وكوربوزيه، أصبح استغفر الله آلهة المعماريين وإلى آخره. هذا المهم أنه حسن فتحي جاء وقال أنه ما كان أول واحد قال هذا الكلام، درس العمارة الإسلامية من ناحية العلمية، ما درس من ناحية الأثرية، ولم يدرسها فقط من ناحية التاريخ، درسها من ناحية العلمية. في هذا كان سباق. وبالمناسبة أنا قلت لك أنه سويت كتاب أخذ من عمري سنين وأنا أجمع له، وسنين إلى أن لقيت أحد جزال الله خير سلمان بن سالم بن لادن اللي عمل سبونسورينج للنشر، لأنه كتب من هذا النوع إذا ما عندك دعم في نشرها ما حد ينشرها.
1: اللي هو حسن فتحي والأوتوبيا عنوان الكتاب،
0: اسمه Earth and Utopia.
1: نعم. أنا أخذت نسخة من الكتاب لمكتبتي الشخصية، وكانت طباعة جدا يعني فاخرة وكذا، شكله مميز جدا يعني، ويلفت النظر بلونه البرتقالي يعني من الجانب وسط الكتب. طيب دكتورة، حسن فتحي يعني يقال أنه تخلى عن هذه هذا الرفض لاستخدام الإسمنت في نهاية عمره، فهل صحيح ما يثار حوله؟
0: لا، مش مضبوط. هذا هراء، not true.
1: طيب أنت لما كنت دكتورة في يعني في السبعينات في لندن، وأنت تدرسي في كلية الـAA، وبعدها عملتي في مطلع الثمانينات الدكتوراه، لي كاربوزيه يعني رائد عمارة الحداثة كما يعني يطلق عليه في ذاك الوقت، وبعد الحرب العالمية وسرعة الإعمار واستخدام الإسمنت، معظم اللي المعماريين اللي درسوا في ذاك المكان تأثروا بعمارة الحداثة وبالزجاج والإسمنت، وما كان ينادي به المواد الخمسة اللي كان ينادي بها لي كاربوزيه. فهل تأثرتي بأحد من المعماريين الغربيين؟ وهل كان مثل صوت حسن فتحي الذي ينادي بعدم استخدام الإسمنت، هل كان مثل هذه الأصوات أيضا أثيرت هناك في الغرب؟
0: شوف، أنا المهندسين اللي درسونا كان ما يدرسونا إلا أركيتكس، يعني مش مثل الآن واحد يطلع واحد من الجامعة ياخذ شهاده من الجامعه بعدين يجي يدرس هاي جامعات العرب الهندسيه هكذا، ناس متمرسين اركيتكتس يعني مارسوا المهنه يجوا يدرسوا. احنا المهندسين احنا كان عندنا ناس مثل ريتشارد روجرز ورينزو بيانو وايش اسمه هذا على كل، ايوه كانوا يجوا دائما يعني، كانوا متواجدين معنا في الجامعة، فكان في كثير أفكار تطرح وكان في كثير أهمية بالأفكار. يعني لازم تعرف أنه ديزاين، لما تكون تدرس ديزاين فأنت لازم تكون مفتوح ومعرض لكل شيء حواليك، وبعدين الاختيار أو ميولك يتم بعدين التشانلينج حق ميولك يتم بطريقة أخرى. يعني أنا صار عندي تعرفت على العمارة والفنون الإسلامية بمعناها الحقيقي لما سكنت في بريطانيا، فصار عندي شغف أني أتعلم أكثر وأعرف أكثر. هذا ما يعني أني بعدين رحت سويت إنترنشيب وجلس سنة مع حسن فتحي في السنة الرابعة من العمارة، لأنه في الـAA كان في نظام أنه السنة الرابعة لازم تروح تشتغل برا، يعني ما تقضيها في الجامعة أو تكون في الجامعة بس تشتغل برا. فطبعا كنت مفتوحة دائما، وكنت كثير كثير مهتمة بكل موضوع العمارة المودرن، كنت كثير مهتمة فيها of course. وما معناته إذا كنت مهتم أو يعجبك شغل المهندسين المعماريين، إن كان من خلال يعني الآن ما تحضرني بالذات الأسماء، ورحت زرت كل المواقع والمباني حق كوربوزيه، منا رحلة خصوصية وهذا الشيء. لا، كنا مفتوحين، ودائما لازم يكون الواحد مفتوح ويظل مفتوح طول عمره، ما معنى ذا ما نقفل. وهي المشكلة يعني مش بمادة السمنت، أنا بجيب ذكر الإسمنت الآن يعني باب السهولة، بس هي مشكلة أنه السمنت جاب معه أساليب للتصميم اللي هي خط أو ما إلنا علاقة فيها، إن كان الكيرتن وول أو إن كان ناطحات السحاب وإلى آخره. بس بالمناسبة موضوع حسن فتحي

0: أظن أي شخص يقرأ كتاب حسن فتحي يلقي أي سؤال عنده عن الموضوع هناك، وحتى مع تجربتي الشخصية في موجودة هناك مع حسن فتحي. وحتى يعني أنا الكتاب هذا ليش يعز علي، لأنه كل الانترفيوز اللي سويتها معه من يوم ما رحت لعنده وأنا بعد تلميذة في العمارة كانت مسجلة على كاسيتات، وكلها سويتها ديجيتال وكلها تم ترجمتها ونشرها، ونشرت له كذلك بعد. هو موضوع الكتاب أجى الفكرة من عنده، يعني كان يريد أنه أنا وهو نشتغل على نشر ما بدأ يكتبه، إن كان في القصص أو إن كان في الروايات اللي كتبها، اللي كانت روايات عن الثقافة المعمارية.
1: نعم، نحن على يعني مشارف نهاية هذه الحلقة، عندي دقائق بسيطة.
0: أكون شاكرة.
1: يعني أنا الحقيقة مستمتع يعني بهذا الحوار، وسيرة سيرة معمارية يعني زاخرة دكتورة ما تكفيها هذه الحلقة، ولكن سعيد لا أقل أني خذيت يعني بعض انطباعاتك ومشاهداتك عن العمارة في عمان، وقصة يعني هذا الكتاب والتحديات يعني التي كانت خلفه، وأيضا يعني ما ارتبط بدراستك وعلاقتك بحسن فتحي، ولربما استطعنا اليوم يعني نوضح ما تثار يعني من إشاعات حول حسن فتحي وموقفه من الإسمنت، كما خلد حسن فتحي يعني بين المعماريين في العالم. أنا يعني بدون مبالغة أو شطط أقول بأنه يعني سلمى الدملوجي ستبقى مخلدة بين المعماريين العمانيين يعني من خلال كتابك هذا.
0: لا، يعني إن شاء الله أنا اللي كنت أريده أنه هذا الكتاب يكون بادرة بتغيير التفكير في أمان، وكنت أظن أنه أمان أرض خصبة تسمح لي، خاصة بوجود الله يرحمه السلطان قابوس، لأن كان عنده تطلع وكان عنده اهتمام وكان رجل مثقف وكل هذا. فكنت أتمنى أنه أول ما يطلع الكتاب يكون بادرة إلى أن يكون نوع من التغيير. وأنا ما أنسى أنه حسن فتحي أول من راح إلى عمان، وكان عندي شغف من قبل ما يعني أروح لليمن أنه أروح إلى عمان، لكن أيام كنا ندرس كانت يعني
1: زار عمان حسن فتحي دكتورة؟
0: أيوة، أجا وكان على أساس يعملوا مشروع في نزوة، وعملوا دراسة هناك هو ومجموعة من الـAA. هكذا أنا تعرفت على حسن فتحي.
1: جميل جدا، إذن نحن ننتظر زيارتك القادمة إلى عمان، وهذه دعوة وجهها من خلال إذاعة سلطنة عمان، وننتظرك إن شاء الله عما قريب في يعني بيتك الثاني، وترين التغيير يعني الذي حصل من ذلك الوقت إلى هذا. وإلى ذلك الحين أنا أتوجه لك بالشكر والتقدير دكتورة على تفضلك يعني بقبول الدعوة،
0: بارك الله فيك،
1: ومتمنيا لك كل التوفيق في مساعيك البحثية والأكاديمية وتوثيق العمارة
0: إن شاء الله بإذن الله. مشكور جدا على هذه البادرة وعلى كلماتك المفعمة، بس أريد أقول لك أنه مع الأسف لم يتم تخليد حسن فتحي إلى حد الآن. لازم إحنا واجبنا أنه قبل ما نخلد أحد نفهم الرسالة ونفهم حجم وكمية العمل، وندعم أو نغير أسلوب الثقافة. إحنا نحتاج الجيل الجديد يا علي حتى يبدو يعيدوا التفكير، ونحتاج الهيئات التدريسية في الجامعات أنه تخرج من برامج التدريس اللي عندها، وتفتح أبوابها لتقبل وزيادة البحث في العلم والدراسة المعمارية. هذا أهم شيء، وإلا عدا عن ذلك رح نظل في مكاننا.
1: نعم، جهودكم.
0: نظل نجيب أجانب يبنوا لنا أقواس غلط حتى يعطونا فكرتهم من العمارة العمانية أو الشرقية.
1: نعم، جهودكم مقدرة دكتورة في يعني في هذا الشأن. وأنا أصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع أعزائي المستمعين، أتمنى أن يعني وفقنا أن نعرف بمؤلف كتاب العمارة في عمان، وباسمكم جميعا أتقدم إليها بالشكر الجزيل، متمنيا اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. وإلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
0: عين على السينما.
1: عين على السينما.
0: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.
0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
1: كنا في حلقة سابقة أعزائنا قد تطرقنا بشكل عابر إلى مفهوم أفلام الكالت كالت فيلمز، وذلك في سياق الحديث عن تجربة المخرج الأمريكي ديفيد لينش.
0: أما حلقة اليوم فنخصصها بكاملها لهذا المفهوم، أي للتعريف بماهية أفلام الكالت. أفلام الكالت اصطلاح عامي أمريكي يستخدم لوصف نوعية من الأفلام السينمائية تحظى بحب كبير من قبل عشاقها الذين يكونون على هيئة مجموعة من المشجعين المتحمسين.
1: هي أفلام تفشل غالبا في تحقيق نجاح جماهيري خارج إطار هذه المجموعة المغلقة من العشاق المتحمسين.
0: هذه المجموعة من العشاق المتحمسين يوحد بينهم حب ذلك الفيلم وتبجيله،
1: لكن أحيانا ما يوحد بين هؤلاء المتحمسين هو عشق التندر على ذلك الفيلم واستسخافه. فللوصول إلى غاية الاستسخاف التي تجلب نشوة خاصة لهذه النوعية من الجمهور، يقوم عشاق أفلام الكالت بمشاهدتها مرارا وتكرارا بغية تحقيق غاية الضحك.
0: فالضحك غاية في حد ذاتها لدى الكثير من الجماهير، ولأنهم لا يعتبرون ما يضحكهم قد ورد اعتباطا في الفيلم، فإنهم يثمنون قدرة الفيلم على إثارة الضحك في نفوسهم.
1: هو ضحك لا كالضحك الذي تسببه الأفلام الكوميدية لوقوع البطل في موقف مضحك، إنما ضحك سببه الطبيعة التي يمكن وصفها بالغبية للفيلم نفسه ككل وطبيعة تنفيذه. فثمة ما هو سخيف عمدا في الفيلم، وهذا سبب كاف لجعل جماهير الكالت تعلي من شأن ذلك الفيلم.
0: إذن ما يوحد بين عشاق أفلام الكالت هو كثرة مشاهدتهم للفيلم الواحد أو لمشاهد محددة في فيلم معين، وإن اختلفت أسباب تعدد المشاهدات. كما يوحد بينهم غرابة ذائقتهم، من حيث أن الأفلام التي يشاهدونها هي من نوعية الأفلام التي ينفر منها عموم جمهور السينما.
1: إلا أن كثرة مشاهدة فيلم معين من قبل الجمهور ليس كافيا لاحتساب ذلك الفيلم كفيلم كالت. ففيلم تيتانيك على سبيل المثال معروف أنه من أكثر الأفلام مشاهدة في تاريخ السينما، بل إن هناك الكثيرين من البشر حول العالم قد نذروا أنفسهم لمشاهدة هذا الفيلم بواقع مرة واحدة على الأقل أسبوعية.
0: ومع ذلك فتيتانيك لا يصنف فيلم كالت، هو فيلم ذائع الشهرة وقد حقق نجاحا تجاريا منقطع النظير في دور العرض السينمائية، ويشاهده جمهور عريض من الناس يتشكل من كل الأعمار والأطياف.
1: أما أفلام الكالت فهي أفلام يقع في غرامها جمهور محدود، هي أفلام لا تحقق شعبية جماهيرية إلا ربما لفترة قصيرة، وسرعان ما تخبو شعبيتها لدى عموم الناس لتضيء شمعة تقديسها لدى جمهور معين مولع بها لا بسواها، هو جمهور أفلام الكالت.

0: بدأ استخدام تعبير كولت في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، وقد خرج المصطلح من الولايات المتحدة الأمريكية من أوساط زمرة من عشاق أفلام الرعب الرخيصة التي تتعامل مع الشيطان كشخصية محورية فيها.
1: ذاع المصطلح بشكل كبير بدءا من عام 1981، حين قام كاتب يدعى داني بيري بتأليف سلسلة كتب من 3 أجزاء حملت عنوان أفلام الكالت، جمع فيها أرشيفا لكل الأفلام المندرجة في نطاق أفلام الكالت.
0: إذا كان لنا أن نشتق مصطلحا عربيا لأفلام الكالت، فيطيب لنا أن نسميها أفلام المريدين. فكلمة كالت لغويا تعني عبادة، وتحديدا القيام بشعائر عبادة معينة تستوجب طقوسها أن يكون العابد مريدا، أي ذائبا في ذات المعبود.
1: وأفلام الكالت كما أسلفنا هي أفلام يعلي مشاهدوها من شأنها إلى درجة التقديس، فهم يضعونها في مكانة أثيرة لديهم ويكثرون من مشاهدتها، بل لا يكادون يشاهدون غيرها.
0: بالنسبة لعشاق أفلام الكالت، الأمر يشبه مسألة المريدين أو الدراويش في الفكر الصوفي، فالدراويش ذائبون في وجد معبود منذورون كليا له ومنقطعون لأجله عن العالم، وكذا الحال بالنسبة لأفلام الكالت. فهذه الأفلام لها جمهور محدود متيم بها من المريدين، جمهور يكاد لا يشاهد غيرها.
1: وفي نفس الوقت فإن جمهور السينما العام الذي يشاهد الأفلام التي تحطم شباك التذاكر هو جمهور لا يبالي بهذه النوعية من الأفلام، وإذا شاهدها فإنها لا تترك في ذاكرته ذلك الأثر الوجدي العميق.

0: أفلام الكالت ليست فقط رهينة أشرطة الفيديو واسطوانات الدي في دي، بمعنى أن جمهورها لا ينحصر فقط في عشاقها الذين يكثرون من مشاهدتها في منازلهم عبر مشغلات الفيديو والدي في دي لديهم، بل إن هذه الأفلام لها دور عرض سينمائية متخصصة بها.
1: وأحيانا لا تكون هذه الدور متخصصة في أفلام الكالت وحدها، لكنها تمنح ضمن برنامج عروضها مساحة زمنية جيدة لأفلام الكالت في دورية عرض أسبوعية.
0: بمعنى أن دار العرض السينمائي تلك قد تعرض طوال الأسبوع أفلاما عامة موجهة لعموم جمهور السينما، إلا أنها تخصص يوما معينا هو في الغالب الساعة 12 من منتصف ليلة كل سبت لعرض فيلم من أفلام الكالت.
1: الساعة 12 ليلا من مساء السبت توقيت متأخر جدا في الدول الغربية، وبطبيعة الحال فلا أحد يفكر في الذهاب إلى السينما في ذلك الوقت إلا جمهور أفلام الكالت.
0: لكن ما الذي يذهبون لمشاهدته؟ فيلما جديدا في كل مرة؟
1: كلا عزيزي المستمع، بل هو نفس الفيلم يعرض أسبوعيا لعدة سنوات بذات السينما كل يوم سبت. أما الجمهور فهو غالبا نفس الجمهور يذهب لمشاهدة ذلك الفيلم أسبوعا عقب أسبوع.

0: إذن فأفلام الكالت تعرض على شاشات السينما مثلها مثل أي فيلم آخر، إلا أن نجاحها الحقيقي هو في بيع واستئجار نسخها سواء على هيئة فيديو أو على هيئة أقراص DVD.
1: إن فيلما مثل مولهولاند درايف لديفيد لينش لم يحقق مبيعات كبيرة عند عرضه سينمائية، لكنه لا يزال إلى اليوم يجني أرباحا هائلة في محلات بيع واستئجار أفلام الفيديو والDVD.
0: وقد فاقت أرباح شرائه واستئجاره الربح الذي حققه عند عرضه سينمائيا.
1: الجدير بالذكر أنه بعد ظهور الDVD بدأت شركات التوزيع السينمائي بعمل نسخ DVD للأفلام التي كانت متوفرة فقط على هيئة شرائط فيديو VHS، ولقد نالت أفلام الكالت قصر السبق قبل غيرها في إعادة نسخها وتوزيعها على اسطوانات الDVD.

0: على الرغم من أن أي فيلم سينمائي يمكن أن يتحول إلى فيلم كالت إذا تصادف ولاقى هوى في نفوس جماهير أفلام الكالت، فإن ثمة صفات تجمع الغالبية العظمى من أنواع الأفلام التي تتحول مع الزمن إلى أفلام كالت.
1: فأفلام الرعب والفانتازيا ومصاصي الدماء هي أكبر الأفلام ترشيحاً لتكون أفلام كالت، لا سيما إذا احتوت شخصية الشيطان، وتأتي معها في نفس الدرجة أفلام الخيال العلمي والأفلام التجريبية.
0: كما أن الأفلام التي تتناول رجالاً يرتدون ملابس النساء أو العكس هي الأخرى تجد لها هوًا بسرعة فائقة في محراب عشاق أفلام الكالت، أي ببساطة يدخل عالم الكالت تقريباً كل فيلم خارج عن المألوف ويتسم ببعض الغرائبية أو بعض السذاجة.
1: يوحد حب فيلم ما لدرجة العشق بين جمهور أفلام الكالت، كما يمكن أن يجمع شملهم استسخاف فيلم كامل للدرجة التي يجدون فيها ذلك الفيلم عظيما لفرط قدرته على أن يكون سخيفا.
0: يجدر القول أنه خلافا للوقع السيء لكلمة استسخاف عندما ننطقها في اللغة العربية، فإنها في اللغات المنحدرة عن أصل لاتيني ليست كذلك، فقد تجد فتاة غربية تبرر حبها لشاب ما لأنه سخيف، أي أنها تعني ببساطة أنه قادر على إضحاكها.
1: هي ذائقة مختلفة عن ذائقتنا نحن المشرقيين، وهذا يفسر أن أفلام الكالت موجودة في الثقافة الغربية وليس لها نظير حقيقي مماثل في الثقافة العربية.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الأسبوع المقبل نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: المحلية في محافظة ظفار وفوائدها الكبيرة جدا، سواء كانت الفوائد البيئية أو الفوائد الاقتصادية التي يعني ساهمت في دعم التجمعات البشرية في جنوب الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ. وواحدة من هذه الأشجار التي مررنا عليها بشيء من الإيجاز هي شجرة الطيق أو الفايكس فيستا، والاسم ذاته الفيستا هو The Vast Fig، يعني التين العملاق أو التين الضخم أو التين الواسع. هذه الشجرة قد يصل تاجها إلى أكثر من 15 متر. لا زالت بعض أنواعها منتشرة في جبال ظفار، ومن الأشجار الجالبة للمطر، تساهم بشكل كبير جدا في تغذية المياه الجوفية. وفي دراسة حدثت في أواخر الثمانينات القرن الماضي تتحدث أنه التين العملاق مثل هذه الشجرة، شجرة طق، تساهم في استمطار أكثر من 60,000 لتر من المياه أثناء فصل الخريف. ومن هذه السحب، سحب الخريف المنخفضة ذات الرطوبة الكثيفة، فهذه الشجرة عندما تصطدم فيها هذه السحب تتحول مباشرة، تتكثف وتتحول إلى قطرات من الماء تسمى محليا طق طق. وهذه القطرات تنزل تحت الشجرة ولها دور كبير جدا في تغذية المياه الجوفية ودعم التنوع الحيوي واصطياد هذا الضباب الذي يمر سريعا. خاصة هذه الأشجار الضخمة تكون على مناطق الدرأ أو مناطق المرتفعات المستوية، مثلا على ارتفاع 300 متر، 400 متر، 500 متر، 600 متر، هذه المرتفعات لكنها مستوية في استواء إلى حد ما. هذا الاستواء يقل فيه الغطاء الشجري بشكل كثيف جدا، لأنه لا يوجد مطر كافي لنمو الأشجار. لذلك هذه الأشجار العملاقة هي التي تساهم في استحداث مطرها بنفسها، يعني هي توفر الماء لنفسها من خلال تكثيف الرطوبة وتكثيف سحب الخريف، وتنمو بشكل كبير جدا وتشكل مناظر خلابة، وتستخدم أيضا كمناطق للاستراحة، للسياحة، خاصة في فصل الصرب. ويعني أشجار ظليلة ومهمة جدا، وكان لها أيضا دور غذائي مهم جدا، لأنها من الأشجار القيطية التي تظهر في فصل الجدب، في فصل الصيف، في فصل القحط، عندما يعني تبدأ النظم البيئية بالانتهاء تقريبا من فوائدها المباشرة للإنسان. تخرج هذه الأشجار، من ضمنهم هذه شجرة الطق دائمة الخضرة، تخرج إلى العلن بثمارها الجديد، ثمار التين الحديثة التي تظهر في هذا الفصل في موسم الجدب، وهي أيضا تكون مصدر غذائي مهم جدا. ومن القصص الشعبية أنه يعني في بعض الناس كانوا يفطروا على هذا الثمار فقط. يعني المنطقة مرت بمراحل قحط وجدب كبير جدا في سنوات مختلفة، قد نعرف بعضها والكثير منها لا يعرف، وكانت هذه الأشجار لها دور مهم جدا في دعم وجود الإنسان في جنوب الجزيرة العربية. يعني كان الناس تفطر، هذا هو الفطور مالها من ثمار هذه الشجرة، وهو هذا السحور. والمرة الجاية يعني اليوم الثاني، نهاية اليوم، هذا هو الفطور. وهذه قصص حدثت هنا في فترة زمنية معينة في جنوب الجزيرة العربية. هذه الشجرة العملاقة يصل ارتفاعها إلى 20 متر، قد تصل إلى 45 متر في مواقع أخرى حول العالم، لأنه مفهوم الطول والارتفاع يرتبط بوفرة الغذاء في النظم البيئية وقوة الرياح. فكلما كانت الرياح قوية، كلما حاولت الشجرة أو النبات أن يكون متقزما إلى حد ما، يعني كبح جماح الطول ماله لأنه ممكن يتكسر مع الرياح الكبيرة. أيضا يعتمد على وفرة المياه ووفرة الأمطار، على الأمان اللي يشعر فيه النبات من أجل الحفاظ على حياته. ويعني مفهوم الشعور عند النباتات لا زال حديث الدراسة، لكن في فلسفة أخرى لدى النباتات حتى تفهم ما يحدث حولها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

مستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لكم حصاد اليوم الإخباري نستهله بالعناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق، منها 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس الأموال للصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. لليوم السابق

0: الرابع على التوالي استمرار تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. أهلا بكم إلى تفاصيل الحصاد. أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق بمختلف محافظات سلطنة عمان، مشيرة إلى أن من بينها 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلي فيها 70% حتى نهاية منتصف العام الجاري.
1: 61 مشروعا استراتيجيا تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الخطة 15 بهدف تعزيز الربط بين المحافظات ورفع كفاءة شبكة الطرق ودعم القطاعات الاقتصادية والسياحية واللوجستية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلية في 22 مشروعاً 70% حتى نهاية منتصف العام الجاري، منها مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي الرابط بين ولايتي دبا وخصب مع وصلة إلى نيابة ليما بإنجاز بلغ أكثر من 73%، واستكمال تنفيذ طريق السلطان سعيد بن تيمور من ولاية هيما إلى ولاية ثمريد، ومن المتوقع افتتاح أجزاء منه في النصف الأول من العام المقبل، على أن يتم الانتهاء من المشروع في النصف الثاني من عام 2028. أما مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد للجزء الرابط بين ولايتي الكامل والوافي وصور فبلغت نسبة الإنجاز 91%، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق إزكي نزوى 33%، ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2029، بجانب استكمال مشروع تأهيل طريق السلطان ثويني بن سعيد من ولاية بدبد إلى ولاية نزوى، كما يجري العمل في المرحلة الأولى من طريق السلطان تيمور بن فيصل في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، ومن المخطط افتتاح أجزاء منه خلال النصف الثاني من هذا العام. في المقابل يجري استكمال إجراءات الإسناد في مشروعي طريق سناو محوت الدقم من دوار الجوبة بولاية محوت حتى حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوسعة طريق مسقط السريع، ومن المؤمل البدء فيهما بنهاية العام الجاري. من جانب آخر اعتمدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 230 مليون ريال عماني لاتفاقيات الصيانة الدورية وإصلاح الأضرار ورفع كفاءة الطرق المتأثرة بالحالات الجوية والأنواء المناخية التي شهدتها سلطنة عمان.
0: ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة تقارب 9% على أساس سنوي ليبلغ 32 مليارا و197 مليون ريال عماني، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري. واستحوذ قطاع واستخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية.
2: 32 مليارا و197 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قارب 9% على أساس سنوي وبتدفقات استثمارية تجاوزت 2,567 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 25 مليارا و888 مليونا و900 ألف ريال عماني، بنمو بلغ 9.5% فيما بلغت التدفقات الاستثمارية في هذا النشاط 2,237 مليونا و800 ألف ريال عماني. وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 2,870 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بنحو 5.5% وبتدفقات استثمارية بلغت 146 مليون و700 ألف ريال عماني. وجاء قطاع الوساطة المالية ثالثا بقيمة بلغت أكثر من 1,565 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بأكثر من 9%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية 137 مليونا و700 ألف ريال عماني. وعلى صعيد الدول المستثمرة، حافظت المملكة المتحدة على صدارتها في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت استثماراتها 16 مليارا و884 مليونا ونصف المليون ريال عماني، مسجلة نموا قارب 10%. كما ارتفعت الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية 10% لتبلغ 8 مليارات و695 مليونا و600 ألف ريال عماني. أما دولة الكويت فارتفعت استثماراتها بأكثر من 4% لتتجاوز مليارا و444 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت استثمارات الصين بأكثر من 9% لتتجاوز 900 مليون ريال عماني.
0: تواصل الولايات المتحدة شن ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، وأفادت طهران بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في محافظة هرمزغان. وأعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية في إيران. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد صواريخ باليستية وطائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي، وجرى اعتراضها والتعامل معها، وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية، كما جرى استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، إلى جانب سقوط شظايا في عدد من المواقع بالكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية. كما أعلنت البحرين التصدي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية. من جهته قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. شهداء وجرحى ووقف إطلاق نار متعثر واستيطان يتمدد وغيرها من انتهاكات للجيش الإسرائيلي تشهدها الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تسويف سياسي وتصعيد ميداني يشهده جنوب لبنان.
3: يعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد الدم المسفوك إلى الواجهة في قطاع غزة الذي يودع كل عدة ساعات مجموعة من الشهداء. فبعد مجزرة النصيرات ووداع 7 فلسطينيين، عادت المدفعية لتقصف مجموعة فلسطين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فاستشهد 3 وأصيب عدد آخر. وامتد القصف المدفعي ليطال كامل المناطق الشرقية للقطاع، كما تعود أوامر إخلاء المنازل تمهيدا لقصفها، إذ حذر الجيش منزلا في مخيم المغازي بالمنطقة الوسطى، وعلى إثر ذلك بدأت حركة نزوح كبيرة للفلسطينيين من المكان، نزوح من ضيق إلى ضيق. فإسرائيل تسيطر فعليا على 70% من مساحة القطاع، ويواصل الجيش العمل تدريجيا لزيادة المساحة رغم تداعيات ذلك على مفاوضات وقف النار من جهة، وواقع سكان غزة المعيشي المتدهور من جهة أخرى. في الضفة الغربية، جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إسرائيل لوقف عمليات التوسع الاستيطاني. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صرح أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا شرعية لها وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. إسرائيل تتحرك بخطورة أكبر، إذ قررت منح مستوطنة جيفات زئيف صفة مدينة، ما يعني محاولة تشريعها وتحويلها إلى واقع يستحيل تغييره. الضفة ودعت شهيدا متأثرا بجروحه في قرية المغير شرق رام الله، وأصيب فلسطينيون إثر اعتداءات مستوطنين في سلفيت. ونفذ جيش الاحتلال اقتحامات لعدة مناطق واعتقل شبانا. أما القدس المحتلة ففي مواجهة مفتوحة مع انتهاك مستوطنين إسرائيليين حرمة المسجد الأقصى، إلى جانب العمل الإسرائيلي المتسارع لإنجاز حزام المستوطنات الذي يفصل القدس عن محيطها ويسهم في تهويدها. مشاهد التصعيد الميداني في الأراضي الفلسطينية تستند إلى فكرة إسرائيل أنها فوق المنظومة القانونية وبالتالي لن تتعرض للمساءلة، إلى جانب فكر استراتيجي إسرائيلي يقوم على أنه وللنجاح في أي انتخابات لابد من تسويق إنجازات تتعلق باستهداف الفلسطينيين. وكما تسوف إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تعيد المشهد في لبنان، فالجيش اللبناني لم يتسلم أي مواقع تحت سيطرة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، رغم ما تم التفاهم عليه في روما بشأن الانسحاب الفعلي من مناطق تجريبية مثل زطر الشرقية والغربية والغندورية وقلاوية وصريفة، مع مواصلة الغارات الجوية التي طالت بلدات شوكين والناقورة والمنصور ومجد الزون، إلى جانب القصف المدفعي لبلدات الطيبة وأرنون وتنفيذ أعمال نسف وتفجير في بنت جبيل وكفر تبنيت، مع تحليق مكثف وعلى مستوى منخفض في أجواء الجنوب اللبناني. إسرائيل تترجم عمليا وعد قيادتيها السياسية والعسكرية بعدم الانسحاب من غزة وجنوب لبنان، ليبرز سؤال حول جدوى المفاوضات السياسية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
4: شكرا للزميل أحمد بن راشد الهناي، وواصل معكم تقديم حصاد اليوم الإخباري، حيث ترافقت استقالة وزير الدفاع الأوكراني وإجراء تعديل شامل للحكومة وقبول استقالة رئيستها مع نشاط عسكري أوكراني واسع تضمن استهداف قرابة 150 سفينة روسية في بحري أزوف والأسود. فيما أعلنت موسكو عن خسائر الجانب الأوكراني خلال الأسبوع المنصرم، ومجلس الدوما الروسي يتهم الاتحاد الأوروبي بالسعي لإشعال حرب عالمية ثالثة.
5: أثارت استقالة أو إقالة وزير الدفاع الأوكراني فيودروف وبوقت متزامن استقالة رئيسة الحكومة الأوكرانية سفيريدينكو بطلب من الرئيس زيلينسكي، كما قيل، إشارات استفهام حول السبب الجوهري في تحرك كهذا في ظروف الحرب القائمة، حيث وصف مفوض الدفاع الأوروبي كوبيليوس خبر إقالة وزير الدفاع الأوكراني بأنه مفاجأة كبيرة، وأنه سيطلب توضيحات من كييف حول دوافع هذا القرار، وأثنى على عمل فيودروف. وتشير بعض التسريبات إلى وجود صراعات متنامية بينه وبين قائد عام القوات المسلحة سيرسكي. أما رئيسة الحكومة فأعلنت أمام البرلمان الذي قبل استقالتها أن هذا العام تطلب قرارات صعبة وإجراءات حاسمة، ما اعتبر نوعا من الاعتراف بالفشل حسب ما يطرح منتقدوها. وقد تم تعيين سيرجي كوريتسكي رئيسا جديدا للحكومة التي حصلت على ثقة البرلمان على الفور. في غضون ذلك أعلن قائد القوات والمنظومات غير المأهولة روبرت برودي استهداف 147 سفينة روسية في بحري أزوف والأسود في الفترة ما بين 6 و16 من يوليو الحالي بهدف شل القدرات اللوجستية البحرية الروسية. كما أكدت المصادر الأوكرانية أن بعض أحياء مدينة كوستانتينوفكا خاصة الغربية لا تزال تقاوم القوات الروسية، وأن معارك ضارية مستمرة في المدينة. فيما أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت بواسطة طائرات مسيرة هجومية سفن شحن في عدد من الموانئ الأوكرانية كانت تفرغ شحنات مخصصة للقوات المسلحة. ونشرت قائمة كبيرة تقول أنها مجموع الخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية خلال الأسبوع المنصرم، تضمنت إسقاط 4661 مسيرة واعتراض 68 قنبلة موجهة وتدمير 5 زوارق وسقوط أكثر من 10,000 جندي أوكراني. وقد اعتبر سلوتسكي رئيس اللجنة الدولية أن الاتحاد الأوروبي يعمل لإشعال حرب عالمية ثالثة من خلال انخراط كامل للصناعة العسكرية الأوروبية في الصراع إلى جانب أوكرانيا، وأن الأمر لم يعد مجرد حرب بالوكالة، وهو اتهام خطير قد ينقل الصراع مع أوروبا إلى مستوى جديد. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
4: ارتفع إجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية في سلطنة عمان خلال العام الماضي بنسبة 89.9% ليصل إلى نحو 1.2 مليار ريال عماني. وأوضحت

0: البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيس بالصناديق الاستثمارية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في رؤوس أموالها بنسبة 125.4% لتبلغ 993 مليونا و700 ألف ريال عماني. شهدت ولاية صلالة اليوم توقيع اتفاقية استراتيجية بين الطيران العماني وشركة فن أند سن لتوسيع برنامج الرحلات الجوية المباشرة بين سلطنة عمان وروسيا إلى محافظة ظفار، بما يعزز حركة السياحة الوافدة ويدعم جهود تنويع الأسواق السياحية. وتنص الاتفاقية على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وصلالة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا، على أن ترتفع إلى 5 رحلات أسبوعيا ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب إطلاق رحلات مباشرة من مدينتي قازان وكاتربرونغ الروسيتين. كما أعلن خلال المناسبة عن توقيع اتفاقية بين شركة جراند تورز وشركة فان أند سان كازاخستان لإطلاق برنامج للرحلات الجوية المباشرة بين كازاخستان ومحافظة ظفار، يبدأ في 20 أكتوبر 2026 بواقع 4 رحلات أسبوعيا. جرى توقيع الاتفاقية على هامش تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة جراند تورز بمدينة صلالة، وذلك تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة. تبدأ خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة التي تجمع التراث والابتكار والتنمية الاقتصادية بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بن أبو علي. ويشكل ملتقى أجواء الأشخرة أحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان بعد نجاحه في تحويل الشريط الساحلي للأشخرة إلى وجهة تستقطب آلاف الزوار خلال الأعوام الماضية. ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى امتدادا لمسار تصاعدي رسخ من حضور الملتقى كمنصة وطنية متكاملة تستند إلى الهوية العمانية وتواكب تطلعات القطاع السياحي. أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تسجيل وحماية التصاميم الصناعية يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويشجع على المزيد من الابتكارات المحلية ودعم الصناعات الإبداعية ويسهم في إيجاد فرص عمل وزيادة الصادرات المحلية. وأوضحت الوزارة ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية أن هناك إقبالا كبيرا من الأفراد والشركات في تسجيل تصاميمهم الصناعية في عدة مجالات مختلفة، مشيرة إلى أن تطبيق التصاميم الصناعية يتم على مجموعات واسعة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية مثل الأغلفة والحاويات والأثاث المنزلي والأعمال الخشبية. في خطوة تعكس توجه شركة نما لخدمات المياه نحو بناء منظومة صرف صحي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة ضمن استثماراتها الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية، أنجزت الشركة 67% من مشروع شبكة الصرف الصحي بولاية سحار باستثمار يقارب 19 مليون ريال عماني.
1: باستثمار يقارب 19 مليون ريال عماني وبنية أساسية متقدمة، تنفذ نماء لخدمات المياه مشروعا استراتيجيا لتعزيز منظومة الصرف الصحي في ولاية صحار لأكثر من 3400 وحدة سكنية وتجارية وحكومية، لبناء منظومة تشغيلية أكثر كفاءة وموثوقية لجاهزية المدن واستدامة التنمية. المرحلة الأولى تشمل تنفيذ واستكمال شبكات الصرف الصحي بطول 40 كيلومترا وتنفيذ شبكة التفريغ الهوائي بطول 3 كيلومترات وخطوط الضخ بطول 3 كيلومترات، فيما تستكمل المرحلة الثانية التوصيلات المنزلية وربطها بشبكات الصرف الصحي المؤدية إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد التوسعة. نطاق مشروع نما لخدمات المياه يمتد ليشمل مناطق الهنبار وغيل الشبول والطريف والوقيبة، إضافة إلى المناطق الساحلية في الصبارة والشيزاء والحظيرة، بما يعزز جاهزية منظومة الصرف الصحي ويرفع كفاءة إدارة المياه العادمة ويدعم التنمية العمرانية والاقتصادية في ولاية صحار. من ولاية صحار، عبد الله بن صالح الريسي، محافظة شمال الباطنة.
0: بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة لدى كريدت عمان بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 107 ملايين ريال عماني بنسبة نمو قدرها 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة داخل سلطنة عمان نحو 52 مليون و600 ألف ريال عماني، مسجلا نسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. انخفض المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع، كما انخفض إجمالي قيمة التداول بنحو 45% ليبلغ 137 مليون و53 ألف ريال عماني، فيما تجاوزت القيمة السوقية 38 مليار ريال عماني.
2: انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط قاد المؤشر العام للتراجع بنحو 2% مع اختتام تداولات الأسبوع، ويغلق عند مستوى 7480 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. عادل وليد ناصر مدير الوساطة بالشركة المتحدة للأوراق المالية:
3: شهد أداء البورصة تذبذبا بسبب تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتجدد الضغوطات، مما انعكس سلبا على بورصة مسقط التي شهدت انخفاضات قاربت 1.5% إلى 2%، مدفوعة بتخارج عدد من المؤسسات الأجنبية والخليجية من البورصة. طبعا الضغط شمل معظم القطاعات: القطاع الصناعي، قطاع الخدمات، القطاع المصرفي.
2: وشهد إجمالي قيمة التداول انخفاضا بنحو 45% ليبلغ 137 مليونا و53 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 470 مليون سهم من خلال أكثر من 41 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا لتقارب 38 مليارا و48 مليون ريال عماني.
3: معظم الأسواق الخليجية شهدت تذبذبا نظرا لتأثرها بنفس الظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، فبالتالي الضغوطات المبيعات الأجنبية شملت معظم بورصات الخليج خلال الأسبوع الماضي. أسعار النفط حتى اليوم ما زالت مستقرة عن مستويات 84 إلى 85 دولار، أسعار جيدة جدا، لكن نؤكد أنه تفاقم الظروف الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي للأسواق خلال الفترة الحالية.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بأكثر من 91% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بنسبة 16%، كما تصدر سهم بنك صحارى الدولي من حيث العدد ب20%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: بمشاركة نخبة من الأطباء النفسيين والخبراء المتخصصين من داخل سلطنة عمان وخارجها، افتتحت اليوم بمسقط أعمال المؤتمر الدولي الأول للرابطة العمانية للطب النفسي، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التبادل العلمي ودعم التطوير المهني وتسليط الضوء على أحدث الممارسات المبنية على الدليل العلمي في مجال الطب النفسي. كما يمثل المؤتمر محطة مهمة في مسيرة تطوير خدمات الصحة النفسية في سلطنة عمان، ويجسد التزام الرابطة ببناء منصة علمية تجمع الخبرات الوطنية والدولية وتدعم الممارسات المبنية على الدليل العلمي وتعزز البحث والتعليم والتدريب في مجال الطب النفسي. رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي. بدأت بمحافظة شمال الباطنة فعاليات برنامج خبرات العمل الذي تنفذه وزارة التعليم في عدد من مؤسسات القطاع الخاص بمشاركة طلبة الصف 11، ويعد البرنامج مبادرة تربوية وتنموية تهدف إلى ربط الجوانب النظرية للتعليم المدرسي بالتطبيق العملي داخل المؤسسات والشركات العاملة في سوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لخوض تجارب تدريبية مباشرة والتعرف على طبيعة بيئات العمل وآليات الأداء المهني. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق، من 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. لليوم السابع على التوالي استمرار تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات زميل محسن بن سيف الحقاني، كان معكم في إعداد، بل كان معكم في تنفيذ هذه الفترة الإخبارية، وهذه تحيات الزميل أحمد بن راشد الهنائي، ومحدثكم أحمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان.

داخل فؤادي عن وفا عن صدق وخلاف. أنا حطيتهم داخل فؤادي عن وفا.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.
1: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
1: كنا في حلقة سابقة أعزائنا قد تطرقنا بشكل عابر إلى مفهوم أفلام الكالت كالت فيلمز، وذلك في سياق الحديث عن تجربة المخرج الأمريكي ديفيد لينش.
0: أما حلقة اليوم فنخصصها بكاملها لهذا المفهوم، أي للتعريف بماهية أفلام الكالت. أفلام الكالت اصطلاح عامي أمريكي يستخدم لوصف نوعية من الأفلام السينمائية تحظى بحب كبير من قبل عشاقها الذين يكونون على هيئة مجموعة من المشجعين المتحمسين.
1: هي أفلام تفشل غالبا في تحقيق نجاح جماهيري خارج إطار هذه المجموعة المغلقة من العشاق المتحمسين.
0: هذه المجموعة من العشاق المتحمسين يوحد بينهم حب ذلك الفيلم وتبجيله،
1: لكن أحيانا ما يوحد بين هؤلاء المتحمسين هو عشق التندر على ذلك الفيلم واستسخافه. فللوصول إلى غاية الاستسخاف التي تجلب نشوة خاصة لهذه النوعية من الجمهور، يقوم عشاق أفلام الكالت بمشاهدتها مرارا وتكرارا بغية تحقيق غاية الضحك.
0: فالضحك غاية في حد ذاتها لدى الكثير من الجماهير، ولأنهم لا يعتبرون ما يضحكهم قد ورد اعتباطا في الفيلم، فإنهم يثمنون قدرة الفيلم على إثارة الضحك في نفوسهم.
1: هو ضحك لا كالضحك الذي تسببه الأفلام الكوميدية لوقوع البطل في موقف مضحك، إنما ضحك سببه الطبيعة التي يمكن وصفها بالغبية للفيلم نفسه ككل وطبيعة تنفيذه. فثمة ما هو سخيف عمدا في الفيلم، وهذا سبب كاف لجعل جماهير الكالت تعلي من شأن ذلك الفيلم.
0: إذن ما يوحد بين عشاق أفلام الكالت هو كثرة مشاهدتهم للفيلم الواحد أو لمشاهد محددة في فيلم معين، وإن اختلفت أسباب تعدد المشاهدات. كما يوحد بينهم غرابة ذائقتهم، من حيث أن الأفلام التي يشاهدونها هي من نوعية الأفلام التي ينفر منها عموم جمهور السينما.
1: إلا أن كثرة مشاهدة فيلم معين من قبل الجمهور ليس كافيا لاحتساب ذلك الفيلم كفيلم كالت. ففيلم تيتانيك على سبيل المثال معروف أنه من أكثر الأفلام مشاهدة في تاريخ السينما، بل إن هناك الكثيرين من البشر حول العالم قد نذروا أنفسهم لمشاهدة هذا الفيلم بواقع مرة واحدة على الأقل أسبوعية.
0: ومع ذلك فتيتانيك لا يصنف فيلم كالت، هو فيلم ذائع الشهرة وقد حقق نجاحا تجاريا منقطع النظير في دور العرض السينمائية، ويشاهده جمهور عريض من الناس يتشكل من كل الأعمار والأطياف.
1: أما أفلام الكالت فهي أفلام يقع في غرامها جمهور محدود، هي أفلام لا تحقق شعبية جماهيرية.

التغييرية إلا ربما لفترة قصيرة، وسرعان ما تخبو شعبيتها لدى عموم الناس لتضيء شمعة تقديسها لدى جمهور معين مولع بها لا بسواها، هو جمهور أفلام الكالت.

0: بدأ استخدام تعبير كولت في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، وقد خرج المصطلح من الولايات المتحدة الأمريكية من أوساط زمرة من عشاق أفلام الرعب الرخيصة التي تتعامل مع الشيطان كشخصية محورية فيها.
1: ذاع المصطلح بشكل كبير بدءا من عام 1981، حين قام كاتب يدعى داني بيري بتأليف سلسلة كتب من 3 أجزاء حملت عنوان أفلام الكالت، جمع فيها أرشيفا لكل الأفلام المندرجة في نطاق أفلام الكالت.
0: إذا كان لنا أن نشتق مصطلحا عربيا لأفلام الكالت، فيطيب لنا أن نسميها أفلام المريدين. فكلمة كالت لغويا تعني عبادة، وتحديدا القيام بشعائر عبادة معينة تستوجب طقوسها أن يكون العابد مريدا، أي ذائبا في ذات المعبود.
1: وأفلام الكالت كما أسلفنا هي أفلام يعلي مشاهدوها من شأنها إلى درجة التقديس، فهم يضعونها في مكانة أثيرة لديهم ويكثرون من مشاهدتها، بل لا يكادون يشاهدون غيرها.
0: بالنسبة لعشاق أفلام الكالت، الأمر يشبه مسألة المريدين أو الدراويش في الفكر الصوفي، فالدراويش ذائبون في وجد معبود منذورون كليا له ومنقطعون لأجله عن العالم، وكذا الحال بالنسبة لأفلام الكالت. فهذه الأفلام لها جمهور محدود متيم بها من المريدين، جمهور يكاد لا يشاهد غيرها.
1: وفي نفس الوقت فإن جمهور السينما العام الذي يشاهد الأفلام التي تحطم شباك التذاكر هو جمهور لا يبالي بهذه النوعية من الأفلام، وإذا شاهدها فإنها لا تترك في ذاكرته ذلك الأثر الوجدي العميق.

0: أفلام الكالت ليست فقط رهينة أشرطة الفيديو واسطوانات الدي في دي، بمعنى أن جمهورها لا ينحصر فقط في عشاقها الذين يكثرون من مشاهدتها في منازلهم عبر مشغلات الفيديو والدي في دي لديهم، بل إن هذه الأفلام لها دور عرض سينمائية متخصصة بها.
1: وأحيانا لا تكون هذه الدور متخصصة في أفلام الكالت وحدها، لكنها تمنح ضمن برنامج عروضها مساحة زمنية جيدة لأفلام الكالت في دورية عرض أسبوعية.
0: بمعنى أن دار العرض السينمائي تلك قد تعرض طوال الأسبوع أفلاما عامة موجهة لعموم جمهور السينما، إلا أنها تخصص يوما معينا هو في الغالب الساعة 12 من منتصف ليلة كل سبت لعرض فيلم من أفلام الكالت.
1: الساعة 12 ليلا من مساء السبت توقيت متأخر جدا في الدول الغربية، وبطبيعة الحال فلا أحد يفكر في الذهاب إلى السينما في ذلك الوقت إلا جمهور أفلام الكالت.
0: لكن ما الذي يذهبون لمشاهدته؟ فيلما جديدا في كل مرة؟
1: كلا عزيزي المستمع، بل هو نفس الفيلم يعرض أسبوعيا لعدة سنوات بذات السينما كل يوم سبت. أما الجمهور

0: آخر، إلا أن نجاحها الحقيقي هو في بيع واستئجار نسخها سواء على هيئة فيديو أو على هيئة أقراص DVD.
1: إن فيلماً مثل مولهولاند درايف لديفيد لينش لم يحقق مبيعات كبيرة عند عرضه سينمائية، لكنه لا يزال إلى اليوم يجني أرباحاً هائلة في محلات بيع واستئجار أفلام الفيديو والDVD.
0: وقد فاقت أرباح شرائه واستئجاره الربح الذي حققه عند عرضه سينمائياً.
1: الجدير بالذكر أنه بعد ظهور DVD بدأت شركات التوزيع السينمائي بعمل نسخ DVD للأفلام التي كانت متوفرة فقط على هيئة شرائط فيديو VHS، ولقد نالت أفلام الكالت قصب السبق قبل غيرها في إعادة نسخها وتوزيعها على اسطوانات DVD.

0: على الرغم من أن أي فيلم سينمائي يمكن أن يتحول إلى فيلم كالت إذا تصادف ولاقى هوى في نفوس جماهير أفلام الكالت، فإن ثمة صفات تجمع الغالبية العظمى من أنواع الأفلام التي تتحول مع الزمن إلى أفلام كالت.
1: فأفلام الرعب والفانتازيا ومصاصي الدماء هي أكبر الأفلام ترشيحاً لتكون أفلام كالت، لا سيما إذا احتوت شخصية الشيطان، وتأتي معها في نفس الدرجة أفلام الخيال العلمي والأفلام التجريبية.
0: كما أن الأفلام التي تتناول رجالا يرتدون ملابس نسائية والعكس هي الأخرى تجد لها هوى بسرعة فائقة في محراب عشاق أفلام الكالت، أي ببساطة يدخل عالم الكالت تقريبا كل فيلم خارج عن المألوف ويتسم ببعض الغرائبية أو بعض السذاجة.
1: يوحد حب فيلم ما لدرجة العشق بين جمهور أفلام الكالت، كما يمكن أن يجمع شملهم استسخاف فيلم كامل للدرجة التي يجدون فيها ذلك الفيلم عظيما لفرط قدرته على أن يكون سخيفا.
0: يجدر القول أنه خلافا للوقع السيء لكلمة استسخاف عندما ننطقها في اللغة العربية، فإنها في اللغات المنحدرة عن أصل لاتيني ليست كذلك، فقد تجد فتاة غربية تبرر حبها لشاب ما لأنه سخيف، أي أنها تعني ببساطة أنه قادر على إضحاكها.
1: هي ذائقة مختلفة عن ذائقتنا نحن المشرقيين، وهذا يفسر أن أفلام الكالت موجودة في الثقافة الغربية وليس لها نظير حقيقي مماثل في الثقافة العربية.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الأسبوع المقبل نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر

سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهراً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: alla giara.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. أحبتي الكرام، في الحلقة السابقة تحدثنا عن الصناعات، وخاصة صناعة السفن والقوارب في مجان. طبعا تحدثنا عن تاريخ صناعة السفن يعني على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة بشكل عام، وثم تحدثنا عن سفن مجان ووصفنا هذه السفن بالتفصيل.

0: التفاصيل، طول السفينة، نوعية الشراع، عدد الركاب اللي كانوا يركبوا فيها، سعة السفينة للشحن، ومواصفات يعني متكاملة لسفينة مجان. هذه المواصفات التي جمعت عن سفينة مجان جلبت من عدة مواقع من شبه الجزيرة العربية، ولكن أهم موقع لسفينة مجان والمعلومات عن هذه السفينة هي المعلومات التي استخلصت من راس الجنز، موقع راس الجنز، وخاصة موقع يسمى موقع راس الجنز 2، وهو عبارة عن عدة مباني. المباني هذه كان فيها تفصيل كثير لمجموعة من قطع القار، وطبعا قطع القار هذه فيها أيضا أخشاب أو قصب. هذه المعلومات التي جلبت من هذا الموقع معلومات كثيرة جدا، وعدد القطع التي عثر عليها في موقع راس الجنز أكثر من 300 قطعة، وتعتبر من أكثر المواقع غنى بمعلومات عن سفينة مجان للألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا هذه المعثورات التي وجدت في راس الجنز تعود إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. وأيضا هناك معلومات سابقة لهذه المعلومات اللي هي معلومة عن بداية ظهور القار أو بداية يعني وجود السفن في الألفية الرابعة قبل الميلاد، عثر عليها في رأس الحمراء في القرم في مسقط، وأرخت لتاريخ 3400 قبل الميلاد. وجد يعني إناء من الفخار جلب من عيلام بلاد فارس، ووجد فيه قار جلب من بلاد الرافدين، مما يدل على أن صناعة السفن في بحر عمان وبحر العرب بدأ منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، بينما صناعة السفن والآثار اللي وجدت للسفن داخل الخليج العربي كانت تعود للألف السادس قبل الميلاد، نهاية الألف السادس قبل الميلاد، وبالتحديد 5200 قبل الميلاد، أي أكثر من 7000 سنة من الآن. طبعا قبل ذلك كانت السفن تجوب الأنهار، نهر يعني بلاد وادي الرافدين ونهر النيل، منذ الألفية السادسة والألفية الخامسة قبل الميلاد. كانت السفن في البداية ظهرت في الأنهار، ثم تحولت للبحار المقلقة مثل يعني الخليج العربي، ثم بدأت الرحلات في المحيط يعني إلى أعالي البحار في الألفية الرابعة قبل الميلاد في بحر عمان وبحر العرب. بداية الرحلات المباشرة بسفن من مجان إلى الهند كانت في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد. كانت هناك سفن تنطلق من مجان، وبالذات من ميناء أي راس الجنز وراس الحد، إلى ميناء كوجرات في أو جوزرات في وادي السند أو في الهند. أحبتي الكرام، في هذه الحلقة أيضا نستعرض بعض المعلومات الخاصة بالسفن، سفن مجان، وأيضا ذكر هذه السفن في النصوص المسمارية اللي يعني تخص حضارة سومر وأكاد في بلاد الرافدين. ونذكر هنا بعض المعلومات في هذا المجال. طبعا الأهمية الخاصة لخشب مجان وخاصة الأخشاب البحرية منها، ولبحارة مجان الذين يمتازون بالقوة والقدرة والخبرة في فنون البحر والإبحار، فإن الأسطورة السومرية المعروفة إنكي، هي طبعا هذه من الأساطير المعروفة في بلاد الرافدين، تبين أهمية مجان في شبكة التجارة العالمية وجودة خشبها ومهارة بحارتها وجودة معادنها الثمينة من النحاس والديورايت. بهذه الكلمات، طبعا هذه يعني بعض النصوص التي ذكرت في بلاد الرافدين وتذكر مجان مباشرة. يقول النص: فلينقل إليك، أي يعني دلمون، الذهب، فلتمدك أرض ملوخة بالعقيق الأحمر، طبعا ملوخة قد تكون باكستان الآن، وخشب الميس من مجان، وأخشاب البحر الجيدة والبحارة، ولتمدك أرض مارهاشي بالأحجار الكريمة والبلور، ولتمدك أرض مجان بالنحاس العظيم قوة والديورايت. يعني هنا نص واضح يعني يذكر فيه نوعية الخشب اللي هو خشب مجان، وطبعا أيضا يذكر فيه نحاس مجان، نص من نصوص أرض وادي الرافدين. كما أن ارتباط مجان بالسفن وصناعتها واضح من تميزها بصناعة نوع من السفن عرف عنها يدعى باللغة السومرية ماجيلو. هذا النوع من السفن اللي موجود في بلاد الرافدين، سواء كانت هذه السفن صنعت في عمان واتجهت إلى بلاد الرافدين، أو صنعت في بلاد الرافدين وصنعها المجانيين المهرة اللي كانوا موجودين في بلاد الرافدين، وكانوا هم الذين يصنعون السفن التي تمتاز بالقوة والحجم الكبير والسعة، وتسمى هذه السفن سفن ماجيلو. وماجيلو طبعا اللفظ قريب من لفظ ماجان، حيث ورد في أحد أسطورة جلجامش. طبعا أسطورة جلجامش من الأساطير المشهورة في بلاد الرافدين، وتذكر هذه الأسطورة النص كالتالي: بعد أن غرق قارب ماجان، بعد أن غرق قارب القوة ماجيلو. ووصف قارب ماجان بالقوة يدل أيضا على الصفات المتميزة المعروفة والمشهورة لهذا القارب في بلاد الرافدين، كما أن أسطورة إنكي ونظام الكون السومرية أشارت إلى أرض دلمون ومجان، وذكرت سفنا ليتضح من فحواها أن دلمون ومجان كانت أماكن مألوفة لدى سكان العراق القدامى، وأن قوارب مجان كانت كبيرة وواسعة. ومن ذلك المقطع التالي، يعني هذا النص الآن اللي يذكر هذا الكلام، ويقول النص: بلاد مجان ودلمون توجهت بأنظارها إلى إنكي ومثلت قوارب دلمون وحملت قوارب مجان بكل سعتها. طبعا يعني المصطلح هنا وحملت قوارب مجان بكل سعتها معناته أنها كانت قوارب كبيرة الحجم، ونقلت قوارب ماجيلو نوعا، طبعا القوارب ماجيلو هو نوع من السفن المجانية، ونقلت قوارب ماجيلو الذهب والفضة إلى نفر لأجل إنليل سيد جميع الآلهة. طبعا هذه النصوص كلها مذكورة في بلاد الرافدين، واللي تذكر سفن مجان وعظمتها وسعتها. وأيضا من النصوص اللي بنذكرها أيضا اللي هي أو من الأحاديث اللي ذكرت أيضا عن عمال مهرة مجانيين كانوا هم يصنعون السفن في بلاد الرافدين. كما أن هناك نصوصا تشير إلى قيام العمال المهنيين المجانيين ببناء السفن في بلاد الفرات، ومنها نصوص في عهد أمان أمار سين، هذا أحد الملوك اللي عاش في فترة 2000 قبل الميلاد تقريبا، ويرجع أول نص منها إلى السنة الأولى من حكم أمار سين، وهو إيصال شعير دون فيه اسم لودا ماغان كي. وفي المتحف المتروبوليتن للفن نص غير منشور يعود إلى السنة الرابعة من حكم أمار سين، يتعلق بتسليم بضائع لمهرجان أكيتو خلال شهر البذار، يذكر أن ويدم رسول حاكم مجان، ويسجل نص رسول من جرسو تاريخه السنة الخامسة من حكم أمار سين، وفيه توزيع خبز على جماعة من بنات السفن المجانيين. يعني بنات السفن المجانيين كانوا يعني يصنعون السفن وكانوا موجودين في بلاد الرافدين، وهذا نص يدل على وجودهم أيضا في الميناء. ولقد استمر المجانيين في صناعة السفن المجانية وتزويد المنطقة بالأيدي الماهرة في صناعة السفن وتصدير السفن المجانية إلى دول المنطقة. يعني هذا استمر فترة طويلة جدا، آلاف السنين، حيث أشار كتاب الطواف حول البحر الأريتيري، طبعا كتاب الطواف اللي هو في القرن الأول الميلادي، يعني بعد هذه الكلام اللي ذكرناه بأكثر من 2000 يعني 2000 سنة. أيضا استمر المجانين في تصدير السفن، ويذكر أيضا كتاب الطواف أن نوعا من السفن المجانية تسمى المدرعات كانت تصدر إلى جنوب الجزيرة العربية. أحبتي الكرام، طبعا وقت البرنامج ينتهي الآن، ويعني إن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل معكم الحديث عن تاريخ مجان القديم. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
8: إذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق، من 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. لليوم السابع على التوالي استمرار تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. قتلى وجرحى إثر هجمات أوكرانية على مركز لوجستي ومستودعات نفط روسية، وتضرر سفينة شحن وخزانات وقود جراء هجوم روسي على ميناء أوديسا الأوكرانية. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: صبحك الله بالخير عمي ابو ربيع.
2: هلا حمد، بشر صار على اخوك فهد.
1: عمي توني جاي من النيابه، وديت له ملابس.
2: ياه، انت مو قلت خلاص بنهوا الموضوع وبيطلعون؟
1: ايه،
2: بس ليش للحين بالنيابه؟
1: شو اقول لك عمي، طالبين من كل واحد فيهم كفاله بنكيه 5000 دينار.
2: ها، وليش ما دفعتوا الكفاله وطلعونهم؟
1: عمي صراحه ما عندنا هالمبلغ، انا جايك اطلب منك المبلغ وارد لك كل شهر تخصمه من معاشي.
2: صلح السياره اللي واقفه قدامك، راعيها راجع بعد ساعه، وانا احاول ادبر لك جزء من المبلغ مو كله واخصمه من معاشك.

0: يا مستورة يا حبيبتي ذكري، يلا مشكلة وصارت البيتي ما راح يفيدك شيء.
1: ايش كثر نصحته يما اشتغل بالحلال، الحرام ما يدوم. يا يما الحلال ما يدوم، شلون الحرام طالع على المرحوم ابوه نسخه منه.
2: انا لله هم ردك على المرحوم اخوي.
0: شيوخه تحمليها من حرتها قاعد تقول كذي، ايش فيك؟
2: انا خايفه لا يصير فيها شيء. مستوره اخذي حبيبتي هذه 2000 دينار اللي عندي وحطيهم على اللي عندك، وخلونا ندفع الكفاله ونطلع قبل لا ينتشر الخبر.
1: مشكوره يا شيخ، انت مالك، انت على الله وعلى هالكم دلاغ اللي تبيعينهم.
2: هذا اللي انا اقدر عليه، المهم خلي يطلع فهد ولد اخوي وما نبي شيء.
0: يا بعد قلبي يا شيوخ نشميه وقت الضيق.
2: والله لو عندي كان دفعت المبلغ كله.
1: ما قصرت يا شيخ بعد عمري.
0: انزل مستورة حبيبتي، قومي قومي غسلي وجهك وكلي لك لقمه. يلا
1: ما طبخنا اليوم،
2: الحين اقوم اسوي معدسه وان شاء الله ما تطول.
0: قومي بس قومي يا بعد عمري، واذا نقص شيء انا عيوني لك.
1: مشكوره يا سلوى ما قصرتي
0: حبيبتي. خير عمي، بغيت شيء؟ في شيء يخص ايوب؟
3: اي نعم يا بنيتي، أبي أطلب منك شيء، بس لا يدري لا أيوب ولا ولد يوسف إذا لي خاطر عندك.
0: إيش فيك عمي؟ خبص قلبي، أكو شيء صاير حق أيوب؟ فهمني ولا يسلمك تحجه.
3: أنت تدرين عن وضع أيوب المادي، مصاريفنا كلها عليه، وخصوصا مصاريف يوسف ولده، طالب جامعي يبي يلبس يبي كتب أحيانا دروس تقوية.
0: إيه أدري الجامعة تبي مصرف، سألني أنا أخوي بالجامعة ويقول لي.
3: وأنا دزيت عليك بدون ما حد يدري، بطلب منك طلب ومستحي.
0: أفا عليك، قول عمي اللي تامر فيه أنا حاضرة.
3: والله يا بنيتي شو أقول لك، أنا يانا آخر إنذار بالكهرباء والماء، يعني خلال يومين بيقطعون عنا الكهرباء والماء.
0: أفا يا عمي، وليش ما قلت لي؟
3: أنا قلت لأيوب نتسلف من عواشة وندفع الكهرباء والماء، وبعدين كل شهر نعطيها مبلغ. ما رضى وزعل علي

0: إيش دعوة؟ أنا ماني قريبة، أنا أعتبر نفسي واحدة منكم وفيكم، إيش دعوة يا حافظ؟ ترى الناس للناس والكل بالله.
1: اليوم آخر يوم من الإنذار، يعني أرجوك أرجوك.
0: بس أمي، بس من عيوني الحين أروح أسحب لك من البنك وأجيب لك الفلوس. بس عمي ما قلت لي يعني كم المبلغ؟
1: المبلغ 700 دينار يا بنيتي، 500 كهرباء و200 ماي. وأنا وعدك يا بنيتي، أنا معاشي تقاعدي كل شهر أعطيك 15 دينار.
0: ما له داعي يا عمي، الحين أقوم أسحب لك 700 وادفعهم بدون لحد يدري، وما أبي منك شيء. خلا أقوم أجيب لك المبلغ. يلا أنا إذنك ماني مطولة، مع السلامة.
1: حياك الله يا بنيتي، حياك الله، ما قصرتي.
2: يما الله يخليك، علشان أكلي شيء.
3: ما شيلك يما، واللي خلق أخوك بالسجن.
4: يا بنت الحلال، هو بالنيابة لين يكملون مبلغ الكفالة ويطلعونه.
3: عندي كم مضحد أروح أبيعهم باشر،
5: مو باقي وايد على المبلغ.
4: يبقى أنا أكمل الباجي، بس قومي أكلي عاد، ما تعودنا نشوفك في هالوضع. هونيها وهي تهون.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام والرحمة.
3: ليش راجع من الشغل مبكر؟ عسى ما فيك شيء.
6: لا ما فيني شيء. هات شمو هالفلوس حطيهم عندك علشان الكفالة.
3: أنت مالك هالفلوس؟
6: متسلفهم من ربعي.
3: يما لا تسلف، خلاص كملنا المبلغ. خالتك سلوى ما قصرت، وعمتك شيخة ما قصرت، كملنا المبلغ.
6: مشكورة مشكورة خالتي سلوى، إن شاء الله نرجعهم لك.
4: إيش دعوة؟ مو عيب، إحنا أهل، وفهد حسبة ولدي، من عسركم ليسركم. المهم إن فهد يطلع من النيابة.
3: الحمد لله كملنا المبلغ بسلامتكم، ما نسالك هالموقف يا سلوى.
0: عسى ما تأخرت عليك.
1: لا ما تأخرت علي يا بنيتي، وأنا هم بلبس ثيابي علشان ألحق صندوق الوزارة قبل لا يقطعون الكهرباء.
0: إنزين، هاك الفلوس عمي علشان تدفعهم.
1: مشكورة يا بنيتي، جزاك الله خير، إن شاء الله نردهم لك بأسرع وقت.
0: إيش دعوة يا عمي، ما عندي إلا حلالك.
1: بارك الله فيك يا بنيتي، وأنا بروح بعد الوزارة، وأنت بعد يا بنيتي روحي بيتكم. يلا
0: لا لا ماني رايحة. أنت روح ادفع الفلوس وأنا بقعد هني أنظف البيت، مو عاجبني شكله.
7: تصدق يا أستاذ نايف، كرهت المدرسة والله من يانا هالطالب الغبي هذا فيصل. صرت أنا أذول مثله، مخه مكفور، هذا ما أفتكر يتعلم شيء. تصدق ما يعرف يكتب اسمه.
8: زين وش ناوي تسوي مع المدير؟
7: والله ما أدري شو أقول لك الحين. أقول لك شيء ما تصدق. المدير تغير، قام يجاملني، تبي شيء، تبي سلف، تبي كم، ما أدري شو اللي اي والله
8: يبي رضاك علشان تنجح الولد اللي يابه لك.
7: ايه خلي انطر بالمشمش، انا لا يمكن ابيع ضميري وقعد انجح واحد غبي مثل هذا لو اموت. نسيت اسألك، تعال شخبار ابو رازي، تروح له ولا لا؟
8: اوه ذكرتني، الله يذكرك الشهادة، ترى سألني عنك اليوم، قال ابي ضروري بس ما ادري ليش.

0: أنا ما لي حظ في هالدنيا هذه، عمري ما سويت شيء في خير.
1: حتى أنا مثلك بيبال الحظ مصكيك بويهي.
0: إحنا يا وليد، إحنا ترى أحلامنا أكبر من عقولنا، وإحنا مثل الهبل نبي نصير أغنياء في يوم وليلة. ما حسبناها عدل، استعجلنا على رزقنا.
1: هون هوتون، جربنا حظنا في تجارة الساعات وما توفقنا، عادي نجرب أشياء ثانية. لا تقطع الأمل
0: يا عمي أنت الثاني. إحنا خلنا نطلع من هالمشكلة اللي إحنا فيها الحين وتالي يصير خير.
1: شفيك أنت كذي رشيج؟ السجن حق الريايل.
0: اللي قال هالحكي حمار وما عنده سالفة. السجن سواد ويه لنا ولأهلنا. إيش تسوى علينا باكر الجرايد تكتب وينشرون صورنا فيها؟ ها إيش تسوى علينا؟ ما أقول إلا الله يبارك بالساعة اللي شفتك فيها.
1: أنت عاد لا تكبر السالفة، ترى ما تسوى. خلاص إن شاء الله ندفع الكفالة ونطلع.
0: إيه أنت عندك تدفع، أنا من يدفع عني؟ قوعت في أخوي حمد، ما خليت دينار عليه. الريال قاعد يكرف من الصبح لليل في الجراجات، وأنا حضرتي أي باردة مبردة وأخذ منه. والله ما تقول لي مو حرام هذا اللي قاعد يصير؟
1: وينك من قبل؟ توك تصحى؟ كل هذا عشان انسجننا كم يوم؟ ايش دعوة يبغى؟
2: قواك الله، تعبناك معانا يا حمد.
3: لا عمي تعبك راحة، ما بقى شيء وتخلص السيارة.
2: عسى بس ما يرد الخراب مرة ثانية، عيس ولا صلح فيها.
3: ايه عمي موديلها قديم،
2: ايه
3: وقطع غيارها مو موجودة بالسوق، نحاول نرجع فيها.
2: ادري ادري يا ولدي، السيارة خلاص انتهت صلاحيتها، الاصول الحين اسكربها اشتري غيرها، بس ما لحق على مصرف العيال، ما تحمل اقساط سيارة جديدة، صعب.
3: ان شاء الله ما توقف عليك، واذا صار شيء اتصل فيني احاول اصلح اللي اقدر اصلحه فيها.
2: مشكور يا حمد، ما منك قصور يا ايبا.
3: ها عمي هذا مسج جايني، ما ادري ايش مكتوب. لا تمشي، ممكن تقرا لي المسج؟
2: لا ما تعرف تقرا.
3: مو ذاك الزوج.
2: عطنا التلفون.
3: تفضل.
2: وين اي وين المسج هذا؟ اي كنا واحدة اسمها وفاء تقول ارجو الاتصال ابيك ضروري. ايه وفاء.
3: وفاء
2: ايه
3: ايش تبي فيني؟ زين عمي ولا عليك امر، خزن رقمها واكتب اسمها علشان اقدر اتصل فيها، اكيد هذه من زباين الجراج وعندهم سياره واقفه عليها.
2: تبي اخزنها بالتليفون عندك؟
3: اي يا عمي.
2: وفاء بس اخزنها، ما اكتب شيء ثاني؟
3: لا لا لا بس.
2: حاضر يلا هذا سيف خزنت لك.
3: مشكور عمي مشكور، الحين تقدر تطلع بسيارتك تجربها قبل لا تستلمها عمي.
2: اي شكرا. وين؟ عطني المفتاح، عطني السويتش.
3: تفضل. اي
2: تسلم.
3: ايش تبي مني وفاء؟ صلحنا سيارتهم أمس، لا يكون وقفت عليهم مرة ثانية.
4: إيش رأيك أستاذ أيوب إذا لقينا لك شغل بعد الظهر أو بالليل نص دوام تشتغل؟
5: والله شو أقول لك، الشغلة الوحيدة اللي أعرف لها مدرس لغة عربية، هذه الشغلة الوحيدة اللي أنا راهي فيها، أو أني أدرس دروس خصوصية، غير كذي ما أعرف.
4: الحقيقة برازي يبي تعلم القراءة والكتابة وأنا رشحتك له.
5: أحسن ما سويت، والله رشحتني له والله.
4: إيه
5: أنا عاد بأمس الحاجة للمادة، أنت تعرف في زين، تعرف وضعي، وعسى وافق على اقتراحك. عاد
4: خليته يقتنع عشان مصلحته، بس كان بستحي شوي. قلت له لا تستحي، العلم مطلوب في كل الأعمار. قلت له هالكلام وشنا شوية اقتنع. قلت له عشان تكون حريص على حلالك وما تعطي مجال للتلاعب أحد يقص عليك، لازم تقرأ وتتعلم الكتابة والقراءة.
5: عدل كلامك، زي سويت، وأنا ما عندي مانع، برازي يستاهل الواحد يخدمه بعيونه، شخص طيب ويحب الخير للغير.
4: زين خل نكون على بينة، كم تبي معاش؟
5: ها؟ هو يبي له باليوم ساعتين يعني، مو أكثر. أنا أقول بالبداية خل أول شهر الأولي أدرسه بدون مقابل علشان يتشجع للدراسة.
4: جزاك الله خير.
5: أي والله، ولا يحس إن إحنا طمعانين فيه، إيش رأيك؟
4: والله خوش فكرة يا أستاذ أيوب، بس أنا أقول يعني بعد ترى الريال غني، ما يهم الراتب اللي بيصرفه لك.
5: والله شو أقول لك، أنا والله بحاجته بس مستحي. أيوب وتشون احنا ما نتفق على شيء، اللي يطلع منا انا راضي.
4: خلاص شعورك وهدايت الله. خوش راي.
5: مشكور يا نايف، طول عمرك حبيب، تحب الخير حق ربعك كلهم. الله يطول بعمرك ويخليك لي ذخر، ترى انا مالي غيرك بالدنيا والله.
4: تستاهل تستاهل كل الخير يا استاذ. يلا قوم قوم قوم حق درسك ونكون على اتصال.

مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
2: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
7: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
8: حديث البيئة.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
9: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن مجموعة من الأشجار البرية المحلية في محافظة ظفار وفوائدها الكبيرة جدا، سواء كانت الفوائد البيئية أو الفوائد الاقتصادية التي يعني ساهمت في دعم التجمعات البشرية في جنوب الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ. وواحدة من هذه الأشجار التي مررنا عليها بشيء من الإيجاز هي شجرة الطيك أو الفايكس فيستا، والاسم ذاته الفيستا هو The Vast Fig، يعني التين العملاق أو التين الضخم أو التين الواسع. هذه الشجرة قد يصل تاجها إلى أكثر من 15 متر. لا زالت بعض أنواعها منتشرة في جبال ظفار، ومن الأشجار الجالبة للمطر، تساهم بشكل كبير جدا في تغذية المياه الجوفية. وفي دراسة حدثت في أواخر الثمانينات القرن الماضي تتحدث أنه التين العملاق مثل هذه الشجرة، شجرة طيك، تساهم في استمطار أكثر من 60,000 لتر من المياه أثناء فصل الخريف. ومن هذه السحب، سحب الخريف المنخفضة ذات الرطوبة الكثيفة، فهذه الشجرة عندما تصطدم فيها هذه السحب تتحول مباشرة، تتكثف وتتحول إلى قطرات من الماء تسمى محليا طقطق. وهذه القطرات تنزل تحت الشجرة ولها دور كبير جدا في تغذية المياه الجوفية ودعم التنوع الحيوي واصطياد هذا الضباب الذي يمر سريعا. خاصة هذه الأشجار الضخمة تكون على مناطق الدرء أو مناطق المرتفعات المستوية، مثلا على ارتفاع 300 متر، 400 متر، 500 متر، 600 متر، هذه المرتفعات لكنها مستوية في استواء إلى حد ما. هذا الاستواء يقل فيه الغطاء الشجري بشكل كثيف جدا، لأنه لا يوجد مطر كافي لنمو الأشجار. لذلك هذه الأشجار العملاقة هي التي تساهم في استحداث مطرها بنفسها، يعني هي توفر الماء لنفسها من خلال تكثيف الرطوبة وتكثيف سحب الخريف، وتنمو بشكل كبير جدا وتشكل مناظر خلابة، وتستخدم أيضا كمناطق للاستراحة، للسياحة، خاصة في فصل الصرب. ويعني أشجار ظليلة ومهمة جدا، وكان لها أيضا دور غذائي مهم جدا، لأنها من الأشجار القيطية التي تظهر في فصل الجدب، في فصل الصيف، في فصل القحط، عندما يعني تبدأ النظم البيئية بالانتهاء تقريبا من فوائدها المباشرة للإنسان. تخرج هذه الأشجار، من ضمنهم هذه شجرة الطيك دائمة الخضرة، تخرج إلى العلن بثمارها الجديد، ثمار التين الحديثة التي تظهر في هذا الفصل في موسم الجدب، وهي أيضا تكون مصدر غذائي مهم جدا. ومن القصص الشعبية أنه يعني في بعض الناس كانوا يفطروا على هذا الثمار فقط، يعني المنطقة مرت بمراحل قحط وجذب كبير جدا في سنوات مختلفة، قد نعرف بعضها والكثير منها لا يعرف، وكانت هذه الأشجار لها دور مهم جدا في دعم وجود الإنسان في جنوب الجزيرة العربية. يعني كان الناس تفطر، هذا هو الفطور مالها من ثمار هذه الشجرة، وهو هذا السحور، والمرة الجاية يعني اليوم الثاني نهاية اليوم هذا هو الفطور. وهذه قصص حدثت هنا في فترة زمنية معينة في جنوب الجزيرة العربية. هذه الشجرة العملاقة يصل ارتفاعها إلى 20 متر، قد تصل إلى 45 متر في مواقع أخرى حول العالم، لأنه مفهوم الطول والارتفاع يرتبط بوفرة الغذاء في النظم البيئية وقوة الرياح. فكلما كانت الرياح قوية كلما حاولت الشجرة أو النبات أن يكون متقزما إلى حد ما، يعني كبح جماح الطول ماله لأنه ممكن يتكسر مع الرياح الكبيرة. أيضا يعتمد على وفرة المياه ووفرة الأمطار، على الأمان اللي يشعر فيه النبات من أجل الحفاظ على حياته. ويعني مفهوم الشعور عند النباتات لا زال حديث الدراسة، لكن في فلسفة أخرى لدى النباتات حتى تفهم ما يحدث حولها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

كانت الباخرة محملة بالبشر من رجال ونساء وأطفال، وقد خطفوا جميعا من أماكن شتى وتم تكبيلهم ليباعوا كعبيد. لم يصدق إبراهيم ما جرى وهو مقيد بينهم، ينظر بعينيه إلى هؤلاء البؤساء الذين يبكون حوله، رأسه يدور وكأنه في كابوس مخيف ثقيل. كانت السفينة

0: ما اسمك يا أخ؟
1: اسمي كيتوانا، وأنا من بنين.
0: وكيف أصرت؟
1: لقد هجمت على قريتنا عصابة مجهولة، وسمعت الناس تقول إنها من أتباع جيش داهومي. أخذوا كل شيء لدينا ثم اعتقلونا ليبيعونا مقابل المال والسلاح والخمر.
0: وأين بقية السكان؟
1: لقد باعوهم إلى عدة مهربين.
2: وأنا اسمي عبد العظيم.
0: من أين أنت عبد العظيم؟
2: أنا من غابات نيجيريا، وكنت أعمل في تجارة القماش. بينما كنت راكبا في أحد الزوارق مع بضاعتي، هاجمنا قارب يحمل أصحابه أسلحة، عصبوا عيوننا واقتادونا إلى مكان مجهول. بقيت على هذه الحالة عدة أيام. أنا أنتقل من مكان مظلم إلى آخر إلى أن وجدت نفسي على هذه السفينة.
0: لا عليك يا عبد العظيم، سيجعل الله لنا مخرجا بعد هذه المحنة إن شاء الله.
3: اسمي تشوما.
0: من أين أنت يا تشوما؟
3: أنا من غينيا.
0: أخبرنا ما الذي حصل معك أنت أيضا.
3: لقد غدر بنا زعيم قبيلتنا.
0: غير معقول، وكيف حدث ذلك؟
3: لقد دعانا إلى وليمة في بيته، وبعد الانتهاء أغلقت الأبواب، ثم دخل هو ومجموعة من رجال مسلحين وألقى علينا خطبة زعم فيها أنه سوف يرسلنا معهم للتعلم ثم الرجوع لتطوير القبيلة.
0: ومن كان معك؟
3: أسرتي، وهي هنا معنا على ظهر هذه السفينة المشؤومة.
1: وأسرتي أيضا هنا، زوجتي وأطفالي وأبي وأمي وإخوتي.
3: ما أصعب أن ترى أسرتك تهان أمام عينيك وأنت لا تقوى على حمايتهم.
4: فجأة ظهر القبطان ومعه ثلاثة رجال مسلحين بالبنادق، كما كان معه شخص يحمل منقلا فيه فحم متقد وآلة للكي.
5: هيا هيا اخلعوا ملابسكم جميعا.
0: ماذا تفعل؟
5: أنتم بضاعتي، وسوف أكويكم في ظهوركم بحرف جي، وهو أول حرف من اسمي، فأنتم بضاعتي. اسمي جوزيف، جوزيف.
0: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان. أنت، هيا انزعوا عنه ثيابه، وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
6: وهذا
7: ابتعد عني،
6: هذا
7: ابتعد.
6: يا إلهي
7: يا ابتعد.
8: سيدي، لقد انتهينا من كي الجميع.
5: طيب افصلوا الرجال عن النساء. هيا هيا.

0: اسمعوني جيدا، هل سترضون بحياة الذل والعبودية؟
1: لا، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟
0: نثور عليهم ونستولي على السفينة، نحن الأكثر عددا بأضعاف.
2: لكنهم مسلحون.
0: نحاول الاستيلاء على أسلحتهم إذن.
3: افرض أننا استولينا على السفينة، فنحن لا نعرف ماذا سنفعل بعدها.
0: نقودها إلى أقرب ميناء.
2: ومن سيقودها؟
0: أنا.
2: تعرف أين نحن الآن؟
0: نحن نتجه جنوبا، وأعتقد أننا باتجاه رأس الرجاء الصالح.
1: إبراهيم كان معاونا للقباطنة.
3: ومتى سنبدأ الثورة؟
0: في منتصف الليل.
2: وما هي الخطة؟

0: أيها الحارس، أيها الحارس.
1: نعم، ماذا تريد؟
0: أريد أن أخبرك بأمر هام. لدينا مريض مصاب بمرض خطير.
1: ومن هو؟
0: اقترب أكثر، إنه في الداخل.
2: ابتعد عني، اترك البندقية.
3: خذ
2: النجدة.
3: اسكت.
0: ساعدوني على ربطه.
1: هيا
0: ننطلق للاستيلاء على السفينة كما خططت لكم. تعال معي يا شانغو، سوف نهاجم غرفة القبطان.
4: توزع الجميع في أنحاء السفينة وبدأوا بالإمساك بالحراس والبحارة. هاجم إبراهيم القبطان، لكنه هرب يحتمي برجاله. استمرت المناوشات وإطلاق النار حتى طلوع الفجر، وحين عجز القبطان وحراسه عن مقاومة المهاجمين، جمعوا الأطفال والنساء وصوبوا بنادقهم نحوهم.
1: أيها العبيد، استسلموا فورا، استسلموا.
5: لا، لن نستسلم.
1: إذن سيموت نساؤكم وأطفالكم أمام أعينكم. أيها الحراس، استعدوا لإطلاق النار. هيا، 1، 2.
6: أرجوك يا إبراهيم، سيطلقون النار على أسرتي.
0: لا بأس، لن تكون حريتي على حساب الأبرياء.
1: أنت اطلب من جماعتك أن يستسلموا.

0: هل ظننتم أنكم سوف تنجون من قبضتنا؟ انسوا أنكم أحرار للأبد. لقد قتلتم حارسا من حراسي، وسوف أقتل اثنين منكم. اقتلوا هذا الهزيل واقتلوا هذا العجوز، لن يشتريهما أحد. هيا ارموا بجثتيهما في البحر مع جثة حارس البطل.
1: سيدي، ماذا نفعل بالباقي؟
0: ماذا تفعلون بالباقي؟ ماذا ترموهم؟ ارموهم في قاع السفينة، لن يعرفوا بعدها الليل من النهار. ارموهم.
2: تم اقتياد إبراهيم بعد أن ضرب بقسوة، ومعه أولئك الرجال إلى أسفل السفينة حيث لا ضوء ولا هواء نظيف وليس سوى رائحة العفن.
0: عاقبوهم بالجلد مدة 5 أيام، ثم ضعوا الملح على جروحهم المدماة. علموهم ألا يثوروا على أسيادهم بعد الآن.
3: Follow!

0: إبراهيم، إبراهيم.
1: نعم يا أخ عبد العظيم.
0: هل أنت بخير؟
1: الحمد لله، ما زلت حيا.
0: لقد خفت عليك كثيرا، لقد أقبك أكثر من الجميع.
1: هذا نصيبي، وما بعد الشدة إلا الفرج. ديننا يأمرنا بالصبر يا عبد العظيم.
2: Ewe ardhi yetu tumeondoka, na milima yetu ya kijani, na mabonde yetu mazuri.
1: Ya ilahi, ما أعذب هذا الصوت؟ إنها أختي.
0: إنها تغني من أعماق قلبها.
1: ليتني أعرف ماذا تقول.
3: إنها تقول: لقد رحلنا يا أرضنا، يا جبالنا الخضراء، يا وديانا الجميلة، يا أشجارنا المعطاء، دون أن نقول وداعا، دون أن نلوح بأيدينا، دون أن نلقي عليك نظرة الوداع. سامحينا، لكننا نعاهدك بأننا سوف نعود في يوم قادم.

0: هاي أنتم، يا إلهي ما هذه الرائحة البشعة؟ سوف أختنق من رائحتكم الكريهة. سوف أقرأ أسماءكم. مامادو.
1: حاضر.
0: جاهيجي.
2: حاضر.
0: شانغو.
3: حاضر.
0: إبراهيم.
4: حاضر.
0: تشوما. تشوما، أين أنت أيها اللعين؟ سوف أشبعك جلدا. ابحثوا عنه.
3: إنه ميت.
0: ماذا؟
3: إنه ميت، ألا تصدقنا؟ تعال تعال وتلمس.
0: وكيف مات؟
4: لقد انتحر.
5: لم يستطع احتمال الذل أمام زوجته وأطفاله، ففضل الموت بكرامة.
0: ماذا؟ يجب أن أخبر سيدي.

0: ها؟ أيها الأحمق، ماذا تقول؟ لقد خسرت ثمنه. كنت سأبيعه بأكثر من 6000 دولار. لقد كان ضخما وقويا.
1: وماذا سنعمل يا سيدي؟
0: ارموا جثته في المحيط، صادروا كل ما يسهل انتحارهم أو موتهم، ثم اطلبوا من العبيد أن ينظفوا المكان بالخل. أخاف أن تنتشر الأمراض بينهم. هيا!

0: هذا برميل خل، هيا اغسلوا المكان وامسحوه.
1: أيها الحارس،
0: ماذا تريد؟
1: أريد الحديث مع القبطان.
0: اخرس وتابع العمل.
1: لن أعمل، أريد مقابلة قبطانكم اللص.
0: بل ستعمل رغما عنك، سوف أطلق النار عليك.
1: لن تجرؤ على ذلك أيها اللص، سوف تخسرون ثمن عبد آخر.
0: ألا تصدقني؟ ها؟ ألا تصدقني؟
1: قتلك لي سوف ينقذني من هذه الحياة.
2: توقف، توقف يا هاردي، توقف، توقف أيها الأحمق، إياك أن تطلق النار. ها؟
0: لقد هانني يا سيدي وضربني.
2: اترك عقابه الآن، ماذا تريد؟
1: أريد محادثتك أيها اللص.
0: أسمعت يا سيدي؟ أسمعت؟ إنه وقح وطويل اللسان.
2: أيها اللعين، لقد حرضت العبيد علينا.
1: عبيد؟ هؤلاء أحرار، ومن أنت حتى تقسم الناس عبيدا وأحرارا؟
2: نحن الأرقى حضارة وعلما.
1: أية حضارة هذه التي تقوم على العبودية والجماجم؟
2: أنت تريدني أن أقتلك؟
1: هيا كن رجلا وافعلها.
2: لا لا لا، لن أحقق لك رغبتك، وسوف أدعك تتعذب بقية حياتك وتعيش في جحيم الذل والهوان.
1: لن تقتلني لأنك تعبد المال، وعابد المال لا شرف له ولا أخلاق.
2: أنت تثرثر كثيرا أيها الشاب المعتوه. ماذا أفعل لك؟ لا وقت عندي. قل قل، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟
1: يا صاحب الحضارة والتمدن، هؤلاء الناس الذين خطفتهم بالقوة تأكلهم الأمراض والهموم في هذا المكان العفن، لا ضوء ولا هواء.
2: وماذا؟ ماذا تريدني أن أفعل بهم أيها الذكي؟
1: أخرجهم إلى الأعلى حيث الضوء والهواء، واتركهم قريبين من أسرهم، قدم لهم الماء والطعام، اتركهم يغنون ويمارسون فنونهم الجميلة. لديهم حضارات أقدم وأعرق وأجمل من حضارتك.
2: قد صبرت عليك كثيرا، خذوه وعاقبوه، ولا مانع عندي أن يموت. هيا.
3: مهلا يا سيدي، مهلا، لدي اقتراح.
2: قل ماذا تريد.
3: أظن أن ما قاله هذا العبد صحيح.
2: ما هذا الكلام السخيف؟ أتريدني أن أطعم العبيد وأدللهم؟
3: اهدأ أرجوك ولا تغضب، نحن نقوم بالتجارة وما يهمنا هو الربح، وإذا استمر وضع العبيد كما هو فسوف نفقد الكثير منهم ونخسر المال.
2: طيب، وما هو اقتراحك؟
3: أن تخرج جميع العبيد من قاع السفينة، ونحاول تحسين معاملتهم، ونعطيهم الوقت للرقص والغناء كما يشاءون.
2: وهذا العبد الوقح؟
3: هذا العبد الوقح يا سيدي يمكننا أن نسجنه وحده.
2: طيب، عذبوه ثم اربطوه، ولا تقدموا إليه إلا القليل القليل من الماء والطعام، وتناوبوا على تعذيبه.
3: لا بأس يا سيدي لا بأس، ولكن يجب أن يبقى في صحة معقولة حتى لا نخسره أو يتشوه جسده.
4: تم إخراج جميع السجناء ما عدا إبراهيم الذي ظل قابعا في الأسفل. أخذ الحراس يتناوبون على تعذيبه، وفي الأعلى بدأ السجناء يصدحون بأغان حزينة تفيض بالوجع والشوق والحنين.
1: أيها الحارس، أيها الحارس.
3: ماذا تريد؟
1: هل نحن في ليل أم نهار؟
3: نحن في النهار، إنه وقت العصر.
1: كم مضى على وجودنا فوق ظهر الباخرة؟
3: 5 أسابيع.
1: أعتقد أننا نبحر الآن في المحيط الأطلسي، أليس كذلك؟
3: ها؟ هذا صحيح، كيف عرفت؟
1: أنا بحار، وقد كنت مساعد قبطان من قبل.
3: سوف أقوم بفك قيودك قليلا.
1: شكرا لك. هل لي بسؤال؟
3: قل، ماذا تريد؟
1: إلى أين ستأخذوننا؟
3: أعتقد إلى ألاباما، إنها تقع في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولماذا تأخذوننا إلى هناك؟
3: لأنها مليئة بمزارع قصب السكر والقطن، وسوف تعملون في المزارع هناك.
1: ومتى سنصل إلى هناك؟
3: بعد أسبوع، لكنني أتوقع أن ننزل في إحدى الجزر القريبة التي يحكمها أحد الجنرالات.
1: ولماذا سنتوقف هناك؟
3: حتى يتم البيع والشراء.
1: ما دمنا قد أصبحنا بضاعة، فلماذا لا يتم بيعنا في ولاية ألاباما؟
3: لا نستطيع.
1: ولماذا لا تستطيعون؟
3: لأن الرئيس الأمريكي لينكولن قد ألغى الرق عام 1863، ولهذا لا يمكننا بيعكم على أرض الولايات المتحدة.
1: إذن أنتم عصابات لصوص وقطاع طرق ولا تمثلون دولتكم.
3: نحن مهربون ونعمل خارج القانون.
1: ولماذا اخترت هذه المهنة الوضيعة؟
3: لقد التقطني جوزيف عندما كنت يتيما وشريدا من أحد المواني، وقام بتربيتي، ولا أعرف أبا غيره.
1: ما بك؟
3: لقد سمعت حركة، هناك أحد ما يتجسس علينا.
4: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.
5: صحتنا.
6: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
7: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
8: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
9: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
5: صحتنا.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا كل الشكر وكل التقدير لوزارة الإعلام موقرة حقيقة اللي تعطينا المجال بإذن الله سبحانه وتعالى إنه إحنا نطلع عبر أثير إذاعاتها من أجل أن نبث رسائل صحية توعوية. دائما إحنا نقول الرسائل الصحية التوعوية هذه مثل الشيء الثمين، الشيء الغالي، كلنا محتاجين نسمعها ما بين، والله ما بين فترة وفترة، لا حتى والله كل يوم. يعني احنا نحتاج حد يقول لنا يا جماعة انتوا اكلتوا، يا جماعة انتوا هالحر شربتوا ماي، ابتعدتوا عن الشمس، والله لانه بالفعل صحة الانسان هي اغلى اغلى اغلى ما يملك في هذه العالم. طبعا وكل الشكر والتقدير لوزارة الصحة ومعالي وزير الصحة الموقر على الدعم المتواصل لبرنامج صحتنا. موضوع اليوم حلو، وقد تستغربوا أنه أنا الأسبوع الماضي كان موضوعي عن التغذية، واليوم كمان دكتورة فنة بتكلمي عن التغذية. أقولكم أبشروا بالخير، إحنا دائما معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وإحنا نختار موضوعنا الصحية بناء على اللي نشوفه. تو فترة صيف، تو فترة حر حقيقة، والجسد يحتاج أنه إحنا شوي نتعامل معه بذكاء من ناحية التغذية والإيماء. عشان كذاك اليوم معاي أخوي اللي أنا أفتخر فيه وزميلي شبيب بن سعيد الكلباني، رئيس قسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج في وزارة الصحة. وبإذن مولاه سبحانه وتعالى اليوم حواري حلو، اليوم بيكون عن، أنا ما أقول مسن، لكن اللي عمره من فوق 65 بإذن الله، وما لازم يكون مريض، ما تربطوا فوق 65 معناته عنده مرض ومعناته غذائه المريض، لا، قد يكون بإذن الله سبحانه وتعالى إنه هو بخير وعافية وصحة وسلامة. أهلا وسهلا، أنا دايما أحب أناديك دكتور شبيب لأنك أنت بالفعل ما شاء الله من علم وخبرة، يعني بإذن الله قريب تكون دكتور شبيب، فأهلا ومرحبا ونورت، نورت أختك اليوم.
11: شكرا لكم الدكتورة فنى على هذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله يكون لقاء شيق
10: بإذن الله سبحانه وتعالى. دائما يربطوا أن الواحد يكون فوق الستين، من 65 على أساس أنه يعني تصنيف منظمة الصحة العالمية أنه كبار سن، دايما يربطوا أنه كبير سن أو هذه الفئة العمرية فوق 65 معناته يربطوها بالمرض، وأنه إذا جينا تكلمنا على أنه هذه الفئة العمرية معناته أنه تغذية لمرضى، تغذية لمرضى، إحنا تو نبدأ ما تغذية المرضى لكن هذه الفئة العمرية. فدكتورنا الغالي، ماذا يحدث في جسد الإنسان عندما يتقدم بالعمر، بمعنى أنه على أعتاب نهاية الشباب، وأنا دائما أقول العمر يعني يؤخذ بالصحة ويؤخذ بإذن مولاي سبحانه وتعالى بالروح النفسية والهمة في الحياة.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. من سن 65 فما فوق في تغيرات فيزيولوجية كثير تحصل، يعني واحدة منها يمكن بيقل يعني بالتدريجي ضمور وظيفة الجهاز الهضمي، الكلى، القلب، يمكن تدريجيا زين. وفيما يتعلق بكوني أنا يعني كأخصائي تغذية، في بعض العناصر الغذائية ما يمتصها الجسم مثل ما كان يمتصها يمكن قبل 20 أو 30 سنة، يعني ما بهذيك الكفاءة. فيعني من هذا المنطلق هو يعني بيحتاج بعض المكملات الغذائية بالإضافة يعني إلى الغذاء المتوازن خاصة في هذا السن. ويعني تصير أصلاً تغييرات أصلاً كثيرة، يمكن بتحتاج يمكن في بعض الأحيان يعتمد يعني من شخص إلى آخر، يمكن بيحتاج مساعدة من أو مساهمة في إعداد الأكل أو في توضع الأكل لهذه الفئات العمرية بالذات. وأيضا عندش بعد الأسنان نفسها، يعني هل يقدر يمضغ الأكل مثل ما كان يمضغ قبل 20 أو 30 سنة؟ فهذه الأشياء كلها تحتاج يعني نوعا ما هو لازال يحتاج غذاء متوازن مثل أي شخص أي فئة عمرية، ولكن يمكن يحتاج شوية تغيرات، يمكن بعض المكملات الغذائية بتساعد على امتصاص بعض العناصر الغذائية.
10: بارك الله فيك. لكن شبيب في نقطة، الأخصائي التغذية العلاجية أخوي شبيب، إنه في نقطة الله يحفظك، إنه أنت زملائي دايما تقولوا إن الغذاء المتوازن، الغذاء المتوازن، وإحنا تعبنا يعني، أنا أوكي كدكتورة فن أعرف مو يقصد بالغذاء المتوازن، لكن الناس اللي بتسمع تو هذه الكلمة أو هذه الجملة الغذاء المتوازن، ماذا تقصد فيه؟ هل هو غذاء يعني لازم نطلبه من برع، ولا موجود معانا في المطبخ المنزلي، وكيف نعده ومما يتكون؟
11: الغذاء المتوازن بشكل عام هو اللي في جميع المجموعات الغذائية اللي يحتاج الفرد. العناصر الغذائية بشكل عام هي النشويات الكربوهيدرات، وعندش البروتين، عندش الدهون، وعندش الفيتامينات والمعادن، وعندش السوائل. طيب، فكلنا إحنا محتاجين غذاء متوازن تحتوي على كل هذه العناصر الغذائية. الحين النشويات يحتاج الجسم ليمد بالطاقة، لكن النشويات يعني في عندش النشويات اللي هي ذات الطحين الكامل، خبز الحبوب الكاملة، إنزين، والحبوب الكاملة فيها كل الفيتامينات والمعادن، إنزين، النشويات اللي هي يعني هي باللغة الإنجليزية تسمى يعني هي المكررة refined carbohydrate، هي تعتبر فقط نشويات يعني ما فيها عناصر غذائية كثيرة، ولو إن هي لازالت مفيدة لكن من النخالة هي الأفضل. هذا بالنسبة للنشويات. البروتين طبعا يجي من المصادر الحيوانية والنباتية، والتوازن دائما يكون يعني أوازن بين الاثنين، يعني أتناول من كل الأنواع، زين، لأن البروتين النباتي أيضا في ألياف.
9: نعم.
11: وأيضا في فيتامينات ومعادن، وأنا ما جالس أستهلك كميات دهون كثيرة لما يعني حصة من البروتين مالي تكون من المصادر النباتية.
9: نعم.
11: بالإضافة للمصادر الحيوان طبعا، والمصادر الحيوان دائما التوصيات العالمية تقول أن اللحوم أستهلكها مرة أو مرتين فقط في الأسبوع، اللحوم الحمراء أنا قصدي يعني، والسمك وخاصة الأسماك الزيتية اللي فيها أوميجا 3 هي مهمة للجميع، وخاصة بما أنه هو الموضوع عن الناس
9: تغذية. تغذية لهذه الفئة العمرية.
11: إنزين الأوميجا 3 مهم جدا لصحة الدماغ نفسها، وأيضا الفيتامينات والمعادن، وهنا مهم جدا يعني حتى المسوحات الوطنية صارت هنا في الدولة في 2017، والمسوحات الوطنية راح تصير قريب. إنزين دائما تشوف إن إحنا ما قاسين نستهلك حصص كافية من الخضار والفواكه، يعني خاصة فذيك الفئة العمرية إذا كان في البعض ما يقدر يمضغ، إنزين فبالإمكان يعني يحضر الخضار بطريقة مختلفة، يعني تكون مهروسة هذه الأمور. والسوائل طبعا مهمة جدا، وخاصة في الأجواء الحارة، وخاصة في هذا العمر البعض قد يكون عنده يعني قد ينسى إنه يشرب، يعني حاسة العطش قد تكون تقريبا شبه معدوم، فمحتاج تذكير. مثل الأطفال والمراهقين هم في فترة نمو وتطور، فمحتاجين كمية سوائل عشان العمليات الأيضية تمشي مثل ما هي.
9: والله دكتور شبيب أقدر أقول لك إنه أختك تو كذاك، يعني ننسى يا أخي، والله ننسى إن إحنا نشرب، يمر علينا اليوم سبحان الله يعني ونحن يعني نكاد نأخذ ماي. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلامة لكل من يسمعنا.
11: آمين.
9: والله يغفر لنا أهماننا فترات سبحان الله في صحتنا حقيقة. وأتوقع إنه يعني مفروض الإنسان مثل ما ذكر أخوي وزميلي أخصائي التغذية العلاجية شبيب إنه ضروري الإنسان يعني يسوي له شيء نبهة. وزارة الصحة المنقرة دائما ما شاء الله بالبحوث والمسوح وجهود جبارة، يعني ما شاء الله يعني من الزملاء اللي الواحد يشار لهم بالبنان انت ما شاء الله عليك. فأخوي زمان أول يعني كان هنالك الطبق العماني اللي هو الصحي، أنا ريتك تذكرنا فيه، أنا عارفة تذكر الناس اللي يسمعوا. صدقني يعني أنا بالنسبة لي موضوع الغذاء والتغذية من المواضيع اللي بالفعل أستمتع فيها، وخاصة لما أطرحها على الهواء كثير أستمتعت فيها، لأنه كما تقول إحنا نبدأ فيها، لو قلنا ببدأ فيها يوم يومين ثلاث بعدينها تركناها ورجعنا ناكل قد يكون أكل صحي الله يحفظك لكنه غير متوازن. تفضل.
11: طيب الطبق العماني الصحي، والحين على فكرة طبعا هو في الآونة الأخيرة نزلت ما هو يسمى الدليل العماني للغذاء الصحي.
9: نعم أنا قريته ممتاز.
11: أيوة.
9: نعم.
11: الحمد لله رب العالمين، وهي جهود جبارة ما شاء الله. إنزين تعملت فيها دراسات وبحوث كثيرة قبل ما يطلعوا بهذه التوصيات، وهي أسوة يعني طبعا بالدول الأخرى اللي هي درست الأوضاع وضع التغذية في دولها وطلعت بتوصيات كثيرة، وهي تقريبا تشابهها يعني فيما يتعلق بكم حصص الفواكه والخضار اللي يحتاجها كلها، كم يعني كم نسبة البروتين اللي محتاج أخذه من المصادر الحيوان النباتية، وكم السوائل، وأيضا تقيلش على توصيات أخرى هي يعني كمية السكر المكرر اللي مسموح لي أتناوله، يعني هو لازم أحد منه يعني في نهاية الأمر، ونفس الشيء مثل الأملاح. يعني عم يعني هذه مهمة جدا. الحين بالنسبة، وأعتقد كما فهمت أنا من سؤال شن البعض يمكن قد ما يلتزم بيها 100%، يمكن يومين ثلاثة وبعدين راح يرجع
9: يدخل في دوامة الحياة. أيوة. والتزاماته وقد يشغل. إحنا ما إحنا منلوم، لأن إحنا أخوي منهم من.
11: نعم.
9: الناس.
11: نعم.
9: ومرينا والله بهذا الشيء. كيف إن نصلح هذه العادة؟
11: طيب
9: وانت تتكلم على فئة عمرية من 65 يا أخوي شبيب.
11: أيه.
9: في الغالب يكونوا يعني دخلوا في معمات الحياة وغيرها وغيرها. أيه. فكيف الإنسان، ما هي المنبهات اللي احنا نبي نعززها، انه هل انه الإعداد المبكر مثلا للوجبات أسبوع كامل مثلا، كيف أبي أفهم أنا؟
11: ممكن الحين يعني أي شخص أي فرد ممكن انه شوية يعني مساره ينحرف نوعا ما يعني عن الغذاء السليم بين حين فترة، لأن الإنسان الأغلب اجتماعي يعني بطبيعته، وراح يتعزم يعني في أماكن، راح يتعزم يمكن على اجتماع ولا عرس ولا ملكة أو شيء من هذا القبيل، وإطلاقا أبدا ما فيها شيء الواحد يعني ينحرف نوعا ما. إنزين ممكن يرجع على النظام اللي النظام التوازن، ما شرط إنه يومين يومين، وبالعكس أصلا يعني على أساس ما يكون في ملل، ما تكون في تكرار.
10: صح.
11: في المقولات
10: اللي وخاصة يعني هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. أيوة إنه فطر بني آدم إنه يحب الأكل.
11: أيوة نعم.
10: فهذه يعني كمان ما نبي يفقد آسفة يعني اللذة في الأكل يعني.
11: أيوة بالضبط بالضبط. وأيضا في نقطة أخرى، ممكن حتى يلتزم بالغذاء المتوازن يومين، مثلا على سبيل المثال في الغداء زين هو مهم جدا ياخذ الخضار. نحن ما بس نذكر كلمة سلطة وخلاص، السلطة هي مش بس يعني
10: خضار خضرة والسلام عليكم.
11: أيوة يعني ما بس شيء متكرر يوميا،
10: ترى الناس السلطة يعني خضار خضرة.
11: أيوة. السوبر ماركتات والمحلات الكبرى زين فيها أشكال وأنواع كثيرة من الخضار والفواكه، الواحد ممكن ينوع. وأيضا مع تواجد السوشيال ميديا الحين في وصفات كثيرة لأنواع السلطة بشكل يعني لا تعد ولا تحصى، يعني ممكن كل يوم الواحد يبدع يعمل شيء جديد.
10: نعم.
11: يعدها
10: صح.
11: بطرق جديدة، ممكن يوم واحد تدخل فيها الرمان مثلا، ممكن يوم واحد دخل فيها قطع من المانجو، ممكن يوم واحد دخل، يمكن قد يكون في أشياء شوية دخيلة أو غريبة على بعض الناس، لكن أنت في نهاية الأمر جالس تستهلك فيتامينات ومعادن وألياف.
10: أحسنت.
11: وما شرط أنه يعني أنه بس تتقيد
10: قليل قليل من كل شيء ما أحلاه.
11: أيوة بالضبط بالضبط. ومثل ما أنت يعني تعد الوجبات، في طرق مختلفة الحين يعني لإعداد أو طرق الطهي، يعني في عندك الإير فراي الحين اللي هو كأنك قال تقلي، بس أنت يعني تقلي يعني بدون ما تستخدم كمية زيت كثيرة.
10: واضح.
11: أيه. فأنت راح تحقق فرق كبير يعني من هنا، وخاصة اللي يعاني من
10: أمراض مزمنة.
11: أيوة ارتفاع الكوليسترول
10: وضغط الدم والسكر. أيوة بارك الله فيك. أنا أريد أسألك أخوي وزميلي أخصائي التغذية العلاجية شبيب، عنك أنت.
11: أيوة.
10: يعني أخونا وزميلنا في هذا من العلم والخبرة، كيف تحدد بإذن الله سبحانه وتعالى مغذياتك الكبرى والصغرى في وجباتك على مدى الأسبوع؟ هل أنت عندك منيو معين تمشي عليه؟ هل أنت يعني محددهن بكمياتهن؟
11: أيوة.
10: قول السر.
11: بالنسبة لي أنا شخصيا يعني ما وثقت شيء كتابيا أو شيء من هذا القبيل، لكن أنا أحاول قدر المستطاع إنه في نظام الغذائي ما يكون فيه كربوهيدرات كثير. إنزين يعني مش لدرجة إني أسوي غذاء قليل جدا جدا من الكربوهيدرات، أنا لازلت يعني محتاج أخذ نشويات. أنا بس أتأكد إنه يكون في كميات كافية من البروتين، إنزين لأن البروتين فيه عامل إشباع، يشبع بسرعة، وأيضا لبناء الجسم والعضلات أيضا. فأنا يوميا أضمن أني مثلا، وهذا بالنسبة لي أنا شخصيا يعني، أن أتناول حبة بيض أو بيضتين في اليوم.
10: بارك الله.
11: يوميا. إنزين أنا يمكن هذه النصيحة قد ما تصلح لبعض الناس، كوني أنا كأخصائي تغذية، وأخصائي التغذية وظيفته أنه يقيم، يعمل
10: صح.
11: تقييم غذائي
10: صح.
11: شامل
10: لكل حالة.
11: ايوه. وفي البعض قد يكون عنده حساسيه من البيض.
10: اي بيض؟ لان اقول لك في ناس واجد يا اخي تو تروح سوبر ماركت تحصل بيض اوميجا.
11: أيوة.
10: بيض حجم كبير، بيض لون القشره ماله جايب الوان غريبه عجيبه، وبعدين اقول لك بعد هناك البيض المحلي. اي بيض ولا البيض المحلي ولا مو يعني احنا.
11: أيوة.
10: تعاينا كذا نراسي.
11: هي انا اعتقد يعني من منظور تغذوي هي ما فرقت كثير، إذا كان يعني في بيض مثلا مدعم بالأوميجا 3، تهو الأوميجا 3 موجود في السمك أيضا، فإذا كان البعض ما يتناول السمك بسبب أن السمك سبب له حساسية أو اضطرابات. إنزين
10: بس ممكن كيف يدعموا البيض بالأوميجا؟
11: هذه
10: يعني تصنيع، بس هو يعني قيم صحيح ولا بس كذاك كوميرشل؟
11: أيوة والله ما عندي خلفية كثير في هذا الموضوع، بس أتوقع يمكن في تربية الدواجن نفسها يعني في إحدى المراحل يمكن يحقنوها في هذا الشيء، والله أعلم، مش متأكد 100% يعني. بس أعتقد من هذا المنفذ وصل أوميجا 3 إلى البيض يعني. وهو على فكرة على طاري هذا الموضوع، الأبقار والأغنام، وفي دراسات علمية أنا قريتها بنفسي يعني لما كنت أدرس ماجستير قبل يمكن 12 سنة أو 13 سنة، قبل 500 سنة أو 600 سنة الأبقار والأغنام نسبة الأوميجا 3 كان فيها عالي.
10: نعم صح.
11: مقارنة بين الحين.
10: صح.
11: والسبب هو كما
10: قريت
11: أيوة تغذيتها كانت تتغذى على الأعشاب.
10: صح.
11: الحين تتغذى على الأعلاف يعني.
10: يس يس يس.
11: حسب فهمي. ولو إن في يعني باللغة الإنجليزية يسمى grass fed لام grass fed beef وكذا يعني نادرا ما تحصلي هذه في أماكن يعني ما تحصليها دائما في كل مكان هذه.
10: نعم نعم بارك الله فيك. طيب دكتورنا الكريم نفس هذا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى نطرحه على اللي أعمارهم 65 ذكرت مشكور إن هنالك في تغيرات عضوية داخلية تحدث كل ما تقدم الإنسان بالعمر، وهذا يعني لاحظناه في أجسادنا إحنا، الواحد يكون من واقع حقيقة عندما يثقف عندما يوعي يتكلم من واقع اللي هو عايشه على أساس تكون في نوع من المصداقية. فبالفعل إحنا لما كنا في 40 غير لما كنا في 30 غير وغير وغير، وبإذن الله إذا ربي مولاي سبحانه وتعالى أطال في أعمارنا غير لما بنكون في 50 نهايتها أو في 60. فبالتالي إنه الإنسان يبدأ إنه يضبط واجد أمور ومن أهمها غذائه وتغذيته. فمن 65 وفوق اللي هو ما بين قوسين مسن، واعتذر يعني مسن واتدو يعني انزل، ايش نصائحك؟ أول شيء الوجبات، آلية إعداد الوجبات، كمية الوجبات.

0: الأوجبة نفسها ومكوناتها.
1: طيب أول شيء، وهذه بس إرشادات عامة، زين، بالنسبة للشخص اللي هو فوق 65، زين، إنه يتقيد نقول إحنا 6 وجبات خفيفة بدل ما تكون 3 وجبات ثقيلة.
0: نعم
1: أنا أتمنى إنه يعني عشان ما تسبب له تخمة، خاصة في ذاك السن،
0: نعم
1: خاصة إنه في شيء ما يسمى بالإنجليزي intrinsic factor، اللي هو العام،
0: العوامل الداخلية.
1: أيوة، اللي هي تعقل، أعتقد امتصاص فيتامين B12. زين، فيحتاج الواحد انه يتقيد بوجبات خفيفه بدل ما تكون وجبات ثقيله.
0: نعم
1: انزين، هذا شيء، وايضا عشان ما تسبب له حرقان وانتفاخ. واذا كان، وطبعا هو مهم جدا، يعني انا بس اريد اوصل ايضا رساله ان المؤسسات الصحيه، انزين، يفعلوا دور اخصائي التغذيه في هذا المجال، حتى لو يعني كان واحد فوق ال 65، زين، انه يجلس مع اخصائي تغذيه عشان يقيموا يعني كيف التغذيه ماله، هو شو ياكل بالضبط، ومن يعدل الاكل، ومن يطبخ له، ومن يشتري له بالضبط. وبناء على هذا الاساس عاد ابدا اغير في بعض الاشياء اذا اشوف انها هي ما توالم صحته هذاك الفرد. وايضا بالنسبة للبعض اللي هو قد يكون يمكن المضغ عنده ما مثل أول، اللي يعدل الأكل يحاول إنه يهرس الأكل قدر المستطاع، يعني إذا كان في أشياء ما يقدر يمضغها مثل اللحوم مثلا، مثلا ممكن اللحوم هذه تهرس.
0: نعم
1: أيوه،
0: الأكل المهروس قيمته نفسها نفس قيمة الأكل يعني قيمته هل تتغير إذا هرسناه؟ أني شفت واجد ناس تو حتى الفواكه حتى الخضار يا أخي يهرسوها
1: ايوه
0: وهم بعدهم صغار،
1: ايوه
0: لأنه قد يضيفوا عليها بعض الدهون الزيوت. فهل قيمة المادة نفسها الله يحفظك هل تتغير إذا هرست؟
1: اذا
0: شفت ناس يهرسوا أفوكادو ويحطوا
1: ايوه
0: معاه.
1: القيمة الغذائية، يعني هو الفيتامينات، زين، هي قد تفقد يعني من بعض المأكولات، مثلا الفواكه نفسها إذا صارت يعني كعصير، انزين، إذا حولناها كعصير، فأنا ما جالس أستهلك كمية كافية من
0: الألياف،
1: الألياف. أي
0: أحسنت
1: بالضبط،
0: الله يخليك. نعم
1: أيوة.
0: نعم نعم
1: وبعض
0: نعم
1: الفيتامينات ترى هي يعني تتعرض، يعني مثلا فيتامين سي، يعني قد يتلف بسرعة، يعني فأنا لما أتناول شيء في فيتامين سي يفضل أني أتناوله في وقته، يعني
0: واضح.
1: في وقته، بدون ما يعني أخليه في لفترة طويلة وما هو مأكول. بالنسبة للبروتين، ما راح يتغير، يعني ما قيمته الغذائية، لا زالت بروتين، يعتبر بروتين في نهاية الأمر.
0: سواء مهروس وسواء يعني يؤكل
1: أيوة نعم بالضبط،
0: بطريقته يعني.
1: أيوة نعم.
0: اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت قلت بإذن الله سبحانه وتعالى تحبذ أنه توزع الوجبات وتكون على شكل يعني 3 وجبات أساسية وما بينهم سناكس ما بينهم. خلينا نعمل لشخص بإذن الله سبحانه وتعالى شخص ما في إلا الخير، ما عنده أي مرض ولله الحمد،
1: نعم
0: وفي هذه الفئة العمرية يا أخوي الغالي. فمثلاً خلينا نقول مثلا في اليوم الواحد ايش هذه ال6 وجبات، ايش تحبذ مثلا يصبح الصباح بالبيض بايش؟ انا سمعت مره زميل لي الله يحفظه يا وين ما كان يقول دكتوره فنانه انا احب البيض، فقلت له كيف؟ قال لي البيضه يجي منها كتكوت. يعني شوف القيمه الغذائيه اللي موجوده في هذه البيضه، ان باذن مولاي سبحانه وتعالى قد تطلع لك كتكوت.
1: ايوه صحيح،
0: عارف؟ فمعناته انه يعني لا تنسوا هذه نصيحه للكل، انه تاكلوا بيض، انه تاكلوا بيض.
1: ايه.
0: طب هذا اعلان ببلاش عني.
1: وعلى طار البيض، طبعا على طار البيض، في بعض الدراسات، يمكن هي، ما انا ما اعرف اذا كانت هي دراسات ولا لا، لكن في البعض ما قاس ينصح ضد البيض قدر المستطاع، عشان بس الصفار البيض يرفع الكوليسترول. الحين هو الكوليسترول، يعني هذا موضوع وحده، يعني محتاج
0: هذا
1: له
0: دنيا دنيا، هذا محيط، وفي نفس الوقت الله يرضى عنك يعني. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قراءات الكوليسترول تحدد الغذاء وكمان الحاجة للدواء، فهذه بحد ذاتها دنيا ثانية
1: ايوه
0: ثانية.
1: بالضبط،
0: الله يرضى عنك. نعم أنا نتكلم تو على الإنسان العادي اللي
1: ايوه
0: ما
1: نعم،
0: عنده أي مشاكل
1: ايوه بالضبط بالضبط،
0: صحية. نعم
1: ايوه. فعلى سبيل المثال ممكن ياكل بيض اول الصباح، انزين، ونريد نركز على طريقة طبخ البيض، انزين، انه تكون مغلية او
0: بويلد
1: ايوه بويلد. طيب، طبعا هذا هو افضل شيء، لان انا ما قاس الشرب
0: بويلد اللي هو ولدن مره كذاك ولا
1: مهم جدا انه يكون ولدن، وخاصه في هذه
0: بالله عليك، لان انا الثانيه هذيك اللي يكون الصفار كذا كمل ماي.
1: ايوه والله للاسف هو
0: واجد ناس يسووها كذا. أيوه. هل هذا صح ولا لا؟
1: حابيها لان يعني في
0: يقول لك انه تخثر البروتين.
1: ايوه والسالمونيلا، يعني لا ننسى السالمونيلا نفسه. يس. يعني من اللي قد تجي من البيض. فالتسمم الغذائي طبعا يعني هو شيء، هو نقطة مهمة، يعني خاصة في هذاك السن لازم أتفادى أنا الأمراض المنقولة غذائيا. فعشان كذاك لازم لما أطبخ الأكل وأطهيه، يعني أطهيه لحد ما يستوي كل شيء، يعني يكون ولدا مثل ما ذكرتي.
0: نعم.
1: طيب البيض حتى ممكن أنه أنا يعني إحنا كأخصائيين تغذية ما نحبذ القلي إطلاقا، زين، لان يعني انا قصدي اشرب كميه زيت كثيره يعني في الاكل مالي، بس في طرق يعني اقدر انا اسميها قلي، لكن هي يعني انت تقلي بدون ما تستخدمي زيت، تقلي بالبخار.
0: الله.
1: قلي بالبخار، يعني هذا في الاونه الاخيره قصدي تظهر الحين. فممكن هذه حتى انا لعد الاومليت نفسه لعجه البيض هذه، بدل ما استخدم زيت ممكن استخدم البخار.
0: الله ما شاء الله. هو دكتور يعني الكريم، في يعني تكنيكات معينة سبحان الله تحاول إنه بإذن الله سبحانه وتعالى إنه تساعدنا ناخذ الماكسيمم، يعني الخلاصة الفائدة. فهذا واحدة. بعدين ما بين الريوق تو انت ما تكلمتنا يا اخي، احنا تو عمانيين، احنا أيه. نحب الخبز، نحب أيه. الخال،
1: ايوه
0: فهنا كيف يعني، وعارف تو انت البر العماني يعني ما شاء الله ما احلى، وناس واجد على فكره ما تهتم بهذا الجانب.
1: والبر صراحه يعني فعلا مفيد.
0: مفروض يستخدموه،
1: النخال فيه والالياف مهمه جدا، اللي هو الطحين يسمى رقم 3.
0: نعم صح.
1: طيب انزين، أنا مثل ما قلت سابقا يعني هو النخالة فيها الفيتامينات، ما مش منزوع منها، يعني الأبيض هو اللي منزوع منه للأسف. يعني بس الطحين الرقم 3 ما منزوع منه، فممكن أنا أتناول الرخال، الشباتي، إذا تعمل الشباتي يعني إنزين، باستخدام هذا أنواع من الطحين، وهي بتساعد يعني فعلا الإشباع السريع. هذا من جانب. الجانب الآخر زين، انا ما اروح افرط فيها كثير بس عشان هي فيها يعني طحين اسمر، وهذه طبعا نصيحه للجميع مش بس لهذيك الفئه العمريه بالذات.
0: بارك الله زين
1: على اساس بس انا مثل ما قلت الغذاء متوازن، غذاء متوازن يكون فيه من هنا نشويات ومن هنا فيه بروتين.
0: بارك زين. الله
1: فيك. فخبز الرخال يعني خبز الرخال يعني شيء جميل جدا، ممكن يعني اتناوله يعني
0: باذن الله. والوجبه اللي في النص
1: في
0: كميتها
1: كميتها
0: كيف طيب. تكون
1: عادة هنا يعني في عمان يحبوا يتفولوا يسموها يعني فوالة، زين، ياكل فواكه يعني ممكن ياخذوا انواع
0: يقصصها فروت سلد، سلطة الفواكه يقصصها صغار ويحطهن كذا.
1: بالضبط ممكن تناول هذيك، وهذيك الكمية يعني يتقيد بيها. انزين، وايضا ممكن يحط مكسرات اذا حب انه يحط مكسرات
0: عليهن.
1: ايوه انزين، في البعض اذا ما حبيت فواكه مثلا يعني انا ما اريد، ممكن مثلا ياخذ الحمص.
0: الله.
1: انزين الحمص مفيد اذا كان يعني ما عنده حساسيه من اي من البقوليات. طيب وممكن يعد الحمص بطرق مختلفه، ما شرط بس من حبوب الحمص.
0: نعم.
1: انا بس قاعد اشوف الحين من قريب يعني في ناس تعد الحمص من فاصوليا بيضه مثلا.
0: الله.
1: وفي ناس تعدها هو الحمص يعني مع شويه شمندر.
0: الله.
1: البيتس، فانت قاعد تعطي قيمه غذائيه تزيد الحديد يعني عندك لما تروح تتناول مأكولات مثل هذه. فليش ما نحاول ندخلها نوعا ما، يمكن قد تكون شوي دخيله لكن انت فكر في صحتك
0: وفائدتها.
1: ايوه، وقاعد تدخل كلمه الياف
0: كم
1: يعني.
0: انا اليوم مستمتع بهذا الحوار، انت تعرفت وانت تتكلم وانا اسجل، والله انت لو تشوفوا هو يتكلم وانا اسجل نقط طبعا. هذه النقط انا عارفتنها لكن يعني اريدها باذن مولاي سبحانه وتعالى كانه تذكير والله. يعني والله كنا ننسى دكتور، كنا ننسى.
1: أيوة صحيح. على زحمة
0: بالله عليك انت قائم بهذا الموضوع صحيح.
1: أنا احاول قدر المستطاع.
0: تيجي الدوام، انا شفتك ما شاء الله انت يعني شغول.
1: أيوة.
0: تجيب معاك الاكل
1: معظم الأوقات أيوة أجيب.
0: بارك الله فيك،
1: أيوة.
0: بيض الله
1: يعني
0: وجهك،
1: أنا أسهل لي
0: تعمله
1: مثلا
0: بطريقة ويعملوا لك إياه في البيت وتجيبه معاك
1: تقريبا أيوة،
0: بيض الله.
1: ومرات بس أجيب الفواكه بنفسي يعني كذاك في كيسة وأجي أتناولها يعني،
0: هو أنا أقول لكم ترى
1: ومكسر.
0: بشرته ما أحلاها يعني، هو أصلا والأسنان وما أعرف إيش هذيلا، ما تغذي أنا عيني تطيح عليهم ما شاء
1: يلا
0: الله. لا لا ما شاء الله، ما شاء الله عليكم. دائما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وأتوقعك أنت ما شاء الله مستفيد
1: والله
0: من
1: جزاكم
0: هذا
1: الله
0: العام.
1: خير.
0: اللهم آمين. خلصنا السناكس وحددت بإذن الله سبحانه وتعالى أنها تكون وجبة خفيفة لكنها تشبع وتمد بالطاقة الضرورية، وتكون طبعا مكملة للوجبات الأخرى. الغداء احنا نحب العيوش،
1: ايوه بالضبط، وما نمنع العيوش.
0: بالضبط بالضبط،
1: ايوه
0: يوميا يوميا العيش،
1: ممكن حتى تاكلي يومين اذا بغيت،
0: بس
1: لكن
0: الكمية
1: اتقيد بالكميه. واذا
0: ما
1: انت
0: صح نعود
1: ايوه للاسف
0: بكف
1: لا،
0: اليد
1: يمكن تقريبا كف اليد ايوه، انا اقول لان
0: كف
1: لما
0: كذاك.
1: توزعها يعني هو نتخيل هذا الصحن، ربع الصحن يكون رز، يمكن بشويه اكثر من كفه اليد، وطبعا هذا تكون يعني بعد ما تكون مطبوخه، ما نكون يعني بس اخذ الكميه هذه واطبخها راح تطلع بعدين اضعاف واضعاف اللي انا متوقع انه. فربع الصحن يكون رز اذا امكن. للاسف انا ما شفت ناس كثار هنا يتناولوا الرز الاسمر، يمكن بحجه انه ياخذ له وقت اطول للطبخ،
0: هو
1: لكن
0: أفيد الرز الأسمر، هو أفيد،
1: هو من ناحيه افيد. نعم.
0: وفي نقطة بعد، أنا أمس ابني إيش يقول لي ماما ليش العيش، إحنا نسميه العيش اللي ناكله في صور، الحبة اللي تجيبوها في صور أفضل من الحبة تجيبوها في مسقط. هل بالفعل الحبة، حبة العيش، حبة الرز تختلف؟ وإذا اختلفت بسبب شركات، هل القيمة الغذائية تختلف ولا هي نفسها؟
1: هي نفسها ما فرقت كثير، لأنه هو كربوهيدرات في نهاية الأمر يعني،
0: أنت بس تنظر له من ناحية
1: من ناحية غذائية،
0: سبحان
1: لكن
0: الله.
1: هو الطعم يمكن أوكي، يمكن الطعم قد يختلف.
0: بس
1: أنا ما
0: كله مثل بعض،
1: أيوه
0: كما
1: بالضبط،
0: الماء،
1: أيوه
0: الماء كما الماء، سبحان الله. نعم
1: صحيح
0: نعم نعم
1: صحيح.
0: سبحان الله
1: ويمكن
0: سبحان.
1: ويعتمد على من وين مستورد بالضبط، هل هو
0: اللهم
1: محلي
0: صل
1: ولا
0: على،
1: من هنا يعني، ما
0: نعم
1: يمكن هو هذا اللي مسوي الاختلافات شوي. فربع الصحن يكون رز، نص الصحن يكون السلطة، الخضار،
0: شاطر.
1: مطبوخة أو سلطة أو تمزجي من الاثنين مع بعض.
0: نعم
1: الخضار ممكن تكون مغلية، ممكن تكون مخلوطة مع مرق،
0: نعم
1: انزين، وعندك
0: أو تكون رو
1: أيوة،
0: طازجة
1: وتكون طازجة
0: بس
1: أيوة.
0: مغسولة نظيفة.
1: اوف كورس اوف كورس، هذا هذا هذا يعني شيء مهم جدا، زين، خاصة في الناس اللي قاسة تشكك عشان معظم الخضار مغشوش بأدوية ومبيدات حشرية
0: وكيميكالز.
1: أيوة. فنحن ليش قاسين نغسل يعني الخضار والفواكه؟ لا، لهذا السبب، واحدة من الأغراض هذه. أنا ما أدافع يعني عن استخدام المبيدات الحشر وكذاك، لكن حسب علمي أنا، زين، في اشتراطات واضحة لاستخدامها
0: واضح.
1: أيوة،
0: واحنا ما شاء
1: وجرعات
0: الله يعني هنا الجهات المختصة سواء بلدية وغيرها وغيرها وغير قايمة بإذن الله
1: فيا
0: سبحانه
1: ريت
0: وتعالى
1: انه ما حد يروح يشكك في الناس يعني من هذا
0: عشان ما
1: الجانب.
0: يكرههم
1: ايوه
0: وياهم.
1: بالضبط
0: بارك
1: بالضبط
0: الله فيك، والله أتفق بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للغداء.
1: ايوه
0: بعدين بسألك عن الإماءة، انسي، خلصنا الغداء بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا على أساس بإذن مولاي سبحانه وتعالى أنه 6 وجبات، فتخلي ما بين وجبة ووجبة 4 ساعات، صح؟ لأن أنا حسبتها 6 × 4 = 24.
1: تقريبا كذا كان.
0: الله يرضى عنك، خلصنا الله يحفظك. الغداء تجي اللي ما بين الغداء والمغرب، إيش يأكلوا؟
1: ممكن أيضا مرة ثانية نكرر سالفة الفواكه.
0: لازم فواكه عندك تو، احنا بإذن الله طبعا إذا اعتبرت بإذن الله سبحانه وتعالى إنه الرطب والتمر من الفواكه هذا شيء ثاني.
1: أيوة نعم.
0: لكن أخوي يعني في ناس ترى تحب تاكل شوية سيوية، تحب تعرف هذه الوجبات نفسش إن الروح تبيها يعني،
1: ايوه ايوه بالضبط،
0: البسكيت
1: ايوه
0: يعني ندخل هذه الأشياء.
1: لا ممتاز، نقطة جميلة جدا، زين، وما يمنع اطلاقا، ما يمنع اطلاقا اني انا انوع، زين، واحط مأكولات اخرى اذا بغيت اكل، بس يعني كقاعدة أساسية لما اروح اتبضع واتشرى، زين، على الوجبة العصرية ممكن انا اكل هذه المأكولات. انا بس احاول قدر المستطاع اني اشوف دائما اللي هو ما في سكريات إضافية، يمكن هو زين اني اقرا المقادير، واخصائي التغذية لاعب دور كبير في التثقيف والتوعية
0: نعم
1: هذه.
0: نعم بارك الله فيهم.
1: زين
0: نعم
1: زين، ف ممكن ياكل مكسرات، واذا في حد يعني اعد اي نوع من الحلى في البيت يحاول قدر المستطاع انه يدخل الفواكه فيها، لكن بطريقه يعني انه الشخص لما يتناولها ما بيحس كأنه هو قاس ياكل فواكه، قاس ياكل شيء حلو يعني.
0: واضح واضح
1: الحين
0: فعلا.
1: في السوشيال ميديا ما شاء الله يعني في وصفات لايس كريم، في وصفات لكيك، في
0: نعم
1: وصفات لبسكوت
0: وصحية
1: وصحيه، ايوه ما قاس تستخدمي سكر اضافي وقاس
0: واضح.
1: تستخدمي مصادر طبيعيه، فعشان ما نمل ممكن ناخذ هذه المأكولات يعني. في وصفات صراحه غريبه وعجيبه، انه هو حلى زين هو ايس كريم.
0: لكن انجريدينتس باذن الله سبحانه وتعالى صحي. وعلى فكره انا جربتهن ولذيذه
1: ايوه
0: لذيذه، يعني ما ان بقول انه سبحان الله كذا اكستراكتد وسبحان الله. خلصنا هذه الوجبه، ندخل على وجبه
1: العشاء.
0: العشاء الله يرضى عنك. وانت قلت انه يعني الجهاز الهضمي قد يتغير بتقدمنا باذن الله سبحانه وتعالى العمر. العشاء دائما انتوا تقولوا خفيف،
1: هو لازم يكون خفيف، لأن الذكر في هذاك الوقت يعني هو قبل وقت النوم
0: نعم
1: تقريبا كذاك، فأنا ما أريد أروح أذهب إلى السرير وأنا منتفخ أو
0: والمعدة مرهقة.
1: والمعدة مرهقة كثير.
0: أعترف لك بشيء، أنا أمس ماكل عيش
1: ما شاء الله.
0: بالليل يا أخي، اشتهيته
1: يلا ما
0: وشفته.
1: يمنع ما يمنع ما يمنع، إحنا كلنا بشر ترى في
0: يا
1: نهاية الأمر
0: ربي،
1: ما نلوم أنفسنا يعني،
0: بس
1: ليش
0: إيش يقولوا الإنجليز، وانس ان بلو مون،
1: أيوه
0: مرة
1: بالضبط بالضبط.
0: مرة
1: والله
0: نعم.
1: اليوم انا معزوم ملكه يعني، فراح اسوي
0: عرسية
1: نفسي.
0: مع عرسية.
1: ايوه الله المستعان.
0: بس هذا كذاك ان احنا نحيد على، انا اعوذ بالله من كلمه، انا بس انا ماشي على هذا النظام، احيد مره في الاسبوع حقيقه، مره الى مرتين. لو تكرر اكثر اتوقع هذا هو اللي بيأثر وبيتعب الجهاز الهضمي، ولا انا غلطانه؟
1: هو مره واحده في الاسبوع ما فيها شيء اطلاقا زين، وحتى اللي لما احنا نتكلم مع مرضى، ما نقول مرضى، اشخاص مصابون بالسمنه زين ونساعدهم على تخفيف الوزن، نقول لهم ان يوم واحد في الاسبوع فرجوا عن نفسكم،
0: سكيب كذا
1: فرجوا ايوه فرجوا، حاولوا قدر المستطاع انكم ما تكثروا، لكن فرجوا. انت لما اعطيك كان نظام غذائي مدروس درسناه مع بعض، مش معناته ان يعني يوم واحد في الاسبوع، يعني يوم واحد في الأسبوع ممكن إنك تفرج نفسك، ممكن إنك تأخذ المأكولات اللي حاب تأكلها، وبعدين اليوم الآخر عاد ارجع على النظام هذا. وأيضا إذا مثلا شفت نفسك انحرفت ليومين ثلاثة وأربع، نفس الشيء، لا تحس بالذنب، يعني الواحد ما يحس بالذنب إطلاقا
0: نعم
1: زين،
0: واضح، بارك الله فيك،
1: هي بس مجرد إني أشجع نفسي وأرجع
0: واضح
1: وأسأل نفسي، دائما أسأل نفسي أنا وش وين أريد أوصل.
0: بإذن الله.
1: أيه.
0: أوصل لصحة وعافية وسلامة وحياة ذات جودة، وبإذن مولاي سبحانه وتعالى نتوقع الركن الأساسي بإذن مولاي سبحانه وتعالى للوصول لهذا الهدف، الغذاء الصحي مثل ما قال الأخوي وزميلي أخصائي التغذية علاجية شبيب، وقليل مستمر خير من كثير متقطع.
1: ايوه بالضبط
0: نعم، ان الواحد باذن مولاي سبحانه وتعالى يستمر على هذا ما دام باذن الله سبحانه وتعالى في الحياه. لو استمرينا على هذا النظام بالاضافه للاماءه، بسالك عن الاماءه وشرب المنبهات، تعرف ما شاء الله يعني تو اللي واصل عمر 65 في الغالب يعني يكون ما شاء الله ما اعطاه ربي من عمر السابق، يعني دخل في العمل وخلص وكذا، فواجد أشوف الحين ما شاء الله على القعدات وعلى الكافيهات وعلى وعلى وعلى. أبيك تكلمنا الله يحفظك على شرب المنبهات لهذه الفئة العمرية الله يرضى عنك، وكذلك كمية السوائل المفروض هو يشربها أو هي، وكيف توزع على الوجبات الستة.
1: زين، ناخذ المنبهات أول شيء. المنبهات وخاصة يعني في هذا السن يمكن البعض قد يكون عنده شوية اضطرابات في النوم زين، فاذا يعني هو بيعتمد من شخص لاخر في ذيك الفتره، اذا كان عنده في يعني فعلا اضطرابات في النوم زين يحاول انه يتفادى المنبهات قد مستطاع، الشاي والقهوه، ويشوف على كم يوم كذا، اذا تعدل النوم عنده فيمكن بس المنبهات يحتاج انه يحد منها عاد بعدين لما يروح يرجع يتناولها. هذا اول شيء. والشيء الثاني، الفتره اللي هو يتناول فيها المنبهات الشاي والقهوه خليه فترة النهار، وقبل، وتكون يفضل أن تكون قبل الساعة 12 الظهر.
0: نعم
1: زين، بعد الساعة 12 الظهر أحاول قدر المستطاع ما أشرب منبهات. انزين
0: لأن هي تشتغل على مدى ساعات
1: ايوه
0: حقيقة، وهذا يؤثر على الدماغ صراحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى.
1: وفي البعض انزين يعني حتى كلمني انا، يعني هو ما اخصائي تغذيه ولا انه يعني عامل صحي، يمكن يقول هذا عامل نفسي في نهايه الامر، يعني يمكن
0: يمكن
1: قد يكون، يمكن قد
0: يمكن
1: يكون ما
0: يمكن
1: وارد
0: يمكن
1: وارد، انا
0: يمكن
1: ما اقدر I can't dispute that. وايضا بالنسبه للسوائل

0: العصائر. فأنا مش أقول مثلا إذا أنا صحت لترين في اليوم بشكل عام، يعني هل هذا معناته أن العصير من ضمنه؟ نعم هو من ضمنه، العصائر من ضمنه إذا كان راح يشرب عصائر. طيب في بعض الفواكه مثل البطيخ
1: نعم
0: نسبة الماء في عالية.
1: عالية.
0: طيب فيعني هذه الترين في اليوم هي يعني نصيحة بشكل عام. في نقطة بغيت أنبه فيها أنا، لأني أنا سابقا يعني كان اختصاصي مع أمراض الكلى
1: نعم تذكر
0: إذا
1: صح.
0: تتذكري.
1: لاحظلك
0: زين، ففي بعض الفئات، وهذه هذيك الفئة بالذات، الحين السوائل لازم نحددها إحنا مع الطبيب، لأن إيش اللي يصير بعد الله يعزكم التبول عنده ضعيف. زين، فبيحتاج يحد من كمية السوائل، لأنه يشرب سوائل أكثر من اللزوم، قد تتجمع في الرئة وفي في بعض أعضاء
1: الأعضاء
0: الجسم،
1: أطراف
0: فالأطراف أيوة بالضبط،
1: الفرعية. نعم
0: فالنوم عنده راح يضطرب، الآلام راح تزيد،
1: واضح.
0: فهذه الفئات بالذات. فيمكن قد يكون في ذيك الفترة في البعض للأسف يمكن يكون عنده قصور في الكلى أو فشل كلوي، فهذه إرشاداتهم لازم تكون يعني تسلط ان نحد من كميه السوائل، بس نحدد له، تعرفي، لان الاغلب محتاج انه يوعى، وايضا نحتاج نحدد له الكميه، يعني نوريه بالضبط ايش هو قصدنا احنا ب 200 مللتر او 250 مللتر وكم مره في اليوم.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذن بإذن الله سبحانه وتعالى هذا مجمل النصائح الإرشادية التوعوية للي عمره من 65، وبإذن الله سبحانه وتعالى فوق اللي ليس الذي لا يعاني من أمراض. هذا هو الأكل، توزيع الأكل بإذن الله سبحانه وتعالى، المكونات الأساسية للأكل وكذلك الإيماء. طيب أخوي أخصائي التغذية العلاجية شبيب، في تو ما تو من فترة طالعات الترندات المكملات والمكملات والفيتامينات والفيتامينات، ويلا هاتك إنتاج شركات لهذه الفئة العمرية اللي بإذن الله سبحانه اللي ما يعاني من أي أمراض، اللي ملتزمين بهذا الغذاء، هل يحتاجوا أن ياخذوا مكملات ولا لا؟ مكملات فيتامينات وغيرها وغيرها.
0: هو من منظور تغذوي مثل ما قلت أنا، أن في بعض الوظائف الفسيولوجية تقل هذيك الفترة، وبعض الفيتامينات قد ما يمتصها مثل ما كان يمتصها سابقا، فيمكن يحتاج بعض المكملات هذه. يعني هو بشكل عام يعني حتى مكمل اللي هو على شكل أقراص، مالتي فيتامين ومالتي مينرال، يأخذه مرة في اليوم في هذيك الفترة، يعني ما راح تضر، راح تساعده، يعني بتكون يعني كمكمل. نحن قلنا مكمل هنا، مش يعتمد عليه يعني اعتماد كلي او يعتمد عليه بشكل
1: وهي
0: كبير.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى الجهاز الهضمي ربي سبحانه وتعالى يعني
0: اي
1: خلقنا أنه يأخذ اللي يحتاجه الباقي
0: اي اي
1: يتخلص منه.
0: بالضبط،
1: جزاك الله خير،
0: الله يخليك،
1: وأنا كثير حقيقة فخورة فيك.
0: الله يخليك.
1: طيب نتكلم بإذن مولاي سبحانه وتعالى تو لحظة، بعدني قبل أن أدخل بالمسن اللي عنده أمراض. الرياضة
0: ايوه
1: يعني تو أنت بإذن الله تكلم على ذراعين، ذراع الغذاء بإذن الله والتغذية، والذراع الآخر اللي هو
0: الرياضة.
1: الرياضة. نعم
0: طيب الحين الرياضة طبعا مهمة لجميع الفئات العمرية، وهذه الفئة العمرية بالذات. أولا يمكن أنا طبعا أحط في عين الاعتبار أن في البعض يمكن قد ما يقدر يمشي مثل ما كان يقدر يمشي سابقا،
1: نعم
0: أو يمكن عنده مضاعفات تعرقل عليه انه يعني يتمرن رياضه سليمه، يعني مثل غيره، فيمكن بيحتاج لتقييم من اخصائي علاج طبيعي. ولكن وحتى مره ثانيه، مع انتشار السوشيال ميديا، يعني في تمارين رياضيه ممكن حتى يسويها وهو جالس
1: نعم
0: في الكرسي اللي هو فيه، واغلب الدراسات تقول انه هو راح تعطي نفس النتيجه، نفس نتيجه انه هو يمشي. هو الرياضه طبعا مهمه، انزين،
1: نعم
0: لانها راح تتحرك، راح تحرك القلب، وراح تحرك الجهاز الهضمي، وراح تصفي الدماغ ايضا. طيب فانا مهم جدا.
1: فهي الروتين اليومي الرياضة مع الغذاء الصحي بإذن
0: ايوه
1: الله سبحانه
0: ايوه
1: وتعالى.
0: نعم.
1: الوقت باقي لنا يمكن 10 دقائق،
0: تفضل.
1: الساعة راحت. ندخل أخوي وزميلي شبيب نتكلم المشاكل العادية، ما نتكلم يعني عن الأمراض العميقة، المشاكل اللي تكون يصاب بها المسن بسبب التقدم بالعمر وتأثير الغذاء عليها أو هي تأثيرها على تغذية المسن.

0: بمعنى يعني إذا كان المسن مثلا يعني ما يتحرك مثلا، إيش كيف إيش النصائح التغذوية؟
1: ما يتحرك يعني ما يسوي أي رياضة ولا
0: نعم
1: حركة
0: نعم
1: ولا شيء.
0: نعم
1: يمكن ممكن يبدأ بالتدريج.
0: نعم على
1: زين.
0: أساس انتهينا الحذر من الوزن.
1: أيوة نعم.
0: فهل يتغير عندك النظام اللي هو ياخذ مثلا تقول له لا تاكل حلويات، لا تكثر من الحلويات، تكثر من النشويات كذا ولا كيف؟
1: ايوه كمنظوري كاخصائي تغذيه نسوي
0: نعم
1: تقييم شامل اول شيء ونشوف على ايش هو يتناول وايش المأكولات هو اللي يحب يتناولها.
0: نعم
1: طيب لان احنا انا اللي اعرفه انا كاخصائي تغذيه علاجيه انزين ان احنا ما نمنع اطلاقا. انزين احنا نعدل نحاول قدر المستطاع نعدل في نظام الشخص ونشرح له بتفاصيل يعني ايش الهدف من هذا التغيير، شو راح يسوي لك، و نعطي بعض المقترحات.
0: نعم
1: شو رأيك إن مثلا خلينا نقول مثلا من الأسبوع
0: بدل عن
1: القادم
0: هذا بنعطيك هذا.
1: أيها أو بدل ما تتاكل هذه الكمية كل هذه الكمية خليها نص الكمية هذه المرة
0: نعم
1: مثلا على سبيل المثال. إذا أنت من النوع اللي يحب المشروبات الغازية مثلا ليش ما تحاول إن تأخذ نص الكمية هذا الأسبوع والأسبوع القادم امتنع عنها،
0: الله أكبر.
1: أو مثلا يعني بدل المشروب الغازي شو رأيك إنك تأخذ الماي الفوار
0: الله، زي
1: سباركلينج
0: في
1: ووتر.
0: نقطة الله يحفظك دكتور أخوي شبيب، إنه بإذن الله سبحانه وتعالى المياه الغازية المشروبات الغازية،
1: ايوه نعم
0: نعم دون ذكر شركة، يا أخي إيش الفرق ما بين اللي زيرو شوغر؟ يعني هل هي صح وإيش الفرق بينهم؟ في بعض من الشركة المؤسسة تقولك لا هذا خطر أخطر من إنك تأخذ المشروب الغازي بالسكر.
1: عشان نشرح النقطة هذه،
0: نعم
1: المشروب الغازي اللي مكتوب عليه خالي من السكر والمشروب اللي هو المشروب الغازي اللي هو فيه سكر يعني طبيعي السكر مكرر يعني العلبة من المشروب الغازي العادي فيه ما يقارب 140 سعرة حرارية،
0: نعم
1: بينما المشروب الغازي اللي هو خالي من السكر فيه تقريبا ولو انه مكتوب يعني صفر سعر حرارة صفر هو فيه خمس سعرات هي ما تتذكر يعني. انزين المشروب الغازي اللي ما فيه سكر مسوي له سكر اصطناعي. طيب الحين هل معناته ان المشروب الغازي اللي خالي من السكر اصح عن المشروب الغازي
0: اللي فيه سكر؟
1: الحين هو من ناحيه السكر، واذا كان يعني شخص عنده سكري بصرف النظر عن مهما كان يعني انزين وكان من ضمن نظامه انه بس يحافظ على توازن السكر انزين ممكن ياخذ المشروب الغازي هذا بس ما يخليها كعاده. طيب انا ما اريد اقول انه هو صحي، لان ايضا في نفس الوقت المشروبات الغازيه اللي خالي من السكر لكن فيها سكر اللي هو سكر اصطناعي يمكن تخلي يعني هي تلعب على الشهيه نوعا ما، ففي البعض قد يفرط فيها. الحين هنا الخطر بالنسبه للاشخاص اللي هم فوق ال 65 لانهم اكثر عرضه لل هم
0: الأمراض المزمنة الله يحفظك.
1: اللي هو الأمراض العظام أوستيوبروسيس يعني
0: أيوة
1: هشاشة
0: أيوة أيوة أيوة
1: العظام،
0: أيوة أيوة صح.
1: فأنا جالس أضر بصرف النظر عن المشروب الغازي خالي من السكر أو في سكر هو فيه
0: والله
1: الفوسفات هذا قاعد تأثر على العظام، وفي البعض في هذاك السن اوريدي هم عندهم اضطرابات في العظام.
0: نعم
1: فالخلاصة هنا انزين ما شرط انه يكون علبة المشروب الغازي اللي ما فيها سكر أصح عنها، يعني ما أريد أنقل هذه الفكرة إطلاقاً، هو أفضل أنك يعني تمتنع عن المشروبات الغازية اللي فيها سكريات، لكن إذا كنت يعني حاب أنك تشرب مشروب غازي بدون سكر ممكن على فترات لكن ما تخليها عادة، وخاصة في ذيك الفترة أنا أفضل أنك تشرب ماي فوار يعني
0: الله
1: أو السبرينج ووتر مثل
0: أيوة
1: ما يسمون.
0: ويكون فيه ليمون ويعطيك هذاك الإحساس إنك أنت تشرب يعني
1: بالضبط
0: مياه غازية.
1: بالضبط
0: في نقطة الله يحفظك بعد أخوي شبيب، إنه في حالة إنه كبير السن وعنده أمراض مزمنة وأخص بالذكر إنه الكوليسترول والضغط ارتفاع ضغط الدم والسكري، وطبعا هذه مثل ما يقولوا داء العصر والحمد لله على ذلك. احنا هنا على أساس الوقت ما بيسعفنا الله يحفظك، لكن نصيحتك أنت كرئيس قسم ومسؤول في هذا الجانب، دور الأخصائي التغذية العلاجية موجودين الله يحفظهم متوزعين دورهم قائم وجبار، أنت إيش رسالتك للناس للمريض السكر والأمراض هذه اللي ذكرتها لهذه الفئة العمرية، أنه يلتزم كلام أفهمهم، لأنه هذا بيكون من الفريق المعالج للحالة ككل.
1: ايوه نعم، طبعا مهم جدا في هذا السن اني التزم بنظام غذائي متوازن، وهذا يعني قلتها دائما. وايضا رسالتي لهم انزين للجماعه العامه يعني انه التزم باني اذا كان الطبيب يعني حولني لاخصائي تغذيه مش اهمل هذا الشيء اطلاقا.
0: واضح.
1: انزين انا يعني دورهم صراحه فعال في هذا الجانب، أنا لازم أقيمهم من جميع النواحي. أنا أخصائي تغذية أيضا يشوف على الفحوصات المخبرية، يشوف على الأعراض اللي في الجسم الشخص هذا، يسأله عن عادات الغذاء، يدخل في كل التفاصيل، ولو أنه يمكن العامة قد ما يعجب أحد يروح يسألها يعني أسئلة كثيرة من هذا الجانب ويملوا يعني، بس هي مهمة جدا. زين على أساس أني أعطي أنا الإرشادات اللي هي مناسبة لهذاك الشخص نفسه. أنا الأخصائي التغذية ما مهمته أنه يعطي إرشادات عامة أو أعمدة أقلام فقط.
0: واضح.
1: أخصائي التغذية زين يدخل في تفاصيل كثيرة، يعطي خطة غذائية، يتحاور يناقش المريض كيف راح يعدها، وهل المريض مستعد أو الشخص المصاب هل مستعد أنه يلتزم بها، ومتى ممكن أتابعه مرة ثانية. لازم تكون في خطة متابعة أيضا، وهذا أخصائي التغذية مع الطبيب. الطبيب إذا كان يصرف بعض الأدوية فأخصائي التغذية لازم يكون ملم بهذا الشيء على أساس الاحتدام بين الغذاء والدواء.
0: واضح. بارك الله فيك، يعني كلام علمي صحيح موزون، وبارك الله فيكم جميعا. في موضوع كمان بتغذية المسن أو أنه اللي في عمره من 65 وفوق، دائما بعض من الوجبات الموسمية الشعبية هذه احنا نستلذها، عارف، وقد اللي يوصل هذا العمر انه هو يربطها في مناسبات عاش مع الاهل وغيره وغيره. احنا ما نتكلم فقط على موسم الصيف، تو باذن الله سبحانه وتعالى بنتغير البواسم والفصول تتغير باذن الله سبحانه وتعالى بطولة عمر للي يسمعنا. لما احنا حطينا المنيو اللي ذكرناه في بداية الحلقة، هل هذا يكون يستمر عليه أم أنه تتغير هذه المنيوات، يعني الوجبات هذه الوصفات ما بين فصل وفصل؟
1: ما بتكون في تغييرات كثيرة.
0: نعم. على أساسية. أيوة.
1: نعم. لأن أنا مثل ما قلت زين البشر يحبوا ينوعوا يعني بشكل عام، حتى بما أنك ذكرت النقطة هذه يعني.
0: نعم.
1: حتى لما في بعض المرضى لما عطيناهم خطة غذائية مكتوبة انزين بيقول هل انا راح التزم بها هذه كل يوم، يعني راح امل في نهايه الامر. نفس الشيء الشخص اللي هو فوق ال 65، نحن بس يعني هذه الخطط الغذائيه والمنيو هذا اللي سويناه هو بس مجرد ارشاد، يعني طريقه ايصال المعلومه
0: استرشادي.
1: ايوه،
0: وجبات جدول وجبات. أيوة. استرشادي وتبني عليه
1: وعاد تبني عليها بالضبط. ايوه. وبعدين كل مره تقدر تنوع فيها، حاب انك استلذيت شيء انحرف شوية على المسار مرة واحدة في العمر ما فيها شيء، يعني ما راح تضرك إطلاقا.
0: واضح. بارك أي. الله فيك. واضح. يعني أنا أقول لكم على شيء أخوي، من عاداتي بإذن مولاي سبحانه وتعالى إنه كل فترة وفترة أقيم المنظومة الغذائية مالي، أنا أسميها منظومة حقيقة، إنه إيش أكل وإيش كان ريوقي وكمية، هل كثرت، تعرف فترات تكون يعني التزامات كثيرة والجسد يتعب، فللأسف يعني نلجأ المنبهات، قد يكون يعني ما هي بصح، قد تكون إنه نفسيا كما ذكرت إنه هي اللي تعطينا الطاقة والانتباه وهذا وهذا، فبين فترة وفترة حقيقة أخوي أقعد أقيم، هل أنا أسرفت مثلا في استهلاك المنبهات الكوفي، هل إنه مثلا أكلي كان ما هو بصحي، هل إنه ما كنت أنام كويس. بتوقع هذه حلوة الواحد بين فترة وفترة يجلس. أيوة. لك مع نفسه إن اللي في عمر 65 تو يعتبر يعني. أيوة. بعدهم شباب، بعدهم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني مثقفين متعلمين، فبين فترة وفترة حلو الواحد يقعد يقيم إنه والله تصدق أخوي إنه قد تكون الوجبة اللي أنت وصفتها الوجبات المنيو كامل هو الشخص هذاك يأكله شوية. مثل ما ذكرت يبالة تصليح كده.
1: أيوة.
0: adjustment.
1: أيوة. أيوة. أيوة. أكيد أكيد. وصراحة أنا أحيش يعني على هذه الجهود الطيبة، وأعتقد أنه هو الجميع يحتاج، أنه خاصة إذا هو حس في الآونة الأخيرة أنه عنده ألام في يعني في المعدة، ولا عنده اضطرابات في النوم أو خمول بشكل عام، يعني ما مثل أول. فهل أسأل نفسي أنا هل أنا جالس أكل فواكه كفاية
0: نعم
1: او يمكن ما قاس اكل فواكه اطلاقا. شوف هذا اليومين او

0: الاسابيع اللي طافت انا ما اكلت من الفواكه، جلست بس كله اكل الحلويات. طيب ليش ما اراجع نفسي وارجع اكل واشوف الفواكه اللي انا احبها يعني فعلا، واشوف هل راح تتحسن يعني حالتي ولا لا؟
1: بارك الله فيك. وفي نقطة بعد سبحان الله كمان ظاهر ترند تو من فترة، هو إن في بعض اللي يعانوا الله يحفظهم من زيادة وزن أو سمنة يقول لك أنا بروح أفحص، يمكن أنا عندي حساسية من مغذيات معينة، هي هذه عاملت لي هذا الإحساس من التخمة وغيرها وغيرها.
0: ايه
1: رأيك في هذا الجانب؟
0: يعني ممكن هو يسوي،
1: قد تكون صحيحة.
0: قد تكون صحيحة، لكن ما شرط. انا السمنة لها عوامل بيئية وعوامل جينية، لكن يمكن بنسبة 10% تقريبا كذا،
1: نعم
0: البيئية 90%. انا لازم اراجع الجميع العوامل اللي هي ادت بيني الى السمنة. غذائي واحدة
1: نعم
0: منها،
1: نعم
0: الحركة، مقدار الحركة اللي اسويها يعني، هل يمكن ايوه، والنوم، والنوم طبعا يعني بالعكس، والتوتر، هل انا متوتر كثير؟ هل انا اضغط نفسي واجد في العمل؟ يمكن الواحد لما يضغط على نفسه كثير في العمل يلجأ يعني ياكل اشياء غير صحية، فاراجع نفسي من هذه الجوانب كلها. ما يمنع اني اسوي فحص، يمكن قد يكون حساسية من مأكولات معينة. وعلى طار الحساسية، البعض يمكن قد يكون عنده حساسية من الجلوتين، لكن هذه نسبة بسيطة جدا يعني.
1: بإذن الله نسأل الله السلامة، ولا
0: آمين
1: ضرر ولا ضرار.
0: آمين.
1: الغذاء حلو بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، لكن كمان الإفراط فيه أو به أنا أتوقعها بإذن الله سبحانه وتعالى ما هو بطيب. أخوي وزميلي أخصائي التغذية العلاجية شبيب بن سعيد الكلباني، رئيس قسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج وزارة الصحة، لك كل المحبة كل التقدير وكل الاحترام
0: جزاكم الله خير، شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله الجميع يكون مستفيد يعني.
1: بإذن الله
0: الله
1: سبحانه
0: يخليك.
1: وتعالى. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يبرو، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: بين التشويق والمعرفة وبين التاريخ والخيال تقف رواية الوصية الغامضة الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018 في بيروت كواحدة من الأعمال التي تخاطب اليافعين بلغة مشوقة وأسئلة عميقة. في هذه الحلقة نتوقف عند كواليس كتابة الرواية وكيف تتعامل الكاتبة رقية البادي مع التاريخ بوصفه مسؤولية ومع قضية الهوية والانتماء ومنها القضية الفلسطينية ودور المكتبة والمعرفة في بناء وعي الأجيال. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا رقية.
4: مرحبتين يا هلا.
3: يعني دعينا نبدأ من سؤال مهم، لماذا كتب اليافعين والناشئة تحديدا؟
4: هذه الفئة العمرية بالذات فئة مميزة، يعني تعرف فيها سن بداية النضج، بداية التعرف على الحياة، اللي عندهم خيالهم واسع. فهذه الفئة إذا أسسناها أسسنا أفراد صالحين في المجتمع. فبالنسبة لي أنه أكتب لهذه الفئة يعني فرصة أنه ما فقط تنمية فرد واحد، تنمية للمجتمع بأكمله.
3: نعم. طيب هذا الأدب أصلا خليني أقول ما كثير مكتوب فيه أو ما كثير فيه اهتمام فيه، يعني لو قارنا عدد من يكتبون مثلا الأدب للبالغين هو أقل بكثير أدب الناشئة، فبالتالي اطلاعك على تجارب أخرى كمان ممكن يكون صعب. بالنسبة لك إيش هي، هل في تجارب كافية أنت تأثرتي بها، وإذا ممكن حتى تسمي لنا بعضها؟
4: في البداية وأنا بدأت الكتابة من 2018 تقريبا كان أول إصداراتي، فعلا في هذه الفترة كان الإنتاج يعني محدود. بعدها بسنوات ولله الحمد بدأ الإنتاج يتطور ويعني ويتطور عندنا في المكتبة العربية والعمانية بشكل خاص. يعني أيضا أكثر أحد قرأت له هي كاتبة ماريا دعدوش. كاتبة متميزة جدا في أدب الطفل وأدب اليافعين، ولها روايات مميزة وأصدارات مميزة في هذا المجال. تأثرت صراحة بأسلوبها وأخذت معها دورات تدريبية أيضا. طبعا هذا تقريبا يعني أخذت دورات بعد ما بدأت الكتابة بثلاث أو أربع سنوات. فحدثت نقلة وتطور عندي في الكتابة من بعد ما تعرفت على كتبها. حاليا المكتبة العمانية خصوصا هذا العام راح نشهد وجود روايات اليافعين بشكل غير مسبوق فيه عن السنوات السابقة.
3: نعم. دعينا نتحدث عن تجربة هذا الكتاب رقية. هل هنالك هاجس بالنسبة لك حول قضايا معينة ينبغي أن يقترب منها اليافعين؟ يعني مثلا هنا عندنا القضية الفلسطينية، في عملك الأخطبوط الأزرق تتكلمي عن خليني أقول العلاقة بالإنترنت وكيف ممكن تأثر على الناشئة.
4: نعم، بالنسبة لليافعين هناك قضايا، سواء قضايا تخص المجتمع نفسه أو الطفل نفسه، اليافع نفسه، تكون شخصية جدا مثل تأثره وعلاقته بالإنترنت والمحيط. أيضا هنالك تأثر من ناحية الواقع المجتمع أو واقع الأمة الإسلامية. يعني أنا لا أستطيع أن أعزل فرد مسلم يافع مسلم بدأ يتعرف على الحياة ولا أعرفه على القضية الفلسطينية، خصوصا أنه نحن بالنسبة لجيلي أو الفترة اللي كنا نحن فيها في فترة الانتفاضة الثانية كنت في مقاعد الدراسة، كنت أشعر بالعجز. أنه ماذا أقدم للقضية وأنا في ذلك العمر؟ لم يكن هنالك يعني موجه خاص فينا أو خاص بنا، كيف ممكن نساهم في هذا الموضوع. فلما حاولت أتناول هذا الجانب في الوصية الغامضة عشان أعرف هذا اليافع ماذا سيكون دوره أو ماذا يمكن أن يفعل ليساهم في التحرير القادم للمسجد الأقصى. فهذا بالنسبة لي من ضمن أهم القضايا اللي موجودة في الساحة حاليا. يعني القضية الفلسطينية لم تكن هذا العام فقط أو العام أو من بدء من 2023، القضية الفلسطينية موجودة من سنة 48 وفترة الانتداب البريطاني. فمجرد أنه نعرف القارئ نبث الأمل أن هنالك أمل بالتحرير إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: نعم، ربما يعني صار للكتاب أهمية أكبر على الرغم من صدوره في 2018 مع حرب أكتوبر، مع الإبادة في غزة 2023، لأن هنالك دائما هذا الرهان اللي خليني أقول لدولة الكيان الصهيوني المحتل بأنه هذه القضية سيتم تناسيها مع مرور الوقت، خصوصا أنها غيبت عن المناهج العربية التعليمية وأيضا حتى غيبت عن وسائل الإعلام. فهل تحسي أنه فعلا كل ما مر وقت وخصوصا بعد هذه الفترة أنك شعرتي بأنه هذا الكتاب كتب في الوقت المناسب؟
4: نتمنى أن يكون وقت المناسب. يعني هو فعلا في مرحلة حرجة، يعني أنا بدأت فعلا كتابنا من 2018، لكن فعلا وجدت أنه في إقبال عليه صار بعد حرب غزة في محاولة لفهم ماذا يمكن أن نفعل. يعني حتى في تواصل لبعض العوائل كانوا قرأوا الكتاب قبلها فترة وقرأوها بعد الحرب، يعني وجهة نظرهم نوعا ما تغيرت لبعض المواضيع ولدورهم كفرد شخصي، كفرد فقط في هذا المجتمع. خصوصا أنه يعني يعرف على يربط الوعي الطفل العربي بأرض بيت المقدس، ومحاولة لكسب أرهان في موضوع اللي هو من له الأحقية بتلك الأرض. يعني الرواية العالمية حاليا متجهة أنه تلك الأرض أرض خاصة باليهود وأنها حقهم من 3000 سنة إلى آخره، ومحاولة أنه يعني جعل هذا واقع على الإنسان المسلم. لكن لما اليافع يطلع على الحياة الآن ويطلع ويقرأ عن هذا المجال وعن أرض بيت المقدس، سواء من رواية الوصية الغامضة أو أي رواية ثانية تتحدث عن هذا الموضوع، أكيد تنمي لديه الوعي وتدرك أن له أهمية كفرد وقيمة.
3: نعم، يعني هذا العمر كثير حساس رقية، وأيضا هنالك وسائل أو وسائط مختلفة يتعرض لها الناشئ اليوم، علاقتهم بالإنترنت معقدة، أيضا علاقتهم بأنه يستهلكوا المنتج سريعا ويتعرضوا لمنتجات قصيرة طبعا بفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي، يحتاج أيضا مقدرة على الحفاظ عليه أثناء القراءة. أنت عندك قدرة على الحفاظ على التشويق، ورغم أهمية الموضوع اللي ذكرناه قبل قليل ومعالجته بعمق، أنت لا تفرطين بهذا، يعني كأنه في وعي مباشر أنه هذا التشويق ينبغي أن يستمر حتى النهاية.
4: فعلا أنه إذا بدون تشويق صعب أني أشد القارئ، فكانت الفكرة أنه لازم نكسب القارئ اليافع من أول 3 صفحات، يعني من أول فصل في الكتاب لازم أكسبه. إذا ما كسبته من أول فصل مستحيل أخليه يكمل معي لحد نهاية الفصل الأخير. فبفضل من الله، يعني أحيانا نسمع آراء بعض الأمهات تقول أنا بنتي مثلا بدأت من أول فصل ما رضت تنام لحد ما تكمل وتصل لحد النهاية. تعرف إيش هي هذه الوصية الغامضة، تعرف إيش كانت النهاية، إيش علاقة لأن احنا كعمانيين بالمسجد الأقصى. أيوه، فكان في نوع من التشويق فعلا عنصر ضروري خصوصا لمرحلة اليافعين. وغالبا في كتب تشويق والمغامرة حلها أيضا محبيها من الكبار.
3: فممكن أيضا الكبار طبعا يقرأوها ويستمتعوا بها. طيب هل هذا الوعي اللي عندك حول أهمية مسألة الإمساك بالقارئ منذ الصفحات الأولى يخليك تراجعي الكتابة أكثر من مرة، تحرر الكتابة أكثر من مرة، تحديدا الوصية الغامضة؟ هل كنت يعني أعدت تحرير النص من البداية؟ هل أخذت رأي ربما ناشئ اختبرتي من خلالهم قدرة القصة على أنه تمسك بهم، أو زملاء ربما أو زميلات معك في هذا المجال؟
4: نعم أرسلتها، لأنه خصوصا هي كانت ثاني تجربة لي في الكتابة، يعني كنت بعدني في الخطوات الأولى للكتابة وما كان عندي الأدوات الكافية، فكنت كل كتابة أكتبها أستشير أحد الأخوة وأحد الكتاب وأسلم النص.
3: نعم.
4: ولله الحمد ما عن طريق التغذية الراجعة من عندهم أقرأ أعدل في الكتابات وفي في المضمون. ما يميز الوصية الغامضة أنه لم أستشير فيها فقط كاتب، وأنا استشرت بروفيسور عبد الفتاح العويسي متخصص في دراسة بيت المقدس.
3: نعم.
4: هذا البروفيسور تلمت على يده في فترة من الفترات وكان ساعدني كثير جدا للتوثق من جميع المصادر الموجودة في الكتاب.
3: نعم. سأعود لمسألة المصادر لأنها مهمة جدا بكل تأكيد. إحنا أيضا نجدك تعتمدين على وسائط مختلفة في القصة، يعني في صور، في أحيانا مخططات لشيء، حتى صور 3D. إيش أهمية هذا في كتاب مثل هذا؟
4: طبعا يقال أنه الصورة أبلغ من 1000 كلمة. عندنا إحنا لأنه الوصية الغامضة نوعا ما هي رواية أكثرها معلوماتية.
3: نعم.
4: يعني فيها الأحداث تجرب يعني أكثر من أنه تتطور للشخصية. في الوصية الغامضة موجود عندنا مثلا إحنا نتكلم عن المسجد الأقصى.
3: نعم.
4: وعلاقته كمثال يعني على هذه الرسومات، وعلاقته وتوأمته بالكعبة المشرفة. أنا ممكن أشرح هذا بالكلام، أنه أقول أنه المسجد الأقصى والمسجد والكعبة كلاهما مسقط الأفقي لكليهما.
3: نعم.
4: شبه مستطيل.
3: نعم.
4: غير متساوي، عفوا مستطيل غير متساوي الأضلاع.
3: نعم.
4: متطابق في الزوايا، ولكن نسبة الجدران أو الأضلاع مختلفة. ممكن أشرحه بالكلام، لكن لما أحط الصورة، الصورة أكيد تكون أوضح للقارئ خصوصا اليافع في هذا السن.
3: نعم.
4: فتساهم كثير في أنه تربط هذه العلاقات عندنا. أيضا معرفة اليافع بحدود المسجد الأقصى، أنه يعني أحيانا لما كنت عند بعض الطلاب أشرح لهم عن مواضيع تتعلق ببيت المقدس، أسألهم أريهم صورة لقبة الصخرة.
3: نعم.
4: أقول هذه المسجد الأقصى.
3: نعم.
4: أريهم صورة الجامع القبلي، يقول هذا هو المسجد الأقصى. يعني مستوى الوعي لديهم لدى البعض أو لدى مع الأسف لدى الغالبية أنه هذا لهم المسجد الأقصى.
3: نعم.
4: إما القبة الرصاصية أو القبة الذهبية.
3: نعم.
4: مع أنه هو كل ما حول السور. فهذا أيضا لما تبين بمخطط يوضح للناشئ أكثر وللقارئ أكثر إيش نحن نقصد بالضبط.
3: نعم جميل جدا. ما زلنا نتحدث عن أسلوب الكتابة ومعالجة هذه القصة رقية، هنالك مقاطع بها يعني سجع، خليني أقول، مما يوحي طبعا بوجود أدوات شعرية عندك. هل هذا ضروري للكتابة خصوصا للطفل؟ وأنت كيف علاقتك بالشعر وكيف ربما تصقلي مثل هذه المهارة؟
4: هو طبعا ليست كل روايات أدب الطفل تتطلب موضوع السجع أو مهارة شعرية، وأنا يعني مثل ما قلت كنت مبتدئة يعني، أو أنه محاولات من عندي أنه أوصل معلومة لأنها عن طريق لغز. فاللغز أحيانا يتطلب سجع ليشد الفكرة نفسها، تشد الطالب يعني الطفل القارئ أو اليافع، فسجع يخلي الكلمة أو يشد انتباهه. يعني أنا أذكر لأنه هذه تجربة مريت فيها بنفسي أثناء القراءة.
3: نعم.
4: يعني أذكر أنه قرأت في إحدى روايات دان براون بعض العبارات من يحفظ يجد مثلا. هذه عبارة بسيطة جدا، أنا قرأت الرواية من متى؟ من 3-4 سنوات.
3: نعم.
4: لحد الآن العبارة عالقة في ذهني. فلاحظ أنه الموضوع بعض العبارات المميزة واللي فيها سجع أو اللي فيها نمط معين تشد هذا القارئ، في نفس الوقت أنا أخذ انتباهه، هو انتباه القارئ نفسه، بحيث أنه يحاول يكمل معي أنه وماذا بعد يعني.
3: نعم. طب هذا يخليني أسألك سؤال على ذكر دان براون مثلا. إحنا تكلمنا عن علاقتك بأدب الطفل وضرورة تعرضك له حتى يعني أنت أيضا تكتبي الأدب نفسه أو أدب الناشئ عفوا. ماذا عن مصادرك الأخرى، يعني الكتب التي تقرأينها عموما أنت يعني كبالغة ومن أدب طبعا البالغين، كيف علاقتك بهذا ومدى تأثيره حتى على كتابتك أدب الناشئة؟
4: بصراحة له تأثير قوي، خصوصا أنه في البداية نحن في فترة من الفترات مثل ما ذكرنا أنه كتب اليافعين ليست كثيرة في المكتبات.
3: نعم.
4: فكنا نحن كيافعين في ذاك الفترة نبحث عن بدائل، فكان عندنا كتب غسان كنفان موجودة، كتب الكتب التي تعلها علاقة مثلا بالقضية الفلسطينية والمقاومة والحروب، يعني كميول.
3: نعم.
4: أيضا كتب التشويق والمغامرة.
3: نعم.
4: بالنسبة لكتابات مثل داون براون وأيضا روايات الأطفال كانت اللي هي الأخوة المغامرون أو عفوا المغامرون الخمسة.
3: نعم.
4: كانت مشهورة جدا في فترة من الفترات وكانت روايات جيب مصرية فكنت أيضا أطلع عليها.
3: وهذا متى بدأ؟ كم كان عمرك؟
4: في الطفولة. نعم. الطفولة كنا نقرأ لمحمود سالم.
3: نعم.
4: يعني أذكر لحد الآن الأبطال الشخصيات يعني تشدك حتى يعني الحنين الآن للعودة لقراءتها مرة أخرى.
3: نعم.
4: مع أنه طبعا في صار في فرق في التكنولوجيا بين تلك الفترة وهذه الفترة لكن يظل يعني حلها قيمتها وحلها ميزانها الخاص.
3: نعم. يعني بالحديث عن تفضيلاتك إذن في القراءة أنت ذكرتي وأيضا في أفق القضية الفلسطينية ذكرتي غسان كرنفاني. غسان كرنفاني معروف طبعا برواياته الهامة واللي توثق لحظات خليني أقول مفصلية في تاريخ القضية وربما لهذا طبعا تم اغتياله من قبل جيش الاحتلال. أيضا هو عنده أدب طفل يعني غسان كرنفاني كتب أيضا أدب طفل. تشعري أنه ممكن فعلا الواحد يراوح بين هنا وهناك أنه يستطيع أن يكتب أدب الكبار ولكن يستطيع أيضا أن يتمكن من أدوات أدب الناشئ أو الأطفال؟
4: ممكن لكن ما أتوقع أنه جميع الكتاب لديهم هذه الميزة.
3: نعم.
4: يعني أكيد طبعا كاتب وصل لمرحلة كبيرة من الوعي بخصائص هذه المرحلة العمرية وما يحبه يفضله الكبار وما يفضله الصغار فأكيد ما كل الكتاب يصلون. أما بالنسبة لي ككاتب أنا يعني علم فقط أفضل اليافعين.
3: نعم جميل جدا. طب قبل شوية تكلمنا عن مصادر اعتمدت عليها لكتابة الوصية الغامضة يعني من يقرأ هذا الكتاب يرى بأن هنالك خلفية تاريخية مدروسة بعناية في القصة نصل يعني مثلا حروب الصليبيين وغيرها. حدثينا عن مرحلة البحث ربما قبل الكتابة وحتى أثناء الكتابة.
4: في الحقيقة أنا درست دبلوم دراسات بيت المقدس بالإضافة لدراسة الجامعية. درست دبلوم دراسات بيت المقدس مدة سنة كاملة في 2015-2016 كعام دراسي. المعلومات اللي أخذتها كانت قبل بداية الكتابة.
3: نعم.
4: فلما كتبت أول رواية سرق القلادة وكانت تتكلم عن

0: بداية نزوة، تشجعت أنه لماذا لا أكتب ما تعلمته في دراسة بيت المقدس في رواية، خصوصا أنه خلال دراستي أصبت بدهشة كبيرة جدا من كمية المعلومات اللي أخذناها، وشعرت أن نحن كمسلمين عرب مغيبين عنها، ربما تقصر منا في محاولة أنه نتعلم المعلومة وأخذها حول هذا الموضوع، موضوع بيت المقدس، لأنه خصوصا أنه تأثرت بحرب 2014
1: نعم
0: على غزة، فبعد الحرب شعرت بالعجز أنه ماذا يعني ماذا نفعل، فأخذت الدبلوم دراسة بيت المقدس لمحاولة التعويض على الأقل على مستوى شخصي، كيف ممكن أساهم في على الأقل في دعم الأخوة في غزة وفي فلسطين في أرض بيت المقدس. القصد الحين فكان بالنسبة لي هذا مرجع كثير مهم، بالإضافة لأنه لبرنامج يسمى الأقصى 3D. الأقصى 3D هذا برنامج ثلاثي أبعاد، أول ما ننتقل فيه الشخص يجد نفسه في قبة الصخرة، يجد نفسه يتجول في جميع حدود المسجد الأقصى. فكان بالنسبة لي مهم خصوصا لوصف البطل، حركة البطل، تنقلاته. فمثلا لم يكن من المنطقي أنه أقول أنه البطل دخل من سبيل مثلا من باب القطانين ومن ثم وجد نفسه أو أمامه سبيل قايتباي مثلا، لأنه كلاهما مكانين مختلفين يعني، أو بينهما مسافة شاسعة في المسجد الأقصى. فكان هذا مهمة جدا يعني بالنسبة لي هذا البرنامج. رغم هذا صار عندي نقص في المعلومات، من أين أحضر معلومات إضافية؟ تواصلت مع أحد الأخوات، كان عندنا نحن مجتمع اسمه مجتمع الفاتحين، وبين مجموعة من الأخوة والأخوات نعمل لأجل نشر ثقافة بيت المقدس. بفضل من الله تعالى تواصلت مع أحد الأخوات الموجودة هناك في المسجد الأقصى، وقامت بتصوير كل المقاطع التي أحتاجها لإتمام العمل ورواية. بعد ذلك مثل ما ذكرت سابقا عرضت العمل للبروفيسور لمساعدتي في مراجعة البيانات والمعلومات الواردة.
1: نعم جميل. طيب هنالك دائما جدل حول مسألة المصادر حول القضية الفلسطينية، لأنها قد تتضارب، ويقال أنه نحن دائما نكون منحازين لسردية العرب، سردية المسلمين، فحتى الاطلاع على موقفهم من المسألة ربما يخلينا حتى أقوى في الرد عليهم. هل هذا كان بالنسبة لك مهم، أو هل هذا أصلا في الدبلوم اللي تحدثت عنه قبل قليل كان موجود، بحيث أنه يكون في وعي حول أيضا ما يقال سردية المحتل، سردية الغاصب؟
0: نحن بالنسبة لسردية الغاصب معروف أنها منذ زمن تم التحضير لها، يعني لم يتم تحضير لها من يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. بدأت السردية من 1896 وبدأت بكتاب فكرة، أيضا وذلك الكتاب تطور إلى رواية معروفة في تلك
1: وعد الفور وما إلى ذلك.
0: أيوة لو كانت أظن رواية أرض جديدة قديمة تقريبا
1: لهرتزل أظن،
0: هرتزل أيوة نعم. نعم هي
1: نعم.
0: فانظري بدأ الموضوع برواية. خلال هذه الفترة لحد عامنا هذا آلاف المصادر من الصهاينة كتبت عن أرض بيت المقدس وأحقيتهم بها. نحن في الدبلوم أنشئ عن طريق أو كان نتيجة ثمار مشروع معرفي بدأ سنة 94. يعني تخيلي أنه الصهاينة بدأوا من 1896 في فكرتهم، ونحن بدأنا المشروع المعرفي لبيت المقدس سنة 1994. منذ ذلك العام بدأ يعني عندنا الكتابات العربية أو المسلمين تزيد، لدرجة أن أخبرك عن البحث الذي تم بخصوص علاقة المسجد الأقصى بالكعبة المشرفة، كان أحد نتاج هذه نتاج أصحاب هذا المشروع. فنحن بالنسبة لنا كل مرجع موثق.
1: نعم.
0: طبعا أكيد السردية بأدلة تاريخية بأدلة علمية.
1: نعم.
0: ودليل أن لحد الآن لا يوجد أثر للهيكل في منطقة البيت المقدس.
1: نعم.
0: وفي منطقة المسجد الأقصى.
1: نعم. يعني دليل موجود في مكان ما.
0: دليل لا يوجد دليل.
1: نعم.
0: فنحن قدمنا سرديتنا، لذلك البحث اللي تكلمنا عنه والعلاقة المسجد الأقصى بالكعبة دليل قاطع أنه بينهم وأن بانيهما شخص واحد.
1: نعم.
0: وأن إبراهيم فقط رفع قواعد الكعبة، وأن سيدنا آدم هو من بنى الكعبة وهو من بنى المسجد الأقصى.
1: نعم.
0: بانيهما واحد بالأدلة العلمية الموثقة. فبما أنه في أدلة علمية خلاص يعني تقوي

0: وجهة النظر الإسلامية.
1: نعم، يعني هذا حتى يوري تعقيد الشغل على أدب اليافعين والأطفال. يعني في كثير ناس تحسب أنه سهل، بس ربما حتى المسؤولية فيه تكون أكثر، يعني أكبر بكثير من مسؤولية كتابة أدب، خليني أقول الكبار، لأنه فرصة التخيل حتى ربما تكون مختلفة. طيب أنت ذكرتي قبل شوي أو أشرتي لي ربما زميلة لك في البرنامج هذا نفسه صورت لك من داخل المسجد أو من داخل الموقع نفسه بعض الصور اللي أنت كنت بحاجتها. الكتاب هذا أيضا صدر عن دار نشر هي أوسع من أنها توزع في عمان فقط، اللي هي الدار العربية للعلوم ناشرون. لأي درجة كان هذا مهم بالنسبة لك أنه يصير في هذا التواصل المستمر سواء أثناء الكتابة أو حتى بعدها، وأنه هذا الكتاب يصل إلى القراء العرب اليافعين كما يصل للطفل العماني؟
0: كانت بالنسبة لي هذه أول نقطة مهمة، يعني هي موضوع الانتشار.
1: نعم.
0: أنه من يسأل عنه أين يجده؟
1: نعم.
0: ولله الحمد فضل من رب العالمين الدار العربية للعلوم بذلوا جهدهم، لكن كانت هناك مثل ما تقول عقبة بسيطة حصلت، أنه نشر يعني في نهاية 2018 بداية 2019 فترة قبل جائحة كورونا. بعدها أتت جائحة كورونا أغلقت المعارض، فتقريبا لم يجد حقه في التسويق. الحين من باب المحاولات نشر أخرى تم نشره على تطبيق نوري.
1: نعم.
0: ومتوفر في تطبيق وتم توفيره هناك كنسخة إلكترونية، وأيضا ربما يتوفر نسخة أخرى إلكترونية مجانية على الإنترنت إن شاء الله.
1: نعم، جميل جدا. نرى بأنه مع علاقتك بالمكتبة سواء مكتبة أدب اليافعين أو حتى مكتبة أدب الكبار كما سبق وذكرنا، أيضا المكتبة تحضر كلاعب أساسي في العمل. هل تجدين هذه العلاقة بالمكتبة تفرض نفسها عليك أثناء الكتابة أم أن اختيارها مدروس؟ يعني كثير من الكتاب فجأة يصيروا يتكلموا على الكتب اللي يقرؤوها على الرغم من أن القصة ربما تدور في مكان آخر، ولما ينسألوا يقول هذا يفرض نفسه علينا لأنه هو علاقتنا بالعالم قادمة من علاقتنا بهذه الكتب. هل العلاقة بالمكتبة حاضرة في الوصية الغامضة كما هي ربما حاضرة في أعمالك الأخرى؟ هل تتفاجئين بأنها موجودة؟
0: هي ليست مفاجأة يعني، بس أنا بالنسبة لي بالوصية الغامضة هي عبارة كانت أيضا سبقتها سر القلادة، وأيضا أتت بعدها ذهب مناح المفقود. هذه الثلاث قصص بطلها أو أحد أبطالها اسمه خالد، وخالد لديه مكتبة في عائلته.
1: نعم.
0: عنده في المنزل، يعني بحكم أنه يعني لا يجب أن يكون طبعا أنا كيف أنه البطل يستطيع أن يجيب على هذه الكم الأسئلة ويحلل البيانات الموجودة في القصة إذا لم يكن لديه مكتبة ومرجع يعود إليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذكرت المكتبة في أحد الألغاز في الوصية الغامضة.
1: نعم.
0: في أحد الألغاز أنه وجد موجودة هناك، يعني ما السبب؟ من المكتبة تأتي المعرفة.
1: نعم.
0: والمعرفة هي التي تقود التغيير والتحرير والعمران القادم لأرض بيت المقدس.
1: نعم.
0: يعني بدون هذه المعرفة والوعي والإدراك لن نصل إلى التحرير، فكان يعني وجود المكتبة إلزامي في حتى في أحد الألغاز الموجودة في الوصية، أنه نحن نحتاج إلى المكتبة وبشدة، خصوصا في وضعنا الحالي نحتاج إلى معلومات موثقة.
1: نعم.
0: وليس المعلومات القصيرة التي تنشر على السوشيال ميديا أو ربما طبعا يحتاج أن نتكيف معها مستقبلا، لكن يظل المعلومة التي تأخذها من الكتاب والمراجع هي الموثق الوحيد لديك حاليا، يعني أو على الأقل في الفترة الحالية.
1: نعم، رائع. يعني أنت عرضا قلتي بأنه في يعني إحدى القارئات فتحت الكتاب ولم تنم حتى تنهي، أكيد وصلتك كثير ردود أفعال أو يعني ربما حتى الآباء والأمهات شاركوك ردود أفعال على تجربة تلقي القصة. هل في شيء مميز تذكريه أو أثر فيك بشكل خاص وحسيتي أنه فعلا أنا كتبت هذا الكتاب من أجل هذه اللحظة؟
0: بصراحة في كان موقف مميز لأحد الأولاد، كان ابن إحدى الأخوات والزميلات.
1: نعم.
0: كنت أنا كتبت سر القلادة.
1: نعم.
0: وبعدها الوصية الغامضة بفترة بسيطة وصلتني رسالة من هذه الأم تقول الابن تعن، يعني مثل نقول إحنا نقول تعنى.
1: نعم.
0: يذهب إلى معرض الكتاب فقط لشراء الوصية الغامضة.
1: نعم.
0: يعني هو لأنه كان قرأ سر القلادة فيقول أنا أريد التالي، ما التالي يعني.
1: نعم.
0: فبصراحة هذا الموقف كثير أثر فيه لدرجة أنه أحيانا تعرف الكاتب يأخذ قرار

0: لنهاية الحلقة رقية، على الرغم من أنه ما حسينا بالوقت.
1: ما شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك على هذا النقاش عن الوصية الغامضة رقية البادي، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018. ونتمنى أن ألقاك طبعا عن أعمالك الأخرى، الأخطبوط الأزرق وحارة العقر وحتى جديدك.
1: إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير عزيزتي، وشكرا كثير على الاستضافة.
0: إذن أحبتنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في الحلقة المقبلة مع إصدار عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
8: عين أخرى.
7: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة مشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
5: على شرفة البحر. تجور الأفكار في رؤوس الجميع، تدور وتدوم وتحوم، تتعسف أحيانا وتهيمن وتسيطر، تتشاسع وتتباعد، تضيق الفكرة عند أحدهم وتستبد أخرى لديه، إرثا جينيا أو لطخة من لطخات الموهبة أو التجلي أو السحر أو الحنين أو الكارثة.

0: أو الصدمة أو جميعها معا. من هنا ولد الإمبراطور والشقي والمجرم والكائن المضعضع والبائس والمتفوق والمتحرق والمتشوف والحالم والمستغل والبطران والظمآن والخاسر الأبدي والمحروم والسعيد بشيء أو للا شيء والمتنمر والمستقل والمبشر والمتنسك والمقيم على الشهوات والعريق في الموت والعازق للهب والمنتحر والبطل والمتوحد والمستوحش والتعب والمتصبب عرقا وقد أنهكته الحياة والراني والسائر في نومه والعادي والفيلسوف والشاعر والأكاديمي اللطيف والأكاديمي الذي يشبه المسطرة والكروان والغراب واللا كروان واللا غراب. هذه وغيرها حالات وأشكال، نوازع ومنابع وأطياف، وبين ذلك كله يقف الكائن عاريا مستمسكا بقشة أو متشبثا بنغمة أو متلهفا لإيماءة تشده أو تجرفه جهة القلوع صوب بذرته الشررية النائمة في القلب، صوب جبلته العندلية التي لم تمسخ ولم تتشوه، وبريشة مغموسة في حبر الروح ندرك أننا بشغف ممسوسون بما لا يجرفنا ولا يغيبنا. سنحمل معنا الزاد الثمل والحمولة الرشيقة التي أوصانا بها البحر والتمائم الحلمية التي أومأت بها الجهات والشجرة اللامرئية، الشجرة البنفسجية المزروعة في حديقة الصداقة نحو البشر الأحياء والأموات، نحو الأشياء المتلفعة بالبرق الخافت المحتال، الأشياء الزلال في جهنم الدرب، الأشياء الحارة في زمهرير الجحيم. في تلك القرية الطللية راودت البحر، رأيته بحدقتي والنسائم تفعل فعلها في الدشاديش، رأيت البحر ملصقا على التراب كان محكوما عليه بالنوم على الرمل كما لو كان فاكهة سائلة مقدمة على طبق أو مثل طفل عملاق زج به في المهد العظيم، طفل مكتمل التكوين قديم ومبتسم سليم المناغاة مطروح على الفراش الوردي مثل كنز وقور. قرأت لوتريامون فيما بعد كان يهذي عن البحر الملصق على التراب أيضا. هكذا نلتقي مع الأطياف الشفيفة التي مرت على الأرض وننفتح على احتمالات التلاقي والتصادف والتواطؤ والتعالق. هل ذلك لأن برق الفكرة يلتمع لنا جميعا في سماء الإنسانية المعذبة وأن حدود الرؤى قد اندلعت فيها نيران المسافات وأن قميص يوسف الذي لم يأكله الذئب قد ألقي على الحواس فصارت بصيرة ومتآلفة؟ رعاة أفكار منغمة ينسقون في داخلهم زهر الإنسان الجميل، أينما وليت وجهك وجدتهم سقاة للدفء وزراع نجوم وسنابل يطلون من المقابر ومن البحار ومن الأسفار السالفة والآتية. هكذا ترحل الأرواح أيضا وتتناقل وتتطامن، تنحني وتتشبث وتتعانق، تشرق وتغرب دون ما حواجز أو موانع، حيث أنا هو الآخر وحيث الآخر هو أنا دون ما قمع أو استلاب، بل تعايش حر وتناغم سلس وجذاب وممتع. في هذا التنقل تنهار المستويات والدرجات الوهمية المصطنعة، مثلما قد يصير الرئيس مربيا للدواجن، والشاعر قرصانا في سفينة، ولاعب الروليت أشهر الروائيين، وحارس الحديقة أشهر الفلاسفة. على شرفة البحر.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
14: العروة الوثقى.
2: برنامج يعنى بتربية الأبناء التربية الصالحة.
14: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذه الحلقة عن التربية الصحية للأبناء. فمن مقاصد الإسلام الخمسة حفظ النفس، وبالتربية الصحية يتحقق حفظ النفس. الصحة تعين الإنسان على أداء واجباته الدينية والدنيوية، فهي تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى. التربية الصحية للأبناء من أبرز الجوانب التي تشكل شخصيتهم وتعينهم على بناء قدراتهم وكسب عيشهم والدفاع عن أنفسهم ووطنهم. الصحة نعمة من نعم الله تعالى، ونعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى، والرزق متعدد متنوع، فليس الرزق محصورا في المال فقط. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه وأمته من بعدهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمن أنعم الله تعالى عليه بالعافية في الجسد وسليم من الأمراض والبلايا وكان صحيحا وعنده قوت يومه، أي توفر له رزق يومه وما يحتاجه من مؤونة وطعام وشراب يكفي يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي فكأنما ملك الدنيا وجمعها. فمن توفر له الأمن والأمان والعافية في الأبدان والرزق الوفير، الرزق الذي يكفيه، لا يحتاج إلى شيء بعد ذلك، فكان كمن ملك الدنيا وجمعها، فلا يحتاج إلى شيء آخر. على العبد أن يحمد الله تعالى ويشكره على هذه النعم ويحافظ عليها. والتربية الصحية لا تقتصر على العناية بجسم الإنسان وحمايته من الأمراض فقط، وإنما تشمل أيضا الصحة النفسية، فهي تسهم في بناء الشخصية من جميع الجوانب من خلال العناية بمتطلبات هذا البناء وتوفير أسباب الوقاية والعلاج. وتعرف التربية الصحية بأنها تطبيق الوالدين لخبراتهم الصحية في تربيتهم لأبنائهم للحفاظ على صحتهم، من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعارف الصحية وإكسابهم السلوكيات والعادات الصحية السليمة. وقد وجه الإسلام الوالدين معا إلى تحمل مسؤولية التربية الصحية لينشأ الأولاد على خير ما ينشأون عليه من قوة الجسم وسلامة البدن ومظاهر الصحة والحيوية والنشاط. كما تسهم التربية الصحية في تنمية الوجدان والثقة والشعور بالمسؤولية وتزويد الأبناء بالقيم والمبادئ السامية التي من شأنها أن تساعدهم على المحافظة على صحتهم وتمكينهم من الصمود ومواجهة المشكلات الحياتية والتغلب عليها، وتبصيرهم بكيفية الحفاظ على صحتهم. وتبدأ مسؤولية الوالدين في التربية الصحية منذ مرحلة الخطوبة، فالحرص على إجراء فحص الأمراض الوراثية قبل الزواج مهم جدا لتجنب الأطفال خطر الإصابة بالأمراض الوراثية. وفي مرحلة الحمل أو ما قبل الولادة، فإن على المرأة أن تهتم أيضا بالتغذية الصحية والمراجعة الدورية للمستشفى والمراكز الصحية، وعلى الزوج مساعدتها في أعمال المنزل. وفي مرحلة الرضاعة ذكر لنا القرآن الكريم مدة الرضاعة الطبيعية، فقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلا بد من الاهتمام فيها بإرضاع الطفل وتغذيته بانتظام، ففي إرضاع الأم للطفل غذاء مادي وغذاء عاطفي. وتستمر مهمة التربية الصحية خلال مرحلة الحضانة ومرحلة التمييز ومرحلة الشباب. فمن الوسائل التربوية للحفاظ على الصحة تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية نحو صحتهم الجسدية والنفسية، وحثهم على النظافة التي تحفظ بها الصحة. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وينبغي على الوالدين والمعلمين تعليم الأبناء الوضوء وبيان فضل الوضوء وأهميته الصحية، فهو عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، يستعد لمناقاته والوقوف بين يديه ومناجاته، وبه بالوضوء تتساقط الذنوب من الأعضاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن
فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء